0: يونس. أول ساعة نادير فورتي.
1: صباح الفل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في ثاني ايام شهر سبتمبر. ان شاء الله يا ربي الانطلاقه كانت باهيه. ان شاء الله اول نهار في العوده نتاع الدوبل سيانس كان باهي، ان شاء الله الظروف كانت كلها طيبه للانطلاقه نتاع ان شاء الله موسم جديد في اي مجال انتم موجودين فيه. ان شاء الله عوده طيبه زاده للمدارس اللي راجعوا البارح، للمعاهد اللي راجعوا البارح، بعض الجامعات زاده اللي راجعوا البارح. ان شاء الله بالتوفيق للاطار التربوي الكل فردا فردا. ان شاء الله يا ربي عام يتعدى فيه كان الخير، ما يتعدى فيه كان الاخبار الباهيه، ما يتعدى فيه كان المفاجآت، كان فيه ان شاء الله النتائج الطيبه. هذا شنو نتمنوا لمختلف المؤسسات التعليميه اللي انطلقت من البارح 1 سبتمبر في التحضيرات للعوده وبدايه العوده المدرسيه او الجامعيه. تحيه لكم ويوصلكم صوت مزيكا فاهم. سلام عليكم برشا، كان توا التحقتوا بينا وكان توا حليتوا راديو. نقول لكم هذه أول ساعة، هي الساعة الأولى اللي نبدأ بها برمجة موزايك فام، تيلة البرمجة الشتوية من 5 حتى 6 متاع صباح. ساعة نعطيكم فيها المعلومة، نعطيكم فيها آخر الأخبار، نعطيكم فيها آخر التصريحات، نعطيكم فيها زيادة لمحة على توقعات الجوية. هذا الكل وأكثر يأمنوا فريق كامل سليم في الإخراج، فاطمة اللي تسمعها بعد شوية دايوغ في الزابينج، برشا زيادة موسيقى نقترح عليكم في الساعة هذه. خلينا نبدأ بالسينج وشاكي مورنينج إز كامن. مرحبا بالصباح ومرحبا بكم كومنتوما على لي زوند تاع موزايك فام.
0: اول ساعه

0: جوليا بطرس وحياتك، نهاركم مبروك الناس الكل، شكرا لكم على تفاعلكم معنا. مرحبا بمساجاتكم على واتساب موزايك اف ام، كانكم فايقين على 23513000، وين ما يوصلكم صوت موزايك اف ام داخل او خارج حدود الوطن كانكم توافقين خليونا مساج، وصلونا اللي تحبوا توصلوه، الكلام اللي تحبوا تقولوه، كان عندكم اي تمنيات، كان عندكم اي مقترحات، مرحبا بكم ومرحبا بمساجاتكم على الواتساب، ونفرحوا برشا كي نلقاو مساجاتكم. تحية زاده اللي تابعوا فينا خارج تونس واللي ديما زادا يتفاعلوا معنا على واتساب مستمعين موزايك فهم، وهذا اللي يخلي ديما كالكونتاكت ديريكت محليه مع المستمعين. يلا نبداو في الزابينج، اخر تصريحات في مختلف برامج موزايك فهم في 24 ساعه اللي تعديت. توتشيت مع فاطمه عبد الرحيم.
1: زابينج تزويد السوق امور عاديه، مثل ما حدث اشكاليه عند كوردو تبع شويه نقص، النقص هذا قاعدين نشهدوا فيه. علاش النقص هذا صار؟ احنا عندنا برامج نتاع اللحوم البيضاء في سبتمبر 16 طن، اذا بين جبتك الموجه الاولى تاع الحر الانتاج طاح ل 3600 في برشا من فوق، جبت الموجه الثانيه هذه الانتاج طاح شو نمشوا في 11000، في 11000 هذه قاعدين الناس كلها قاعده قائمه بواجبها كيفاش باش نصلحوا. لازمنا شهر ضابط في شويه ضغوطات، كان بشهر اكتوبر تبدا الامور ماشيه، ناقص داكوردو من حتى الاستهلاك، من تمت الاستهلاك ما طلب العرض موجودة، ما طلب ما تمش. هو احنا قاعدين نعالجه في الامور هذه بمعنى التجارة، نعالج الناس كل بما فيهم السيد الولي بدون ما نحول الامور وبلاهم هذا ماش هيجيت نازمة بعضنا مع النازمة ساعة اولا ما عندناش ازمة. أنا نقص داكوردو في الانتاج، نقص نفوخ الدجاجة شيء طبيعي باش يكون تما نقص، لكن بقينا نقص ذاك ما يأثرش برشا.
2: ذلي عدة عناصر اجتمعت مع بعضها باش ساهمت فيها الاضطراب هذا، يعني كما قلت عوامل، فما عوامل خارج عن النطاق، العوامل المناخية، فما الانقطاعات نتاع التيار الكهربائي، فما المشاكل الهيكلية اللي تعاني منها زاد بعض المصانع، يعني في النقص نتاع الكدبي نتاع الماء، الحرارة الكبيرة اللي ولدت طلب كبير وطلب يعني ضعف حتى 10 مرات، يعني طلب يعني مقارنة مع الأيام العادية. يعني كمصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات يعني تم عقد سلسلة من الاجتماعات التالية مع الهياكل المتدخلة في القطاع المياه المعدنية يعني سابقا، آخرها كان يوم أمس، وين تركنا الوضعية الحالية للتزويد وكيف كيف وكيفية تعديلها لتحسين المشهد العام للتزويد وكيفية الاستعداد من طوى جهين لإنجاح السنة القادمة بالرفع من المخزونات وأخذ بعين الاعتبار العوامل الخارجة عن النطاق مثل التغيرات المناخية وغيرها.
3: هي أثناء روزة الحرارة لعب الدور في دور في حاجتين، الاستهلاك زاد وانقطاع التيار الكهربائي زاد لعب دور في معناها نقص شوية طاقة الانتاج. والله هو معناها زاد سلوك المستهلكين بشير عب دور زاد بشير النسق عادي.
4: بالنسبة للحريق نتاع جبل برق هو اندلع منذ يوم 27 دونك توا تقريبا اليوم الخامس على ما أظن. تم السيطرة عليه إلى حدود نهار 30، تم السيطرة عليه بنسبة كبيرة ب 95%، ولكن العامل اللي غير المعطيات الكل اللي هو العاصفة اللي جدت من البارح وقلت البارح، دونك رياح قوية جدا ساهمت في إعادة اندلاع الحريق، والحريق عاود اندلع من منطقة وعرة دونك في اعلى القمه تاع جبل، هبه الريح غادي هي اللي ساهمت في انتشار الحريق. انا يعني كنحكي لك الحريق انتشر في ظرف 30 دقيقه.
0: زابينغ شكرا لك فاطمه، ميرسي بوكو، الموعد ان شاء الله يتجدد معك غدوه في زابينغ جديد، تصريحات واخبار جديده لاي شخص فلت اي خبر في 24 ساعه اللي تعدت. بعد شويه نعطيكم فكره على الميتيو، لمحه على توقعات الجويه ولمحه اوليه، خليكم توصيت مع شادي في لافرز روك توصيت في اول ساعه.
5: أول ساعة

0: زيد غرسة به صوت اليوم السبيح به طلت اليوم السبيح زيد غرسة في حبيت نغنيك أغنية وخاصة محلية زيد الموسيقى التونسية ومحلية الروح التونسية زيد كي نبدأ بها صبحيتنا. يلا ناخذ فكرة على توقعات الجوية توسيتي بوميتيو ميتيو. التوقعات الجوية لليوم الأربعاء 2 سبتمبر طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر خاصة بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلية رعدية تكون مصحوبة بأمطار. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل. البحر قليل الاضطراب فتدريجيا متموج بالشمال والحرارة تقريبا في استقرار بالشمال والوسط تكون تتراوح بين 32 و 37 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 38 و 41 درجة ببقية الجهات. بالنسبة للجنوب فإن درجات الحرارة باش تكون في انخفاض طفيف، البارح كانت في حدود 45 درجة اليوم باش تكون أقل. غدوة الخميس 3 سبتمبر طقس عامة صافي إلى قليل السحب، الحرارة ما زالت تتواصل والحمد لله في انخفاض طفيف. البحر مضطرب بالشمال قليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. وبالنسبة للريح تكون غدوة من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل وبالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. مازال معكم للستة متاع الصباح، مرحبا بكم، مرحبا بكل تفاعلاتكم، مرحبا بمساجاتكم على واتساب موزايك فام 29513. نفس بعد شوية نقرا التفاعلات متاعكم، شوية خزيدة عنا موعد مع الاكتواليتي في ليزيفينمون دو جور. هذه بوثينة النابولي اللي كانت حاضرة في زوز مواعيد سيف سنة، كانت حاضرة على ركح ومسرح قرطاج الدولي، وكانت زيدة حاضرة على ركح مهرجان حمامات الدولي. نسمعوها في الناس تخاف من الحب توتفيت في أول ساعة. مرحبا بكم.
1: أول ساعة

0: سيزاريا إيفورا يا موري وصلنا للخمسة وحدار من دقيقة. نهاركم مبروك الناس الكل، مرحبا بكم. وقيت لازم المون دو جور
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من الخمسة لستة تصبح مع نادية الفورتي. Les événements du jour.
0: بعد شوية نحكي على الجديد في علاقة بالقروض على الشرف والمستجدات والتفاصيل الجديدة. ما قبل خلي نرجع على الماء وخلي نحكي وزيدة على ميه سوناد صالحة للشرب. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية البارح كانت أكدت الصلاحية متاع مياه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السوناد، وأكدت أنه المياه هذه مطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة وسلامتها من الناحية الجرثومية. الهيئة في بلاغ نشرته على صفحتها على فيسبوك قالت أنها قامت بتحاليل، وأنه التحاليل النتائج متاع التحاليل الرسمية اللي تم إنجازها إلى حد الآن لمياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية تبع للسوناد راهي أثبتت المطابقة مطابقة العينات للمواصفات الصحية المعتمدة وسلامة المياه من الناحية الجرثومية وصلاحيتها للشرب. والهيئة زادة قالت أنه مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية تبع للسوناد هي تخضع إلى عملية مراقبة دورية لمياه الشرب، ونزيدها تتخذ الإجراءات اللازمة وقت الاقتضاء، وهذا حفاظا على الصحة متاع المستهلك حسب النص متاع البلاغ. وقاعدين نشوف وزيدة أنه برشا خبراء وبرشا زيدة مختصين اللي من الشركة الوطنية استغلال وتوزيع المياه اللي قاعدين زيدة يتحدثوا على الموضوع ذا حتى على صفحة الرسمية متاع السوناد على فيسبوك. شوفنا زيدة الفيديو متاع ديز إكسبير اللي يفسروا في علاقة بالمواصفات معناتها والمياه هذية وقديش المياه مطابقة. انتم زادة تنمو تعطيونا رأيكم على 23513 نرفع على واتساب موزاي كفام. خلي زادة نحكيو على الغرفة متاع أصحاب المؤسسات التجارية الكبرى التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية اللي البارحة ثلاثة قالت انه العمليات متاع التوزيع المكثف للمياه المعلبة بالمساحات المقتصرة على ولاية تونس الكبرى راهو باش يتم تعميمها على بقية الولايات، وذي زادة كان موضوعنا البارح في أحلى صباح. دونك باش تتواصل إلى حين انفراج الأزمة. ذكروا أنه كانت المساحات الكبرى تأمن توزيع تقريبا نحو 20% من الحاجيات الوطنية من المياه المعلبة، والنسبة هذه وصلت إلى ما بين 50 وحتى 70% بالنسبة للأيامات اللي تعديت. دونك المادة هذه اللي استأثرت بما بين 85 و90% من إجمالي مبيعات الفضائيات التجارية الكبرى خلال الأيام الأربعة الماضية، دونك من جمعة للاثنين. طفرت الاستهلاك اللي تم تسجيلها خلال شهر جويليا على خلفية موجة الحر زادة هي بيدها أديت إلى نفاذ المخزون الوطني التعديلي متاع منتصف الشهر بعد ما كان من المفترض أنه يغطي الحاجيات حتى النهاية. وتقولنا قبيلة باش نحكيو على بالنسبة للشروط والإجراءات التنظيمية للقروض على الشرف. البنك المركزي التونسي البارح بتاريخ غرة سبتمبر كان أصدر منشور للبنوك الكل واللي يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية اللي يلزم البنوك تقوم بالمراعاة متاحة، وهذا في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض وتمويل الصغرى على الشرف. هذا تطبيقا لأحكام الأمر عدد 148 لعام 26 والمؤرخ في 23 جويليا 26. لك الهدف من المنشور ذي هو أنه يتم توحيد الآلية متاع تلقي المطالب متاع الحرفاء، دونك يكون تكون سنترال زي العملية من البنوك الخاضعة لأحكام الأمر هذية، وهذا هكيكا نجم نضمنه مبدأ المساواة بيناتهم، وهذا اللي يضمن زادة حتى الترتيب متاع المطالب حسب الأولوية متاع الإداء. دونك شكون اللي قدم المطلب متاعه قبل هو اللي باش يكون عنده الأولوية. دونك يلزم كل منصة رقمية تأمن تاريخ وتوقيت إداء المطلب والتسليم وصل في الغرض للحريف بكل وسيلة تخلي أثر كتابي، وهذا ينجم يخلي ترتيب المطالب حسب أسبقية تقديمها واحتساب الأجل المقرر للبت فيها. يجي هذا زادة التوجه في إطار تطوير الخدمات البنكية وتبسيط الإجراءات، وبتبيع المنصات هذه باش توفر شفافية في الإجراءات وموثوقية في مسار معالجة المطالب. البنك المركزي زادة المهم في الموضوع أنه أكد أنه اختيار تاريخ غرة أكتوبر هو باش يكون موعد لدخول المنشور حيز التطبيق. دونك دي سي شاير آخر ينطلق العمل بالمنصات الرقمية، وهذا اللي يندرج في إطار حرص على إرساء المتطلبات التقنية والإجرائية اللي يقتضيها التنفيذ الفعلي والسليم للمنظومة القانونية المتعلقة بالقروض وتمويلات الصغرى على الشرف.
1: أول ساعة

5:51 نهاركم زين، مرحبا بالناس الكل. كنت التحقتوا بنا، نذكركم اللي احنا والساعة نبداو من 5 متاع الصباح، وما زلت برمجة موزايكا فام متواصلة حتى النص اللي الموعد يكون بعد 8 دقائق من توا. معك كيف احلى صباح الكل من جارك العادة والكيف اللي استنستوا بها وتعودتوا بها توا للموسم السابع على توالي. نذكركم بأهم المواعيد، دونك الموعد يكون مع فاطمة في دقيقة حال 46 دقيقة. خربش تربح كل يوم، فمالك ياخذ رشاج من ايدي موزايكا فام 6:55. موضوعنا اليوم 7:10 باش نحكيه على التأثير متاع الرطوبة هذه اللي قاعدين نعيشوا فيها، عنا أيامات تأثيرها على الأمطار، تأثيرها على التكون متاع السحب، هذا الكل باش نحكيه فيه في ساعتنا الثانية. ما تنسيوش موعد يكون مع أحمد عدالة في 10 دقائق، ساعتنا الثالثة زيد الموعد يكون فيها مع إيد دهماني في مع إيد البغومات خواء التصريحات، باش نحكيه اليوم على الزلازل في البحر الأبيض المتوسط، هذا الكل وأكثر يستنى فيكم على امتداد 3 ساعات. بيان سور الربح موجود، الفقرات اللي تعودتوا بها موجودة، خليكم في الاستماع لموزايكا فام، ومرحبا بك العادة بتفاعلاتكم على 71100 وصلوا تاشنال. ميرسي بوكو سلومة اللي رفقنا في الإخراج، فاطمة ميرسي بوكو في زابينج. الموعد بعد لحظات مع أحلى صباح، نهاركم مبروك، أدوما.

صباح الفل، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. صباح الفل والعنبر والياسمين، اشرقه الانوار السته بيل نتاع الصباح. صباح الفل لكل مستمع وكل مستمع قامت بكري اليوم الصباح. ان شاء الله ربي يعينكم، ان شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم في صبحيه اليوم الاربعاء، اليوم 2 سبتمبر 2026. ان شاء الله باذن الله الاضواء خضراء قدامكم، ان شاء الله الطريق مسهله، ان شاء الله باذن الله نتمنى انه كل واحد البارح نهار الاول في الدوبل سيونس كانت له عوده موفقه لاجواء الدوبل سيونس. ان شاء الله نومه طيبه رغم ارتفاع درجات الحراره في الليل. ان شاء الله ربي يعطينا منطقه فيما تبقى من هذا الصيف. هل صحيح انه الصيف خاطر مازال من بردت الشهر تقولوا الخريف سيبان؟ لا لا، صيف، احنا تو في الصيف، ما نجم يقراني حتى حد النهار كيما اليوم في تونس العاصمه 37 درجه نحن في فصل الخير. لا، احنا في فصل الصيف، وفي الليل 29 درجه احنا في فصل الصيف. دونك صيفيه ان شاء الله باذن الله تتعدى على خير، هذا ما اتمناه لكل اصدقائنا المستمعين. به سي مراد، شو سمعنا اليوم الصباح؟ لذلك انت يا ديانا كرازون، مغروم برشا بديانا كرازون صديقنا مراد بلاكي، انساني ما بنساك، سبيسيال ديديكاس ليك مراد. شوي اخر سيلين جون نداء لكل واحد مغروم بسيلين، فيروز جايه في ثنيه، ان شاء الله صباحكم مبروك سي.

36 دقيقة إن شاء الله نهاركم زينة. توقعات الجوية لليوم الأربعاء 2 سبتمبر، طقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية باش تكون مصحوبة بأمطار. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل والبحر قليل الاضطراب، فتدريجيا متموج بالشمال. الحرارة باش تكون في استقرار بالشمال، الوسط في انخفاض زادة طفيف بالجنوب. حتى غدوة الخميس 3 سبتمبر الحرارة في انخفاض طفيف. نحن أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الحلوة الإيجابية في صبحية نهار اليوم. اليوم راهو نهار المفاجآت الحلوة أو الأخبارنا للحمل الخير قاعد يقرب منك أكثر من اللي تتصور. الثور استقرار على راحة نفسية، ممكن كلمة منك تصلح حاجة كنت معلقة، والجوزاء فما تحسن تدريجي ومعه فرصة باش ترتب أمورك المالية. السرطان جاذبيتك قوية اليوم، فما اهتمام واضح من شخص قريب منك، والأسد فما باب جديد ينجم يتحل قدامك خاصة عن طريق خدمة وإلا فكرة جديدة. وإنت يا برج العذراء، إنت يا مولود اليوم من برج العذراء، راهو نهار الراحة والاستقرار، خلينا نقول نهار اللمة، وإن شاء الله يا ربي أياماتكم كلها فرحة. إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. نتعديو للميزان، فما انفراج في موضوع مالي كان عامل لك قلق، حتى العقرب انت اللي داخل على مرحلة أهدى أجمل، والحمد لله خلينا نقوله على هالتاقات. القوس فما فرصة باش تبرز في خدمتك وزادة تحل باب رزق جديد. الجدي وضوح بعد حيرة، ومشاعر راهي تبدأ تبين على حقيقتها. حتى دلو فما صلح تقارب راحة بعد فترة من التوتر. ونكملوا مع برج الحوت، فما رزق يتحرك بعد تأخير وفرصة تستاهل التركيز.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله لكم اسعد الايام. مش في سامحناها طالت علينا اليوم، وان شاء الله باذن الله برشا تفاؤل وبرشا موجات ايجابيه في صبحيتنا اليوم. ولما تسمعوا فينا نقول لكم اللي تنجموا تربحوا ان لو دو برودوي جديده من اهداء جديده، كان تطلبوا تو سويت 71 113 ألف كريمه في ستاندر، تاخذوا تليفوناتكم وان شاء الله باذن الله موافقين. الناس الكل، خواتي المخربشات، اخواني المخربشين، رقم البطاقه هو التالي 95 56 84 33 04 21 2 1000. مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فم، صباح الخير. قوات الجيش الوطني تنفذ 25 دورة أطفاء باستعمال الطائرات لمعاضدة مشهودات الدولة في مقاومة الحرائق بجبل برجو من ولاية سليانة، وذلك يوم 31 من أوت الماضي وغرة سبتمبر 2026. من جهته وزير الفلاحة عزدين بالشيخ يعاين خلال زيارة ميدانية أدها أمس إلى منطقتي عين شم والبحيرين بمعتمدية برجو من ولاية سليانة الأضرار والمساحات الغابية التي أتت عليها النيران جراء حريق جبل بولمانة الذي اندلع يوم الخميس المنقضي. والمندوب الجوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيش يفيد بأن كافة الإمكانيات الوطنية والمعدات وضعت على ذمة الجهة للسيطرة على الحريق، لافتا إلى أن الوزير أكد دعم المندوبية بالموارد البشرية والوسائل اللازمة على أن يتم التدخل لاحقا لإعادة التشجير. والمندوب الجوي للتنمية الفلاحية بسلياني يؤكد أيضا أن المجهودات لا تزال متواصلة للسيطرة على الحريق الذي انطلق من منطقة مزاتة وشمل منطقتي عين بوسعدية وبلوطة قبل أن يصل إلى حدود ولاية القيروان، مشددا على أن خسائر غبية كبيرة تمت معاينتها شملت أشجار الصنوبر الحلبي والزيتون وقد تتجاوز مساحتها 2000 هكتار، لافتا إلى أنه تم إجلاء 115 شخصا وعدم تسجيل خسائر بشرية أو عمليات سرقة. نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية يوم أمس تبلغ نحو 94% بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي، وفق ما أعلنت وزارة التربية التي بيّنت أن نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية بلغت 71% فيما بلغت نسبة المبيعات 66%. في تطورات الشأن الدولي، مقتل 11 شخصا على الأقل في الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران ليلة الثلاثاء الأربعاء وفق ما أفادت وكالة إيرنا الرسمية للأنباء. من جانبه الحرس الثوري الإيراني يعلن عن تنفيذ هجمات على أصول أمريكية في الكويت والبحرين والأردن وأربيل بالعراق. وكانت القيادة المركزية الأمريكية ذكرت أمس أنها بدأت شن ضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري داخل إيران. من جانبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد عدم مبالاته بتوقيع إيران اتفاقية يعتبرها عديمة القيمة، مشددا على أنه لا يحاول إجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أنه يفضل الوضع الراهن القائم على فرض السيطرة على مضيق هرمز وانهيار الاقتصاد الإيرانية.

ختاما مكتب حاكم اسطنبول يقول ان سفينتين تجاريتين ترفعان العلم التركي اصطدمتا قبالة سواحل اسطنبول في بحر مرمرة اليوم. ومكتب حاكم اسطنبول يضيف انه تم ارسال سفن خفر السواحل وطائرات هليكوبتر الى موقع الحادث للبحث والانقاذ، ولم تظهر اي اضرار على احدى السفينتين، وان السلطات لم تتمكن من التواصل مع طاقم السفينة الاخرى المكون من 10 افراد. الى هنا نصل الى ختام الموجز الاخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الاخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج احلى صباح. الى اللقاء. الاولى في تونس احلى صباح.

0: السبعة وعشرة دقائق على موزيكا فيم. صباح نشاط، صباح الحيوية، صباح الفل والورد والياسمين. صباح نور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: أمين. بونجور ندو،
2: إن شاء الله نهاركم مبروك أمين، وإن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. اليوم في على الخوي باش نحكيو على الخريف اون اتوندون يجي، لكن باش نحكيو على شنو يستنى فينا.
0: مازلنا في الصيف.
2: صحيح مازلنا في الصيف، ما نغلطوش برشا،
0: معناها
2: ما نسرعوش ما نغلطوش برشا.
0: عندي 37 سخانة احنا في الخريف.
2: صحيح فوالا، أما أن توكا ينجم يفاجئنا، معناها راهو يجي
0: بالله يفاجئنا. جاه ربي
2: يفاجئنا.
0: كنت أسمع فيه
1: رسالة على الصباح
0: يفاجئني أخي محمد نتفاجئ.
2: خلي اليوم نحكيو جوستومون على هالرطوبة اللي قاعدين نعيشوا فيها أمين، وكيفاش نجم هالرطوبة هذيا تكون هي كيفاش باش تصنع الأمبير نتاع خريف 26. باش نحكيو زادة كيفاش التفسير العلمي، واليوم زادة حتى المعطيات الثابتة في علم الأرصاد الجوية تقول إنه الظاهرة هذيا نتاع الرطوبة ودرجات الرطوبة اللي نحسوها والارتفاع الملموس في درجات الرطوبة، نعرفوا اللي عادة ما تنجم تجي معاه تشكلات نتاع سحب تكون بطريقة سريعة، وتنجم حتى تكون أمطار مفاجئة وغزيرة. التفسير زادة يكمن في التباين الحراري، دونك طيلة الأشهر متاع الصيف يتم المياه متاع البحر دونك تخزن كمية هائلة من الحرارة، ومع دخول الخريف فما الكتل الهوائية الباردة اللي تبدأ في الطبقات العليا للغلاف الجوي تبدأ تتحرك نحو المنطقة متاعنا. وهذا يتو أكثر يفسر هنا ضيفنا مشكور حاضر معنا حمدي حشيد. حمدي حشيد المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي، يفسر لنا هالظاهرة هذية وشو يستنى فينا جوستومون في خريف 2026. حمدي صباح الخير، مرحبا.
3: صباح نادي، هلا بيك، هلا امين، هلا اياد، مرحبا بالمستمعين.
0: صباح الفل، شحوالك اخويا؟ الصحة لاباس؟
3: الحمد لله الحمد لله.
0: باه، درجة الرطوبة المرتفعة اللي الناس الكل تحكي عليها المدة هذية، رطوبة ما بعض يقول لك معناتها مش مستنسين متعودين بالمعدات هذية لفترات طويلة برشا، بدينا من جوع يمكن نحكيه على الرطوبة المرتفعة هذية. وقتش نجم يمكن تنقص شوية، خاصة تأثيرها على درجات الحرارة المحسوسة؟
3: ممكن بعد فترة مش طويلة أمين، ما هو عشان قاعدين لاحظوا في العادة، معناها كل ما جيه فترة موجات حر معناها طويلة ولا قوية شوية، ديما لاحظوا اللي فما الرطوبة بالأخص في المناطق الساحلية ترتفع، معناها ممكن الارتفاع متاحها معناها يكون آلية، معناها مش تتشكل كالسحب الركامية وتخلي معناها تفتح الطريق بعد ما قدام أمطار، معناها خلينا نقولوا غزيرة خلال الفترة اللي تكون بعدها. الرطوبة معناها هي عنصر أساسي، أما مش هي واحدة معناها اللي تشكل معناها خلينا نقوله في في الوضع معناها الجوي نقوله مضطرب نوعا ما، هي معناها تهيئ الموجات الحر والرطوبة، واثنين معناها يهيئوا الخزان الطاقي والرطوبي، خلينا نقول كنجي الكلمة معناها بالعربية، معناها مش تكون فما الاضطرابات الجوية تكون مفتوحة معناها في الفترة هذيك. خلينا نقوله أمين، معناها اللي كل درجة ترتفع معناها الهواء يزيد يتشبع أكثر 7% بالرطوبة، ذاك علاش معناها ممكن تشوف درجات حرارة من تجاوزت 40 أو أكثر شوية، وصلنا معناها على عتبة 50، ما كناش بعاد عليها برشا، معناها كل ما تزيد درجة كل ما هو يزيد 7% من الرطوبة معناها دونك. وهنا مثلا شنو باش نقولوا، مثلا دونك الموجات الحر معناها والرطوبة ما تعملش المطر مباشرة، لكنها خلينا نقولوا تشحن الغلاف الجوي بالطاقة وتزيد في التباخر والرطوبة، معناها البحر الأبيض المتوسط نهر 5 أوت معناها شد تاريخ مفصلي معناها تحديدا اللي معناها وصلت أبدا أبدا أبدا، سجلنا رقم كيما كيكا في البحر الأبيض المتوسط وصلت 33 درجة،
0: درجة حرارة هذا في تونس
3: على 300
1: متوسط،
3: لا في إسبانيا،
0: في إسبانيا
3: معناها تقريبا 8 درجات أمين أعلى من المستويات العادية.
1: سي حمدي هذا عنده علاقة بالنينو، معناتها اللي عادة ماهوش ان فينومين اللي كيتوش المتوسط ديريكتومون،
3: لا هو ما يمسناش نينو لكن بطريقة مباشرة، لكن بطريقة غير مباشرة، لكن باش نقول لك ايه اللي معناها النينو مازال ما دخلش بالفعالية اللي نصورها،
1: لا معناتها مازال
0: اللي شفناه
3: مازال ما دخلش معناها بالقوة معناها اللي معناها قاعدين نصوروا فيها، مازال في البداية.
0: قداش يقعد انا نسمع بيه نينو معاش قداش باش يقعد؟
3: باش يطول شويه في الضيافه، 6 شهور ممكن، ممكن اكثر شويه. معناها التاثيرات خلينا نقولوا التفاعلات القويه معناها نتاعو، خاطر اشوف من كميه الطاقه اللي باش تسيبها في الغلاف الجوي لكوكب الارض حاجه خياليه.
0: تعادل الستاتيون تاعك تقريبا هارين ذولي بتالي متعادل قدش من قنبلة نووية
3: ما بين 650 إلى 800 مليار برميل نفط شي تسايبه في الغلاف الجوي أو شي تسايبه أي معنى دونك معنى بشي خلي معنى ممكن الكمية الطاقة الإضافية ذيك معنى بتبيعها معنى مش تساهم خلينا نقولوا في الاضطرابات أو الظواهر المناخية
0: باش نرجع لتونس باش نرجع لتونس تبارك الله نحكي على كمية طاقة كبيرة رطوبة كبيرة حرارة مخزنة في مياه البحر رطوبة عالية جدا نينو غادي إيش كيفاش نجم توفى الحكاية هذايا مش المشكل النهاية نتاعها هذايا نجم يوصل شنو أنا نحكي على روحنا نحن في
1: انت صورتك شو تسمع حاجه اخرى تصورت ومين
0: تشوف الدنيا في
1: لا لا تصورتك كيفاش باش يقول كيفاش ننجو منها الكهرباء دي كل
0: والله كان جا الانسان مخه في ذاك ينجم مش هذه مشكلتنا نعم في تونس مثلا في تونس والسواحل التونسيه تصور السواحل التونسيه هي اكثر من مناطق فيها رطوبه واقرب للبحر اون بلوس معناتها معناتها وانت نجم توصلنا للخريف هذا معناتها نجم نراو سوبر ميجا غساله نوادر مثلا
3: قلت العناصر الروسيات مين كل الروسيات باش تصنع بها الماكله نتاعك مثلا
0: كل موجودين كل يوم دا نقص كان شويه بردك هاو
3: لا معناها كل شيء موجود انت شنو معناها الحكايه معناها ثم انتقال للطاقه معناها الغلاف الجوي كوكب الارض موجه الحر هي اللي توفر الوقود خلينا نقولوا ليسونس البحر الدافي هو يوفر الرطوبه والكتله البارده واي اضطراب معناها الجوي يصير هي اللي تنسال اللي بتشعل الشراره اللي بتشعل كل شيء معناها انت عندك كل شيء متوفر كل شيء متوفر مش معناها نشوفه كل شيء في جونفي فيفري يعاود يصير ونحن تو
0: مثلا جونفي فيفري نحكي على الكميات اللي وصلت ال 200 و300 مليمتر في ساعه تقريبا ساعتين
3: انت فوق 300 مليمتر امين معناها راك تحكي معناها على كل متر مربع معناها في كتقول انت 50 مليمتر مثلا تدخل 50 مليمتر معناها راك تحكي على نص مليون إيتر ماء في هكتار معناها فيما بالك تكون 100 معناها باش يكون معناها مليون ولا 3 مليون معناها فهمتني متر اسمه الإيتر في هكتار معناها شوف قدرة الأرض على استيعابها معناها على تصريفها على واحد هذا كله معناها خليني نقول لك حاجة مين مثلا العناصر كلها متوفرة كل شيء معناها يسمح بتتكون ظروف مناخية خلينا نقول غير ملائمة ونحكي في المطلق لأنه يعني معناه الدول نشوفه فيه معناه مسخنة البحر معناه بشقة إلى فترات متقدمة ومحتفظ بك الخزان الحراري متاعه هذه حاجة تقلق برشا مين معناه لأنه أي نسمة باردة شاردة جينا من فوق سمع نشعل الجاز معناه
0: متى عبارة خدمنا الميكانيزم الكل باش يبدأ يخدم به عملت طلع البريفيزيون ميتيو يمكن متوسطة المدى من هنا حتى 15 سبتمبر كان من المتوقع أنه يكون فما أمطار لكن يبدو أنه مش موجود حتى التوى كميات من الأمطار نجم نسجلوها في النص الأولاني من شهر سبتمبر
3: هذا كله تحت معنى ممكن تسجيلها في بعض المناطق معنى مش ممكن تاجم تصير مفاجآت كذلك معنى خلينا نقوله معنى اللي تصير تساقطات مطارية معنى بكميات محترمة وكميات قليلة معنى لكن التوى على الأقل حاجة اللي تفرح من ثم بداية انخفاض تدريجي في درجة الحرارة الرطوبة للأسف ما زالت شوية موجودة بتقعد معنا أيامات معنى مش باش تمشي توتو لكن معنى على الأقل ابتداء خلينا نقوله من اليوم شو نشوفه في البيك معناها قاعدة تبدا تطيح بشويه على الاقل باش نعيشوا درجات حراره قريبه للطقس الخريفي
0: اسئله سريعه حمدي عمنا نذكر كنت موجود معنا وتبهتنا كل كي قلت لنا شتاء عمناول باش يصب فيه امطار قلنا كيفاش يصب امطار واحنا
1: عم نذكر قال باش يكون ممطر وبارد وكان ممطر
0: وبارد هذا الخريف يقال انه كميات الامطار فيه قد تكون اكثر من الشتاء
3: مش بالضرورة لا مش بالضرورة المؤشرات الواضحة اللي معناها درجات الحرارة مرتفعة أكثر من المستويات الفصلية اللي ممكن كنا نسجله فيها قبل تساقطات مطرية مش تكون مهمة أكثر في نهاية الخريف أكثر من التو معناها التو ما زلنا في بداية الفترة الانتقالية ذيك معناها اللي هي معناها محسسة نوعا ما لكن معناها ممكن المسافة ما تحركتش معناها خلينا نقول التساقطات بك النسبة المرجوة على الأقل مع ممكن إمكانية مخطط حدوث مفاجآت
2: واضح شكرا لك حمدي أكيد باش يكون عندك مداخلات أخرى معنا إن شاء الله في الفترة المقبلة مشكور مهندس البيئي والخبير في شأن المناخي حمدي حشيد كان ضيفنا اليوم في عرخوي

0: هذه فيه جديد أريفاج بعروض برموات ما تتفلتش ما تكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
1: ميتيو ميتيو مباشرة مع ذواتنا رصد الجوي أخونا سرحان. صباح النور. مرحبا.
2: صباح النور خويا مين. مرحبا بك هذا الصباح وكل مرافقين معك.
1: باه قلنا قبيلة شوية انه ابتداء ان شاء الله من اليوم اليوم بون اليوم باش تسخن شوية من بعد باش تنخفض درجة الحرارة تدريجيا. يعني تولي
2: صحيح يعني كما لاحظنا تونس تغادر تدريجيا درجة حرارة قياسية هي في الحقيقة لن تنسى من الذاكرة خاصة صيف 2026 وتقارب درجات الحرارة الاعتدال سيما دخولنا في فصل الخريف. نعرف لكونه في الفترات الانتقالية هذه تعتبر فترات أبرز ما يميزها هي الأمطار الرعدية اللي تتشكل وتظهر محليا بالجهات الغربية. ولهنا حبيت يعني نوضح لكونه كلمة محليا مهمة جدا. علاش؟ على خاطر في بعض الولايات مش كل المعتمديات المعنية، أحيانا أجزاء من الولاية أحيانا أخرى يعني تمس جل المعتمديات تراوح مكانها في المناطق الغربية وأحيانا أخرى مسارها يتجه شرقا، وبالتالي هذاك علاش نقوله خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا أو أجزاء من الجهات الشرقية على غرار هذا اليوم، وتكون أحيانا غزيرة يعني بعض الأماكن تصب فيها الأمطار بكمية طيبة مع تساقط محلي بالليل برد. ما ننساوش زادة كذلك مهم جدا الرياح الهابطة اللي تتقوى أصبحت مكشوفة للناس الكل أثناء ظهور هذه السحب الرعدية اللي تتجاوز مؤقتا أو أحيانا في شكل هبات 70 كيلومتر في الساعة. عامل الريح مهم علاش؟ على خاطر دوره مهم جدا في انخفاض درجات الحرارة. اليوم نحافظ على الاتجاهات الشرقية تكون الرياح ضعيفة فمعتدلة، بالتالي البحر يكون قليل الاضطراب. صحيح تتقوى بمناطق أقصى الجنوب آخر النهار وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال، وبالتالي لهنا نفهم تغير اتجاهها إلى القطاع الشمالي عامل مهم باش نحسوا انخفاض ملموس في درجات الحرارة بداية من يوم الغد.
1: الحمد لله
2: يا ربي. بديت تتفرد وبديت يعني الأجواء تتفرشك بالباهي. مهم جدا كونه هذه المعطيات تخلينا نحسه بالاعتدال ودرجة حرارة تقارب جدا المعدلات العادية بالنسبة لهذه الفترة. انخفضت درجات الحرارة ولكن احنا في فصل الخريف ولكن لم نغادر نهائيا فصل الصيف. علاش؟ على خاطر باش تجينا ايامات يعني سخونة شوية. ما ننساوش خويل الرمان الصفرجل راهو معناها دخول الخريف لا يعني البتة الدخول مباشرة في الاجواء الخريفية والشتوية بامتياز ولكن بصفة تدريجية.
1: بالنسبة لدرجة الحرارة الليلية نجم نتفرهدوا شوية في الليل مع
2: اكيد مهم جدا يعني ننعم بليالي يعني من نغلق فيها المكيف تكون فيها نسائم خاصة مع هبوب رياح من القطاع الشمالي اللي باش تتواصل تقريبا لمدة 3 أيام فما أكثر يعني خميس الجمعة السبت يعني نهاية أسبوع تكون طيبة في أجواء ليلية. الحرارة القصوى قاربت كما أشرت المعدلات العادية باش تتراوح القصوى عامة اليوم بين 35 و40 درجة عموما تصل إلى حدود 42 درجة بالجنوب الغربي وهذا طبيعي مع ظهور الشيلي محليا. ولكن يوم الغد لا نتوقع وجود أمطار بالعكس يعني سحب عابرة تميز كامل البلاد والحرارة في انخفاض. مهم وقت كي نتحدث على مستويات ما بين 32 و37 درجة بالشمال جهة الساحل المرتفعات وما بين 38 و42 ببقية الجهات، لأن بدينا نحكيه على أرقام ثلاثينية يعني 32 37 خاصة بالمناطق الساحلية. مهم جدا كونه نتفرهد بعد صيف كان سخون فيه موجة حر أبرز ما ميزه طول الأمد متاعها. نستقبل الخريف بأمطار إن شاء الله تكون طالعة خير على بلادنا وتكون فيها من البشائر ما يخلينا نتوقع يعني موسم فلاحي طيب جدا.
1: أمين. يعطيك الصحة. بارك الله فيك خويا سرحان. إن شاء الله هركا سعد الأيام في الأمان.
0: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض برموات ما تتفلتش ما تكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
3: صباح النور عادلة.
4: صباح الخير يا مين.
3: عشان هركا سعد الأيام. صباح نشاط والحيوية. لا سافا بدي تروديتا وسويت روداج بشد أي نهار ثاني. تكتب الجامعة أنت روديت يرجع اسكندر.
4: إن شاء الله فوالا إكزاكتومون. هذا هو المطلوب أنا هذا هو المطلوب.
3: إن شاء الله بإذن الله. باهي ملاعبنا وكرتنا تستقطب أشهر صانعي المحتوى والصحفيين من العالم.
4: هو راهو خلينا نحط الأمور في إطارها. راهو الكرياسيون دو كونتوني المرتبطة بالملاعب ولات تجيب برشا فلوس. برشا فلوس. معناها كي ناخذ إكزومبل. ناخذ اكزومبل اي شو سبيد في الكوب دي موند تقريبا لمت 36 مليون يورو من البث المباشر وما يعديش ماتشوات ديريكت من الجازون اما يقعد في الـ في الـ في المدارج ويبدا يعلق وكل لايف كومنت يجيب برشا انتراكسيون دونك ولات عنده برشا بوب ولو عنده دي برودوي ديريفي يعمل منهم برشا بوب دونك ولات الحاجه موجوده برشا في تونس بدات بشويه عملناه والجو بحذانا جاو دي كرياتور كونتوني صانعي محتوى من انجلترا من فرنسا صحفيين من انجلترا زاد كيف حضروا ماتش كبار في تونس هنا اليوم من الجولة الأولى لاحظنا وجود مغربية اللي هي صحفية ولكن تعمل برشا كرياسيون كونتنيو صناعة محتوى اللي هي نهيلة صواف دارت براتيكمون برشا ماتشوات مشيت لمباراة الملعب التونسي ونادي راس فيرسي بعد مشات مباراه الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي مشات للبوتيك نتاع الترجي الرياضي التونسي مشات للبوتيك نتاع للمقر نتاع النجم الرياضي الساحلي مشات حضرت مباراه النادي الافريقي والامل الرياضي بحمام سوسه ومشات حتى الحمام الاف خلينا نسمعوا شنو قالت نتفرجوا مع بعضنا فيديو السورس نتاع لي فيديو اللي موجودين الكل من الكونت انستغرام نتاع نهيله صواف اللي هبطتهم عملنا هكا شويه كومبينيزون باش نجموا نخرجوا فيديو مونتاج دونك هي عندها تقريبا 318 320 ألف فان على الكونت انستغرام تاعها انت نسمعوها شنو لمينا شويه ككومبينيزون كومبيلا معنا كومبيلاسيون نتاع لي ديكلاراسيون تاعها شنو قالت خلينا نسمعوها
5: انا هيلا من ديما الفريق اللي كنشجع وكيخسر وديما كلشي باغي يعرف شكون كنشجع
6: جيت من كازا حتى تونس باش نتفرج في احسن ماتش في ساحه الدوري التونسي اللي غادي يجمع بين ستاد تونسي وصفاقسي
7: وكيف العاده التيرا اللي حنا فيه كنشجع فريق تونس صحنا مع البقلاوه اليوم
8: بعد ما تفرجنا البارح في الماتش الاول اليوم جينا نتفرجوا في الماتش الثاني اللي هو كلاسيكو تونسي اللي غادي يجمع بين الترجي والنجم الساحلي
9: القاعدة بينا الفريق اللي احنا في تيرانو احنا معاه واليوم احنا مع الاسبيرانس
10: سنة واش كتسمعوا جيت دابا للسطور ديال الترجي كنشوفهم طالقة دورية ديال الراجا
11: ما يمكنش نجي حتى لتونس وما نجيش للبلاصة اللي تأسس فيها النادي الافريقي
12: بهذا الماتش اجت البول ديالي الماتش الاول ديال النادي الافريقي من مربح طوفي ديال البطولة وفي درجات الحرارة اللي كتفوق 40 درجة
13: اليوم احنا في سوسة وجينا عند اكثر فريق تونسي متوج افريقيا واول واحد مثلهم في المونديالتو لاطوال او النجم الساحلي
14: ما نشوفوش نفس الترجي الافريقي ضروري ما خصنا نحضروا شي ماتش ديال لاطوال واجي نخليكم مع الاجواء دابا ونعاود لكم شويه عليهم
15: بزاف كيقولوا بلي احنا كانت اسبيرو من تونس ولكن واش عارفين بلي هاد الفرقه حمام الانف اغانيها كيتاسبيروهم من حلاله ولا باندا ديال العرش
4: دونك فوالا هي عملت برشا حس كيما نقولوا احنا وخليت اموان الناس تزيد تعرف اكثر الشامبيون تاع تونس ثم ريمارك عملتها قالت لعبنا في 40 سخانه احنا بيدنا رانا متقلقين لعبنا في 40 و42 و44 سخانه حاجات كيما هذه مزيانه برشا تخلي الشامبيون تاعنا ديما عندنا هكا بصيص امل اللي احنا باش نوليو في العالميه معناها
3: عجبتني جملتك حاجات كيما هكا
4: اي حاجات كيما هكا بالحق دي فيديو كيما هذوما امين يخليو الشامبيونام تاعنا اكسبوزي اكثر
3: كل واحد مخو فيش
4: لا لا لا كل واحد مخو فيش
3: الطفله محلاها عليه ما
4: ليه نحكي
3: لك كيما هكا كيما طفله حاجات
4: اي حتى الفيديوهات نتاعها ما شاء الله عليها ما عندهم برشا خدمه راهو
3: ما تبعكس انا معاك راهو
4: ووخرت البيضة في يوم نتاعها باش تحضر مباراه النادي الافريقي والامل الرياضي بحمام سوسة عامله الدوره باهيه وعجبتني في الاخر كي قالت راهو ديما يقولوا اللي في تونس اللي في المغرب اون سانسبير برشا من تونس وهذاك علاش مشيت لحمام الانف باش شافت كيفاش الغنيات نتاع الرجاء قرب برشا لغنيات النادي الرياضي بحمام الانف
3: شو عجبك في المحتوى نتاعها؟
4: عجبني المحتوى الكواليتي نتاع التصوير نتاعها نتاع الفيديو والمونتاج نتاعها ما شاء الله عليها في المونتاج.
3: أحسن سايبنا عادلة والله والله
4: حاسس جمعة راهي جمعة يا أمي جمعة.
3: مستقبلك العائلي على ما يحكوا
4: ليه اسمع نقول لك حاجة بالله خلينا نبدا واضحين مستقبلي العائلي بقدرة ربي عمره ما يكون على ما يحكوا المدام عندي متفهمة وكي تطلع مع أمين قارة تزيد تتفاهم دوبل سي بون سكرناه الموضوع
3: واضح واضح نجيب الاخت انا جيمي فاردي فعلا حقوق بث البوندسليغا.
4: جيمي فاردي نعرفوه كل عمل اكسبلوا هز مع ليستر سيتي شامبيون فك جينيراسيون هذيك مع رانييري ومحرز زيارة محرز وغيره. خرجت معلومه وكاني هم يحبوا يخرجوها باسم جيمي فاردي. جيمي فاردي على اساس 7 ماتشات من البوندسليغا باش يعديهم كل جمعه في شانيل يوتيوب بتاعه والليميسيون بتاعه اللي اسمها جيمي فارديز هافينغ ا بارتي. سوف كو هي ماهوش هو اللي شرا, الشركه اللي لاهيه بالشان يوتيوب نتاعو هي اللي شريته باش تعدي 7 ماتشات. يقول قايل علاش هو يشريو في حاجات كيما كا. والحاجة البوندسليغا تحب تولي تجبد الصغار اللي عمرهم تو 13-14 يتفرجوا اكثر على البوندسليغا. هو ديجا شرا لي دروا كان على ايرلندا وبريطانيا, معناها يبث كان غادي. ثاني حاجه هي الانتركتيفيتي اللي كنا نحكيوا عليها بكري مع ايشو سبيد, تجيب برشا فلوس. اللايف كومنت يجيب برشا فلوس وتولي عندك اكثر بيب. دونك بالنسبه لي هو سورس جديده نتاع فلوس وغير كونفرسيون, معناها باش يبدل باش يبطل من الكره لانه عنده عرض من جهه من البرازيل وباش يولي مهتم بالموضوع هذا. هو ديجا باش يصور فلوس خاطر باش يقدم ليميسيون وباش يلانسي الماركه نتاعو البرودوي نتاعو. عنده دي برودوي باش يلانسيهم هو. دونك استراتيجي كامله فيها مونيتيزاسيون, فيها فاست تي في, فيها الكوميرسياليزاسيون تاع لي برودوي نتاعو, تسويق لبرودوي نتاعو, ماركه كامله اسمها جيمي فاردي. ان شاء الله حتى احنا نهار ملعبيتنا يخموا في حاجات كيما هكا خاطر مهمه برشا وسورس كبيره برشا نتاع فلوس.
3: اوكي هذا كله كي يبدا عندنا مباريات مهمه برشا ونيفو نتاع كره يفرج برشا وملاعب كره تفرج برشا. طبعا بعد نحكيوا على هذا ما دام وصلناش الغادي, ما زلنا في البدايات حتى لتوا. الحضور مقابل الجوائز كيف ملأ مسؤولو الدوري القطري ملاعب كره القدم؟
4: عملوا ابلكاسيون اسمها حيوه. الابلكاسيون اللي تصب على تليفونك وتمشي للماتشات, تنجم تمشي باك عائلي والا باك واحد برك, تبدا تلم في لي بوين. مطلوب كونك تقعد 75 دقيقه في الستاد وتبوانتي وتخلي تليفونك محلول باش هما يشوفوا بالمابس بالبوزيشن تاع التليفون انت وين موجود. يسمك 75 دقيقه
3: كان مخ تونسي نبع التليفون
4: ضروري مربوطه بالاي دي ومقيم يسمك تكون وحاجات كيما هكا.
3: احنا تونسي نبع تليفوني ونقعد انا في
4: اما هذاك علاش مثلا
3: العائله كل حسبها مشيت كنت حب.
4: اما هذاك علاش مثلا ثم الناس تشوفهم في الاستاد معبي حتى دقيقه 75 يبداو يخرجوا كل شيء يمشيو للاستاد اللي بعده يحضروا مباراه اللي
3: بعده.
4: اي هي خاطر في الاخر انت تنجم تربح كرهبة هكا كيما الكرهبة هذيك باش تربحها من غير ما تسبيوها. 111600 نقطة. أنت كي تحضر مباراة تلم 1000 نقطة وتبدأ تحسب وثمك الباك العائلة وانت تجيب عائلة معاك
3: 111 مباراة
4: لا تنجم تجيب عائلتك معاك تجيب عائلتك معاك وتربحوا لي بوان مع بعضكم زي كيف سمع حاجات أقل ذي الكهرباء الأضخم شوية 116000
3: لاند كروزر ضربة واحدة.
4: لكن ثم زادت تبدل مونجيلة بلي بوان تو ديجا بدأت تبدل الناس يشري مونجيلة. وصلوا حضروا في اخر ماتش 48000 مشجع اللي في قطر مش حاجه عاديه
3: قطر كل حضر.
4: دونك في الاخر الفكره هي كانوا يعبيوا استاداتهم وهم قاعدين يعبيوا استاداتهم في الاخر قاو فكره.
3: محمد علي برمضان ولا في قطر هو
4: اي
3: خاطر ماركا يذولي ولا
4: ماركا البارح وضيع ضربه جزاء وخرجت ليكيب نتاعو من الديمي فينال يذولي نتاع كاس.
3: بارك الله فيك يعطيك الصحه. نتقابل ان شاء الله معك 8 في سبور اكسبريس.
1: 10 minutes chrono. Mais hey, je suis l'internet.

0: ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دلاني ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة اما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج.
2: تدلل جيان حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 16 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لزورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
3: تدلل
4: جيان أيام دللنا.
0: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
5: سيف السنين عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج.

0: 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش لك وتفرهد.
1: الربح مع إنداتو. خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للأعدادي والثانوي بلاش فخيش سبليمونتيغ. كيفاش؟ بالوالد إنداتو وإلا في أقرب نقطة إنداتو وإلا بالكود USSD نجمة 181 جيز واختار إنداتو وكن واحد من 50 ربح ب200 دينار. إنداتو اقبل أبعد وخلص تو.
2: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وأنا كإتيديون لقيت أقوى برومو في فيبر بوكس أقوى سوم. الـ 50 ميجا سوم الـ 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. أريدو طور عالمك.

0: نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: خونا إبراهيم صباح نور.
2: صباح الورد والسمين.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام خويا الغالي.
2: أحلى تحية
1: الأحلى بنزرت.
2: عايشك ربي يحفظك خويا أمين. أنا رن متابعي الأوفياء إذاك وزيك.
1: ربي يحفظك.
2: الله حي كل العميل بالمؤسسة والأختي نادية وأخوي إياد.
1: يسلموا عليك حتى هما برشا ويسلموا على كل مستمعينا في بنزرت يا برهوم يا باهي. ان شاء الله ربي يجيبك في الصويب خويا الغالي. ان شاء الله
2: سمح لي انا صديقي طاو مزيع عليك مزيك لي كامل الخدمه طاو بيت نخدم صدقني كل الصباح من الستة نبدا نتبع في الموزايك.
1: ربي يعينك يا خويا الغالي وان شاء الله ربي يشدك في صحه البدن.
2: عايش كذلك لك.
1: عندك صغيرات؟
2: عندي صغرون.
1: وان شاء الله ربي يخليك.
2: وان شاء الله ذكا عيني خاطر انا حامل اعاقه بصريه مال الفيون.
1: ان شاء الله ربي يفضل لك ان شاء الله ان شاء الله ربي يحميك ويعطيك الصحه اخويا الغالي. باه والله اسمع سؤال اليوم سهل برشا.
2: ايه
1: وانا متاكد انت بتجاوب عليه صحيح
2: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله
1: باذن الله باش تربح معنا ان شاء الله كان تجاوب صحيح ان لو دو برودوي بقيمه 100 دينار من اهداء جديد. هي طليعه نرجع للطليعات نتاعنا البارح كان سؤال جينيريك هكا شويه باش نرجع للطليعات نتاعنا مش عارف كان عاملين ولا تسمعنا تعرف عندنا طليعات ونبدا نسخنوا شويه الجو ومش نسمع حاولوا معناتها نبعثوا الدفء مش سخانه دفء
2: اكيد
1: باه حاجه نلوجوا عليها اليوم هي اوبجي معناتها حاجه باه الحاجه هذيا فيها برشا ثقوب لكنها تشد الماء تبكر الماء
2: ولا حاجة هكذا
1: خويا بيه. نعم
2: فماش احتمالات
1: تلاقيها عاد سهلة تستعملها في الكوجينة
2: فهم برشا ثقوب
1: وتشد الماء
2: كوجينة مش كسكس
1: لا شد ما يشدش الماء الكسكس
2: لا
1: شد الماء كده حاجة مبلولة معتها مش نحيو منها الماء شو نعم صحي برافو يا برهوم يا بيه سبونتيك شيفونا اللي تحب انت
2: اسمعني خاطر خويا امين يعني بيت واحد يخدم يعني حتى اصلا مش كونسونتري يعني
1: نعرف خويا يا خويا انا حصل لي الشرف اللي تحدثت معاك اليوم يا برهوم
2: يبارك لك خويا امين والله العظيم والله والله هو صباح قسما بدين الله راني نتبع في الموزايك عندي سنين الله ونحب نشارك فما ملاحظه امانك سي امين لو تسمح
1: ايه
2: اقرا حسابك نتاع الكتاف هذوك
1: ايه
2: والله تقوم مرض فوق نشد التليفون صحيح ما نخدمش مثلا تحط الكود ولا كذا ساعات انت تسرع ولا اختي ناد ولا اي ما عرفش شكون
1: هو انا برك نخربش لمحاله مي بون
2: اقرونا حسابنا نحن النوعيه
1: هذيك معلومتك خويا وصلت وملاحظتك وصلت وناخذها بعين الاعتبار يعطيك الصحه يا برهوم
2: يا بيه ويصلح رايك
1: ربي يفضلك خويا الغالي يعطيك الصحه ان شاء الله نهارك اسعد الايام في الامان
0: صبح تربح ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: صباح نور.
1: مبارك مبروك مين توتلي كيف وكل اللي يسمع في احلى سباحه لموزيكه.
0: اول نهار امبارح في الدوبل سيونس لاحظت مفرهده شويه معناتكم مشكو السيركولاسيون تاع الدوبل سيونس معاش كان كان انا غلط قول لي خويا مراد ميسيرش.
1: لا لا صحيح هي كانت مفرهده شويه ولكن كريشن دور نلاحظوا اللي فما الحركيه سوتو على مستوى يمكن ساعات ما بين العشرة ونصف النهار الحركيه لاحظناها فيها كثافه في عديد الطرقات. الشيء هذا بطبيعه الحال واحنا صاوا نعملوا في ريادابتاسيون للوقت الجديد نتاع الصباح والعشيه فبالتالي باش نزيدوا نشنطوا روحنا اللي باش نلقاو هذا السيكولاسيون الصباح ولا باش نلقاو هذا كيف العشيه واحنا مروحين. طبعا الحركيه تو نلاحظوها في عديد الطرقات من ضمنهم شارع ولاد حفوز واحنا جايين من شارع طيب المهنين نلقاو حركه فيها كثافه في الجولان. نفس الشيء على مستوى ساحه باب سعدون وبطبيعه الحال على مستوى شارع 9 ابريل واحنا ماشيين على مستوى باب سيدي قاسم وصولا الى ساحه 13 اوت الورديه. اليوم حبينا نعطيو بعض الملاحظات على خصوصا على مخالفه المجاوزه الممنوعه. ماذا بينا قبل المجاوزه ردوا بالنا خذوا الريتروفيزور نشوفوا اسكو احنا نجموا نعملوا العمليه هذيك ولا لا. بعد ما نشوفوا عمليه المجاوزه كيف زادت وصل العمليه ماذا بينا نعملوا نطلع الريتروفيزور على اليسار باش نشوفوا السياره هذيك اسكو رانا خلينا المجال باش نعاودوا نرجع على السبيل الايمن ولا لا. ثم في الرجوع كيف زاد ردوا بالنا وقت نرجع على السبيل الايمن كيف زاد في بعض الاحيان امين ثم الاشتياز نتاع الخط المتواصل مع عمليه المجاوزه فبالتالي وقتها تكون الرؤيه غير واضحة. ماذا بينا ناخذ الحذر نتاعنا ماذا بينا ردوا بالنا وردوا بالنا على بقية مستعملي الطريق اللي هما زاد كيف عندهم الحق علينا فكر العملية هذيك حتى تكون العملية سلسة وتكون العملية بنجاح. هذا ما نجم نعطيه لمستعملي الطريق خصوصا على مستوى المخالفة هذه. ان شاء الله كل يوم زاد كذلك نعطيه معلومة اللي تفيدهم في استعمالهم للفضاء المروري اليومي ان شاء الله.
0: باش ترجم لكم كلام مراد ريتك الخطوط اخي المساخ الكريم والمستمع الكريم اللي عاملين في وسط الكياس هذوكم الخطوط مش يزينوا في الكياس خاطر الكياس مزين هو بطبيعته هذوكم اختار يمشي على اليمين يمشي على اليسار ماذا بيك تمشي بشوية تمشي على اليمين بديش تعظم فيهم بعجلي الكهرباء ما نعرفوك كوارجي صحيح وكل دونك ماذا بيك شد اثنية منهم وديش ترعش فينا وكي الدوبل تعدى على اليسار وبعد ارجع على اليمين مش كي الدوبل تاخو شطر الكياس الكل الدوبل تخسر اللي مش الدوبل عليه تحصره في كوان وبعد ترجع عليه زادة بالكهرباء معناتها فعلا نحاولوا معناتها بالله نحترموا بعضنا وخاصة بالله عندي ملاحظة مراد كده عندك ستوب وقف فيه ولا عندك أونجل ما تراهش مش لازم تخرج لي خشم الكهرباء في شطر الكياس
1: صحيح.
0: وبعد تغزل لي غزرة كصفرة وبعد ابتسامة صفرة كون كوا بارك الله فيك ما بارك الله فيك انت شد بلاستك يفرغ كيستعد
1: واضح
0: يعطيك صحة أخوي مراد شنهارك سعد الأيام في الأمان.

برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور. العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترندز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر مع أورانج.

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: أحلى صباح، ترجع لكم بعد شوية.
1: الغونتري دي كلاس على الأبواب، وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجيو بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتواتي مواهبه، وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
3: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومسحق تمويل أدفانس، تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
4: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع، وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس اقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
2: اريدو طور عالمك. كل يوم بسيم الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
5: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوخ والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال انرجي.
6: توتال انرجي اتقدم لكم ألو كوندكتور.
7: ألو كوندكتور. ألو كوندكتور.
8: صباح نور يا أيمن.
9: يا صباح الفل يا أمين، يا صباح الخير، يا صباح النشاط والحيوية، يا صباح الصيف اللي لسه ما ها واحده واحده برضو لسه شبيسه حلوه، بس مش درجه الحراره العاليه اللي تعودنا عليها الايام اللي فاتت. احنا دلوقتي في احسن مكان او من الاماكن اللي انا بحبها جدا في تونس. لا مش في القربه، لا لا لا، انا في المرسى. انا في المرسى وعلى البحر وعلى الكورنيش، وناس بتشرب قهوه وناس بتتمشى وفي ناس بتعوم دلوقتي. البحر زيد زي ما انتم بتقولوا، الاجواء حلوه قوي، الناس كلها الحمد لله الى حد ما كده مبسوطه. ومعانا استاذ، السلام عليكم. صباح الفل.
10: صباح الخير. صباح عليك. الحمد لله. وشكرا استاذ عبد الستار. استاذ عبد الستار ابراهيم،
9: اهلا وسهلا استاذ عبد الستار. لباس عليك.
10: الحمد لله.
9: انت من سكان المرسى؟
10: من سكان المرسى.
9: انت عندك قديش تسوق؟
10: عندي سوق من عام 88.
9: يعني كان عندنا 8 سنين. حضرتك بتشتغل ايه دلوقتي؟
10: تو متقاعد، كنت موظف بنكي تو متقاعد.
9: احسن والله. بص روق دماغك وريح دماغك.
10: بعد 37 سنة سيرفيس إن شاء الله.
9: ربنا يكرمك يا رب، وبالتوفيق إن شاء الله. وده ابن حضرتك
10: إن شاء الله. حضرتك
9: هو ليه قافش على الصبح كده؟
10: والله ماني عارف، هو يصوب بيا.
9: أنت صحيته عشان يصوب بيك فبتغشش. أستاذ عبد الستار، هسألك سؤال يا رب كده تكون أنت صح سعيد الحظ اللي هتربح معنا النهاردة 200 دينار. هو سؤال سهل وبسيط. وقتش يعني كل وقتش يعني قديش الوقت اللي كل شوية تعمل فيه الفيدانج؟ 10,000 كيلومتر ولا 20,000 كيلومتر ولا 30,000 كيلومتر؟ وحسب المتعارف عليه يعني.
10: حسب المتعارف عليه هو اللي نعمله هنا 10,000 كيلومتر.
9: لازم 10 يعني ما ينفعش 15,000؟
10: لا لا 10,000 هي دي، ما تكون 10,000
9: أحسن حاجة. أحسن حاجة تكون مطمن
10: بتبيعك كل شيء.
9: لا يأثر في الصيف أو في الشتاء ولا في كل المواقع؟
10: هو بصفة عامة يبدأ نوع زيت بيعي دي مع 10,000 وتبدأ كما قلوا أمورك واحد.
8: هذه اشتر إجابة مع فما اشتر آخر يا أين.
9: قول له انت،
8: قول له انت علي انت بتعرف.
9: طب ما تقول لي. طب انا في السؤال.
8: قال لك ايه؟ قال لك اه. اسمع، صباح النور اخويا الغالي.
9: هو سامعك.
10: ان شاء الله نهارك زين في نوفل. ان شاء الله نهارك.
9: مش نوفل يا جماعه، مش عايزين بقى يعني نوفل حبيبنا. لا ما يسالش ده. امين جاره. امين جاره
8: مسير. صباح النور
10: أمين قال. مرحبا مرحبا. سامحني يعني.
8: سمع خذ راحتك.
10: سامحني. ربي يبارك لك.
8: ربي يبارك لك. صباحنا الخونة اليوم الصباح هذا كيف كيف. باه اسمعني
10: ان شاء الله.
8: ذي اشترنت إجابة 10,000 وإلا فذي بالديستانس 10,000، أما فما الوقت زاد كيف كيف.
10: الوقت
8: معناتها ما مش كلنا نجنا 10,000 في عامين نخليه الزيت معناتها.
10: لا لا لا لا لا من الأحسن كما يقولوا ما يفوتش بين 4-6 أشهر.
8: لا 6 اشهر هو الماكس 10000 ولا 6 يعني اشهر
11: لك. لا انا قلت لك 4 بين 4 6 اشهر معناها فهمتني الماكس 6 اشهر تجي تطيح حتى في الاربع اشهر باش
8: تبدا معناها حتى من غدوة كان تحب مش مشكل
11: صحيح
8: معناتها هو يا 10000 يا 6 اشهر هذا الماكس
11: يا 6 اشهر
8: ولا هذا هذا الماكس يعطيك صحه اخويا الغالي اي من افرح بيه
12: افرح بيه افرح بيه ماشي يا سيد عبد الستار واحنا دلوقتي موجودين في المرسى تعزمني على كوبايه شاي الف مبروك ال 200 دينار يا سيد عبد الستار وربنا يكرمك
11: لو صلي على النبي صباح اخويا منورين ديما يا اخويا عرضونا مرحبا بكم مرحبا
12: انا شفت ابنك ابنك لابس تيشيرت مريول هو ده مريول المرسى
11: مريول المرسى
12: هنا بتشجعوا المرسى
8: اه شايتوا لها اي من المرسى احنا في تونس شو تربجوا بها
12: جنوية جنوية جنوية طبعا
8: مش جنوية
11: جنوية مرسى جنوية مرسوية
12: الله يا جنوية عندنا انتوا عندكم الجنوية هي البامية عندنا احنا عندنا البامية احنا عندنا الجنوية هي البامية في مصر هي بس حلو والله
8: واضح صح يا
11: عيني يا مين انتظرونا سماه قدرة ربي انتظرونا فهمني ان شاء الله فهمني نعدي وفهمني موسم حلو برشا ان شاء الله
8: يا سيدي يعطيك الصحة بارك الله فيك وكل التوفيق لمستمعينا في المرسى كل ولي حبيه الجنوية اليوم صباح نصبحوا عليهم ان شاء الله الف مبروك ليك مبلغ 200 دينار 8 موعد الاخبار وسبور اكسبرس
13: الفيداج متاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي ادخل على السيت mavidange.in عمر لي دوني متاع كرهبتك اختار الوقت اللوخ والستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي
14: توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور
15: الو كونديكتور

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن ثلاثان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور إلى عالم بنيديك مع اليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة، الأخبار

0: تبقي ديما معك.
1: الربح مع إنداتو، خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للإعدادي والثانوي بلاش فخي سوبليمونتيغ. كيفاش؟ بالواليت إنداتو وإلا في أقرب نقطة إنداتو وإلا بالكود USSD نجمة 181 جيز، واختار إنداتو وكن واحد من 50 ربح ب 200 دينار. إنداتو، اقبل أبعد وخلص تو. بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقولك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفرولك تكوين BTP BTS ولا CAP في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 400 14 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
2: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
3: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا كونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو دي بي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
4: الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غسات للقوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل. بروموات مونوبخي ديما معك.

مستمعي إذاعة موزايك فام، صباح الخير من جديد. البنك المركزي التونسي يصدر أمس منشورا إلى البنوك يلزمها بأحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف، وذلك بداية من غرة أكتوبر 2026. ويستوجب وفق ذات البلاغ أن تؤمن كل منصة رقمية تاريخ وتوقيت إيداع المطلب وتسليم وصل في الغرض للحريف بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، بما يمكن من ترتيب المطالب حسب أسبقية تقديمها واحتساب الأجل المقررة للبت فيها. ووفق البنك المركزي يهدف هذا المنشور إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء من البنوك، بما يكرس مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية إيداعها، فضلا عما ستوفره المنصات من شفافية في الإجراءات وموثوقية في مسار معالجة المطالب المقدمة من الحرفاء. يشار إلى أن الفئات المستهدفة من القروض على الشرف هي الأفراد عبر قروض استهلاكية تصل إلى 5,000 دينار، وأصحاب المشاريع الصغرى بقروض استثمارية تصل إلى 10,000 دينار، والشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية بقروض استثمارية تصل إلى 25,000 دينار، وتمنح هذه القروض حسب الأولوية ودون ضمانات أو فوائد أو عمولات. في خبر آخر، وزارة التربية تعلن أنه بإمكان أولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الراغبين في الانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية الموضوعة على ذمتهم بداية من 3 سبتمبر الجاري على الرابط viscolaire.education.tn. في تطورات الشأن الدولي، الكويت تعلن صباح اليوم السيطرة على حريق اندلع بمجمع سكني في العاصمة بعد استهدافه بمسيرة إيرانية. وكان الجيش الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية. موقع إكسيوس الأمريكي يفيد نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الجيش الأمريكي هاجم ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية ضمن جولة الغارات التي نفذت مساء أمس. ومسؤول أمريكي يقول أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة ناقلة مقابل ناقلة الجديدة التي أقرها الرئيس دونالد ترامب لردع الهجمات

0: الإيرانية على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز وفق ما نقله موقع سكاي نيوز. ختاما، وزارة الصحة المصرية تعلن مقتل 16 شخصا وإصابة 28 آخرين في حادث انقلاب حافلة ركاب في محافظة جنوب سيناء صباح اليوم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون إليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك بتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل في أولى نشراتنا الرياضية. البداية بالترجي، هذه التونسي جيمس أجاكو مدافع نيجيري عمره 23 سنة، يلعب مدافع محور ويلعب زد الظهير أيسر، في مفاوضات مع الترجي هذه التونسي. مثلا ما حتى شيء رسمي لكن مفاوضات موجودة. كان يلعب في أكوا يونايتد، لعب في الفتح الرباطي المغربي مدة موسم، ولعب في نهضة زميمرة المغربي زاد زوز مواسم. مدام نحكيه على الترجي هذه التونسي، بعد سقوط وثبوت فشل وفشل صفقة انتقال فريون دانو إلى نادي الاتحاد الطرابلس الليبي لعدة أسباب كنا نحكين عليها في برشا مناسبات في موزايكا فان، فإنه دانو عنده عروض من الوداد البيضاوي المغربي وعنده عرض قديم من الرجاء، لكن العرض متاع الرجاء البيضاوي المغربي لا يستجيب لطموحات الترجي التونسي على المستوى المادي، وبالتالي إمكانية فتح وتواصل مفاوضات مع الوداد البيضاوي مع أنهم ثم شوية مفاوضات واللاعب واردة جدا وينجم ينتقل كيما ينجم ما ينتقلش كيما كنا قلنا في وقت سابق. من أخبار الترجي التونسي، زاد لوكاس ريبيرو مؤهل بشكل رسمي وجاهز على كل المستويات حتى البدني، ما أنه كان عنده شوية مشاكل بدنية، جاهز لخوض مباراة مستقبل مرسى، تبقى إشراكه من عدمه اختيارات فنية. في النادي الإفريقي تواصل التحذيرات لمواجهة الفريق جوليبا المالي نهار السبت 7 متاع العشية في ملعب حمادي العقربي برادس. اسماعيل سيمبارا كما قلنا البارح ينجم يكون أساسي في المباراة هذه، في حين مش يتواصل غياب الصادق محمود وحسام حسن رمضان بسبب الإصابة. ترجي الججيس بدوره باش يكون أول فريق يلعب مباريات المسابقات الإفريقية من الفرق الثلاثة اللي باش تلعب الدور التمهيدي الأول، بما أنه باش يواجه نهار الجمعة مع 3:30 متاع العشية ديامبرز السنغالي في الطيب المهيري، والشروع في بيع التذاكر المنتظر يبدأ اليوم 10-30-50 دينار أسعار التذاكر. النادي الصفاقس تحول البارح إلى نيجيريا، من المفروض يكون وصل إلى لاغوس فجر اليوم، هو عمل تونس كازابلانكا يعني، ثم لاغوس وباش يمشي منها إلى أبيوكوتا تقريبا ساعة أو ساعة ونص بالحافلة، و22 لاعب شاركوا في الرحلة ذي، يغيب عليهم فقط جاكمبي اللي مازال كيأمضى مع النادي الرياضي الصفاقسي، ووليد زويب زاد كيف اللي مازال كيشارك مع المنتخب أقل من 21 سنة في إيطاليا وتوج بالفضية. نادي الصفاقسي يلعب ضد شوتينج ستارز النيجيري نهار السبت 4 متاع العشية. التقدم الرياضي بسقية الدير أنا اليوم البارح بليتوج رائد ضم متوسط ميدان السنغالي باب إبراهيم ديوب 19 سنة كان يلعب في الدوري السنغالي. تارنتو 2026 تتويجات بالجملة البارح، نبدأ بالجماعية كرة اليد سيدات، كنا قرب برشا من الذهبية لكن مالروزمون تعدينا بباساج فيد كبير برشا وما ماركيناش تقريبا لمدة 10-12 دقيقة، خسرنا أمام إيطاليا 23-25 ميدالية فضية. برافو البنات بالطبيعة. في 3000 متر موانع مروة بوزياني خذت الميداي دور الميدالية الذهبية، في نفس السباق 3000 متر موانع رحاب الظهري خذت الفضية، أمين الجناوي ربح فضية متر فضية 5000 متر سباق 5000 متر. في التجديف محمد الكريمي وخديجة الكريمي ربحوا البرونزية وهي في سباق التجديف الزوجي المختلط، وقال تتويج لنا احنا في الديسيبلينة ذي. وكرم هنية البارح كان خذاف فضية حركة النطر دون 75 كيلوغرام برفعة 186 كيلوغرام، وبرونزية حركة الخطف في أقل من 75 كيلوغرام برفعة 151 كيلوغرام. البارح ديدلاين دي في الميركاتو، ثلاثة حاجات وزوز أخبار بليتو مهمين برشا من برشا الأخبار. إنزو فرنانديز يمضي رسميا في في السيتي قادمة من تشيلسي مقابل 145 مليون يورو. هكا السيتي صرفت في الميركاتو ذي 526 مليون يورو، من بينهم ثلاثة صفقات كبار برشا، هذيا إنزو فرنانديز 145 مليون يورو، أندرسون اللي جاء من نوتنغهام فورست 135 مليون يورو، وبوعدي المغربي اللي جاب 95 مليون يورو من ليل. وبالوغون اللي حكاوا عليه برشا في الكوب دي موند، صاحب لقطة الكل بطاقة الحمراء اللي نحاتها الفيفا بطلب من دونالد ترامب البارح، زادة كان طرف في مشكل صار في انتقال من موناكو إلى إيفرتون، مع أنه في الفيزيت ميديكال ثم حاجة مقلقة شوية، ما حبش يعاود يكمل وقال لهم مانيش باش نكمل فيزيت ميديكال وما نحبش نمشي. وقتها ديجا تشيلسي كانت تستنى في الترانسفير نتاع كامارا من موناكو إلى تشيلسي، وقت اللي موناكو قالت باش نبيع سي بالوغون، عرفت روحها باش تبيعه، أنيوليت بالطبيعة وألغات الترانسفير نتاع كامارا إلى تشيلسي. في الأخير قعدوا لها زوز بالوغون وتشيلسي، وتشيلسي متغشى برشا على موناكو في انتظار شنو يصير في الأيامات القادمة في المواضيع هذه وفي الميركاتو الشتوي القادم. أنا شاهد هذه كل أخبارنا الذي تلقاها على موقعنا موزايكا في امبونات. خليكم دعوا مع مين جارة وكامل الفريق في أحلى صباح.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك بتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
1: أحلى صباح.

0: illimité.
1: Active ici avec ma offre en calmeque de Aurido. Tu m'as tapé le mot en illimité avec forfait internet 35 gigas 36 dinars à Kahao ou service streaming blech.
2: Aurido, tour calmeque. Mobile News, ma Nadia Fouti.
3: 8:14 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. اليوم في موبايل نيوز باش نهزكم لليابان نحكيو على خبر اللي أثار برشا تعليقات لأنه في اليابان ما عادش المواجهة متاع حرارة الصيف واللي تقتصر على الكليماتيزور كاو وإلا المراوح وإلا حتى السترات المزودة بمراوح في مواقع العمل. بدأ استخدام حل جديد هو حل غير مألوف اللي هي ثلاجة للبشر. الثلاجة هذية كما الكابين تدخل في وسطها خاصة العمال يدخلوا اللي دقائق معينة لخفض حرارة الجسم واستعادة النشاط. دايوغ الفيديو تنجموا تشوفوها على الفاجح حلا صباح باي موزيك فهم. دونك الجهاز هذية اللي تطرح في السوق العام هذية لقى إقبال كبير لقى إقبال متزايد. وشركة اللي هي تروسكو ناكايما الموزعة للمعدات الصناعية قالت انها باعت اكثر من 300 وحدة من شهر افريل. السعر متاع الوحدة فيهم 1.5 مليون ين يعني نحكيه على 9400 دولار لليونيتي واحدة. شركة هذية شكون تستهدف؟ تستهدف مواقع البناء خاصة الناس اللي تخدم في قطاع البناء في قطاع المصانع المستودعات وين ساعات يصعب تبريد المساحات المفتوحة والواسعة. وتخطط الشركة اليوم انها تكون في الملاعب وتنجم حتى تشمل حتى ملاعب البيسبول. الجهاز هذية اللي ما يعتمدش على تجهيزات معقدة لانه يعمل بجهاز يقيس الكهرباء العادي ويمكن نقله زادة من مكان الى اخر يتوقف تلقائيا بعد 20 دقيقة للحد من الاستخدام المفروض. دونك وبودو 20 دقيقة ما عادش يخدم الجهاز هذية لكن ارتفاع سعره وحجمه خليه في البداية بعض الشكوك بشأن جدوى الاستثمار فيه. برشا من المستثمرين وخاصة أصحاب الشركات قالوا أنه ارتفاع درجات الحرارة راهو يخلي البحث عن وسائل جديدة لحماية العاملين اليوم حاجة ملحة خاصة في بلاد اللي تواجه زادة تحديات مرتبطة بنقص اليد العاملة. دونك ماذا بيهم يعملوا أكثر ما ينجموا باش يخليوا العمال موجودين ويخدموا ويكونوا مرتاحين. الانتشار متاع الابتكار ده يجي في ظل موجات حر كبيرة برشا. أوساط علمية تقول أنه تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري فإنه يزيد من تواتر موجات الحر والشدة متاحهم. فيما بدأت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية العام هذية استخدام مصطلحات جديدة كما مصطلح كوكوشوبي لوصف الأيام اللي توصل فيها الحرارة 40 درجة مئوية مع الدعوة إلى التعامل معها باعتبارها خطر طبيعي. طوكيو وحدها سجلت مؤخرا نحو 120 وفاة مرتبطة بدرجات الحرارة خلال شهر واحد ونحكيه على أكثر من 63 ألف شخص في مختلف أنحاء اليابان اللي استحقوا الرعاية طبية عاجلة خلال صيف العام هذية. تنجم تعودوا تفرجوا في موبايل نيوز تلقاها موجودة على الباجة حلا صباح باي موزيك فهم.
2: موبايل نيوز مع ميديا فوتي.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهاو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو طور عالمك. احلى صباح البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديد بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون الى عالم بينيديك مع الياس الغربي، واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغربي حكايه الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكالعاده عدن حوات في جازة فان نجوم، حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور، كالعاده الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي واحمد عدام، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجه الشتويه تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكايه، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجه الشتويه 1 سبتمبر مع

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
3: 8:19 دقيقة على موزايكا فام. بارك الله في كل أصدقائنا المستمعين اللي قاعدين يبعثونا في مساجات على الواتساب، قاعدين نعمل عليهم طلة. نادية هي الحق اللي تقراهم أكثر مني. بون خلي التابلت على الطاير. صديقنا رمزي مازال كيبعث مساج تو 8:17 دقيقة. بون قريت مساج حبرة تسكر حفلة هيفا وهبي.
4: مش هذوكم راهو كارثة صديق.
3: قال بونجور فماش جو كونكور لحفلة هيفا وهبي. وجعت لي ستوريك مش الواتساب تلقى اللي بيعث كل الحفلات الكل بعث عليهم. نحب نمشي لنزروق ونحب نمشي لطفي بوشني حاسينه شيخهم كل. لا للأسف ما عناش. لا بدنا روق بدنا رهلة شوية رمزي سينا النجم نبعثك انت وإياد كان تحب تمشي وقتها فهم خاطر إيادي حبيب شو بيحبش يقود. صباح النور إياد.
5: صباح النور يوم سعيد وحي المستمعين الكل. اليوم منش بش نحكيه على هيفا وهبي، بش نحكيه على البيروقراطية العدو الأول للاقتصاد.
3: بونجور ندو مرة أخرى.
4: أهلا وسهلا مرحبا أمين. بعد شوية في انتباهش قال اليوم بش نحكيه على الزلازل، لكن مش نحكيه على الزلازل خاصة اللي مست مؤخرا الدول اللي تطل على البحر الأبيض المتوسط، ومش نحكيه زادة حتى التفسيرات اليوم علاش هالدول هذية هي الأكثر عرضة للظاهرة الطبيعية هذه.
6: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بسنك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. إذا تستعمل جوجل إيرث باش تستكشف العالم، جوجل قاعدة تحضر لإدماج جيميناي نموذج الذكاء الاصطناعي نتاعها في البلاتفورم. الفكرة تحويل جوجل إيرث من مجرد خريطة تفاعلية لأون بلاتفورم انتليجنت ديكسبلوراسيون. بفضل الانتليجنس ارتيفيسيال جينيراتيف، جيميناي نجم يساعد في إنشاء صور وتصورات انطلاقا من أوصاف يكتبها المستخدم. يعني تنجم تتخيل بلاصة، مشروع عمراني أو حتى منطقة معينة بطريقة أكثر وضوح وتفاعلية. التكنولوجيا هذه تنجم تكون مفيدة للسفر، التعليم، التخطيط الحضري وحتى اكتشاف مناطق صعيب الوصول لها. جوجل تراهن على انه المستقبل متاع الخرائط مش بيش يكون فقط في عرض الاماكن. مع جيميناي حتى طريقة اكتشاف العالم قاعدة تتغير. اعطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونوس متاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمسة مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك وصالحين ل 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوس تي تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس. تك نيوز باي تي تي. سيف السنام مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع اقوى غيزو وانترنت.
2: مع إياد الدهماني.
3: بونجور إياد.
5: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل. اليوم مش نحكي على البيروقراطية وعلاقتها بالاقتصاد وبالرقمنا، اي سورتو انه عنا سنوات على الاقل، انا نذكر على الاقل عنا 15 سنة نحكي على رقمنة الادارة، في حين انه معناتها تحولت عمليا الى رقمنة البيروقراطية. معناتها الفكرة الاساسية متاع الرقمنا هو انه لسامبليفيكاسيون والتبسيط متاع الإجراءات والتنقيص في الحد الأدنى متاع الإجراءات. نلقاو احنا راهو في عديد من الحالات تلقى البروسيدور على الموقع متاع وزارة يقول لك تدخل للمنصة تعمر المعطيات متاعك، تطبع الدوسي، تمشي تعمل له تعبير بالتعريف باللمضة، ومن بعد تجي تصبه في البيرو. اي وين الرقمنا؟ معناتها
3: لا لوجيك انك تليشارجيت البي دي اف.
5: اي معناتها هذاك علاش ولينا في رقمنت البيروقراطيه اللي فما حاجات يلزم تتغير على خاطر راهو معناتها ساعات تظهر لك حاجه بسيطه تقول انت ما عندها حتى معنى، ولكن راهو كي تحسب النشال الكبير. مثلا نعطيك انا ان اكزامبل، عام 2026 كونكور نتاع وزاره باش ناس تدخل للوظيفه العموميه، في الدوسي يطلب عليك 5 جوابات متنبري، علاش
3: ما عندهاش فلوس دولة ايد باش تشري تنابر
5: يا ودي يا ودي قول له اعمل معناتها خلص بالتليفون تو يخلصهم خمسة تنابر تعرفش معناتها خمسة تنابر يزمك تمشي للبوسطة
3: برشا
5: وتشد الصف ليه مش على الفلوس شفت كيفاش ما
3: يعني لا ولا
5: نو دونك الموضوع هو الوقت اللي كونكور ساعات لو مثلا ادخل انت وزارة الداخلية تدخل وزارة الداخلية تشوف كونكور متاع انتدابات يقول لك يفوا تقبل في مرحلة أولى جيب بطاقة حدا ثلاثة منين بش يجيب
3: من عندهم هم بيدو
5: ايه الحكمة هذه معناتها اليوم
3: أركان الداخلية خدت البوش تنابر
5: لا يطلب
3: بالرسم
5: ايه يطلب
3: لا حول
5: راهو هذه زيادة معناتها المشكل ماهوش في الموظف الموظف يقول لك انا عندي نص متاع قانون والا متاع امر يقول كذا كذا كي ما نعملش راني نتعاقب مي يلزم الدولة تدخل في بروسيس متاع تغيير لبروسيدور هذوما الكل باش ما نلقاوش روحنا مثلا اليوم شوف انت دي ديلي متاع المشاريع متاع الطاقة الشمسية معناتها حاجة
3: انا بديت بطلت
5: ولا ما
3: بديت خم تعبت بطلت
5: لا
3: والله بالرسمي والله
5: معناتها راهو اليوم شنو البروسيدور انك انت تمشي تعمل ورقه ممضى ومعرفه بالامضى للانستالاتور وباش الانستالاتور
3: اللي هو بدهم يعرفوه معناتها
5: يلزم يكون اجري ويلزم يطلب هو الهيستوريك نتاع الكونسوماسيون نتاعك وبعد الفيسون دوس اللي هي راهي الحكايه
3: شفت كيف تستنى تمشي تعمل مطلب ومن بعد المطلب يجاوبوك ومن بعد تستنى لين يجيو هما يوافقوا لك ومن بعد ما يوافقوا لك تعاود ترجع لهم باش تبدا تعمل دوموند في الكونتور ومن بعد الكونتور با ما نحبش بلا ما عاد يكلمني حد ما نحبش ننطق شمس
5: استنى هي راهي المساله
3: كيف تنسب تقسم الضوء ما نجمش
5: المساله
3: حسيت روحي بيزار ما قص الضوء والله
5: نقصتك حاجه
3: انا حسيت نقص حاجه كي نستنى في حاجه مش عارف شنو هي
5: شوف اليوم راهو معناتها ليكزومبل هذايا سامبليفيكاسيون سيريس تولي زانستالاتور انت تعرفهم نورمالمون كلهم عندهم ديزون ايدونتيفيون فما اون بلاتفورم اللي انت كيما سامحني انت تتكونكت على الانترنت باش تخلص الفاتوره نتاعك كيما تتكونكت باش تخلص الفاتوره تدخل تقول راه انا اخترت الانستالاتور هذاك هو من بعد يولي عنده اكسي للكونسوماسيون نتاعك ويعمل الدوسي ويربح برشا وقت سي ان اكزومبل المشاريع الرخص عاد لور لا معناتها واللجنه وشوف وقتاش تجتمع اللجنه وقتاش تصير هذا راهو معناتها المساله ماهيش ان لوكس انه مشروع الفكره في تونس بين انه مشروع يكون فكره عند مع تصاحب المشروع وانه يتنفذ راهو ساعات نحكي على 3 أو 4 سنين اللي احيانا معناتها وقت يوصل له هو كمل الباركور نتاعو الفكره هذيك اللي بيريمي والمارشي يتعدى الحاجه اخرى دونك هذايا يلزمو يتغير وراهو الدقائق نتاع الانسان اللي ضيعهم شد الصف على بروسيدور مثلا ناخذوا ليكزامبل نتاع التنابر راهو كي تبدا في معناتها في فتره نتاع انه الناس باش يخلصوا في لي موندا نتاعهم راهو تنجم تشد صف في البوسطه باش تاخذ تمبري سوايع
3: هو رونتري المضامن يد
5: بربي موضوع اخر المضامن
3: هو رونتري جاي المضامن
5: موضوع اخر المضامن ساعات تلقى انه مثلا نقول لك مضمون او لنسى انت كدوله المعطيات اللي في المضمون الكل عندك انت فمش علاش نورمالمون نظريا باش تطلب امسيش طلبت المضمون ساعات يقول لك يلزمه ما تجوزش
3: 6 شهور
5: 3 شهور ولا 6 شهور ولا اللي هو والله في بعض الحالات انه التغيير نتاع المضمون مثلا ياثر مساله الزواج ولا الطلاق ولا
3: اما فما واحد يعرس الطلق
5: ميساج اسمعني اما فما نعطيك انا موضوع الترسيم في الابتدائي ولا في الثانوي ولا كذا شنو هو اللي يغير انه المضمون عنده 6 شهور ولا ما عندوش انت باش تاخذ دونيسونس واسم الولي والبو والام اللي ما يتغيروش
3: بدل الولي
5: دونك
3: والله
5: هذه كل
3: عرس معناتها
5: هذه كل سافي دي بروسيدور اللي هما زايدين فيهم برشا وقت وراهو عندهم تاثير على الاقتصاد نتاع البلاد راهو الناس الصف والوقت اللي يضيعوا المواطن راهو وقت ضايع على البلاد مش فقط على المواطن دونك المشكل راهو ماهوش زاد ما نعطيوش انطباع انه نحظوا في الناس على الموظفين لا راهو الموظف اللي موجود غادي يطبق في قانون دونك اليوم
3: الفكرة على روحه ما عنده
5: اليوم الفكره هي مراجعه هالمنظومه هذه وانه الرقمنا تكون بور سامبليفي مش فقط ناخذوا نفس البيروقراطيه ونعطيوها منصه ونعاودوا ننجو نفس الشيء هذاك راه ما يغير حتى شيء في اقتصاد البلاد
3: واضح انا جربت الرقم نصيف هذا مثلا مش نعدي فيزيتا للكهرباء مع تخديت رونديفو بالتوقيت مثلا ل 11 تاع الصباح في السنتر الفلاني. قلت يا ما معناتها ما حلها الحياه معناتها النظمه تمشي في مشيت قبل بربع ساعه. ما تسالت قدوته على الصف ما عندي رونديفو، قال لنا ل 11 تاع الصباح.
5: ورغم من انجح بعدها من انجح الحاجات المسرحية يمكن صارت هذه، ولكن في اغلب الحالات
3: هكاك سالت ليخدموا في السنتر قال لك ديما هكاك راهو معناتها اللي قدامي دجا وصف قدامنا معناتها يمكن من هنا لإيطاليا معناتها 9 نتاع الصباح افهم انا لحداش شو وقتاش
5: ينجم يكون قص عليهم الضوء دونك معناتها
3: لا ما قصش الضوء النهارده نشوفه من سبب اخر جات زوابع رعديه ما عرفت درشنا سي عبد الجليل ما المشكله من سي عبد الجليل والنادر دوما الزوز يعطيك صحه اياد بركه لو فيك قعد معنا رجعي
7: Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches maintenant, connecte maintenant. Fiha Wi-Fi 6, yossel le dar l'kol. Ou fiha zeda Turbo Gaming, lil marhoumin bel l'ab en ligne. Ken jaou gaming, streaming ou la scrolling, ma le Maxbox 5G, عندك internet très haut débit, min rire hatta loading. Bech ma tfallet hatta l'ahda. Mouche fokhra, ama le Maxbox 5G Orange, haja okhra. عندك Orange.
8: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع ليس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
7: الغونتخي دي كلاس على البويب وكيا بيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد يجوا بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
9: بغيف الخلاعة وفات والقراية رجع وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
10: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
8: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
11: صباح الأخبار الحلوة الإيجابية مع ثاني يوم من الشهر سبتمبر الشهر الفرص الكبيرة الأكثرية الأبراج الفلكية خاصة نحكيه مع ثلاثة أبراج اللي هما العذراء ثور برج الجدي ما ننسيوش احتفالات العذراء بعيد ميلادكم في بالكم اللي الفترة الجاية جايبة معها انفتاح عاطفي فما تجدد في الحب فما علاقة فيها برشة هدوء وبعيدة عن الضغط وإذا قلوبكم متعلقة بشخص ما تفقدوش الأمل فما احتمال يصير تقارب و وفما زادة كلام باش يتوضح. وانت يا دالو جوزي برج الميزان، انتما اللي تستاهلوا الحب اللي يخليكم تعيشوا الراحة، تستاهلوا شخص يختاركم بوضوح، يقدر تفاصيلكم ويحس بقيمتكم من غير ما تضطروا انكم تثبتوها. وش قولك يا حمل اسد برج القوس؟ ش قولكم يا ناريين؟ كان تاخذوا الامور خطوة بخطوة وتركزوا على الحاجات اللي تنجموا تتحكموا فيها، كما راحتكم، كما طاقاتكم، علاقاتكم، كيفكم زيدة، كيف الابراج المائية، عنا السرطان، عقرب برج الحوت. ردوا بالكم تعطيوا طاقاتكم الناس ما تقدرش وجودكم، وردوا بالكم زيدة تقارنوا مساركم بمسار غيركم، وان شاء الله نهاركم زين.
10: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم.

0: للمستمعين يمكن اللي ما يعرفوش الباغوميتر، هي الفقرة اللي نصوتوا فيها على الأخبار بالأحمر ولا بالأخضر، والتعليق يكون في 30 ثانية فقط، ونتصور كيفاش يقولوا لي زونسيان ساب معناتها، دونك المستمعين القدام يعرفوا
1: معناتها. فما عباد عندهم 7 سنين يسمعوا، اليوم فما واحد جديد مش
0: نتصور والله نتصور فما واحد جديد يسمع اليوم، أعطيني الفكرة.
1: ما تعرفش اليوم 30 ثانية
0: 30 ثانية سيرتو. أنا حبيت نذكر بالتوقيت باهي،
1: ويلبس الماسك السبب لبس ماسك اليوم
0: باش يسمع الجونج. الخبر الاولاني باش نحكيو على الرياضيين اللي تقريبا كنا تابعنا الرياضيين التوانسه اللي كانوا في ضمن البعثه نتاع دوره العاب البحر الابيض المتوسط اللي مشاو لايطاليا، وتحدثنا عليهم حتى في فريق السبور، حكي على اللاعبين هذوما اللي اختفوا. رئيس الجامعه التونسيه للكره الحديديه عماد بوزريبه كان اكد اختفاء لاعب المنتخب التونسي محمد أمين السعيدي في مطار روما وانقطاع الأخبار متاعه. وفي تصريح الوكيل التونسي أفريقيا للأنباء قال زيدا أنه اللاعب تحول رفقة عناصر الوفد الرياضي للمنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد انتهاء المشاركة في الألعاب المتوسطية إلى مطار آخر، قبل ما ينتقلوا عبر رحلة جوية داخلية إلى مطار روما والعودة إلى أرض الوطن. قال بمجرد الوصول إلى مطار روما لاحظ كل عناصر الوفد اللي فيه تقريبا 3 مدربين و 9 لاعبين اخرين غياب اللاعب هذية، وبداوا يلوجوا عليه لكن ما لقاوش. وقال مع صعوبة المأمورية خاصة في ظل ضيق الوقت قبل موعد الاقلاع متاع الطائرة، يقول انه ما نجمناش دونك نلقاو اللاعبين هذو. تفضل.
1: ما هما برشا لاعب اسم
0: هما 4 تقريبا 4 حسب اخر المعطيات، هما 4
1: يد احمر انا اخضر تفضل.
2: انا احمر ساعه اسونسيلمون زاد على استعمال كلمه اختفاء، انا في تقديري راه غلطه معناتها راه اختفاء ولا اي تعطي الانطباع انه ضاعوا تم فقدانهم خطفوهم، في حين انه معناتها تقديري البسيط هو انه لو تيرم صحيح انقطاع الاتصال بالناس هذوما.
1: مش هذاك الكلام
2: هما حرقوا
1: حرقوا معناتها هي الكلمة اللي تعبر
2: هي بون معناتها
1: ضاع معناتها في المطار. مطار روما نعرف كبير برشا محل بالرسم من اكبر مطارات مش لدى جزئية في وسطه. ربي وجههم خير خوينا والله، تحبوا بشعبوية ولا والله اللي ربي وجههم خير. هك شفتوا غفران الرياضية التونسية شنو حكيت وشنو عملت وشنو صار فيه، برشا رياضيين توانسة شنو صار فيهم، اختاروا حياتهم ربي وجههم خير، شو قعدوا توانسة في الاخر يبحثوا عن افاق جديدة. كره الالعاب المتوسطة هذه زادت ميدالية اخرى ما تستحقها، ما تستحقها عن جد في لعبة الغميضة. كان عامله ميدالية في لعبة الغميضة وهي رياضة تونسية مشهورة جدا، رانا هزينا ميدالية ذهبية في اللي اختفوا أكثر من اللي قعد. تفضل نادي.
0: الأخبار الثانية باش نحكيو على مقترح، المقترح هذية كانت دعات ليه عضوة مجلس النواب عن ولاية منوبة أسماء درويش اللي دعات إلى مواصلة العمل فترة إضافية بنظام نصف الوقت خلال شهر سبتمبر، وطالبت زيادة حتى بتأخير العودة المدرسية إلى بداية شهر أكتوبر كضرورة يفرضها تواصل ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة الكهربائية. قالت أن اتخاذ الإجراءات هذية راهو ينجم يخفف ضغط على شبكة كهرباء خاصة خلال ساعات الذروة، يحد من الاستهلاك المتزامن للطاقة في الإدارات ولا المنازل المؤسسات التربوية، ويجنب زيادة المواطنين والتلام ذوي الإطار التربوي أكثر إرهاق ليكون ناجم عن ارتفاع درجات الحرارة.
1: تونسي هو الوحيد بعد الكونجي يتعب اسمه كونجي. أحمر تفضلي.
2: أنا لا أخضر الأحمر لعدم توفر المعطيات، هو موضوع المدرسة أنا منيش مقتنع به أنه عنده تأثير كبير، ولكن المسألة الإدارات ومعتها سيونس يونيك بالحق يلزم تكون فما دراسة باش نعرفوا هل أنه عنده تأثير على استهلاك الطاقة ولا لا في وضعية كما الانقطاع متاع الكهرباء اللي البارح كمهم فما برشا بلايس شهدنا في النهار انقطاع الكهرباء، هل عنده تأثير ولا لا؟ هذا في غياب المعطيات اللي يكونوا شيفري مصعيب واحد أنه يسبرانس بيش مسألة بتاع شهوة، هو أنه إذا نعملوا سيونس يونيك نعملوها باش نخفوا من الطاقة واستهلاك الطاقة وتكون فما نجاع.
1: وعليه هذا شو نحترم كل الآراء من أصدقائنا النواب وكل آرائهم قابلة للحوار والنقاش وهي مقترحات جدية، لكن بكل وجهة نظر نتاعو وكل وجهة نظر عندي أنا تحترم. معطينا الرام زيد شوي باش يقولون او نينو معناتها قوي دونك هذاك علاش لازم نرجعوا نقراو لو 15 اكتوبر كنزم يا مان معناتها سي بون اخر الجمعه الدنيا باش تبرد معناتها مش تبرد باش نستبردوا كمان اما معناتها باش تكون في حدود المعادلات تقريبا زايده درجه 2 مش للدرجه معناتها باش نوخروا القرايه ونوخروا في الدوبل في السيونس يونيك بين قوسين بالله معناتها الاولياء فما حاجه ما عادش تقولوا لاولادكم راه كنا صغار كنا نقراو على الشمعه وشوف شعملنا خطرك كلنا قرينا على الشمعة وكلنا عشنا على الشمعة معناتها دونك سي بون تو ما عادش معناتها ولا سبب احنا مش قرينا
0: ما عادش فيل
1: نحن قرينا وكلينا صيف الشمعة صيفنا على الشمعة ما سي بون معناتها ما عادش سبب هذا ما عادش تحب نسمعوا سي بون تفضل انت
0: الخبر الثالث باش نحكيو على القروض على الشرف وخاصة المستجدات للجائزة التنظيمية زادة في علاقة بالقروض هذه البنك المركزي التونسي البارح كان أصدر منشور للبنوك واللي يتعلق بضبط الشروط والجائزة التنظيمية اللي يلزم البنوك تبدأ في مراعاتها في إطار معالجة المطالب متاع الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف دونك المنشور هذا حسب البلاغ يصدر البارح دونك يهدف إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء من البنوك اللي تكون خاضعة لأحكام الأمر عدد 148 دوك شو هذه الهدف منه أنه يكرس مبدأ المساواة بيناتهم ويضمن ترتيب المطالب حسب الأولوية متاع الإيداع دونك المنشور هذا يلزم كل بنك أنها تعمل منصة رقمية بلاتفورم يتم من خلالها بصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء اللي يحبوا يتحصلوا على قرض وإلا تمويل على الشرف وهذا بداية من نهار 1 أكتوبر دونك يلزم أنه تأمن كل منصة رقمية التاريخ والوقت متاع إيداع المطلب وتعطي وصل للمواطن في شكل معناه بكل وسيلة تخلي أثر كتابي وهذا اللي نجم يخلي إنه المطالب تبدأ مرتبة حسب الأسبقية متاع تقديم المطلب هذية والإجال المقرر للبت فيها فضلوا صوت
1: هذا يبريك إيد ما
0: يعني ميساج طاو هاني عطيته
1: ما تمشي البنك ما تطال رقم ناتا قولك جيب مضمونه بالترواء وخمسة نابر نعرف بوان تمبري نجم يكون سازي معاش أحمر فضلي
2: بي أنا عندي مشكل مع الفكرة أصلا متاع القروض هذي علاش احنا في بلاد
1: ناخذ كل انت لا
2: باهي ما يصير شيء طب خلينا نتفقوا على حاجه احنا بلاد اليوم فيها نسب الفائده تي ام ام مرتفع ظهر لي هذا متفاهمين فيه علاش تي ام ام مرتفع على خاطر عندنا ريسك نتاع تضخم والحل الوحيد باش تحكموا في التضخم انه نطلعوا في اللي تو دانتيري باش الناس تستهلك اقل هذا السياسه نتاع الدوله نجي اون باراليل نتاع السياسه هذه نعمل سياسه اخرى نتاع انه خذوا قروض من غير ضمانات ومن غير نسب فائدة ما فهمتش أنا سياسة الدولة وين في هذا كل شنية سياسة الدولة في علاقة بالتضخم والسياسة النقدية
1: ما حتى عملنا حاجة تتعلق بالشرف فات مرميد معناتها كان يكفي الشرف معناتها هو اسمه القرض على الشرف هك ولا
0: يكفي الشرف
1: كان يكفي نمشي أنا والشرف انتي مع بعضنا ناخذوا قرض والراحة على روح لكن يبدو أنه الشرف ما يحبش يمشي ولا مش عارف ولا مش عارف المشكلة شنية ما والله مش فاهم بالرسم إيد ما حتى حاجة كانت بسيطة جدا تحب قرض تمشي تقول السلام عليكم أتعهد أني والله وقسمت بالليل على تحفلهم لك شمعتها بالشرف ما نحلف والله ولا الرجع والله لنقدمكم والله نحكي بجد وتصح على ورقة وتروح انت والشرف تصحوا تبصموا بعضكم وتروحوا لرواحكم نرموا البنكة تعطي هذا اللي فهمته ما تنعمل مبدأ خولت بلاتفورم وراق الشرف وين وفي
2: ما الفكرة هي
1: إنه هم واحدة والشرف
2: لا هم يعملوا منصة على خاطر البرنسيب إنه اللي يجيلو اللي يأخذ
0: يكون عنده الأسبقية يكون عنده الأسبقية بشيء
2: دونك هذاك علاش معناتها إن شاء الله المنصات هذه تصمد تحذر. أمام الهجوم صحيح. اللي بشي يصير
0: وتحذر سورتو من هنا لشهر أكتوبر
2: من شهر
0: هذه الفكرة
2: تصير ياسر سورتو إذا مش نحترمه
1: سنة كي خرج المرسوم
2: ليه ما صب حتى حتى ما
1: لا مشيت صبيت
2: أنا ما يعتبرش ما ي... لا يأخذ بها الاعتبار
0: تخذيوا عليك وقالوا لك به
1: ما خذوش عليها ما خذوش عليها مش خذوا عليها أخذوا معنا شوية خير راجعين
2: خذوا بخاطرك
1: احنا الشرف انتي على راجعين بعد شوية أحلى صباح
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر مع أغا.

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: لا بدنا نروح
3: لا ديفا هيفا وهبي بتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
4: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
3: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة أوتيل راديسون بلو تونس، تركش إيرلاينز، موزايك FM.

0: انتبه اشغال نادية الفورتي.
1: اليوم احلى صباح كله نحكيه على الظواهر الطبيعيه من الصباح ملي بدينا حتى لتو. حكينا الصباح على التاثير نتاع الرطوبه على الامطار اللي باش تجي في خريف 26 في تونس, وباش نحكيو زاده تو على ظاهره اخرى اللي هي قاعده تمس في برشا دول من البحر الابيض المتوسط, الدول المشرفه على المطله بلوتو على البحر الابيض المتوسط. باش نحكيو على ظاهره الزلازل, وخلينا نبداو باسبانيا وباش نحكيو على جوست الاشهر اللي تعديوا معناها في الصيف, مانيش باش نبعدوا برشا, فنشوفوا قداش الظاهره هذه قاعده تتكرر, ونحاولوا زاده نلقاو ونسمع مع بعضنا التفسير نتاع المختصين. باش نبداو باسبانيا, اسبانيا وتحديدا باش نحكيو على غرناطه الاسبانيه اللي كانت تعرضت لزلزال وصل حتى قوته 4.8 درجه, وهذا اللي تسبب في اصابه 3 اشخاص بجروح طفيفه وحدوث تصاعدات في بعض الجدران وتساقط حتى الحطام. محاسب مسؤولين فإنه شفنا هذه صار بعد أيام من وقوع زلزال آخر في المدينة السياحية اللي كيف كيف هي بيدها عرفت نفس تقريبا الوقع متاع الزلزال هذية, وكيف كيف شفنا حتى الفيديو اللي وراه الشوارع هذية بعد الزلزال, وشفنا حتى وزير الطوارئ في إقليم الأندلس اللي قال إنه 3 أشخاص أصيبوا بينهم حتى فتاة اللي تم نقلها إلى المستشفى.
2: Espagne, un nouveau séisme de magnitude 4,8 frappe Grenade et fait au moins 3 blessés, dont un mineur qui a été hospitalisé. Ce séisme a été suivi de 7 répliques en l'espace de 2 heures seulement. 3 jours avant, un séisme de magnitude 5 survenait dans la même région. Son épicentre se situait à Aldehin. Il avait causé quelques dégâts mineurs.
3: Plus de 1000 séismes en seulement 10 jours. La série de secousses enregistrées à Grenade relance les interrogations quant au risque d'un séisme majeur en Espagne. Environ 140 ans après l'un des plus puissants tremblements de terre de l'histoire de l'Andalousie, la question d'un nouveau séisme d'ampleur se pose à nouveau. Mais selon le géologue Raúl Pérez López, le temps écoulé ne signifie pas pour autant qu'un quelconque compte à rebours serait arrivé à son terme. L'Espagne compte plus de 200 failles actives recensées, tandis que l'énergie tectonique continue de s'accumuler. Si la probabilité d'un séisme majeur peut augmenter au fil du temps, cela ne signifie pas pour autant qu'il soit imminent.
1: هذا زاد خلى رئيس الحكومة الإقليمية خوان مانويل مورينو على منصة إكس اللي دعا لاتخاذ أقصى درجات الحذر, وقال إنه الخبراء ما زالوا يحذروا من إمكانية استمرار النشاط الزلزالي والهزات الارتدادية في المنطقة. ونذكروا زاد إنه كان فما زلزال آخر بقوة 5 درجات كان أيقظ سكان غرناطة بعد منتصف ليلة الجمعة, ليلة الفصل بين الجمعة والسبت, ما فماش إصابات لكن عدد الأشخاص زادة اللي كانوا في الشوارع خرجوا في الوقت ذاك عددهم كبير, وتم الإبلاغ زادة حتى عن أضرار في بعض المباني. نفس الشيء زادة سلطات الإيطالية اللي تحدثت على أنه زلزال بقوة 4.7 درجات هز منطقة كامبي في بحث مدينة نابولي جنوب البلاد نهار الجمعة زادة, اللي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي, تعطيل خدمات القطارات والمترو, كيف كيف زاد حتى الحاق الأضرار ببعض المباني. المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلوم البراكين قال إنه الزلزال اللي تم تسجيله مركزه في منطقة كامبي فإنه يقول كان على عمق حوالي 3 كيلومترات. شفنا زاد حتى عدد كبير من العمال اللي يخدموا في إدارة الإطفاء الإيطالية قالوا إنه فما تقارير عن أضرار طفيفة لحقت بالمباني في نابولي ومحيطها, لكنها قالت إنه الفرق متاحة ما تلقاتش أي طلبات للمساعدة أو إنقاذ هذية بالنسبة للسكان. نفس الشيء بالنسبة لمصر, مصر زيدة اللي بيدها مؤخرا عرفت هزة أرضية بقوة 5.5 درجات كانت فيقت المصريين بعد مضرب زلزال مناطق بحذا قناة السويس, وحسوا به سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات.
4: زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب شرق مصر. فعلت السلطات المصرية خطة الطوارئ الصحية, كما حث الهلال الأحمر المواطنين على تجنب المباني القديمة أو تلك التي تظهر بها تشققات. رئيس البحوث الفلكية أكد أن مركز الزلزال يقع على بعد 38 كيلومترا من مدينة السويس, لكنه طمأن المصريين متوقعا توابع ضعيفة نسبيا للزلزال لا تدعو للقلق. لكن الهزة الأرضية شعر بها سكان غزة وقبرص ولبنان والأردن.
1: قال لي نختمو بالتفسير يجي من عند جوليان باليسترا اللي هو مختص ومهندس زادة اللي يخدم برشا على كل ما يهم الزلازل وكل ما يهم الظواهر هذية. في واحد من تصريحاته ويقتل لي الفرانس 3 يتكلم على شو اللي يخلي هالزلازل هذية تكون موجودة مؤخرا في فترات متواترة في الدول المشرفة على البحر الأبيض المتوسط.
5: Le laboratoire GeoAzur de Sophie Antipolis surveille les mouvements de la Terre. Il y a des centaines de petits tremblements sous la Terre, sous la mer, dans notre région chaque année. Leur origine est complexe.
6: La plaque africaine, en fait, se rapproche de l'ordre du centimètre par an de cette plaque eurasiatique. Cette convergence fait que les roches sont déformées, et quand elles ne peuvent plus supporter cette déformation, elles rompent, et lors de la rupture, il y a une émission de vibrations qui arrive au niveau du sol, et ce sont les séismes.
5: Malgré tous les progrès scientifiques, il est aujourd'hui impossible de prévoir un séisme et son intensité. Le prochain dans la région peut avoir lieu demain, dans 10 ans, ou dans un siècle.
7: ما ميز هذه الصائفة إياد هو حركة زلازل غير معتادة في البحر الأبيض المتوسط. درجة حرارة غير معتادة في البحر الأبيض المتوسط. من كان نعمة على هذه المنطقة البحر الأبيض المتوسط قد يصبح خطرا في أي لحظة.
8: بقى اليوم معناتها خطر ما نتصورش من نجم نوصلوا للمرحلة هذه سورتوه انه معناتها راهو كانت ناحية البحر الأبيض المتوسط سي تو لو سيستيم كي شانج. ولكن الموضوع معناتها التغيرات المناخية وحكاية ارتفاع درجات الحرارة وحكاية ارتفاع درجات حرارة الماء هذه كلها أمور معناتها يتم توقعها او نجمو ان
7: الزلازل سان برشا
8: الزلازل كما تقال في الاكستري اللي عديتو نادية ما تنجمش تعمل توقعات وحتى اللي سينو
7: يصيروا متعودين معناتها انه يصير فيهم زلازل
8: دونك انه حاجه تريز اليتوار ياسر عشوائيه اللي تخلي انه في اخر المطاف الحاجه الوحيده اللي تنجم تعملها هي الوقايه كما عملوا مثلا لي جابوني في انه تبني افيك دينور مونتي سيسميك باش معناتها البنايات ما تطيحش. راهو اليابان توصل الزلازل 7 على سلم ريشتر ولكن رغم هذاك ما فماش دي ديغا كبار. احيانا دول اخرى اللي الزلزال يكون 4 و5 ولكن لي ديغا يكونوا اكبر برشا. دونك هذه الحاجه الوحيده اللي يمكن تصير.
7: باش نكمل لكم برقم ناديه واياد للاخذ بعين الاعتبار. في العاده في تونس يحصلوا كل عام رجات خفيفة، فما البعض نحسوا بيهم بعض ما نحسوش بيهم. المعدل هو ديما ما بين 20 و30 معناتها زلزال تقريبا رجة أرضية خفيفة معناتها حاجة من نوع هذا في العام. الأكثرية ما نحسوش بيهم. في بدايات عام 2026 فقط تم تسجيل 52 معناتها أكثر من الدوبل تقريبا في بداية أكهو تاع العام. معناتها هذا الرقم يمكن جدير بالمتابعة زادة كيف كيف. يعطيك صحة إياد، بركة لو فيك نادي. يعطيك صحة شيخ الموعد مع جيهان نتقابلوا غدوة في لامين.
9: فغام أولادي كل واحد على روح، حس روحي وحدي ماذا بيكم تلفت نلقى ولدي منه ولدي منه ولا بنتي ولا وسرتو في المرض تقلق بطبيعة ماذا بي أولادي بحذايا
10: كبير بشي تقلق إذا كان يقعد وحده. طبعا مثلا في العائلة بتاعنا نحن مع بعض قراب بحذايا ما عنده شكون يطل عليه كل يوم
11: تحس روحك تفد شوي
12: تخلق بين شيء ده.
13: واحدة فرنسا واحدة مدينة جديدة
14: سرتو واحد تو عمره كبير وكذا واحد يقعد
15: راسلي ضربة ضربتين وانا ماشي بحذا
16: مش طول على ولده خطر وي
17: بطبيعة نجم يكون ولدي بعيد عليا عادي معناه ومستقبل ولدي أهم من كل شيء.
18: فما شكون يرتاح ويقول لك نبعدوا على والدينا حتى الحريه الشخصيه انت انا ونطلوا عليهم مثلا مره في الجمعه. فما مثلا كيفي انا ما نجمش نسيب ولدي خاطرني نستنس بهم ديجا نسكن فوقهم
19: مع راجل نقولوا انا نتعب على ولدي حبيبي هذه روحي وكل شيء نهار يخدم يكبر ويمشي ويخليني قولي هذيك هي الحياه الحقيقه ما نجمش ليه بعيد عليا ليه كل شيء نسافر معاه انا.
20: انا عندي ولدي تو عمره 37 سنه هو انجينير ميكانيك وجاته مسير السعوديه وجاته مسير فرنسا ما حبش خلي ليه بابا انتم تعبتوا علينا انا ما خليكم
21: ما نجمش ما نجمش من بعد صغاري عليا ولا ما نجمش كنا معرسين يبقاو ديما قراب مني.
22: الأولياء اللي بعد ما يكبروا صغارهم ويخرجوا من دار العائلة بسبب العرس الهجرة الدراسة ولا الخدمة كيفاش يعيشوا التجربة هذه؟ هل أنه مسهل عليهم التعود بالبعد على صغارهم وهل ينجموا يلقاو حياة جديدة ونشاطات أخرى أم أنه التجربة هذه صعبة ومش صعب عليهم تجاوزها والتعامل معها؟ الأبناء اللي ضحيوا بالخدمة متاعهم ولا يرجعوا من الهجرة ولا يرجعوا يسكنوا مع والديهم باش يرافقوهم وما يخليوهمش وحدهم كيفاش يتخذوا القرار هذا ويتعاملوا معه؟ We'll be right back. الأولياء اللي بعد ما يكبروا صغارهم ويخرجوا من دار العائلة يلقوا رواحهم وحدهم، كيفاش يعيشوا التجربة هذه؟ هذا موضوع فرو من هذا الأربعة. من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فرو مع أمينة بنتوا. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
2: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب أون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا

0: معك.
1: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة النيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
2: آه يا حلو.
3: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
4: النجم العربي آدم.
3: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ستاربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حافل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
5: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
3: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة LNTT أوتيل راديسون بلو تونس تركش إيرلاينز مرادي أوتيل ماجيك أوتيل ذا مورا أب تونيزي موزايك فم.
6: صيف السنين عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعرض.

0: 71 124 124. المهم سيف السنان ما تفلتش العرض وتفرهد.
1: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس اقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش، اريدو طور عالمك.
2: تدلل تدلل
3: دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر. تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتو للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
2: تدلل
4: جيان. إيام دللنا

مستمعي اذاعه موزيك فم، تحيه طيبه. أعوان الحماية المدنية يتمكنون فجر اليوم وبمعاضدة مصالح الغابات والتجهيز ووحدات من الجيش الوطني من تطويق حريق جبل برجو من ولاية سليانة، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول عن الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة. والمصدر ذاته يؤكد أن المصالح المعنية لا تزال متمركزة على عين المكان وتواصل عمليات التبريد للجيوب النارية. وفق المعطيات الأولية عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، فإن الحريق أتى على مساحات كبيرة وخلف أضرارا جسيمة بالمساحات الغابية والأراضي الفلاحية وبعض الممتلكات الخاصة دون تسجيل أضرار بشرية. يذكر أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية سليانة اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية لحماية الأرواح، وذلك من خلال إيواء 134 شخصا بالمدرسة الإعدادية ببرجو مع توفير الإحاطة النفسية والمعنوية لهم. مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة سمير الخلفاوي يؤكد أن كافة محطات تعبئة المياه المعدنية استعادت طاقتها الإنتاجية العادية، متوقعا تحسنا كبيرا واستقرارا في التزويد خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي سياق متصل، المصدر ذاته يفيد بأن مصالح المراقبة الاقتصادية حجزت خلال أوت الماضي أكثر من 700,000 لتر من المياه المعلبة بسبب تجاوزات تتعلق برفع الأسعار إلى مستويات مشطة والاحتكار والمضاربة، داعيا المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء بدافع التخزين المنزلي، لأن عمليات التزويد يومية ولن يكون هناك أي انقطاع في التزويد في التوزيع عفوا. وفق قوله، الترفيع في طاقة الإيواء بالمبيتات المخصصة لطالبي التكوين المهني ب 1720 سريرا، وذلك خلال السنة التكوينية 2026-2027 وفق ما تم الإعلان عنه خلال جلسة عمل انعقدت أمس بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني، خصصت للنظر في أبرز الاستعدادات المتعلقة بخدمات الإقامة والإعاشة لفائدة المتكونين خلال السنة التكوينية الجديدة. في تطورات الشأن الدولي، الحرس الثوري

الإيراني يعلن صباح اليوم مقتل 3 من عناصره وإصابة آخرين في هجوم أمريكي على جزيرة لافان الإيرانية. من جهتها شبكة أخبار الطلبة الإيرانية تفيد بمقتل 4 من أفراد القوات الجيوفضائية التابعة للحرس الثورية في غارات أمريكية غرب إيران. المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية يقول أن بلاده لا تزال منخرطة مع دول شقيقة في مساعي إيجاد حل للخلاف الأمريكي الإيراني، مشيرا إلى أن رئيس وزراء الباكستاني شهباز شريف التقى مؤخرا الرئيس الإيراني في العاصمة القرغيزية ببيتشيك، كما التقى وزير الخارجية إسحاق دار نظيره الإيراني وناقش الوضع على هامش لقاء اتفاق مكة. في الختام، الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1114 قتيلا على الأقل وأكثر من 3900 مفقود. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع جيهان ميلاد وكامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء.

0: جيل ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على سمعنا واللي تابعونا الكل 9:06 دقائق على موزي كفام. صباحية جديدة معاكم في صباح الناس وحتى لنص النهار، كل الأخبار عنا وكل الأكتواليتي أكيد وكل صحيح فصحيح من غير ما تخمم ولا تشك تلقاها كان معنا لهنا على موزي كفام. وكان على الجو موجود أصواتكم بعد شوي نسمعها في أول صندوق عجب. النغمة التونسية حاضرة كالعادة، عقلتوها ولا بصوت محمد.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: صباح يا زينة، إن شاء الله تتعدى معنا على موزايك اف ام 9:11 على موزايك اف ام. من أكثر ولينا نقول لكم وليد كيفاش فورمولا عند التونسي. ما احنا مواسم مثلا في رمضان نبداو نصحوا صباح الخير، سهرت البارح شطيب تشقان فاتك باش ناخذوا هكاك أفكار هكا، ولي توش ولينا عنا مدة صباح الخير قص عليك الضوء، قص عليك الماء، قديش قعد راو قاعد يقص بصفة كبيرة. معناها راو فما ناس اليوم تلقى روحها من غير ماء لساعات طويلة، ويقولك قابلين راضين بشرط اعتبرونا وبعثونا وقولونا وعلمونا فسرون. يا سيدي طلب الوحيد للمواطن التونسي اليوم انه بركة يفسر، مثلا يبعثونا من البونليو سود يقول لك احنا من البارح بثلاثة متاع العشية قطرة ماء لي بورسدرية حمام لنف رادس شو قلكم النصر. معناها ناس ماء ما فماش وضو يمشي وجي توضو فهمنا ديليستاج، ولأنه السؤال زي يقول لك هوني توطاحت درجات الحرارة، علاش مازلنا نقصوا الضوء؟ طاحت درجات الحرارة وعديناها موجة الحر الأولى والثانية والحمد لله، وحسب المعهد الوطني للرصد الجوي قلنا سيي ودعناهم موجات الحر هذوما الحمد لله في لمان باي باي سبع حجرات وصل الماء وراكم. كان قيناه الماء متوفر بيان سور، هي تو علاش قاعد يتقص به والماء؟ موك يبدا فما أشغال نعلمو كيبدا فما هكا ولا ليه؟ هذم المواضيع اللي باش نحكيو فيهم اليوم على موزايك فهم، نحاولوا نوصلوا صوتكم لكل المسؤولين على ريبوندونا على 71 113 013. تصويت الكلمة ليكم.
2: صندوق عجب.
3: ألو جيهان صباح النور. كي أنت ما شاء الله يا جيهان أداة تواصل بين الشعب وبين الميكروفون وبين الحكومة، توصل السياسيين والحكومة والعالم وتونس تونس حكي بتونس ما حكيش بالعالم. يسمع يعيش بنتي فرحة البارح من المدة ثلاثة ما مقصوص بنتي تروح مش تدوش بس تلقاش ماء يغصب دبوسة الطوة تعرف الصباح ما رجعش الماء. بالله هذه عيشة نعيشه فيها في بلادنا، معون مصق بيت وكوجينا الباب سرغت اللي معبينا على مياتي ولصة فرغت على مياتي يخش بينا رجعنا العصر الحجري.
4: يا صندوق عجب نهارك مبروك. بالله يا صندوق عجب راهو العجب مطراه كان في القروير. بالله تصور انت عاملينك المحطه هذيك نتاع الكيران باش الناس تجي تاقف تستنى الكار وتلقاها نسيا كبار وفما شكون مريض وكل شيء وفما شكونك لاصحاب السهاره ما نقولوش حاجه اخرى نقولوا كان الكلمه دي برك يبدا ممدود على طول وحاط شليقته تحت راسه وراقد بالطول ونسيا يبدا واقفين تحت الحيط. والله العظيم يا مراه كبيره متكيه متشده في الحيط لو كانت سايبه الحيط تطيح، وهو ممدود ما حتى باش تقعد لعبات تستنى هو حاط شليكه ممدود وراقد في وسطها والناس واقفه على جنب منه ومنه متكي على الحيط.
5: يا لله ان شاء الله نهارك زين يا جيهان. يا لله ليك وحشة راك يا بنتي، استوحشنا المشاكسة نتاعك مع المسؤولين. يا لله راك 20 سنة واحنا نتبعوا فيك في الموزايك، ينعاد عليكم ان شاء الله بالخير والبركة. يا جيهان عطيناك المواضيع نتاعك الباهية يا خيتي.
6: ما غير صندوق عجب بربك التاكسيستية بالله ما يسالش كيف هما يهزوك اليوم مثلا انت ما خلصك اليوم فلوس يخدم له كليماتيزير يا رسول الله يهزو في الشيري تشوشتو كلهم اغلبيتهم ما يخدموش كليماتيزير اغلبيتهم جابدين الريدو هليه بربي يخدموا لهم كليماتيزير تعملهم زيت ديجا استفاقوا فيه على الاقل جميع الاكرانية ذي يا اخوي.
7: يا ولدي يا علاش نطول الماء والضوء يقصوا يفهمونا معناتها يا ولدي يحسبونا عبيد مثلش رغم ناش قطعته لنموس يا اخي نورمال علاش يقص هاي طاحت السقانة.
2: صندوق عجب صباح الناس البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة. We'll be right back. ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديد بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بينيديك مع ياسر الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة تفان نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر مع أغاني

0: FM بالضبط 29 دقيقة. القيت والمي، هذا سؤال اللي حاب نسأله للي يسمعوا فينا الكل. القيت والمي موجود، نحكي على المياه المعدنية متوفر سي بون، مازلنا فما نقص بلايس بون بلايس، كان في المساحات الكبرى مازال راه فما شكون يبيعونا وقولنا بأسوام أكثر من اللي انضبطت. دونك هذا كل باش نحكيو فيه وندوقو بيبو رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى سي الهادي باكور، باش يكون ضيفي بعد شوية على موزيك كفام، وباش نحكي على موضوع احكينا عليه وفيه تو تقريب شهري على موزيك كفام لهنا. كي حكيت لكم على القروض على الشرف، القروض اللي دون فوائض ودون ضمانات، والناس الكل تقريب من وقت قاعدة تسأل اللي مشي البانكتو واللي قطوا البنك أنا ما علميش، والتو ما جتني مراسلة من البنك المركزي، واللي يقوله ما فهمش منها، واللي يقوله أصبر، واللي يسأل يقول شكون اللي مش ياخذ القرض هذايا على حساب شكون. دوك ايه التفاصيل هذي كل باش نحكيو فيها اليوم، ملا خليكم في الاستماع في ساعتنا الأولى تحديدا من صباح الناس.
1: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار، من 9 لنصف النهار على موزيك فام.
0: لكن قبل كما جات العادة ولا لا تقطع العادة، نعملوا طلع على طقسنا اليوم ونسألوا أخبار وأحوال الطقس بالمعهد الوطني للرصد الجوي. سرحان الرحالي، صباح الخيرات سرحان.
2: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
0: شنو أحوالك؟
2: الحمد لله،
0: الحمد لله يا ربي. نسمة شوية اليوم،
2: بنسمع وباش نزيدوا نحسوا بالنسمة اكثر في الايام القليله القادمه.
0: يبشرك بالخير.
2: الحمد لله.
0: اسمع اسمع، ابعثها
2: ننعموا بليالي نجم واحد يرقد فيها بالبيت.
0: ابعث هذه الستيك، ابعث هذه الستيك، مراسله الستيك.
2: اي على الاقل من استعمال المكيف صحيح، غادرنا موجات الحر، الله لا يعيدهم علينا.
0: معناها استيك نحكي وخلاصه سرحان، تعديت بنا زوز موجات حر في تونس،
2: زوز موجات حر، لكن انا ديما نقول ابرز ما ميزها هو طول الامد نتاعها، على خاطر مسنتين ديما موجة الحر في تعريفها نعرفوه
0: ثلاثة أيام
2: ولكن عانينا تقريبا لمدة اسبوع او اكثر من درجات حرارة قياسية. في 26 مانيش باش ننساوه، نعملوا ديما ولا واحد
0: معني سمحني سرحان، قياسية حتى باعتبار سنة 2023 وصيف 2023
2: بطبيعة الحال يعني هي تجاوزت يعني المعدلات العادية بطريقة بفجوة هامة، وبلغنا أرقام كبيرة يعني حتى فاتت 2023.
0: معناها 2026
2: بعض الأماكن بطبيعة الحال مش الأماكن الكل، ولكن عيننا توا على الخريف، جينا في فصل الخريف، الفترات الانتقالية ذي معروف عليها لكونه نشاط السحب الرعدية، وما أدراك ما الأمطار الرعدية اللي أحيانا تنجم تقلق شوية صحيح، ولكن نحن لها بالمرصاد قاعدين نتوقع نقدم في المعلومة الآنية نشرات المتابعة كي على غرار هذا اليوم في الواجهة الغربية للبلاد أكيد جدا باش تظهر خلايا رعدية تعطي أمطار بكميات متفاوتة، مسارها الطبيعي تنقلها إلى الجهات الشرقية هذا وارد جدا، ممكن اليوم في جهة القصرين تحصلوا على كمية طيبة، ولكن الأهم من هذا الكل الأهم هو النسق الانحداري لدرجات الحرارة فيما تحول اتجاه الريح خاصة آخر النهار ويوم الغد إلى القطاع الشمالي، وبالتالي باش نلمس انخفاض مهم في درجات الحراره. نقولوا لكونه لم نغادر نهائيا فصل الصيف، على خاطر ما زالت ايامات باش تجي سخونه، ولكن حتى وان تجاوزت المعدلات العاديه لهذه الفتره تجاوز بقليل مش بحاجه كبيره برشا،
0: ما زلتنا قوي للرمان هكا ولا لا؟
2: للرمان اكيد، والسفرجل
0: هذوما والله متنزلين عليهم، احنا بعد ما ذقنا سخانه متنزلين عليهم.
2: هو راهو المهم في هذا الكل لدرجه حراره ما تقلقش، ما تاثرش على مزاجنا، ما تاثرش على السير العادي الحركه الطبيعيه لحياتنا، هذا اللي نأملوه بخير اللي يعطينا ربي كل شيء باللطف.
0: الحمد لله. وما زلت غسلت النوادر،
2: غسلت النوادر هذه الناس الكل تحكي عليها، ولكن نقول باش نسدوا اكثر من غسلت النوادر، على خاطر احنا مهم جدا اللي صار في الصيف من درجات حراره مرتفعه اكيد هذا سينعكس من حيث كميه الامطار ودرجه حراره مياه سطح البحر اللي بلغت يعني ارقام هامه، ان شاء الله ربي يسترنا. نتبعه ونحين ونقدم المعلومة. هذا هو دورنا اللي سنسه به.
0: يعطيك ألف صحة صراحة أنا رحالي. شكرا لك خويا عايشك نهارك زين. تحية ليك ولكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: صباح الناس
3: فغام. أولادي كل واحد على روح. حس روحي وحدي. ماذا بيك نتلفت نلقى ولدي ومنا ولدي منا ولا بنتي ولا وسرتو في المرض. تقلق بتبيع ماذا بيا أولادي بحذايا.
4: كبير باش يتقلق اذا كان يقعد وحده. تو مثلا في العائله بتاعنا نحن مع بعض قراب بحذاه ما عندوش شكون يطل عليه كل يوم.
5: تحس روحك تفد شوي
4: تخلق بين شهده
5: واحده فرنسا واحده مدينه جديد
4: سرتو واحد تو عمره كبير وكذا واحد يقعد راسي ضربه ضربتين وانا ماشي بحذاه مش يطل على ولده خاطره وي.
6: بالطبيعه نجم يكون ولدي بعيد عليا عادي معناه ومستقبل ولدي اهم من كل شيء.
7: فما شكون يرتاح ويقول لك نبعدوا على والدينا حتى الحريه الشخصيه نتاعنا ونطلوا عليهم مثلا مره في الجمعه. فما مثلا كيفي انا ما نجمش نسيب ولدي ياخذ اني نستنس بهم ديجا نسكن فوقهم.
8: ما راجل نقولوا انا نتعب على ولدي حبيبي هذه روحي وكل شيء نهار اخر باش يكبر ويمشي ويخليني. قولي هذيك هي الحياه الحقيقه ما نجمش ليه بعيد عليا ليه كل شيء نسافر معاه انا.
9: أنا عندي ولدي تو عمره 37 سنة هو انجينير ميكانيك وجاته ماشي للسعودية وجاته ماشي لفرنسا ما حبش خلي ليه بابا انتو ما تعبتوا علينا انا ما خليكم.
10: ما نجمش بعد صغاري علي ولا ما نجمش كنا معرسين يبقوا ديما قراب مني.
11: الأولياء اللي بعد ما يكبروا صغارهم ويخرجوا من دار العائلة بسبب العرس الهجرة الدراسة ولا الخدمة كيفاش يعيشوا التجربة هذه؟ هل أنه مسهل عليهم التعود بالبعد على صغارهم وهل ينجموا يلقاو حياة جديدة ونشاطات أخرى أم أنه التجربة هذه صعيبة ومش صعب عليهم تجاوزها والتعامل معها؟ الأبناء اللي ضحيوا بالخدمة متاعهم ولا يرجعوا من الهجرة ولا يرجعوا يسكنوا مع والديهم باش يرافقوهم وما يخليوهمش وحدهم كيفاش يتخذوا القرار هذا ويتعاملوا معه؟ الأولياء اللي بعد ما يكبروا صغارهم ويخرجوا من دار العائلة يلقوا رواحهم وحدهم كيفاش يعيشوا التجربة هذه؟ هذا موضوع فرع من نهار الأربعاء. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعاء فرع مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس
12: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي د لاني ماكس بوكس 5G اورانج تبرنشيها منا كونكتي منا فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظه مش فخره. اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجه اخرى عندك اورانج.
1: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى انت فيها تغني انت الصوت انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي حبوه التوانسة وعشاق الفن كله لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين واستمتع معنا بعرض قرطاج غني. من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
13: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر إس تي بي بونك وموزايكا فام.

0: نسمعوا الأخبار ونثبتوا من الأخبار وندقوا بين المسؤولين ونستفسروا الصف الطويل الصحيح شوف ليه المدة الأخرى ومازال الصف هذايا ممكن يقولون أقل لكن مازال الصف اللي تشدوه الناس باش ياخذوا الماء من المساحات التجارية الكبرى. خلنا ناخذوا تفاصيل نقصد شي شوية توفر شي أكثر معناها مياه معدنية في المساحات الكبرى ومش نسألوا كان على تونس نسألوا زيادة كيف كيف على كامل تراب الجمهورية رئيس الغرفة الوطنية للمساحة التجارية الكبرى. سيلادي باكور ضيفي صباح الخير سيلادي مرحبا بيك.
1: صباح الخير مستمعي مزيكا فام.
0: اشني احوالك يا سيلهادي؟
1: صباح لاباس
0: الحمد لله. الحمد لله يا ربي اسخانه وقصان ذو وزيد علينا ما الحمد لله يا ربي مازلت على الابتسامه مازلنا مبتسمين.
1: فتره وتتعدى
0: ان شاء الله فتره وتتعدى طولت ولا انه حبينا نحبوا نحكيوا معناها ما عادش نحكيوا على مجرد اضطراب في التزويد اللي نحكيوا على نقص كبير في المياه المعدنيه. وين وصلنا بالضبط؟ انتما كنت سيادتك قلت انه المساحات التجاريه الكبرى ولات تحمل بين 50-70% من توزيع المياه المعدنية هالأيامات هذية بعد الظرف اللي تعادينا به. وما زلنا في عديد الولايات عندهم نقص كبير صفوف من الصباح واللي يخلط يهز ساعة على ساعة تمشي الجراند سورفاس تلقى ماكسيموم 9:30 ما عادش تلقى حتى دبوزة ماء.
1: أول حاجة صارت تجربة أربع أيام اللي هما جمعة وسبت لحد الاثنين باش يكون فيها توفير كبير كبير برشا من المياه المعدنية في المساحات التجارية الكبرى لولاية تونس لولاية تونس الكبرى مش الكل مش في الجمهورية الكل. نحب نقول اللي احنا الحصة متاعنا كانت قليلة. احنا من المفروض المساحات التجارية الكبرى عند الحصة متاعها 20%، احنا في الصيف خلينا اقل من 5%، ولذا ما هوش موجود. وين موجود الماء؟ موجود في المسالك التوزيع الأخرى اللي هي نقوله التقليدية اللي هي العطار والحماس والجروسيس وحد كل شيء. احنا معناتها وقلي خلينا على عطنا ذي الكميات الكبيرة مش نقول لك حاجة رأو ما بعناش حاجة أخرى بخلاف الماء. قعدنا نبيعوا في الماء وقعدنا نلهيين بالصف والتهبيط والتطليع وكل زوستيك برك وستيكة برك وثلاثة برك وعرك واحد وكل شيء. وحتى معناتها اللي يشتغلوا معانا اللي كولابوراتور وكل شيء واللي هو ما تعرف أعصابهم شوية معناتها طول النهار هو يهبط ويطلع وفرخ كميون وطلع كميون وهبط العباد
0: وقد ما يهبط ويطلع موش قد الطلب متاع العباد معناها في لحظة نقولنا أوب ما تلقى حتى دبوزة.
1: بالطبيعة وقت اللي العباد ما عندناش في الدار
0: نلقى
1: كميات ماذا به يعمل تاع جمع يرتاح يعاودش معناتها. إذا كان نتخيلوا احنا إذا كان عائلة تقول له أنت كل نهار عندك حتى زوز بيبس زوز بيبس هو الواحد بركة في السيف بس لكن كانت 3 لتر في النهار معناتها وقت يمشي هو عنده عائلة 5 من الناس يزموا على الأقل 10 بيبس. جيت تقول له لا زوز بيبس برك كيفاش يعمل يمشي عاود يشد الصف مرة أخرى يتعدى واحد. احنا اللي صار في اجتماع وزارة التجارة أولامس هو مش نقوله توزيع تعديلي بين الولايات الجمهورية وبين مسارك التوزيع معناتها يرجعونا احنا اذا كان يرجعونا الحصة متاع المساحات الكبرى 20% يولي الماء موجود بطبيعته للحرفاء اللي هما يجيوا يشيلوا كل شيء
0: اللي هو دخلته توا ابين على 5%.
1: صحيح اما
0: معناها قديش تقريب في قديش قاعدين توزعوا توا فالتجربة اللي صارت هذه بتاع من نهار جمعة الاثنين قديه وزعتوا سيلادي بعتوا؟
1: لا شوف احنا في النهار الاستهلاك القومي في النهار هو 6 ملايين دبوسة 5% يجيوا 300,000 دبوسة ناخذوهم فمساحات ما يجيهمش بالكل ما
0: يجيهمش بالحق
1: في قوت واحد كل شيء يقعد نهارين وثلاثة ما يجيهمش ما وساعات وقت تحكي مع مسؤولين واحد يقول لك أنا بلي تجيني اللوحة متاع ما
0: مش يتعاركوا عليها فوالا يقول لك مش يتعاركوا عليها عادة ما تجيبيليش خير
1: فوالا
0: فما مساحات كبرى رفضت انه الكميات صغيرة جي يقول لك لانه نعرف انه حتى فما مساحات تدخل فيها حتى الامن وبضرب ومضروب وصار معناها صار ما صار
1: اللي صار عوض اللي تعدينا من 300,000 زوز ملايين و300 في النهار نهار جمعة وسبت لحد الاثنين.
0: نهار من نهار الجمعة لنهار الاثنين فما زوز ملين
1: و300 في النهار
0: و300 دبوزة في النهار تبيعوا.
1: اي ما فما 9 ملين دبوسة تبيعوا في 4 ايام. اللي هو مع ان تمشينا من الاكستريم للاكستريم.
0: اي اكزاكتومون من الاكستريم للاكستريم. والسؤال هوني هي تجربه باهية اما يقول قايل كان هكا نخمو افا اوت عليه ما صارتش من قبل.
1: يعني عملت على حساب مناطق اخرى ومسالك اخرى.
0: هي كانت تنجم تصير على كل المسالك وكل المناطق. علاش كانت
1: ما عندناش ما
0: ما عندناش
1: عندنا الماء راعتينا يا اخي احنا في بنا تو المعامل قاعدين يخبيو في الماء ماهوش خبيو فيه طايح مرفوع.
0: معناها مازلنا للتو كان في هالتجربة هذية وودينا قولنا تونس الكبرى بتسعة ملايين دبوزة وتوا في ايام التجاه مش تولي وتقسموا هذية النوبر على كامل تراب الجمهورية مش الناس الكل عندها الحق في الماء دونك ما عادش باش تكون الحصة نتاع الزملاين وكل تكون
1: يعطينا
0: اقل.
1: يعطيونا مليون و200 في النهار اللي هما 20%.
0: وهذا الاتفاق مثلا اليوم هو اليوم الاربعاء اتفاق بتاعكم التجربة كانت من الجمعة الاثنين اليوم الاربعاء هبطولكم مليون و200 دبوزة في مساحة
1: قاعدين يهبطون اكثر.
0: قاعدين يهبطوا اكثر معناها متوفرتها
1: وبالاخص في المناطق الكل اللي هو مهم زيادة خاطر فما مناطق يعاني ومعناتها من نقص المياه المعدنية.
0: معناها انت تأكدنا انه في المساحات الكبرى على كم تراب الجمهورية ابتداء من اليوم شلقاو ماء كل متوفر.
1: لا مش لا لا لا, لا مش معناتها قد ما تحب
0: واحد
1: مش يكون متوفر اكثر اكثر معناتها 6 مرات اكثر. اوكي
0: مش يكون متوفر 6 مرات اكثر من الايامات اللي تعدات معناتها تنجم تخلط 9
1: مرات هو 4 مرات اكثر
0: معناها هي كنت تخلط 9.5 تخلط توا 10 غربة. تتصور ما زلت باش تطويل الحكاية سي الهادي؟
1: والله وقت تشوف الوقت تشوف الميتيو مش تتواصل على الأقل 15 يوم الجايين.
0: على الأقل 15 يوم الجايين.
1: وزي ما نعرفوا اللي عمرها ما صارت معناتها شهرين على بعضها كانت احنا كانت قبل تجينا 4-5 أيام بعد كده تبرد وبعد ممكن تجينا 4-5 أيام بعد كده تبرد هذه متواصلة. والمخزون اللي تعمل في الربيع وفاة في 15 جويلية.
0: هل عملنا مخزون؟ هذا السؤال بربي كان عندك المعلومة. هل عملنا المخزون الكافي؟
1: ظهر ماهوش كافي.
0: ظهر قديش بربي المخزون كان؟
1: إذا كان وفاة في 15 جويلية معناته وفاة في ساعة يظهر لي حسب اللي فهمت 40-50 مليون دبوسة.
0: 40-50 مليون دبوزة اللي هو في العادة قديش لازمنا نخزنه؟
1: عمنا وراو كان كافي خاطر عمناه انت والطقس راه ماهوش شوف المخزون راهو معناتها المخزون هو نعملوه مثلا في العظم في رمضان نعملوه في الحليب الخريف نقص الانتاج في الحليب في الماء يلزم نلقاو اتفاق باش المصنعين يعملوا مخزون. قديش الكمية؟
0: هو عادة مش ديوان المياه المعدنية يعملوا مخزونة؟ ما هو يعملوا مخزون؟
1: لا المخزون كان عادة كان المخزون يتعمل من المصنعين من تجار الجملة وبعض المتدخلين في المياه المعدنية وحتى المساحات الكبرى كانوا يعملوا شوية مخزون مش برشا.
0: وشنو اللي خلى السنه يعني ما عملوش بالكمية الكافية؟ أول 2023 رانا عشنا أرقام تقريب كما هذه معنا وما ما صرتناش هكا أنه ما عادش اصدراب ممكن أما مش ما يتوجدش
1: خاطر دخلنا المخزون أكبر
0: فوالا دونك فما قلة في المخزون السنة إن شاء الله تفرج تتحلى يا ميتو جاي يعطيك ألف صحة سي الهادي.
1: أما تجي تعمل كيفي أنا كنت
0: كيفيش عملت أنت؟
1: نشرب ما سبيله
0: نشربوا ماء السبيلة حتى احنا هي اما احنا ساعات ماء السبيلة يتقص كيفاش نعملوا مع السوني؟
1: لا عاد نعمل مخزون
0: انا نعمل مخزون عبي في البيت نزيد هيا يعطيك صحة سي الهادي بكون نورتني سيدي فضلك شكرا ليك نهارك زين رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى.

0: 43 دقيقة على موزيكا فم.
1: برشا حكايات وبرشا أخبار في صباح الناس تفهم اش صار.
0: قروض على الشرف. لا لا لا نقص لي. هذا موضوع نستنوا فيه لينا شهرين جبدنا عليه. هل قرض على الشرف قرض دون فائدة ودون ضمانات؟ الناس الكل تقريب سمعت به والسؤال اللي مازال يتعاود. يقولنا وقتاش نجم نمشي البنكة ونطلبها؟ نمشيت البنكة وقال لي ما في بليش، لازمنا مراسلة، شكون عنده الحق، شنو اللي يلزمني كأوراق؟ البنكة تنجم ترفض الدوسيه متاعي وتقول لي ليه؟ شكرا لقبوله دعوتي. هو خبير محاسب مختص في الشأن البنكي سي سفيان لوريمي. صباح الخيرات سي سفيان، مرحبا بيك.
2: وخير زين، مرحبا بيك وبكافة متابعات ومتابعين مزيكا فيه.
0: ربي فضلك. عنا تقريب شهرين نوييك لقيت ذي حكينا فيه الموضوع، لكن البارح البنك المركزي خرج منشور جديد اليوم باش نحكيو فيه مع بعضنا. من 5000 دينار للفرد، 10000 للمشروع الصغير، 25000 مؤسسات وشركات الأهلية. خلنا نفهم قبل القرض معك، خلنا نبدأ من الصفر، شنو هو بالضبط قرض على الشرف وشنو هو الفرق يقول قايل بينه وبين القرض متاع البنك العادي؟
2: انت قلت عنا شهرين مستني وراه هو عنا عامين مستني. علاش عنا عامين؟ خاطر القانون خرج من اوت 2024، دونك استنينا عامين باش هبط الامر الرئاسي اللي حدد شروط نتاع قروض هذوما، وتوا زدنا شهرين اخرين باش اصدر هالمنشور نتاع البنك المركزي. شنو هي هالقروض هذوما؟ فانا اطار حتى كان تذكروا عام التالي في اوت 2024 نحكيوا على قانون تاع الشيكات، قانون الشيكات ولا المعروف قانون الشيكات. جاو في اجراءات اخرى سميهم مشرع اجراءات نتاع مسانده ولا مرافقه. ممكن مرافقه العباد اللي كانت تتعامل بالشيكات قبل كيما كنا نعرفوهم وسيله نتاع التمويل، نعرفوا لي هذاك اليوم ما عادش ممكن باش نستعملوه، دونك لمرافقتهم في حصول على تمويلات والا باش نحسنوا القدره نتاعهم انهم يتحصلوا على تمويلات، عملنا هالاجراءات هذيا. الاجراءات هذيا الاولاني بالكل التخفيض نتاع 50% على نسب الزيت القارئ اللي استنفعوا منه برشا تواسع. الاجراء الثاني هو باش تحدد بامر دونك القائمه نتاع العمولات لكوميسيون بنكير، كل نوع نتاع كوميسيون قديش البلافون اللي تنجم البنك تاخذه ماكسيموم نتاع البنك. والقانون قال راهو العمولات اللي مش موجودين في الامر هذا اللي باش يصدر خاطر مازال ما صدرش مش من حق البنوك تقتطعها. والاجراء الثالث هو هذه القروض اللي نسميها المشرع قروض على الشرف. وشنو هي القروض على الشرف؟ هما قروض صغيره ذيك علاش حتى لي بلافون تاعهم دونك كيما قلت انت ما يفوتوش 5000 دينار بالنسبه للافراد دونك لي بارتيكولي، 10000 دينار لاصحاب المشاريع الصغرى. وعرفوا المشرع معناها اصحاب المشاريع الصغرى دونك اللي الاستثمار في المشروع نتاعهم ما يفوتش 150000 دينار. والمؤسسات الصغرى والمتوسطه ولا الشركات الاهليه وعرفهم زاده اللي الاستثمار نتاعهم ما بين 150000 و 15 مليون دينار ما يفوتش هالقرض هذايا
0: 25000
2: دينار. فوالا القروض هذه لازم تتسدد في أجل نتاع عامين، ما تكونش عامين قصيرة الأجل مع إمكانية إنه البنك تعطيك فترة نتاع إنهال دونك بريود دراس ما تفوتش 6 أشهر. القروض هذه ما فيهش فوائد دونك باش تاخذهم من غير فوائد، أصل الدايم اللي باش تاخذه باش تعاود ترجعه بيد، ما فيهش عمولات على هال مثلا نتاع دراسة نتاع الملف وإلا نتاع ميزون بلاس ولا غيره، وما فيهش ضمانات إضافية عينية. إيش معناها ضمانات عينية؟ معناها ما تطلبش عليك مثلا البنكة تجيب كوسيون تاع عبد واحد اخر يخدم ولا باش تحط كما نقولوا احنا بلغتنا في تونس دار رهنيه ولا باش ترهن اصل تجاري ولا غيره. الضمانات هذوما الشخصيه والعينيه سميها مشرع مش من حق البنك انها تطلب. هذا ما يعنيش اني مش من حق البنك انها تقوم دراسه تاع الملف نتاعك معناها وتشوف هل عندك قدره على السداد نتاع القرض هذايا ولا لا. نرجعوا له اكثر تفاصيل.
0: خلينا نرجعوا له توا اللي يسمع فينا، شكون ينجم ينتفع؟ المواطن العادي، الموظف، البطال، صاحب مشروع، مؤسسه، شكون اليوم؟
2: جستومون شوف راهو هما قروض في الاخر ماهمش فدات ماهمش تبرعات، معناها القروض لازمهم يرجعوا. دونك البنك كي باش تجي تدرس الملف نتاع الحريف ولا مش حريف، تو نحكيو في النقطة اسكو انا مش حريف في البنك هذايا نجم نمشي البنك ونصوب المطلب هذايا، تو نحكيو في الموضوع هذاك. دونك البنك من حقها انها تطلب المعلومات والوثائق باش تتأكد من قدرة الحريف هذايا اللي عنده دخل باش ينجم يسدد. دونك حريف ما عندوش دخل قادر على انه يسدد هالقرض هذي لو البنك مش بعطيك تمويل هذي. ودايور كما نقراو ما بين السطور قال الاخر في المنشور الاخراني
0: بتاع البنك المركزي،
2: اي ثم الفصل 2 يحكي على السياسات والإجراءات الداخلية المعمول بها لدى البنوك واحترام المقتضيات الترتيبية المتعلقة بالحوكمة ورقابة. كلام صعيب اللي نفهمه منه أن البنوك يلزمها تراعي الدراسة هذه للحرفاء ولا الملفات تاعهم الحرفية تاعها باش تعطي القروض هذوما للعباد اللي عندهم القدرة على السديد. دونك عبد ما عندوش دخل يمكنه من يسدد وإلا الدخل متاعه ديجا انجاجي في قروض أخرين وإلا في التزامات أخرى راهو ضرما المومش محقه بشي تحصل على هالقروض هذين. دونك نعطيهم العباد اللي كسوا مؤسسات ولا شركات وإلا أفراد ينجموا يبينوا اللي هما قادرين على سديد هالقرض هذي في الأجل دي.
0: واضح
2: باش نجاوبك كي تقول لي مثلا عبد يبحث على عمل ولا ما عندوش عمل ولا
0: ايه
2: راهو ما مادام ما عندوش الدخل يمكنوا اي نورمالمون. دونك حتى تطبيق الفصل هذي اللي نحكيو عليه مش من حق البنك ولا مش من حقه باش يتحصل على قرض هذي خاطر ما عندوش القدره انه يسدد.
0: واضح به. بالنسبة للنقطة اللي أشرتنا إنه أنا نكون حريفة في بنكة لكن نمشي لبنكة أخرى ونحط الدوسيه متاعي لهالقرض على شرف، هل تقبلني البنكة ولا كان حرفائها فقط؟
2: شو هو لا القانون لا الأمر اللي صدروا حكيوا على الموضوع هذي لا منعوه لا أجازوه بصريح العبارة. أما اليوم كي نقرأ وعليش قلت النجم ونجيبه كي نقرأ واحد من فصول متاع المنشور الجديد كل قبل ما تعطي ولا قبل ما توافق على المطلب هذي تعطي الحريف بتاعك ولا مش حريف القرض هذي يزمك تطلع على مركزية المعلومات. شو هي مركزية المعلومات هذي؟ ما سنترال ديزانفورماسيون تاع البنك سنترال باش تشوف اسكو السيد هذا متحصل ديجا على قرض واحد اخر وكبير متحصل عليه كان انت معلومه ما عندكش من بنك واحد اخر.
0: اي
2: لازمك تثبت هل الحريف هذا متحصل على قرض نفس القرض هذا شرف من بنك واحد اخر وما سددوش خاطر كان انت ماخذ قرض ما زلت ما سددوش ما عندكش حق تاخذ قرض واحد اخر. دونك نقرا انا هذا اللي البنوك مطالبه انها تطلع على سنترال ديزانفورماسيون تاع البنك سنترال باش تتاكد اللي السيد هذا ما عندوش التزامات من نفس النوع مع بنك اخر يكون نجم السيد يكون حريف في بنك آخر ومتحصل على القروض في بنك آخر ويجي يتصل البنك بشكل بهن القروض هذوم.
0: واضح. هوني مادام جبت لي على القرض ومتحصل على قرض آخر تقصد القرض آخر اللي هو متحصل ديجا على قرض على الشرف
2: وإلا
0: أنا أما أنه أنا عاملة قرض آخر على الدار ونحب ناخذ قرض على الشرف هذا لا يمنع هذا
2: لا يمنع. شوف ما يمنعش كان عندك الإمكانية إنك بالدخل نتاعك وبالخلاصات اللي تجا تخلص فيهم وتنجم تفضل وتخلص القرض هذي وقتها ما فيش مشكل
0: به. دونك نعاودو
2: أما راه القانون يمنع إنه عبد تحصل على قرض على الشرف ومازال ما خلصوش الكل يمنع عليه إنه يتحصل على قرض على الشرف الجديد حتى يخلص القرض نتاعه.
0: فوالا سينو أنت كان خلصت القرض نتاعك في عامين تنجم تعاود ما فما حتى شيء يمنع وهوني في الاخر كل بنكه باش تحدد الكوتام تاعها نتاع قداش باش تعطي لانه نعرفوا انه 8% من البرابيح نتاعها نتاع العام
2: جوستومون. دونك كل بنك ولازم تكون ربح ساعه فما بنوك راهو في 2025 ما عملتش ارباح عملت خساره في 2025 دونك مش مسموله بالاجراء هذا. تقول لي انا كيفاش نعرف البنك نتاعي هنا ربح ولا مش
0: ربح؟
2: بنوك كل ربح مش صحيح أما بنوك خاسرة نجم تدخل على الموقع تاع هيئة السوق المالية لو كونسي دو مارشي فينونسي سي تو انفورماسيون بوبليك معناها أي واحد نجم يطلع عليها وتشوف البنك نتاعك عن طريق القوائم المالية نتاعك تشوف اش عمل في 2025 هل ربح ولا خاسر وكان ربح. دونك الربح هذيك النتيجة الصافية اللي حققها البنك 8% منهم باش يتخصصوا وباش يتعطاو فيها القروض هذوما. دونك راهو شوف زاد ما لازمناش نحكيو المبالغ اللي نحكيه على أرقام كبيرة راه في الأخر مثلا أكبر بنك اللي في تونس عامل ربح يقول لي 350 مليون دينار 8% منهم ما تفوتش 30 مليون دينار. كان ياخذوا معدل احنا نتاع ثلاثة أنواع نتاع القروض هذوما
0: ال 5 و10 و25
2: كل معدل نتاع القروض باش تكون في 10,000 دينار.
0: باهي
2: البنك تعطي 30 مليون دينار ولا 30 مليار مليم بلغتنا على 10,000 دينار العدد نتاع المستفيدين مش 3,000 وشوية وزي لازم نحطوا
0: وتقسموا مع الفروع نتاعها
2: كيفاش
0: وبعد تقسموا مع الفروع نتاعها اكزاكتومون
2: هي اكبر بنك حقق اكبر نتيجه معنا.
0: سي سوفيان لوري من ذكر معي خبير محاسب مختص في الشأن البنكي اللي يسمع فينا اليوم بيقول لك اوكي سيه هبط المنشور من البنك المركزي اي شو اللي تاب جاي نمشي البنك تاولا نستنى وكيفاش باش نقدم المطلب نتاعي عمليا؟
2: دونك شنو يجي هو في المنشور؟ المنشور ما جاب حتى شيء جديد وخطر ديجا كما قلنا مرفيت القانون والامر كيفين فيهم الاجراء تكون المنشور هذا جاي باش يسهل العمليه كيفاش باش تصير باش ينجم البنك المركزي يراقب العمليه الاسناد القروض هذه دونك فرض على البنوك انهم يعملوا كل بنك منصه قل لي كما شفت البارح علاش مش البنك المركزي نعمل المنصه هذه خاطر البنك المركزي مش دوره نتاعو انه يراقب معناها يشرف على هالقروض ولا يعطي قروض ولا يدرس البنك البنوك اللي باش تعمل كل بنك لازم يعمل منصه ان بلاتفورم المطالب نتاع القروض يلزمها تتعدى اكسكلوزيفمون على
0: معناها المطالب تكون حصريه على المنصات الالكترونيه للبنوك
2: ولا نتاع البنوك تصب المطلب نتاعك في البنك المنشور يقول لك لازم تخرج لك كيما ان روشو فيه الوقت بالضبط والدات اللي انت صبيت فيها المطلب نتاعك حتى بعد من الحاجات اللي لازمنا نحترموهم في اسناد القروض الاولويه اللي صب قبل كانوا يستجيب للشروط الكل دونك هو عنده الاولويه في الحصول على القرض هذا دونك البنوك
0: الو سي سفيان ليه أي نسمع فيك ليه مش أقول لك ليه الريزوم لازم مش يعمل فينا تو احنا كنا كونسنتري في المطالب مش وقته المطلب يتصب
2: يتصب على هالبلاتفورم انا نتصور ان البنوك تو عن طريق الصناعيه المهنيه نتاعهم دونك المجلس البنكي المالي تو يوحدوا هالاجراءات ويعملوا بلاتفورم مع بعضهم باش يوحدوا الاجراءات دونك شكون فما يوم بلاتفورم كل بنك عندها البلاتفورم نجم تصب مش نجم يلزمك تصب عن طريق البلاتفورم هذايا اوبليغاتوار ما تتحصل على الكروشو هذاك البنك المطالبه في اجل نتاع 10 ايام عمل معناها في بري جمعتين باش تجاوبك يا اما بالقبول نتاع الطلب نتاعك والقرض نتاعك والا بالرفض والرفض لازم يكون معلل
0: تقولك علاش واضح
2: تقولك علاش راه خاطر ما عندكش قدره على السديد ما اثبتش عندك نجم تسدد خاطر عندك مشاكل في النوع الفلاني خاطر نقفل الورقه الفلانيه دونك سي دو سويت لازم يكون هالرفض هذا معلل في اجل نتاع 10 ايام وعن طريق المنصات هذوما والبنك المركزي باش تشرف على مراقبه المنصات هذوما مدى احترام الاجراءات ومبني احترام الاجراءات اللي حد
0: وفي الاجراءات كان مثلا ترفضني وتقول لي ما جيتش في الاولويه ما عندكش معناها ما جيتش من الويل نقول انا ما قالوا هكا ولا
2: جوست حاجه البنك المركزي عطاه اجل للبنوك دونك تاريخ حيز نفاذ نتاع المنشور هذا 1 اكتوبر دونك عطاهم شهر باش يحضروا المنصات نتاعهم باش اباتير من 1 اكتوبر نبداو
0: 1 اكتوبر نجمو مطالبنا ونبداو نصبوا في المنصات نتاع البنوك
2: خاطر عطاها البنك المركزي الاجل هذا نتاع 1 اكتوبر تقول لي انا يجيبك البنك يقول لك ما جيتش انت من الويله وعطيت هذا الدور نتاع البنك المركزي وذلك علاش البنك المركزي كسوا بالقانون ولا بالامر ولا حتى في المنشور هذا يعطاه الروح معناها اجراءات عمليه باش نجم يراقب مدى احترام البنوك لهالمبدا هذا نتاع الاولويه والمساواه دونك البنك المركزي نجم يراقب باريس فونكسيوناج ولا كونترول سور بلاس ولا غيره مدى احترام البنوك لهالشيء هذا هذا كيف كيف فما رقابه من نوع اخر
0: اللي هي
2: موجوده في المرسوم اللي هو مراقب الحسابات نتاع البنك اللي هو يشرف على مراقبة حساب البنوك وحاجات أخرى من الحاجات أخرين من المهام اللي أقلهم له القانون إنه يراقب مدى احترام البنوك للواجبات اللي حطهم النص هذا ويعطي التقرير نتاعه كل عام على احترام كل بنك من هالواجبات هذه
0: باش نسألك بربي هوني سي سفيان هل اليوم مثلا واحد ما نجمش يسدد يخلص القسط في موعده شنو اللي يصير هل القرض على الشرف عنده نفس معناها تبعات القرض العادي كان ما خلصش
2: اجتماعي وهذا كذلك كي نقراو من بين السطور
0: ما بين السطور
2: المنشور نتاع البنك المركزي يشير المنشور القديم نتاع البنك المركزي هذا من غير متعرف التفاصيل نتاع 91 في الكلاسمون ولا كلاسيفيكاسيون تاع الفرق في كلاس وين يقول لك كلاسي عندي دونك سوترا وكل ما يفوت ليزانتيين حتى تاع القرض هذا مده معينه كي يفوت 3 أشهر ولا 6 أشهر ولا عام باش يلقى روحه الحريص هذايا مصنف عند البنك هذايا دونك مصنف كما يقولوا هما
0: سامحني سفيان دونك مصنف كما يقولوا هما لي ريزو الو ريزو خلينا السفيان يكمل لنا الجمله دونك كما تقول انت مصنف عندهم هما
2: اي ومصنف عند البنك المركزي قلت كما يقولوا هما خاطر ما فماش تصنيف عند البنك المركزي البنك هو اللي يصرف يصنف راه مش البنك المركزي البنك المركزي يجمع المعلومات دونك حريف خذا قرض على الشرف واول ايشيونس مثلا قعدت 4 شهور وما خلصتش راهو باش يلقى روحه كلاسيك كلاس 2 مصنف
0: صنفين
2: في السنترال نتاع البنك المركزي بخلاف الاجراءات نتاع الاستخلاص العادي
0: واضح سي سفيان معناها توا اللي يسمع فينا القرض على الشرف نقول لنا عقده وتحلت لكن هذا ابتداء من 1 اكتوبر باش يصب المطلب نتاعو على المنصه التابعه للبنك
2: ما زلت ما تحلتش الجمل.
0: ما زلت ما تحلتش. ماشي إن شاء الله نستبقوا كل مرة نحلوا عقدة ونحكيوا فيها. ربي فضلك سي سوفيان، شكرا لك. ربي فضلك، شكرا لك على كل هالتفاصيل اللي مديتنا بها. هذا فيما يخص المنشور لعبة البارح من البنك المركزي، نحكي والتفاصيل على القرض على الشرف كما سمعتوا. ضيفي خبير محاسب مختص في الشأن البنكي. خليكم مع سيف الأخبار وراجعين.
1: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم. السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر.

0: أسامة
1: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر إس تي بي بونك وموزايكا فام.

مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية بإدفاء 127 حريقا من مجموع أكثر من 660 تدخلا، وذلك وفق بلاغ نشره المتحدث باسمها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كما تدخلت الوحدات في 162 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات وتسع عمليات في مجالات مختلفة، ولم تسجل أي عملية في مجال الإنقاذ على الشواطئ. وزير الفلاحة عزيم بالشيخ يشدد على ضرورة التسريع في إنجاز برامج جهر الأودية وصيانة البحيرات الجبلية بولاية زغوان وتعزيز العمل الاستباقي لمجابهة مخاطر الفيضانات إلى جانب تكثيف الجهود لإنجاح الموسم الفلاحي المقبل. والوزير يدعو خلال زيارة ميدانية أداها أمس إلى ولاية زغوان إلى إعداد برنامج عمل محكم ومحدد الأجل لصيانة وجهر المنشآت المائية بالجهة، مع إيجاد حلول عاجلة لتذليل الصعوبات واستكمال الأشغال المبرمجة في أقرب الأجل. جمعية العمل ضد الأقساط تطلق حملة لجمع التبرعات لفائدة نحو 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل، وذلك استعدادا للعودة المدرسية المقبلة، وفق ما أفادت به المكلفة بالإعلام بالجمعية ملاك الأخضر، التي أوضحت أن الحملة تهدف أساسا إلى الحد من الانقطاع المبكر عن التعليم، وتستهدف تلاميذ المرحلة الابتدائية خاصة بالمناطق الداخلية. في تطورات الشأن الدولي، قوات الحرس الثوري الإيراني تقول في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية أن ناقلتي نفط اصطدمتا بألغام بحرية وتعطلتا أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز. وأضاف البيان أن الناقلتين أجبرتا على إجلاء طاقمهما ووضعتا تحت تصرف عناصر أمريكية للعبور من خلال مسار وصفته بغير القانوني في المضيق المائي الاستراتيجي، رغم تحذيرات سابقة من القوات البحرية التابعة للحرس الثوري بشأن مخاطر عبور المضيق المزروع بالألغام. الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري تقول اليوم أن بحرين فلبينيين قتلا في واقعة أمنية تتعلق بسفينة تابعة لها أثناء عبورها في مضيق هرمز في 31 من أوت الماضي. ختاما، وزير النقل الروسي يقول أن موسكو لن تسمح لأوكرانيا بتعطيل عمليات الطيران المدني على نطاق كبير، رغم تهديد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي بذلك. وحذر زيلنسكي شركات الطيران وشركات التأمين أمس من أن وجود الطائرات المسيرة الأوكرانية جعل المجال الجوي الروسي خطيرا للاستخدام، قائلا إنه أصبح مغلقا فعليا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع جهان ميلاد وكامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء.

0: بيضة الحناوي على موزيكا فام. نتعداو للمارشي واليوم باش نسألو على أسوام خضرة، غلة، لحم، دجاج، الحوت كان توفر في مارشي سيلينا. وتحية المستمعين كل في سيلينا. معنا زميلتنا نبيها صادق. صباح الخيرات نبيها.
1: نهارك فل جي جي ليك وليسمع فينا كل على راديو موزيكا فام. قبل دخلت بوا مارشي نحب نطمن أهالينا ونحمد الله على فهم أهالينا ساعة في برقو جبل برقو، الحمد لله تم التطبيق الحريق والسيطر عليه. تويك تتواصل عملية التبريد في جبال برقو. تحية كبيرة لأبطالنا، حماية مدنية، جيش وطني، غابة، تجهيز، صحة،
0: أمن
1: حرس الكل اللي كانوا واقفين. هبة مجتمعية كبيرة لأبناء برقو سليانة، الكل كانت جهود الحقيقة متكاتفة. الحقيقة هي العوامل الطبيعية اللي حالة دون يسيطروا عليها في وقت وجيز، ولكن الحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله في سادس يوم النجم نقولوا انتصرنا على النيران، الحمد لله يا ربي، ومنا على من نجم ومنعوه
1: بفضل تضافر الجهود الكل وبفضل خاصة أبطالنا اللي كانوا مرابطين بصراحة 6 أيام. برافو عليهم، تحية كبيرة لهم.
0: الحمد لله ربي ربي يحمي بلادنا. يقول لي شحوي الأسوام، أنا قاعدين تشوفوا توت بارك الله كل خير موجود.
1: كل عادة الأسوام في سليانة جيكم اليوم من السوق البلدي بمرشي سليانة. لقينا الفلفل ب 2500 تسليف الحلو، الطماطم دينار 12 مية، البطاطا 2200 ل 2500، البصل دينار 15 مية، الخضر المرقية من 8 مية حتش الدينار، السلطة من 8 مية الدينار، والقمرة دينار 15 مية، القراع الأحمر 15 مية بالفين، بالبرشة ما أقل كل واحد شي حد. التفاح من 6500 ل 7000، العنب 6800 ل 7000، الكرموس ب 11 دينار، 13 دينار، فما جويد شوية ب 10000 تلقى وب 8000 زادة، لنزات العربي 12 دينار، 13 دينار، وبقلة قليلة موجود الشهوة متاع شهوة 12 13 متاع شهوة قلة. الخوخ ب 5000 ل 6500، العوينة ب 7000، الدجاج 8900، الجوانح 8300، كتف دان 8200، سكالوب الدجاج 18 دينار، سكالوب دان 19 دينار، وحارة العظم جهين ولد ب 13 مية و 14 مية وحتى 15 مية.
0: ماشي تطلع
1: دون لطان كانت بحق 900 دينار موجودة. باهي بالنسبة للعلوش كان 53 و 55، البرشني ب 50، هبر البقري ب 45، بقري المخلط ب 38، كتلات البقري ب 40، كبدة البقري ب 45، والكبدة العلوش ب 55، والمرقاز ب 35 دينار. هذو هما الأسوام اللي زرتنا اليوم في مرشي سليان.
0: يعطيك ألف صحة نبيها صادق، شكرا ليك، ومرة أخرى الحمد لله على سلامة كل متساكني سليانة. الحمد لله نجمو نحكيو على تم السيطرة والتطويق على النيران والحريقة الكبيرة اللي شعلت في جبل وغابات برقو، كما دخل معنا المقدم خليل مشري البارح وكان نحكي لنا انه يقول الحريقة شعلت راهي في 30 دقيقة، في نص ساعة بدت من قمة جبل وكمل هبطت، ومع الريح الشهيرة ذيك زادت شعلتها أكثر وأكثر. وحمد الله ما نحكيوش على خسائر بشرية، حمد الله يا ربي. وتحية كما قالت نبيها، نحيي أبطالنا نسي ورجال من حماية مدنية لحرس لأمن لجيشنا لإدارة الغابات لإدارة التجهيز للصحة للكل اللي كانوا واقفين، للمواطنين زاد كيف كيف اللي عاونوا زاد كيف كيف وكانوا يد واحدة. الحمد لله يا ربي. كانوا بعضنا حتى نص النهار. هذه صباح الناس معاكم على موزيكا فام. ما تنساوش انه كان تحبوا تتواصلوا معنا توصلوا صوتكم عندكم ما تقولوا ما تحكيوا، ريبوندونا دي مع ذمتكم اللي هو 71113 013، يسمعكم وزيدون بلوس يوصل صوتكم كل يوم.

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: مازال على العودة المدرسية على ذي باش نحكي لكم على منصة جديدة من خلالها باش يتم تسجيل عن بعد المبيتات وبالمطاعم المدرسية. ضيفي بعد لحظات 3 دقائق وتسمعوا كل التفاصيل معنا.
1: صباح الناس
2: فغام أولادي كل واحد على روح حس روحي وحدي ماذا بيك نتلفت نلقى ولدي منا ولدي منا ولا بنتي ولا وسرتو في المرض تقلق بطبيعة ماذا بيا أولادي بحذايا
3: كبير باش يتقلق اذا كان يقعد وحده تو مثلا في العائله تاعنا نحن مع بعض قراب بحذايا ما عندوش شكون يطل عليه كل يوم
4: تحس روحك تشد شويه
5: تخلق بين شده
6: واحده فرنسا واحده مدينه جديد
7: سورتو واحد تو عمره كبير وكذا واحد
8: راسلي ضربه ضربتين وانا ماشي بحذايا
9: مش يطل على ولده خاطر
10: بطبيعة نجم يكون ولدي بعيد عليا عادي معناه ومستقبل ولدي أهم من كل شيء
11: فما شكون يرتاح ويقول لك نبعدوا على والدينا حتى الحرية الشخصية نتاعنا ونطلوا عليهم مثلا مرة في الجمعة فما مثلا كيفي أنا ما نجمش نسيب ولدي يا خدني نستنس بهم ديجا نسكن فوقهم
12: ما راجل نقولوا أنا نتعب على ولدي حبيبي هذه روحي وكل شيء نهار يخرب شي كبر ويمشي ويخليني قولي هذه هي الحياة الحقيقة ما نجمش ليه بعيد عليا ليه كل شيء نسافر معه أنا
13: أنا عندي ولدي تو عمره 37 سنة هو انجينير ميكانيك وجاته ماشي للسعودية وجاته ماشي لفرنسا ما حبش خلي ليه بابا انتم تعبتوا علينا أنا ما خليكم
14: ما نجمش بعد صغاري علي ولا ما نجمش كنا معرسين يبقوا ديما قراب مني
15: الأولياء اللي بعد ما يكبروا صغارهم ويخرجوا من دار العائلة بسبب العرس الهجرة الدراسة ولا الخدمة كيفاش يعيشوا التجربة هذه؟ هل أنه مسهل عليهم التعود بالبعد على صغارهم وهل ينجموا يلقاو حياة جديدة ونشاطات أخرى أم أنه التجربة هذه صعبة ومش صعب عليهم تجاوزها والتعامل معها؟ الأبناء اللي ضحيوا بالخدمة متاعهم ولا يرجعوا من الهجرة ولا يرجعوا يسكنوا مع والديهم باش يرافقوهم وما يخليوهمش وحدهم كيفاش يتخذوا القرار هذا ويتعاملوا معه؟ الأولياء اللي بعد ما يكبروا صغارهم ويخرجوا من دار العائلة يلقوا رواحهم وحدهم كيفاش يعيشوا التجربة هذه؟ هذا موضوع فورم نهار الأربعاء
16: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس تنظم ولادات وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا
17: صدفة ومن بين كل الناس علقني
1: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة
17: أخذني
18: تأتي كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليمي وعلى موقع تذكرتي بونتين خلي
17: اللي مش سامع يسمع
1: بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بواسونغي درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج اوديفي بلوس ديجيتاس نسمة جديدة وموزايك اف ام كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار
0: نهار 3-15 سبتمبر تكون العودة المدرسية بنجاح وتوفيق اللي بذاتنا الكل على ذيها أنا نحب هالفترة ذي بيان سور لأنه العائلة التونسية عندها بريمورديال العودة المدرسية التحذيرات ونحبوا ديما كنكونوا مواكبين ونعلمكم أول بأول وين فما جديد مثلا مش نحكي لكم على منصة اسني باش تكون هي منصة رقمية خاصة للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية وانطلاق التسجيل فيها باش يكون ابتداء من غدوة ذي حسب بلاغ اللي كان صدر عن وزارة التربية تحية للمربين وكل عاملين بالوزارة خلينا ناخذ أكثر التفاصيل على المنصة دي معنا سي مصطفى كريم بو عمود هو المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية نورتني سي مصطفى صباح الخيرات
19: مرحبا بك مدام جيهان ومرحبا بك كافه مستمعي اذاعه موزايك فام
0: ربي يخليك سي مصطفى حاضرين ان شاء الله للعوده المدرسيه
19: والله استعدادات حثيثة للعودة المدرسية بكافة جوانبها فما بطبيعة الحال ديما نسمع على الجوانب كل ما هو جوانب بيداغوجية وموارد بشرية ودنيا أساسية ولكن فما فما جانب مهم جدا ينخرط في إطار السياسة الاجتماعية للدولة والإحاطة بأبنائنا التلاميذ اللي يتمتعوا بالخدمات المدرسية هذه اللي نذكر لكونها تشمل الإقامة والإعاشة والنقل المدرسي. بالتالي ديوان الخدمات المدرسية اللي هو موزع عمومية تحت إشراف وزارة التربية يحضر في العودة المدرسية من خلال كما قلت فتح المنصة للتسجيل في خدمة المبيت والمطعم. تعرف مدى الجهان اللي كون عنا تلامذة أنصاف مقيمين يعني يفطروا القائلة وعنا تلامذة مقيمين يفطروا القائلة في الليل وعندهم بطبيعة الحال في المبيتات نتاعنا. نعطي بعض الأرقام
0: ماذا بينا عمني مثلا 2025
19: عندنا احنا تقريبا في وزارة التربية بالنسبة للمرحلة الابتدائية تقريبا 300 منتفع باللمجة في المرحلة الابتدائية, وفي المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي عندنا تقريبا 309 مبيت وعدد المطاعم هو في حدود تقريبا 469 وعدد التلاميذ المنتفعين يعني نصف المقيمين تقريبا عندنا 78 ألف تلميذ وبالنسبة للمقيمين عندنا تقريبا 26500 تلميذ يتمتعوا بخدمات الإقامة والإعاشة في المبيتات والمطاعم المدرسية. هذا تقريبا يعني من تقريبا 2100 تلميذ في المدارس في المؤسسات التربوية العمومية عندنا تقريبا 100 ألف تلميذ يتمتع بالأكل المدرسية. فتم بطبيعة الحال إصدار البلاغ كما قلت أمس على الصفحة الخاصة بوزارة التربية هو بلاغ يتعلق بفتح باب التسجيل للتلاميذ للتمتع بخدمات المبيت والمطعم. تعرفوا أنه سنة التسجيل بالمؤسسات التربوية كان من خلال المنصة الجديدة المتعلقة بالحياة المدرسية. بالنسبة للتسجيل في خدمة المبيت والمطعم سيكون على نفس التطبيق على نفس البوابة نفس البوابة اللي دخل عليها الولي باش يسجل ولده في المدرسة وإلا في المدرسة الإعدادية والمعهد هي بيدها يعاود يدخل عليها باش يسجل ولده في خدمة المبيت والمطعم. معناها تقريبا نفس البوابة تعطي بطبيعة الحال الولي مجموعة من الخدمات من بينها تقديم مطلب التمتع بخدمة المبيت والمطعم. يدخل على نفس البوابة بجنب الخانة متاع التسجيل توا يلقى الخانة متاع المطالب, يدخل الخانة متاع المطالب توا يلقى المطلب الخاص بالتمتع بخدمة المبيت والمطعم. بطبيعة الحال يدخل بالكونت متاعه هو على فضاء الولي الخاص به هو ويعمر كل المعطيات اللي متعلقة كيما عملية التسجيل. ثم مجموعة من المعطيات نطلبوها, حرصنا أثناء وأنه العملية تكون رقمية 100% وما نطلبوش أوراق من عند الولي باش نسهلوا عليه العملية. فما ترابط بيني مع وزارة الشؤون الاجتماعية وفما وثائق اللي معنا احنا كإدارة ما نطلبوهاش من الولي وبالتالي يتم مباشرة على المنظومة توفير الوثائق هذه. المطالب هذه بطبيعة الحال تتم دراستها على مستوى المؤسسة. علاش خرجنا البلاغ احنا بعد بلاغ الترسيم باش التلميذ يعرف المؤسسة متاعه ويتم دراسة المطلب متاعه على مستوى المؤسسة التربوية متاعه من طرف بطبيعة الحال مدير المؤسسة والقيم العام الداخلي في المؤسسة هذيك, ثم تتم المصادقة من طرف مصالح المندوبية الجهوية للتربية ويتم إعلام الولي. هو التجربة هذه حاولنا وأن نحوكم عملية التسجيل في خدمة المبيت والمطعم باش تكون عندنا بطبيعة الحال اللي يكون عندنا لوحة القيادة متاعنا واضحة ونسهل العملية بالنسبة للولي من غير ما يتنقل للمؤسسة ولا من غير ما يتنقل المندوبية, كله على البوابة الخاصة بالحياة المدرسية.
0: صارت فترة تجربة معناها مش باش يلقى بروبليم إن شاء الله, مش بتتعطل, مش مثلا يقول لك ما تسجل ليش صار التليبان, هذه كل معناها تعديت بفترة التجربة.
19: قمنا بتجربة, احنا حلينا المنصة, كان مستوفينا كافة الإجراءات الفنية الضرورية مع المصالح الفنية لوزارة التربية والمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية وقمنا بعملية تجريبية مبدئيا. إن شاء الله غدوة الخميس 3 سبتمبر تكون المنصة حاضرة لتقديم المطالب للانتفاع بالخدمة هذه. نأكد وأنه بالنسبة لخدمات المبيت والمطعم كما قلت في إطار تأكيد تحديد وتكريس الدور الاجتماعي للدولة بالنسبة لأبناء العائلات المعزة ومحدودي الدخل، هذوما بصفة آلية مع وزارة الشؤون الاجتماعية يتمتعوا بمنحة كاملة بدون الاستظهار بأي وثيقة. كيف كيف بالنسبة لتلاميذ حاملي الإعاقة، كيف كيف منحة كاملة ثم زاد كيف الترابط البيني. بالنسبة لأبناء عائلات شهداء وجرحى ثورة، كيف كيف مع منصة مع مؤسسة فداء، كيف كيف عندهم الأولوية في التمتع بالمنحة المدرسية المتعلقة بالسكن والإعاشة. وزارة التربية قامت بكل تقريبا الإجراءات الضرورية باش تكون المبيتات نتاعنا وباش تكون المطاعم نتاعنا حاضرة في العودة المدرسية. وإن شاء الله ننطلقوا بحول الله في التزويد في الأيام القليلة القادمة، باش تكونوا حاضرين كما قلت نهار 3-15 سبتمبر في المؤسسات التربوية نتاعنا.
0: مادام حكيت لنا على اللمجة سي مصطفى، مادام حكيت لنا على اللمجة والماكلة والمبيتات، خلينا نسأل معاك هكا التفاصيل، معناها من عام العام أكيد نحسنوا في اللي نقدموا لصغيراتنا وكل سنة تحذيراتكم، معناها انا انديري انا ام ونحضر في كوجينتي ونحضر في بيت المونة متاعي، تحذيراتكم انتم لاستقبال وليداتنا؟
19: احنا ولاي تحذيراتنا بطبيعة الحال مع المزودين نتاعنا الى غير ذلك، باش تكون المواد الغذائيه حاضره في المغازات الخاصه بالمؤسسه التربويه في العوده هذيك. أثناء الخدمة اللي حاولنا نخدموها وحاولنا نجودوها أكثر هي مع وزارة الصحة ومع المعهد الوطني للتغذية، جبنا خبراء المعهد الوطني للتغذية وخرجنا تقريبا 20 وجبة اللي باش تكون تقريبا موجودة في المطاعم متاعنا، وتستجيب الوجبة هذه بطبيعة الحال للمواصفات الخاصة بالقيمة
0: الغذائية
19: لكل تمييز. ومبدئيا
0: من الكوتين من اللمجة للفطور للعشاء مش لازم ياكل
19: من فطور الصباح بالنسبة للمقيمين، والعشاء كيف كيف بالنسبة للمقيمين، والوجبة متاع الفطور بالنسبة لأنصاف المقيمين والمقيمين. وعلى ضوء الوجبات اللي تم الاتفاق فيها مع المعهد الوطني للتغذية حددنا احنا الحاجيات متاعنا، وان شاء الله بطبيعة الحال تكون الوجبات متوازنة وتلقى استحسان التلاميذ. بالنسبة للمرحلة الابتدائية كيف كيف مع المعهد الوطني للتغذية قاعدين نحاولوا انه نعملوا بعض التجارب النموذجية في بعض المندوبيات باش نحسنوا مستوى اللمجة المقدمة للتلامذة، وتكون اللمجة صحية أكثر أكثر حاجة، وبطبيعة الحال تكون متوازنة بالنسبة للتلميذ. فهذا تقريبا الاستعدادات نتاع وزارة التربية فيما يتعلق بخدمات الإقامة وخدمات الإقامة والإعاشة.
0: واضح، إن شاء الله بالتوفيق لصغيرتنا الكل. شكرا لك سي مصطفى،
19: إن شاء الله عودة مدرسية موفقة، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لأبنائنا التلاميذ.
0: ربي يخليك سي مصطفى كريم بو عمود، وشكرا لك المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
5: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزيك FM.

0: معكم حسن نص نهار. مرحبا بكم مستمعينا العشرة 51 دقيقة. مساجات مساجات مساجات على الفيسبوك متاعنا، على الانستغرام، في الستوندار تكلموا فينا، شوفونا مشكلة الماء، علاش قص علينا الماء في عديد المناطق والجهات، والله قاعدين شيء حريقنا وحنا نحاولوا هنحاولوا إن شاء الله شوية آخر نجاوبكم ونعطيكم الإجابة الصحيحة. خليكم تسويت مع ثاني موعد من صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: بربي يزيهم من تحميل المواطن المسؤولية. البارح مع شكل بسباس جايبين واحد يفسر كيفاش الضوء وترشنوة والوقت، قالك المواطن يستعمل في أربع كلمات الزيرات وترشنوة ويحل في البيت. تشكونه اللي عنده أربع كلمات الزيرات؟ تشكونه بالضوء اللي فهم عندكم؟ يزيهم من تحميل المواطن المسؤولية بربي يزيهم.
3: عسلامة صندوق عجب. بالله نحن كرجعنا نخدم دوبل سيون، مشيت للبلدية مش نعمل ورقنا دو مقصوص. ايه شنو ذنبي انا دو يقصوا دو؟ وكيفاش يقصوا دو وكي عارفين نحن كرجعنا دوبل سيون نخدم؟
4: بونجور صندوق عجب، اللي مش يحكي في ظاهرة هذه ظاهرة الصف. لو مش معقول توا بيح مقازان تحل 8 متاع الصبيح، نفس الوجوه تلقى شد الصف من 6 متاع الصبيح. يا رسول الله فهمتني، واقف يستنى في المقازان تحل، كان سكر قطعوه، كان حليب قطعوه، كان توا دارولنا للماء باش يقطعوه، نفس الوجوه كل يوم. راي عبيد وليت الرجال الكبار والعزيز الكبار، وليت توا تعرف جايب كرسي يتحل ويتسكر تابوري، فهمتني، يصلي الصبح ويتعادى ديريكت يشد صف المقازان، يسكن بحدا المقازان يوميا نفس الوجوه، يوميا نفس الوجوه، كل يوم 3 كيلو 2 كيلو سكر يهز معاه، او ضربه توا رجع للماء كل يوم يجي يهز ستيك، اش معقول هيك؟
5: بربي من فضلك يا سيد رئيس مدير عام الكنام يرحم والديك، والله راي تو تعبنا وسيبنا مصالحنا وعدنا نهار كل وإحنا في بيروات الكنام، راه ما هوش معقول. تو يا رسول الله نتصلوا باش الكنام باش نبدلوا المنظومة، يقولون السيستام ما عملوناش الميزاجور ولا شنية من قفصة ولا الله أعلم منين في رديف إحنا، ولا باش معناها ما نطلعوا الكرانة، قال لك أمبريموند مكسرة ما عندناش أمبريموند. يا أخي شنو هالأشياء هذه والممارسات؟ راه مش معقول، يكفينا ما نعانوا من أمراض من خير، ربي يزينا من نعانوا من دمار البشر. يبارك فيك يا أخي، طلعوا بمسؤولياتكم وشوفوا لنا المشكلة هذيكم. رب
1: صندوق عجب. صباح الناس.

0: نانسي عجرم على موزيكا كافيه من 10:56 عنا شكون اللي قال معناش الجو التونسي حاضر عنا كيما نبداو اغنيتنا التونسية اول ما تبدا اصباح الناس زيد كيف كيف نوعدكم انه في الساعه الثالثه باش تلقاو الجو هكا التونسي خليكم معنا باش تلقاو زيد كيف كيف بعد شويه اسيوس سونتي الفقره اللي ما تتنحاش على موزيكا كافيه في اصباح الناس دونك باش نحكيو على الحساسيه اللي تتحير صحيحة في انت والمواسم انت والسيزون وفترة هذية فمش كوني تشكى من حساسية والحساسية أنواع ومش أنا اللي بش نحكي عليها دكتورة مختصة بعد شوية بتكون ضيفتي على موزيكا فاملة خليكم معنا
1: صباح الناس
2: أفرح له هنيه بعد ميلاده وسجل الديديكاز على 71

0: في تونس.
1: طغام. أولادي كل واحد على روح، حس روحي وحدي، ماذا بيك نتلفت نلقى ولدي ومنا ولدي منا ولا بنتي ولا وسيرتو في المرض تقلق بطبيعة، ماذا بيا أولادي بحذايا
2: كبير باش يتقلق اذا كان يقعد وحده. تو مثلا في العائله بتاعنا نحن مع بعض قراب بحذاه، ما عندوش شكون يطل عليه كل يوم،
3: تحس روحك تشد شويه
4: تخلق بين شده، واحده فرنسا واحده مدينه جديد، سورتو واحد تو عمره كبير وكذا، واحد يقعد راسلي ضربه ضربتين وانا ماشي بحذاه باش يطل على ولده خاطر هو
5: بالطبيعه نجم يكون ولدي بعيد عليا عادي، معناه مستقبل ولدي اهم من كل شيء.
6: فما شكون يرتاح ويقول لك نبعدوا على والدينا حتى الحريه الشخصيه انت انا ونطلوا عليهم مثلا مره في الجمعه، فما مثلا كيفي انا ما نجمش نسيب ولدي خاطرني نستنس بهم ديجا نسكن فوقهم.
7: مع راجل نقولوا انا نتعب على ولدي حبيبي هذه روحي وكل شيء، نهار اخر باش يكبر ويمشي ويخليني، قولي هذيك هي الحياه الحقيقه ما نجمش ليه بعيد عليا ليه كل شيء نسافر معاه انا.
8: أنا عندي ولدي تو عمره 37 سنة، هو انجينير ميكانيك وجاته ماشي للسعودية وجاته ماشي لفرنسا، ما حبش خلي ليه بابا انتم تعبتوا علينا أنا ما خليكم.
9: ما نجمش بعد صغاري عليا ولا ما نجمش حتى كانوا معرسين يبقوا ديما قراب مني.
10: الأولياء اللي بعد ما يكبروا صغارهم ويخرجوا من دار العائلة بسبب العرس، الهجرة، الدراسة ولا الخدمة، كيفاش يعيشوا التجربة هذه؟ هل أنه مسهل عليهم التعود بالبعد على صغارهم؟ وهل ينجموا يلقاوا حياة جديدة ونشاطات أخرى؟ أم أنه التجربة هذه صعيبة ومش صعب عليهم تجاوزها والتعامل معها؟ الأبناء اللي ضحيوا بالخدمة متاعهم ولا يرجعوا من الهجرة ولا يرجعوا يسكنوا مع والديهم باش يرافقوهم وما يخليوهمش وحدهم، كيفاش يتخذوا القرار هذا ويتعاملوا معاه؟ الأولياء اللي بعد ما يكبروا صغارهم ويخرجوا من دار

0: رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي باكور يؤكد في تصريح لبرنامج صباح الناس توزيع أكثر من 2,300,000 قارورة مياه معدنية يوميا في المساحات التجارية بولايات تونس الكبرى، وذلك خلال الفترة الممتدة من الجمعة إلى غاية الاثنين الموافق ل31 من أوت الماضية. المصدر ذاته يؤكد أن حصة المساحات التجارية من توزيع المياه المعدنية خلال موسم الصيف لم تتجاوز 5% من مجموع الكميات المستهلكة يوميا على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير مع وزارة التجارة خلص إلى إرساء توزيع تعديلي بين جميع ولايات الجمهورية ومسالك التوزيع.
1: احنا في النهار الاستهلاك القومي في النهار هو 6 ملايين دبوس، 5% يجيو 300,000 دبوس ناكلوهم، فمساحات ما يجيهمش، ما يجيهمش بالكل، يعني في قوت واحد كل شيء يقعد نهارين وثلاثة ما يجيوش. اللي صار تعدينا من 300,000 نزول ملايين و300 في النهار، نهار جمعة وسبت والأحد والاثنين، ما فما 9 ملايين دبوسة تباعوا في 4 أيام في حد كبر. اللي هو مع أن تمشينا من الإكستريم للإكستريم. يخي إحنا في بنا تو المعامل قاعدين يخبيوا في الماء، ماهوش خبيوا فيه، طايح مرفوع، يعطيونا 1,200,000 في النهار، اللي هما 20%. والله يقتشوف الميتيو مش تتواصل على قدر 15 يوم ما جاي، وزينا نعرف اللي عمرها ما صارت، معناتها شهرين على بعضها كانت، والمخزون اللي تعمل في الربيع وفاة في 15 جويلية.
0: ورئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي باكور يكشف في تصريحه أن المخزون من المياه المعدنية المعلبة الذي قدره بحوالي 40-50 مليون قارورة نفد بحلول منتصف شهر جويليا الماضي، الأمر الذي يستدعي وفق قوله التفكير من قبل المصنعين في توفير مخزون أكبر لتفادي أزمة مماثلة خلال السنوات المقبلة.
1: والمخزون اللي تعمل في الربيع وفاة في 15 جويلية.
2: هل عملنا المخزون الكافي؟
1: الظهر ما هوش كافي، يظهر لي حسب اللي فهمت 40-50 مليون دبوس عمناه، والراو كان كافي خاطر عمناه انت والطقس، راو ماهوش المخزون هو نعملوه مثلا في العظم في رمضان، نعملوه في الحليب، نقص الانتاج في الحليب في الماء، يلزم نلقاو اتفاق باش المصنعين يعملوا مخزون. عادة كان المخزون يتعمل من المصنعين من تجار الجملة وبعض المتدخلين في المياه المعدنية، وحتى المساحات الكبرى كانوا يعملوا شوية مخزون مش برشا.
0: الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية تسفر خلال 24 ساعة الماضية عن القيام بأكثر من 400 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية، وذلك ضمن نشاطها في مجال الأمن العام. وفي المجال الصحي قامت وحدات الشرطة البلدية خلال حملاتها بتحرير 166 محضرا اقتصاديا وأكثر من 200 مخالفة صحية وفق البلاغ ذاته. في الشأن الدولي، صحيفة واشنطن بوست تقول نقلا عن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية اعترضت الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران خلال غارات طوال الليل باتجاه مواقع أمريكية في المنطقة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن هدف واشنطن هو دفع إيران إلى التوصل إلى اتفاق. ختاما، حكومة جورجيا ميلوني اليمينية تحطم غدا الجمعة الرقم القياسي لطول مدة تولي السلطة في تاريخ إيطاليا ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن استمراريتها هذه تطرح أمامها تحديات كبيرة قبل الانتخابات التشريعية التي تجرى السنة المقبلة. وبعدما كان انعدام الاستقرار السياسي هو السائد في إيطاليا، ستصبح ميلوني أول رئيسة حكومة تتولى هذا المنصب لمدة 1413 يوما من دون انقطاع، أي أكثر بيوم واحد مما حققه الراحل سيلفيو بيرلوسكوني خلال واحدة من ولاياته الأربع في الحكم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار تواصل مع جيهان وكامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء.

Mosaïque FM.

0: 11 و 12 دقيقة على موزايك اف ام. توت سويت أستوس سانتي.
1: أستوس سانتي أستوس سانتي
0: أستوس سانتي. فرحانة اليوم تكون بحثنا دكتور نادر ميري بالرحومة، إخصائية في الأمراض الصدرية والحساسية وأستاذة بكلية الطب بتونس. دكتور نورتني، صباح الخيرات.
2: عيشك، صباح الخير وشكرا على الاستضافة.
0: نورتني.
2: مرحبا بسيد المستمعين.
0: ربي خليك دكتور. في العادة أكثر حضورك يكون معايا في الشتاء وفي الربيع، كي نحكيه على العين اللي تدمع والعطسان، ونحكيه على الحساسية اللي هوني مرتبطة نقولنا بالمواسم أكثر، كي نحكيه تقولك تحير لي أكثر في الربيع. لكن هذا ممنعش انه فترة هذه متاعنا نقول خروج الصيف وبدأ الخريف، والأيامات الجاية باش تزيد تيح درجة الحرارة، وحسب توقعات المعهد الوطني للتجوي يقول لك فما بعض الأمطار والعجاج متاع الخريف وما تابعه برشا، ومع الرطوبة زادة كيف كيف تو الوميديتي اللي كثر تيسر في الليل وفي النهار زادة برشا يتقلقوا. دونك فما دي فاكتور اللي تخلي حساسية مش موسمية أما حساسية مرتبطة أكثر بالخريف تو تظهر
2: بالضبط. احنا توا الدنيا مازالت سخونة اما بشوية بشوية ان شاء الله معناها تبرد شوية، وكما معناها كل عام نشوفه وقت المرور معناها من فصل الصيف لفصل الخريف، فمن برشا مرضى يجي وقولوكم كوا معناها تحير معناها العلامات متاعهم، اللي عنده الحساسية ولا اللي عنده الربو يتقلق في الفصل هذي. فبش نجاوب على السؤال متاعك، هذي متسبب السبب على خاطر فما برشا عوامل باش تتبدل بدخول الخريف، هي معناها عوامل في المحيط، عوامل بيولوجية، وحتى في طريقة العيش متاعنا معناها فما حاجات تتبدل. والحاجة نبدأ بال معناها المادة متاع الحساسية اللي هما نسميهم لزاليرجين. فما أول حاجة معروفة لاليرجي وزاكاريان، نسميوها بالعربية بالعس، هما لزاكاريان هذو ما يحبوا برشا السخانة ويحبوا أمام طان الرطوبة. فكم باش تكثر الرطوبة في فصل الخريف فهما باش نجدوهم سورتو في الفرش، وهما سي لا بيريود دو ريبرودكسيون بتاعهم، معناها باش يتكاثروا وليسكو باش يسيبوا دونك ليسكوام نتاعهم اللي هما باش يعطيو حساسية كبيرة، وينجموا يتسبوا حتى في أزمات تنفسية في الليل. فما عباد يعديو نهار لبس عليهم كيمشيو يرقدوا بعد يقول لك تحيرت لي،
0: لأنه هي موجودة لزكايان في الفرش.
2: بالضبط في الفرش نلقاهم. هما يحبوا السخانة تفي والرطوبة لوميديتي والرطوبة موجودة في
0: العبد العادي كي يتنفس وفما لزكايان ما يحسش.
2: خاطر اللي عنده اكزاكتومون خاطر سي اون اليرجي، هو عنده حساسيه دونك باش يستنشق الماده هذه معناها نتاع الحساسيه اوتوماتيكمون، فما دي فينومين معناها كي فون سو ديكلانشي وباش تتحير، معناها فما التهاب باش يتحير اللي باش هو باش يعمل معناها انت اذا كان حساسيه تنفسيه خشمه باش يولي يجري ويعطس، وسورتو معناها ينجم يولي كح ويتسكر عليه النفس. هذايا من ناحيه دونك بارابور لي زكاريان. فما هناك ايضا نباتات سورتو معروفه لامبروزي. لامبروزي هي في تونس ماهيش موجوده برشا، موجوده خاصه في البلاد الاوروبيه وفي امريكا، ولكن نلقاها زيد كذلك في تونس، وهي معناها لي بولين نتاعها لقاح النبات باش نلقاوه ما بين شهر اوت وما بين شهر اكتوبر. وهي c'est une plante très allergisante، معناها تعطي حساسيه كبيره، وكي باش تبدا موجوده في الهواء اوتوماتيكمون واحد باش يولي يعطس. بيان سور انا نحكي على العباد اللي عندهم الحساسيه للبلانت هذيا، دونك باش يولي عندهم عطيس ينجم يتسكر عليهم النفس. دونك هذيا سي ان اوتر فاكتور اللي حير الحساسيه. فما كذلك نعرفوا في الربيع فما تساقط الأوراق
0: الخريف بلتو.
2: في الخريف بلتو فما تساقط الأوراق وبالرطوبة باش فما دي شامبينيون اللي هما باش يسيبوا الاسبور متاعهم اللي باش يبداو موجودين في الهواء، والاسبور هذوما كي باش يستنشقهم زيدا انسان اللي عنده حساسية للنداء ولا هذوما لي سبور يمشي يولي يتقلق كيف كيف لي ميم سيمبتوم ما ينجم يتسكر عليه النفس وينجم
0: عليه الدم يعطسي كح
2: هذه مربوطه بارابور معناها الماده نتاع الحساسيه فما كذلك التغييرات المناخيه عنا تو باغ اكزومبل معروف تو في الصيف احنا جويليا اوت سخانه ديما صباح وفي الليل باغ كونتر في كي يدخل الخريف باش تولي في النهار سورتو من الاول في سبتمبر وديبي اكتوبر الدنيا سخونه اما في الليل تبرد وكل الشونجمون تاع التمبيراتور معناها تبديل درجات الحراره ما بين الصباح والليل هي باش تكون معناها فما اون اغريسيون ان ستريس للبدن دونك باش الاجعاب باش تتسكر باش يصير ان برونكوسبازم معناها متسبب بالحكايه هذيا وبيان سور دونك باش تظهر علامات كحه ضيق في التنفس وما ننساوش زادا كذلك اللي الربيع
0: ديما اي ديما كي دي حساسيه ديما يربطها بالربيع
2: الخريف هو فصل ظهور الفيروس باش يرجعوا لي فيروس كيما فيروس ريسبيراتوار سانسيسيال الرينو فيروس زادا ينجم فيروس دو لا غريب والفيروس هو كي بيان سور باش يعطي التهاب وباش يعطي سخانه وكان ميم طون يحير الحساسيه دونك معناها سي ان فاكتور سور اجوتي وما ننساوش زاده في الخريف معناها باش ترجع المكاتب تخدم دونك العباد الكونتاكت باش يرجع دونك حتى الكونتاميناسيون باش تكسر واحد باش يسكر معناها مستنس حتى يخرج اون بلينير يقعد لبرا باش يولي يسكر بالدار وباش يقعد معناها الكونتاكت باش يتقوى وهذاك باش يكون ان فاكتور اللي معناها لي زاليرجين والواحد باش يتحسروا اكثر وكان فما حتى عدوى ما بين العباد باش تكون اقوى
0: اليوم فما اتيتر بريفنتيف فما الوقايه منها ما نجمش زاد ما نخرجش في الشارع ولا مش نتفادى حاجات اللي تنجم تحير الحساسيه لكن اكيد فما حاجات اخرى نجم نعملهم
2: بيان سور فما وسائل وقائيه وهي نجمو نستعملوها على زوز مستويات ساعه فما الانتيغيور في وسط المنازل وفما الاكستيغيور معناها الانتيغيور واحد اول حاجه معناها باش يتفادى هذايا سكو يحل يهوي المنزل وهو ايديالمون مرتين في النهار معناها مده 15 دقيقه وماذا بي يكون الصباح بكري وإلا في الليل معناها مخر شوية في آخر السهرية على خاطر البولين ينقص في السيتواسيون هذه أقل بوليسيون وأقل بولين خاطر نعرف اللي البوليسيون هي بدها تزيد تقوي في الدقري متاع الحساسية دونك هذه بالنسبة للمستوى واحد ماذا بيه بيان سور ديما ينظف يعمل يعدي الاسبيراتور باش هكاك ينقص من لي زكريان هذه معناها في المستوى نتاع البوليسيون الحساسية الداخلية بالنسبة للبرة واحد ماذا بيه ديما معناها مثلا كي يروح للدار ماذا بيه يغسل يديه ماذا بيه يدوش
0: كان توجد الماء
2: كذلك ان شاء الله تتحل المشاكل هذه دونك ماذا بينا زاد كيف كيف معناها بروتيكسيون ضد لي انفيكسيون نعرفوهم لي جيست بارير نغسلوا ديما نغسلوا يدينا اذا كان واحد مريض عنده معناها غريبي ولا حاجه واحد يجي معناها ماذا بينا شويه تباعد وواحد ما يقربلوش برشا فما التلقيح سدا اللي جينيرالمون معناه في فصل اكتوبر يجي الفاكسان تاع الغريب, دونك واحد يلزمو ماذا بيه معناه يتفكر الفاكسان. دونك هذوما سي دي بوتي مويان مي ينجمو. وحاجه فوالا ناكد عليها اخرى, اللي العباد اللي عندهم حساسيه واللي عندهم مرض الربو, وفما برشا منهم اللي يقصوا على دويهم وقت في الصيف خاطر يرتاحوا دونك يوقفوا على الدواء. دونك ماذا بينا بدخول فصل الخريف
0: يرجعوا.
2: ماذا بينا يرجعوا لدويهم وما يستنيوش حتى تجيهم ازمات تنفسيه باش يرجعوا للدواء. دونك هذه حاجه سي تري امبورطون, خاطر الدواء عنده دور معناها يبري, لكن عنده دور ايجالمون وقائي. حاجه بكو. مهمه برشا.
0: يعطيك الصحه دكتوره, شكرا ليك دكتور نادية المجيري برحومه, اخصائيه في الامراض الصدريه والحساسيه واستاذه بكليه الطب بتونس.
1: فوتنا الحداش, نزلت الموسيقى والحكايات والاخبار, ما تنسي

0: على موزايكا فام لحديش وتسعة وعشرين دقيقة معاكم حتى لنص النهار. بستنى نص ساعة كاملة بعد شوية بش نسمعكم في الانيفرسير. لكن اقبل كما اليوم والفترة دي بش نخص أكثر في صباح الناس بش نحكي على الاستعدادات للعودة المدرسية. شفنا اليوم النسق كيفاش قاعد بالنسبة لتباعة الكتب المدرسية. تبعنا زدا كيف كيف مع وزارة التربية مشكورة. شفنا كيفاش المنصات. أحكينا اليوم على ابتداء من غدوة الانطلاق في تسجيل بالنسبة للمطاعم والمبيتات المدرسية. العودة المدرسية راهو زاد نحكيو على الصغيرات. اي نعم نحكي على الروضات، رياض الأطفال، نحكي على الكريش، نحكي على الغاردوري. هوني أنا نحب ننصح مش ساعة لساعة البارون يحصل بالمنظر، يجبدو المنظر، يجبدو الديزاين، يجبدو نظافة المحل وينسى كيد ما لقدر الله لا تورينا شر. لكن تصير مشكلة في الروضة هذه باش يفيق وقتها مثلا يفيق إنه الورقة ذي راهو ماش مرخصة من وزارة المرأة. دونك اليوم خلنا نعطيكم شو ما رياض الأطفال المرخصين كيفاش تثبت قديش عدد متاحهم. مش نحكيه على مشواز ده كيف كيف الحق بتاع ربي في عامه الثاني ومهم. ونشكره مع المبادرة ذي بتاع روضتنا في حومتنا. التفاصيل يجيكم بعد دقيقتين بالضبط من دوا.
1: صباح الناس فغام.
2: أولادي كل واحد على روح، حس روحي وحدي ماذا بيك. نتلفت نلقى ولدي ومنه ولدي منه ولا بنتي ولا وسرتو في المرض تقلق بطبيعة ماذا بيه أولادي بحذية
3: كبير بشي تقلق إذا كان يقعد وحده. طبعا مثلا في العائلة بتاعنا نحن مع بعض قراب بحذية عنده شكون يطل عليه كل يوم.
2: تحس روحك تفد شوي
3: تخلق بين شهده
2: واحدة فرنسا واحدة مدينة جديد
3: سرتوه واحد توا عمره كبير وكذا واحد يقعد تراسلي ضربة ضربتين وانا ماشي بعدها مش طول على ولده خطره ويخ.
4: بطبيعة نجم يكون ولدي بعيد علي عادي معناه ومستقبل ولدي أهم من كل شيء.
5: فما شكون يرتاح ويقول لك نبعدوا على والدينا حتى الحريه الشخصيه انت انا ونطلوا عليهم مثلا مره في الجمعه. فما مثلا كيفي انا ما نجمش نسيب ولدي ياخذني نستنس بهم ديجا نسكن فوقهم.
6: ما راجل نقولوا انا نتعب على ولدي حبيبي هذه روحي وكل شيء نهار يخرب شي كبر ويمشي ويخليني. قولي هذيك هي الحياه الحقيقه ما نجمش ليه بعيد عليا ليه كل شيء نسافر معاه انا.
7: أنا عندي ولدي تو عمره 37 سنة هو انجينير ميكانيك وجاته مسير للسعودية وجاته مسير لفرنسا ما حبش خلي ليه بابا انتو ما تعبتوا علينا أنا ما خليكم.
8: ما نجمش بعد صغاري علي ولا ما نجمش كنا معرسين يبقوا ديما قراب مني.
9: الأولياء اللي بعد ما يكبروا صغارهم ويخرجوا من دار العائلة بسبب العرس، الهجرة، الدراسة ولا الخدمة كيفاش يعيشوا التجربة هذه؟ هل أنه مسهل عليهم التعود بالبعد على صغارهم؟ وهل ينجموا يلقاوا حياة جديدة ونشاطات أخرى؟ أم أنه التجربة هذه صعيبة ومش صعب عليهم تجاوزها والتعامل معها؟ الأبناء اللي ضحيوا بالخدمة متاعهم ولا يرجعوا من الهجرة ولا يرجعوا يسكنوا مع والديهم باش يرافقوهم وما يخليوهمش وحدهم كيفاش يتخذوا القرار هذا ويتعاملوا معه؟ الأولياء اللي بعد ما يكبروا صغارهم ويخرجوا من دار العائلة يلقوا رواحهم وحدهم كيفاش يعيشوا التجربة هذه؟ هذا موضوع فورم نهار الأربعاء.
10: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعاء فورم مع أمينة بنتوا.
11: فورم
1: عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس برشا حكايات وبرشا أخبار توا في صباح الناس تفهم اش صار.
0: فوالا وكل الأخبار تلقاوها معانا لحداش وثلاثة وثلاثين دقيقة على موزايكا فام. يا مرحبا بكل مستمعينا. كما قلت لكم باش نخصوا الفترة ذي نحكيوا على الاستعدادات هكا ولا ليه هكا نبدو هي الاستعدادات النفسية قبل كل شيء. استعداداتنا النفسية قبل كل شيء قبل العودة المدرسية قبل وزدها نخموا في صغيراتنا مش كان كما قلت لكم مدرسة وكوليج وليسي. صغيرات الصغيرات رياض الأطفال كي نحطوا في الجارد كي نحطوا في الكريش نثبت كما انا قل لي انه اليوم برشا زينة ويمزين من برا وبعد كي كما قلت لكم لا قدر الله تصير اي مشكلة يفيق برشا اللي يسمعوا فينا يفيق يقول لك اوه راحت علي، ثبت في كل شيء، إلا أنه ما فقتش أنه مثلا روضة الأطفال هذه مهيش مرخصة من وزارة المرأة. فلهذا شكرا لهم مش يدخلوا معنا اليوم. ينجم يعطيك هكا شو الحاجات اللي قبل ما تهز صغيرك وتستأمن عليهم صغيرك لازم تثبتهم قبل. مدام عليسة خواجة هي مديرة التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيه بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. مدام عليسة صباح الخيرات.
11: صباح النور. صباح النور لكل السادة المستمعين، ويعطيك الصحة مدام جيهان لأنك ديما تثير موضوع محاضن رياضة الأطفال في وقته.
0: ربي يخليك مدام عليسة، لأنه نعرف أنه ما هو بعد كي نقول لنا كي يكبس الوقت وهكا تقولك أهو أنا فلانة حبيبتي قتلي أو لهنا في الحومة أو فما شكون يشد لهنا أو وبعد وهذا عالجناهم معاكم الحق متاع ربي. تصير بعض الحوادث اللي ما نحبوهاش واللي بعد يفيق الولي يقولك أنا غرتني المنظر مزيان نظافة للقل وما ثبتش وما ركزتش هل هي مرخص بها ولا لا. فاليوم كينك مش تكون معنا الجيد مدام عليسة، اليوم نحبوا نصايحكم مش العائلات اللي تسمع فينا يعفوا وين يخليوا صغيراتهم في مأمن.
11: يعطيك ألف صحة. فما رسالة نحب نوصل للأولياء إن شاء الله يكونوا في الاستماع لنا وينتبهوا للكلمة وشو نقولوه باش يصلى باش ما يصيروش حوادث وبعد نقولوا يا ليت عملنا ولا يتثبتنا. فما موقع حدث الوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن موجود متاح للأولياء، جميع الأولياء اللي عندهم صغيرات كسوسوا اللي باش يحطوهم في لي كريش المحاضر وإلا في اللي عندهم دفار رياض الأطفال ولا في لي كارد دي سكولير المحاضر المدرسية يوفر لهم المعلومة. احنا الموقع هذا اسمه www.femme.gov.tn/parents. نعرف برشا أولياء ينجم يحلوا تليفوناتهم ولا يحلوا البيانات نتاعهم يكتبوا يلقاو كل هذه المؤسسات اللي هي محاضن الأطفال كما قلت رياض الأطفال والمحاضن المدرسية موزع حسب الولايات حسب المعتمدات. يكفي لنا ندخل الموقع نختار الولاية أنا من سوسة ولا من سويقت ولا من تونس وبعد نحب شو مش نختار لك خيش ولا القعد ولا الروض ونلقى العناوين الكل. شو معنى العنوان هذيك؟ مذيكا هو المؤسسات تخضع لإشراف ومتابعة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، تخضع للإشراف البيداغوجي كيف تخضع للبرامج الرسمية وهذيك اللي تعطي ضمانة للأولياء أن المؤسسة هذية تقدم في خدمات رسمية مراقبة وفيها متابعة. نعاود الموقع www.femme.gouvernement.tn/parents. بجميع المؤسسات كما قلت لك لي غارد لي كريش ولي جاردان دوفون اللي يخضعوا لإشراف ومتابعة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، يخضعوا للرقابة من عند إطارة التفاقد والإرشاد البيداغوجي كيف يخضعوا للبرامج الرسمية. واضح.
0: خلنا نسألك هوني مدام عليسة، احنا قديش عنا من رياض أطفال من محاضن ومحاضن مدرسات كيف خاضعة وتحت إشراف وزارة المرأة الأسرة والطفولة وكبار السن؟
11: بتاريخ اليوم عندنا 5745 روضة أطفال قانونية، عندنا 2946 محضنة مدرسية غارد قانونية، وعندنا 510 كريش قانونية. ديما نقول كلمة قانونية يعني راهي تخضع للإشراف والمتابعة والمراقبة.
0: واضح، معناها من عام لعام قاعدين قديش نسبة هكا يتزادوا أكثر، يتزادوا أكثر في رياض الأطفال، يتحلوا أكثر الكريش ولا الجاردري؟ مش نعرف أنا وين توجه أكثر متاع العائلة التونسية.
11: أي هو الحاجات المجتمعية قاعدة تزيد كل مرة على حاجة، مثلا رياض الأطفال ديما العدد قاعد يزيد، فما عدد يسكر بعض الأحكام تخصه هو، فما عنا لي غارد دي سكولير اليوم حاجة مجتمعية كبيرة المحاضر المدرسية اللي تقرأ يحبوا العائلات اللي تخدم الأمهات والأولياء يحبوا زيدا يلقاو مؤسسات قريبة من المدارس والمعاهد مش الأولاد يقعدوا فيهم. اليوم عنا 2946 غارد دي سكولير مراقبة كما نعاود نقول ومتحصل على وصول إداء. كيفاش يثبت الولي لو كان يسيدي ما يعرفش السيت نتاعنا هذه لا ما قاش الفرصه ولا ما استمعش لينا اليوم. كي يمشي باش يسجل ولده فما عاده فما كتاب له تسجيل يلزم يكون متوصل في مدخل المؤسسه على ديما نحكي تخيش روضه وكاع يلزم يكون فيه وصل ايداع. اش معنى وصل ايداع؟ هو الوثيقه الرسميه التي تسند للروضه وللقعد وللتخيش حتى يتم اعتبارها قانونيه. هل وصل ايداع هذه تلقى فيه كشيء مندوبيه مثلا مندوبيه انعاض سوسه ولا سفيق ولا بزاف تلقى فيه كشيء مكتوب عليه المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة مثلا ببنزر تلقوا الوصل إلى هذيك فيها رقم اللي هو زيدا مسجل في المنظومة. معناها ما يتحصل المؤسسة على وصل إيديها معناها يستوفيت جميع أحكام كراس الشروط هذيك الضمانة الثانية. يعني لأن لو كان ما لقيتش الموقع نقاش العنوان في الموقع ما لقيتش الوصل إيديها معلق في مدخل في الروضة فإنه الوقت نبدأ نشك شوية في وضعية البلاصة اللي بتسجل فيها ولدي. زيدا يلزم نعمل إشعار ما نخليش للأسف ثم بعض المؤسسات تنصب بصفة فوضوية هذه يجب تجنبها كليا والإشعار على تواجدها حتى ما تنصدش حتى ما تخليش ما يصير ضرر الأطفال.
0: واضح واضح هذو باش نجموا احنا اليوم نقدموا نصايح للعائلة التونسية فيما يخص مشروع روضتنا في حومتنا اللي قاعد يعاون برشا عديد العائلات الموزة ومعناها فما كل ما يتعلق بأطفالهم هو ياخذهم اون شارج. روضتنا في حومتنا واللي تبارك الله العدد اثناء اطلاع اللي تاخذوا اون شارج الصغير كامل في روضتنا في حومتنا. أعطينا أكثر تفاصيل معك مدام عليسة.
11: مشروع برنامج النهوض بالطفوله المبكره وهو تسجيل الاطفال عائلات الموزة برياض الاطفال هو مشروع متواصل. السنه حطينا برمج 35 الف طفل من عائلات الموزة اللي ما تنجمش تخلص لي فري نتاع سكريبسيون ولي فري نتاع الشهر التسجيل الشهري للاطفال في رياض الاطفال فانها في اطار مجهودات الدوله لمساعده العائلات هذيا ان تخلص عليها وزاره الاسره والمراه والطفوله كبار السن لمده الدراسه نتاعهم نقولوا احنا من شهر سبتمبر لشهر جوان مدة السنة التربوية لمدة 3 سنين لحد لا يكمل المدرسة. وهذا هذه منحة تسند للروضة اللي يتم تسجيل الأطفال هذا أطفال عائلات الموزة.
0: قداش عنا من روضة روضتنا في حومتنا وعلى كامل تراب الجمهورية؟
11: هما أكثر من 2400 روضة منخرطة معنا في البرنامج اللي هي تقبل الأطفال برنامج روضتنا في حومتنا واللي تم خلاصهم كما قلت لك
0: من طرف الوزارة. عمني والوزارة أخذت إن شاء الله قديش من طفل من العائلات الموزة وتكفلت به؟
11: حوالي 26 ألف طفل
0: وسنة طلعنا 35 ألف طفل
11: باش دعوة للأولياء اللي غير قادرة أنها تخلص معاليم الروضة اللي تكون من عائلة الموزة أنها تتوجه للمندوبية الجهوية تقدم الملف الاجتماعي نتاعها مع مطالب مع مضامين الأطفال اللي تثبت من سن الأطفال وتم بتوخ فما لجنة قبول تنظر في المطالب هذه أو بشي تم دمجهم وتم معناها تسجيلها برياض الأطفال كيف كيف صغيرات لقدينا في إطار تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال. هنا حق حرص من السيدة وزيرة السيدة أسماء الجبري انها كل الاطفال تلتحق برياض الاطفال هذيك علاش البرنامج هذا واحد وكل مره نزيدوا حتى في عدد المنتفعين باش ننجموا جميع الاطفال يكون عندهم فرصه ان يلتحقوا بروضه اطفال قانونيه ويتلقاو نفس التعلمات كيف يمكن صغيرات الكل احنا نحكيوا على اطفال تونس كلها رياض قانونيه تقدم في برامج رسميه.
0: يعطيك صحة مدام عليسة شكرا لك على تدخلك معنا ومدنا بكل هالمعطيات هذه المهمة للعائلة التونسية. مدام عليسة خواجة مديرة التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه بوزارة المرأة الأسرة الطفولة وكبار السن.

عليك والله على وزي كفيم 11:49 دقيقة. إن شاء الله يا ربي نهاركم زين كل مستمعينا. حاولنا والله قاعدين نحاولوا في الدرجين حتى الأخرين باش نلقاو إجابة بالنسبة للمشاكل متاع قصان الماء بورس درية توكلموني زي كيف يقول لك نعانيه ما فهمناش المشكلة أنه ما قيناش كون يجاوبنا يفسرنا ساعة ساعتين أربعة من البارح فما ناس واقفة قلتوا يكتبوا لي مازالوا البونليو سود من البارح ما ثلاثة بتاع العشية وحتى لليوم بنحاولوا في الدرجين الأخرين فمش كون يجاوبنا مسؤول سيدان توما كلمتونا على ريبوندورنا لشكون تمنيتو كالعادة اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بحكي موزايك، انا ايمان من غرانفاليا، نحب نهدي بنتي سجاد سماكي اليوم عيد ميلادها، تعمل 6 سنين، نقولها كل عام وانتي حياه بخير، ربي يفضلك ليا يا دودو. انا واختك ساجده وبوك نافع، ان شاء الله كل عام وانتي حياه بخير، ان شاء الله عوده مدرسيه ميمونه، بانه انتي اول عام شتصل بالمكتب.
2: سلامة موزايك، نحب نقدم اهداء لروحي اليوم عيد ميلادي، ان شاء الله بالصحة والعافية وطول العمر، كل احبائي ان شاء الله ما ينسونيش، انا هدى ميرا، ان شاء الله كل عام وانا بألف ألف خير، يعطيكم الصحة موزايك، وان شاء الله تفرحوني وتعدوا لي مساجك.
3: نحب نعطي قدم ديكاس بعيد ميلاد ولدي محمد يفقي، ان شاء الله طول العمر وربي يفضله وكل ورانا، انا وبوك نحبوك برشا برشا برشا وربي يخليك لينا.
4: الو، عسلامة مزيك، انا مدام نعيمة النادي، نحب نعمل ديديكاس لبنتي اول حفيد، نحب نعمل ديديكاس هو يحيى وامه صافي الشيباني، نقول له يا يحيى ان شاء الله كل عام يبقى وانت بخير، وان شاء الله ربي فضلك، وان شاء الله تشوفك في اعلى المرات، ويهنوك خويلك الكل.
5: نحب نهني ولد بنتي عيد ميلاده، ان شاء الله يا ربي نقول له ربي يفرحك وليدي وربي ينجحك يا شوف الغالي.
0: غدوة عيد ميلادك والعيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113.

0: FM.
1: توفى الإيميسيون لليوم، شكرا لكم على الاستماع، نعطيكم غوديفو غدوة. سينو نذكركم ديما بكل المواضيع اللي تعديت معنا ضيوفنا زاد كيف تعودوا تلقاهم صوت وصورة وتسمعوا الحوارات الكل على الصفحة متاعنا صباح الناس على الفيسبوك بيسوغ على سيتنا زاد كيف www.mosaikefm.net. غوديفو بعد شوية معنا وفي الليكيب الكل في ميدي ماغ، احنا نتقابلوا غدوة على موزايك FM. شوية طيبة في لبين، باي باي.
0: صباح الناس البرمجة الشتوية جديدة على موزايك FM. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة، الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك FM. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة النيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
3: الغونتخي دي كلاس على البواب، وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد، يجيو بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه، وتمتعوا زادة بتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
4: فما بوكس 5G ou فما بوكس 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
0: Beehive Club Open Air été 2026, samedi 5 septembre, le fameux spectacle musical en chèque d'Enya.

0: InfoLine 20 910 000. L'application IJA Pescati.tn ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamalt. Avec la participation de Yassir. Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
1: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. القروض البنكية المسندة إلى المهنيين تتطور ب 2.199 مليار دينار خلال النصف الأول من سنة 2026 مقابل زيادة ب 1.275 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025، وشمل هذا الارتفاع مختلف القطاعات بدرجات متفاوتة. وفق نشرية

0: الكافيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية الموضوعة على ذمتهم بداية من يوم غد الجمعة الموافق للثالث من سبتمبر الجاري على الرابط viscolaire.education.tn. المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية مصطفى كريم بوعمود يقدم أكثر تفاصيل لموزايك.
1: عدد التلاميذ المنتفعين يعني نصف المقيمين تقريبا عندنا 78 ألف تلميذ، وبالنسبة للمقيمين عندنا تقريبا 26500 تلميذ يتمتعوا بخدمات الإقامة والإعاشة في المبيتات والمطاعم الرسية. تقريبا 2100 تلميذ في المدارس في المؤسسات التربوية العمومية، عندنا تقريبا 100 ألف تلميذ يتمتع بالأكل المدرسية. البوابة تعطي بطبيعة الحال الولي مجموعة من الخدمات، من بينها تقديم مطلب التمتع بخدمة المبيت والمطعم. يدخل على نفس البوابة بجنب الخانة متاع التسجيل توا يلقى الخانة متاع المطالب، يدخل الخانة متاع المطالب يلقى المطلب الخاص بالتمتع بخدمة المبيت والمطعم. المطالب هذه بطبيعة الحال تتم دراستها على مستوى المؤسسة، ثم تتم المصادقة من طرف مصالح المندوبية الجهوية للتربية ويتم إعلام الولي.
0: في تطورات الشان الدولي، مجلس التعاون الخليجي يدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن ثمة حاجة إلى آلية تضمن بصورة دائمة سلامة عمليات الشحن التجاري في البحر الأسود قبل أن تتفاقم أزمة الحبوب. وفي تعليقات أدلى بها لصحفيين خلال عودته من زيارة قرغيزستان، الرئيس أردوغان يقول إن أزمة الحبوب عادت إلى الواجهة لا سيما في أفريقيا، وأنه يتعين اتخاذ إجراءات قبل أن تتفاقم المشكلة أكثر. ختاما، الشرطة الألمانية تعلن عن فتح تحقيق في عمل إرهابي عقب هجوم استهدف محطة فرعية للكهرباء قرب محطة لتوليد الطاقة الحرارية شرق البلاد، ما أدى إلى تضرر خطوط لنقل الكهرباء وانقطاع وجيز للطيارة. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، ثم ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد، والحرارة تتراوح القصوى عامة بين 35 و40 درجة وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نوفر الورتاني وكامل فريق برنامج ميديماك. إلى اللقاء. الأولى في تونس. Mosaic FM، لا راديو 100%.

مرحبا يا وسهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماجل، نهار الثاني للبرمجة الشتوية. شكرا على تعليقكم تفاعلتكم، استمتعتوا البارح بالنهار الاول، وان شاء الله نتواصلوا معاكم برشا فقرات الويكند جاي. زاد فما برشا حاجات جديدة في البرمجة الشتوية على موزايك فيم. شكرا على حسن المتابعة. انتم توا تابعوا فينا على لايف اليوتيوب، شكرا على تعليقكم اللي كل على اليوتيوب تنحاول نقراوهم اللي نجموا. لايف الفيسبوك تنجموا زاد تبعثوا ملاحظاتكم وتتابعوا فينا على البث المباشر. شكرا لميساج اللي قاعدين يوصلونا نهار كامل على 23 513 ألف. ملاحظاتكم الكل نحاولوا نمشي بهم، نحاولوا نرجع عليكم، نحاولوا نفسر لكم.

0: كل ما تطلبوه وتشاركوا معنا زادة في مختلف برامجنا. منو في البث الرقمي مرحبا بيك، تابعونا في اللايفات، المقاطع الكل تعودوا تسمعوهم في الإخراج. صالح مرحبا بيك، صالح شنحوالك؟ سعيد جدا يكون معنا سي خليل، شنحوالك؟
1: أهلا وسهلا سينو، في مرحبا بيك.
0: مرحبا مرحبا سي نجي سعيدي،
2: شنحوالك؟ أهلا وسهلا.
1: هذه الابتسامة هذه لما مفاهمات بيناتكم ما يعرف
0: أحد. ليه فلا فما أمور تقنية وتعرف احنا مازلنا نقرأ الصحافة ورقية، كان مشاكل مع الكاسكو والحكايات
2: تكنولوجيا بصفة عامة
0: نحاولوا نخلطوا لها. سينيجي منورنا. ناهد شنحوالك؟ ناهد
3: الحمد لله، انا ما عنديش مشاكل مع التكنولوجيا، أكد لك.
0: انت مخضر
3: انا ما كجيل كل المجال مع هذا لا مع هذا لا بين هذا لا هذا.
0: انا وخليل وناجي كنا قبل ناخذ موعد مع شخص نبداو نستناو فيه، ما نعرفوه جاي ولا مش جاي، بعد نص ساعة زعما يجي ما كانش عندنا تليفونات وما كانش عندنا
3: خلطت شوية على البيريود هذيك، جيل اول التسعينات اخر الثمانينات،
0: وانت مراهق
3: جينا بين الزوز.
0: اي بين الزوز واضح. اليوم برشا حكايات وبرشا اخبار باش نحكيوا عليها، الاخبار اللي تهمكم، التفاصيل والارقام والحكايات، باش نرجعوا للحريق اللي تم السيطره عليه الحمد لله، معناتها مجهود كبير وكبير وكبير، باش ناخذوا دي تيمونياج من عند مراسلتنا، باش ناخذوا شهادات وباش ناخذوا برشا حكايات. فرحانين الحريق تم السيطره عليه، باش نحكيوا على قرض الشرف رجع اخيرا. وقتاش يبدا قرض الشرف؟ شنو هي الشروط؟ لازمك مترسم مش مترسم الحكايات؟ باش يحاول يفسر لنا، وبرشا حكايات باش نحكيوا عليها اليوم في ميدي ماغ، باش نوصلوا حتى ما فاتك شيء. وملاعبي بطل اوروبا مع البي اس جي داخل يترينا بكرهبه تسوى 10 ملايين، معناتها الكرهبه هذاك نتاع الفلاحه، وبداوا يقارنوا بملاعبيه يدخلوا بكرهبه 3 4 مليارات، وهو ملاعبي بطل اوروبا، ملاعب كبير يدخل بكرهبه بسيطه. دونك كل التفاصيل والحكايات. نبداو مباشره بخمسه اهم اخبار ما يفوتش نهاركم. هذم دقيقه نيوز،
4: دقيقه نيوز،
5: دقيقه نيوز،
4: دقيقه نيوز.
3: أعوان الحماية المدنية تمكنوا بمعارضة مصالح الغابات وتجهيز ووحدات الجيش الوطني فجر اليوم الأربعاء من تطويق حريق جبل برقو من ولاية سليانة، حسب ما فات به مصدر مسؤول عن الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة. وأكد أن المصالح المعنية ما زالت متمركزة على عين المكان، وتواصل عمليات التبريد للجيوب النارية. للإشارة فإن حريق جبل برقو اندلع يوم الخميس اللي فات، ورغم مجهودية السيطرة عليه من قبل المصالح المعنية، إلا أنه هبوب رياح فاقت سرعتها 70 كيلومتر في الساعة، وصلت في حتى دي بيك 100 كيلومتر في الساعة، ساهمت في تمدد ألسنة النيران واتساع رقعة الحريق نحو منطقة قصر اللمسة التابعة لمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان. عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية لسنة دراسية 26-27 بلغ لغاية 20 أوت نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي. الترفيه في طاقة الإيواء بالمبيتات المخصصة لطالب التكوين المهني ب 1720 سرير في السنة التكوينية 26-27، هذا ما أعلن عليه في جلسة عمل انعقدت بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني، خصصت للنظر في الاستعدادات المتعلقة بعودة التكوين في السنة التكوينية الجديدة. ووزير التشغيل يؤكد أن التكوين المهني اليوم جسر فعلي نحو التشغيل، والعمل متواصل لتطوير جودة وربط الاختصاصات بحاجيات الاقتصاد وسوق الشغل وطنيا ودوليا، بما يفتح أفاق أرحب لتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. والوزير يوصي بإلاء الأولوية القصوى لسلامة المتكونين وقت الانتفاع بتكوينهم في مختلف الاختصاصات التكوينية. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بتجروين تمكنوا بعد مداهمة منزل بإحدى المعتمديات الحدودية من ولاية الكاف من إحباط عملية ترويج كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، نحكيه على 14,000 قرص، وهذا بعد عملية أمنية استباقية تمت بالتنسيق مع النيابة العمومية. فرقة الشرطة العدلية بباردو تتمكن من تفكيك شبكة لترويج مخدر الإكستازي، وتحجز كمية هامة من الأقراص ومبالغ مالية من عائدات الترويج وسيارة، مع الاحتفاظ بشاب وثلاثة فتيات كانوا يعملوا إلى ترويج المخدرات بجهة الزهروني وباردو.
4: دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز،
4: دقيقة نيوز.
0: شكرا لك ناهد. الحريق الحمد لله تم تسيطر عليه خليل. شكرا لكل المتسكنين، الغابات، الحمايه المدنيه، الجيش، الناس كل على العمل الكبير. خرج على سيطره والبارح والحمد لله تم القضاء عليه وتطويقه.
1: أيه. ورغم حتى الخسائر الماديه اللي صارت في مستوى الفلاحة، في مستوى الأمور المادية، إلا أنه يسجل أيضا أنه عملية التطويق وعملية الإنقاذ ما ثماش خسائر بشرية. هذا مهم جدا في كفاءة الناس المكلفة بالإنقاذ في تونس، في كفاءة الحماية المدنية، في كفاءة الأجهزة المخولة في تونس باش تتصدى للاضطرابات والكوارث هذه. مهم جدا أن نقول ما سجلناش خسائر بشرية ونصلى ما نسجلوا حتى خسائر بشرية.
0: الحمد لله. معناتها شوية ديار تحرق خصوص ثلاثة نحكي لكم بعد مع المراسلين والكواليس. أما الحمد لله ديما واقفين تونس سنة أكثر عام في حرائق بالأرقام، لكن الحمد لله أن الوقفة متاع تونس من المواطن العادي الأعلى رتبة في الحماية، في الجيش، في الأمن، معناتها الحمد لله نجمنا الغابات، نجمنا نقضي على الحرائق. نيجي
6: الحمد لله إن شاء الله تنتهي الموجة متاع الحرائق والغابات اللي هي تشكل ثروة وطنية كبيرة برشا معناها لبلادنا وحتى في كل دول العالم. لكن ينوف لازم راو التفكير من توا في مراجعة القانون المتعلق بجرائم أو جريمة حرق، جريمة إشعال النار في الغابات. الجزائر بعد الكارثة المصيبة اللي صارت لهم والوفيات اللي صارت والمساحات الكبيرة اللي صارت، وحتى في إسبانيا وحتى في العديد من البلدان اليوم ثم تفكير في مراجعة القانون المتعلق بالتعاطي مع الغابات. ثم توجه نحو تشديد العقوبة بالنسبة للفعل الإجرامي اللي يرتكب في حق الغابات، يعني الإشعال المتعمد اللي هو سبب من بين الأسباب.
0: ليه هو أكثر سبب أنه متعمد ولا غير متعمد، معناتها أسباب بشرية. معناتها شفنا البارح فما 5 نقاط وحتى 28 نقطة، ولكن مستحيل نقضيه معناتها الأسباب البشرية مش تقعد معناتها روص. أحيانا عندنا حسن نية وأحيانا بسوء نية.
6: على الأقل ينوف اللي يخمم بشرمي بوتة متاع السيجار ولا يخمم معناها بعد الكامبينج اللي يعملوا في الغابة ويمشي ويخلي معناها يلزم تشديد العقوبة. راو بونتة بتاع سيجارو تنجم تتسبب في كارثة
1: في حريق غابي يحكي على الأخضر
6: غابة، في كارثة بيئية كبيرة. راو الغابات راية ذيك اللي عاملة التوازن البيئي معناها في
0: واضح
6: في أي منطقة.
0: صحيح. الوحدات الأمنية شكرا لها هبطوا الأخبار في تجروين، معناتها 14,000 قرص اللي كانوا ماشيين للتلامذة إيريكا، هذه الأقراص الأنواع اكتبوا ريكات
1: حضروا في روح من العودة المدرسية.
0: وفي برضو شبكة لترويج مخدر الإكستازي، أقراص مخدرة مبالغ مالية وسيارة شاب وتثفية تم القبض عليهم. معناتها سامحوني في الجملة معناتها خليل، هذو ما يستعدوا للعودة المدرسية، جماعة المخدرات يستعدوا
1: كوميرس مفتوح. وبصراحة الأرقام تو اللي كبرت وليت نحكي على الألاف و 14,000
0: حبة
1: تكاد تكون خبر تقليدي معناتها ليهم ربي الناس اللي قاعدة تتصدى فعلا والأجهزة الرقابة والأمن ياسر معناتها الهجوم اللي صار متاع توريد الأقراص المخدرة لتونس يطرح أكثر من استفهام، لأنه ولات مسألة أمن قومي نوفل كومبليتمون، معناتها مسألة متاع أمن قومي، مسألة متاع بلاد ولات مفتوحة على مخاطر ربما إذا كان معناها نشحوا الناس هذه في مخططهم مش نوليهم في
0: تولي حاجة أخرى. اختير نجز علي في كلمتين معناتها يستعدوا حتى العودة تلام ذا سيبل مرعبة لهم
6: مفضلة
0: مرعبة لتونس.
6: ثم زوز حلول يا نوفل وحكينا عليهم مرارا وتكرارا، هو أولا الساعة ثم حملات التحسيس والتوعية على مستوى الشباب، على مستوى العائلات، على مستوى في المدارس، في كل المؤسسات التربوية والتعليمية، حتى في مؤسسات التعليم العالي يجب يكون فما عمل كبير، ووسائل الإعلام عندها دور كبير برشا في هذا. ثم في مستوى آخر اللي هو المستوى الردعي، فما مجهود كبير قاعدين يقوموا به قواتنا الأمنية من أمن وحرس وحتى الجيش على مستوى الحدود, لأنه الكميات ولات تدخل, مع كميات المخدرات ولات تدخل في من معابر أو من نقاط حدودية غير مراقبة غير رسمية. دونك فما خدمة كبيرة وفما فما مجهود أكثر مطلوب للحد من النزيف هذا. رأوا قد ما نشوفوا ونسمعوا أخبار على كميات كبيرة يتم حجزة ويتم إيقاف شبكات, اليوم نحكيه على شبكات مش نحكيه على تجار, معناها أفراد معناها معزولية, رأوا نحكيه اليوم على مافيا, نحكيه على كارتلات متاع لتوريد جلب وترويج المخدرات. وطبعا الهدف متاعهم السيب متاعهم هو الشباب, هما يعني الشباب الصغير يوم راو مطلوب يعني إما معنى مراجعة حتى القوانين متعلقة بمعنى حتى العقوبات المسلطة على تجار المخدرات مروجي المخدرات.
0: فما الدول العربية أعدي من تجار المخدرات
6: معناش خيارنا
0: يلزم كما قلت أنت
6: الوضع خطير
0: كما قلت أنت ضرب بقوة 23-513 قاعدين تبعثونا في ملاحظاتكم. فما ملاحظة سليم شيحة قال سميوها ميدي ستيج مش ميدي ماك صحيح كنا برشا على ستيج أما مش نحكيه طبعا فما قطع للماء ويعلن عليه يتم صحة
3: صحيح بليغ هبط عنده ربع ساعة تقريبا تلقاوه على الباج متاع الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه. تقول انه للسونيد اقاليم تونس تعلم اقاليم تونس الجنوبية وبن عروس وزهرة وزغوين وقرومبيليا انه بعد خلل تقني فجئي في محور جلب المياه لجنوب تونس الكبرى واللي ترافق خلال الفترة الفارطة مع ذروة استهلاك الماء نتيجة موجة الحر اللي عرفتها بلادنا, فإن عملية التزويد بالماء صالح للشرب تشهد استيرابات وانقطاعات خاصة بالنسبة للمناطق المرتفعة. نتحكي هوني في ولاية تونس حي النور, حي بوحجر معتمدية الكبرية, ولاية زغوين معتمدية بير مشارقة وجبل الوسط, ولاية نابل معتمدية سليمان, في بن عروس معتمدية المحمدية, فوشينة مجرين رادس حمام لمف حمام الشط مرنيق وبومهل. ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 10 ليلا من يوم الأربعاء دونك يوم 2 سبتمبر 2026 بعد الانتهاء من عملية التعديل بشبكات التوزيع والخزانات اللي باش تواصل دون انقطاع على مدار الساعة. وتقدمت باعتذاراتها طبعا السونيد لكافة المشتركين اللي يسكنوا بالمناطق المشمولة بهذا الازعاج.
0: واضح, شكرا لك يا لفاصل, نمشي ونعملوا طلع على الجرائد. مرحبا بكم, ميدي مانك.
4: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة, أحلى صباح مع أمين قارة, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك, وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية, وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة, ترجع برشا جديد في فرام, حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد, سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة, وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون, العالم بنيديك مع ياس الغربي, واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند, وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس, وكل عادة عدن حوات في جازة فام, نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال, سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس, ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور, حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد دائما, والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية, كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر مع

0: دولار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: يا مرحبا، نقعدوا معكم حتى المدي ساعتين. تبعثونا ملاحظاتكم على 23513000. تتفرجوا فينا في البث المباشر على اليوتيوب، على الفيسبوك، وعلى اي بلاصه في العالم قاعدين تبعثونا في برشا مساجات على 23513000. شكرا لكم. نعملوا طلعه جرايد
3: في الجرايد.
2: فجر هذا موضوع نحاول نحكي عليه بسرعة لأنه حكينا عليه أكثر من اللازم في تحرك وطني جديد بالقصبة شروق اليوم الصفحة 10. معطل شهاد العليا يطالبون بالانتداب الاستثنائي. البارح الثلاثاء المعطلين على عمل وقف احتجاجي في ساحة الحكومة بالقصبة المطالبة بتفعيل قانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي. تفضل احكي ولا نجم نقول لك أنا أنت شنو باش تحكي؟ تفضل، باش تحسب لي العام شنو مازال فيهم ثلاث سنين وكذا؟ تفضل.
4: العنوان واضح، هو معناتها الناس تحب حقها في الانتداب بقوة القانون.
2: ليه؟ قانون موجود
4: عدد 18 لسنة 2025، لكن مش هذا تو. الناس تعرف علاش محتاجين تو، وعلاش المشاكل، وعلاش العرق، وعلاش التمرميد، من أجل حقهم في تسجيل مطلب الانتداب، مش في الانتداب. اسمعوني مليح تو. لا لا، هو شو قولك حاجه تو، خلي الناس كل تسمعنا، وخلي المسؤولين يعطيونا ربع فكره مقنعه، لانه الانتداب القانون عمره 3 سنين، عمره 3 سنين، واعتمادات انتداب الدفعه الاولى اللي هم 3 دفعات
2: مرصوده
4: في قانون ماليه 26، والقانون مفعل على أساس 3 دفعات اللي يستناو طوابير الانتظار اللي فوق 40 سنة، اللي هم المعنيين الأساسيين، وفرد على كل عائلة من اللي الأفراد تاعهم ما يخدموش، هذو هم الأساسيين. دفعة الأولى، دفعة الأولى، نحن تو في الربع الأخير متاع شنية المشكلة نوفل اللي صار. الوزارات المعنية وكذا ما يصدرت أمر تطبيقي بمنصة رقمية باش نفرزوا المستحق من غير المستحق. نجم مثلا يتقدموا 100,000 تاخذوا منهم 60,000 برك، ثم شروط، ما تكونش منخرط في السينار بي اس ولا في السين اس اس، وما خذيتش قرض ب 40 مليون تولي عندك مشروع وكل حكاية هذيك. المنصة الوزارة المعنية تقول أنه قطعنا أجزاء في الاستعداد التقني. تباني مليح نهدى، قطعوا أجزاء في الاستعداد التقني، لكن اليوم الناس هذا لن تكون مفتوحة للعموم إلا بأمر تطبيقي جديد يقول على الإيداع الملفات وتسجيل الملفات، وبعدها هي بتصير مرحلة فرز الملفات، وبعد مرحلة فرز الملفات باش يصير انتقاء الدفعة الأولى المقدرة ب10,000 ولا أكثر من 10,000، ما نعرفوش حسب المستحقين. هذا ما صارش لليوم. يعني عندنا دولة خدمت على، هي حكاية مش طبيب جراح، جراح قديم.
2: لحظة، يعني الصعيب تعمل، السهل ما تعملش.
4: الصعيب تعمل، والمنصة اصدر الأمر بعملانها، والمنصة تقنية. شوف انت الاستعداد التقني ينجم يوصل لك حتى القفلان الدفعة الأولى من الانتداب، ونوليه خسرنا 26، وجماعة 26 نتدبوهم في 27، ومانيش في أنا تو لحد الآن مانيش
2: في 27.
4: المهم احنا تو ما عادش نحكيو في مسائل مبدئية، نحكيو في مسائل إجرائية بحتة. عندنا دولة قررت أن تنصف فئة من الفئات المهمشة في تونس، واللي وصلوا تقريبا 1,000 اللي عمرهم فوق 40 سنة، ومتحصلين على شهادة في التخرج في اختصاص معين، ولحد الآن أصبحوا يناضلون من أجل حقهم في إيداع، في تسجيل الملف وإيداعه بالمنصة وانتظار النتائج. مش الانتداب، خاطر يصير انتداب مباشر الا ما تتفرز الملفات وكذا. فهذا
2: واضح.
4: فاش نقولوا؟ قولوا اخويا
2: تكاو، فسرت الواقع، فسرته معناتها الامر صعيب والفلوس محطوطه. هذيا راهو خلطنا القمه في الاستهتار. معناتها انت الدوله خصت فلوس وقانون وكذا، معناتها العاملون الفلوس موجوده ولا ينفذ. نجي سعيد تفضل.
5: والله ما عنديش كلام باش نقوله بعد اللي قاله خليل. بصراحة نعاود نرجع مرة أخرى معنا إلى حالة اللامبالاة الحقيقة اللي نشوفها في مستوى بعض الإدارات. النصوص التطبيقية ما تنفذش، أوامر ما تنفذش، ثم حتى قوانين معنا صادق عليها البرلمان وصدرت في الرائد الرسمي، لكن من بعد ما تلقاها، ما تلقالها حتى أثر على أرض الواقع. هذا شنو يعني؟ هل أن رئاسة الحكومة قاعدة تتبع في النصوص هذه؟ معناها باهي ما الناس تفرح راه وقت اللي يتم اتخاذ قرار أو إجراء معناها القانون اللي تمت المصادقة عليه واصدر المتعلق به معناها تشغيل معناها قلنا يعني في نهاية المطاف أو تم إنصاف الناس هذوما، لكن من بعد معناها تشوفهم معناها في في في في احتجاجات معناها متتالية، والناس تعيط. أنا نتفرج نشوف الفيديوهات ونسمع في الأخبار والله إيش نقول لك معناها صراحة. ثم أسأل في البلاد هذه ساعات تحير باش تلقى لها جواب في ظل الصمت المتواصل والمتعمد لمصالح الدولة ومؤسسات الدولة، تحير ما تلقاش جواب.
2: خاصة أنه الأمر سهل كان يظهر لنا بصراحة،
4: وما كان يظهر مستحيل أنه في الألاف متاع المناولة صار. ما كان يظهر مستحيل النواب متاع التعليم صار. بمعنى الفرحة رأي في العائلة كي أنت دب واحدة ذيك رأي لا تقدر في ثمن
0: كان التقنية الصعيبة للدرجة هذه يا سيدي. أخرجوا فسروا أخرجوا أقنعوا العبيد
2: قولوا
0: هم رأوا تقنيا صعيبة بتخذلها وقت هكا وهكا
4: في المعطيات بينية بين
0: أما مش تخليها في المهمودة.
5: وإلا إذا ما يحبوش تدبوهم اخرجوا قولوا رانا ما احنا غير قادرين باش نتبوهم.
4: ما عندهمش الحق لانهم خرجوا قانون انتخاب.
2: خرج قانون البيجيت حتى سينيجي البيجيت حتى عام 2026 معناتها حتى الفلوس موجوده. شنو هم يحبوا؟ الفلوس موجوده.
4: فصل في قانون الماليه تخصيص اعتمادات الانتداب الدفعه الاولى من منطلق بطاقته.
2: جوستومون تراه باش نعطيكم رقم صغير.
3: ميزماك كل يوم سينجمع من صنع المساعدين نوفل ورداني.
2: 12% السيارات الجديدة اللي تم تسجيلها من جانفي لجويلية 2026 هي السيارات إلكترونية. كي نقول سيارات إلكترونية مش اللي بشارج بركة كلها جينة كل زوز
4: تخدم بالوقود التقليدي
2: وفما اللي بشارج، وهذا رقم يتسمى محترم جدا. الكهربائية والهجينة، الهجينة هي الميلانج واللغة العربية ما يتعرف جديدة الشارج واحد دونك
0: إبريد.
2: أي فوالا إبريد القناة الهجينة. سيارة جديدة من كل ستة تتبع في تونس سيارة كهرباء بيا ولا هجينا. لطون اليوم قالت اللي صار نهار 20 أوت والضغط الكبير على التسويد بالمحروقات ربما تخلي الإقبال يكثر. تونس تتوقع أنها توصل إلى 125 ألف سيارة كهربائية عام 2035 مع تركيب حوالي 12 ألف محطة شحن في نفس الفترة، لأنه سنة 2024 مثلا عملنا كان 260 سيارة كهربائية. السنة الرقم ماشي ويطلع. دونك التحول الطاقي هذا فقط يقول لك أصحاب السيارات واللي قاعد يشي فيهم أكثرهم شركات، والبقية خايفين من الشارج ومن كذا. يقول لك تونس ما عندناش الامكانيات باش تدور في اي باركينج تلقى شارج وكذا، معناتها مازال التونسي خايف من هالتحول هذا، في حين انه فما عفاءات ديوانيه كبيره راهو الكراهه بتوصل اقل من 20 30 40 مليون، ولكن يقول لك نشريها وما عادش نلقى وين نشارجي. معناتها التونسي مازال يخمم. هاك شفت انت موزع الكتروني باش يحطوا ليست نتاع ناس باش تخدم ما نجموش يعملوه، فما بالك شارج في كل ما في كل حي راهو في فرنسا في كل باركينج فما شارج.
4: هو نوع في التطور من 2024 26 يقول اللي فما توا وعي فردي وعي مؤسساتي باش نمشيو الخطوه هكا. الخطوه
0: مؤسساتي مانيش قاعد نشوف
4: لا وعي فردي وعي مؤسساتي
2: للشركات اكثر
4: انه كيما قلنا الشركات وكذا يولي مدرك حقيقه انه التعويل على مصادر الطاقه التقليديه الوقود الاحفوري اصبح اليوم محاط بمخاطر جمة. معناتها انت كي تشوف من 260 كهرباء في 2024 نلقاو اليوم في جويلية 2026 12% من مجمل السيارات الجديده هي اما كهربائيه او هجينه. فاهمين اللي راهو احنا يلزمنا ننخرطوا في الموجه العالميه، تو الشركات العالميه قاعده تخدم وتعطي وثمة منافسه وثمة امتيازات وثمة اسعار تفاضليه تعطيها لك
0: ثم طبيعه السوق زاد
4: وثمة طبيعه
0: السيارات تغيرت برشا
4: وثمة طبيعه التوجه نحو المصادر الجديده للطاقه في العالم كامل موجود. لازم يكون موجود عندنا في تونس كقناعه راسخه.
2: ما هو الإشكالية إمكانيات نجي أنا النجم نشي سيارة إلكتروني أرخص، ولكن كي نوح لأن ما لقاش وين نشارجها ما عرفش نقعد
4: يلزمنا 12000 تقريب.
2: أي دونك هذه الإشكالية. معناتها
5: ما هو ثم مثل قديم يقولوه ناس قبل يقول لك يحضر الحصير قبل ما يبني الجامعة.
2: أي فضل
5: احنا باهي أنه الدولة مشات فك الامتياز اللي اعطاته أنه السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة القابلة للشحن لبريد ورشار جامل تخلص كان 7% فقط. معناها نحاو الديوانة نحاو لكن المعاليم الكبيرة هذاك علاش سومها طاح طاح لكن راهو مطلوب زادة. وهنا كلام معناها إن شاء الله يسمعوه لخيان وكلاء بيع السيارات راهو زيدوا نقصوا في الأسعار
6: 50 مليون
5: مش الربح في عود تربح أنت 20 مليون في السيارة مثلاً كي تربح 10 ملايين ولا 8 ملايين
4: راهو
5: به شجع الناس باش تشتري السيارات الكهربائية على خاطر أسعار النفط راهي ماشية وتزيد في السوق العالمية وفما مشكل كبير في توريد النفط بالنسبة لتونس.
2: ملاحظة جيتك قالك في بلاد يقص فيها الضوء 7 مرات في النهار صعيب تخمم في سيارة كهربائية.
5: هاني جيك
2: خلينا ساعة نشعل الضوء.
5: احنا عنا تو ولا عنا مشكل متاع كهرباء متاع انتاج كهرباء ثم طلب كبير على الكهرباء لكن الانتاج ما هوش قاعد يسير ويتماشى مع الحجم الكبير متاع الطلب اللي تقريبا اليوم فات 2000 ميجاوات. به شو اللي يلزم تعمل اليوم؟ أولا ساعة مؤسسة الدولة هنا نتحدث مثلا على شركة التونسية للأنشطة البترولية اللي هي زادة راي قاعدة تركز في النقاط متاع الشحن الكهربائي لبورن دو ريشارج. اليوم مطلوب زادة من الشركات الأخرى أيضا أنها بشتركز زادة معنى نقاط للشحن الكهربائي. نتحدث هنا على الكيوسك المحطات بيع الوقود ثم محطات بيع وقود ما فيهمش الريشارج مش الكل وحين تلقى كعبات في العاصمة لكن حتى كي تمشي معنا إلى ولايات أخرى ما تلقاش المقاهي اللي باركينج اليوم يلزمهم الكل يتجهزوا بنقاط هذه متاع الشحن. يلزم زادة تساعد وكلاء بيع السيارات يلزمهم زادة يسهلوا مسالش معنا يعطيوا الإمكانية كل مواطن يشري سيارة كهربائية مسالش عاونوه باش يركب معناها جهاز متاع شحن كسوا في داره وألا في عمارة. فما برشا عمارات اليوم قاعدين
2: فما ديار تعملها تعطيك شارجة
5: لكن يعطيوك لكن ثم اللي ما يعطيكش ثم اللي ما يمكنكش من هذا.
2: دونك الكادر ما هوش مشجع عند المواطن مش يعمل الريسك
5: البلاتفورم ما فهمش. أنا لحد علمي وزارة الصناعة والطاقة عملتك العام كرة الشروط لبيع الكهرباء لتركيز النقاط هذه متاع الشحن. يبدو أن الأمور مش قاعدة ماشية كما ينبغي. دونك يلزم يلقاو حل. أنت تجيب معنا تجيب الكرهب لكن بعد معناها اول سؤال يطرحه المواطن كما قلت نوفل اي الكهرباء باهي كي وين مش نشحنها
4: باش نشارجيها ثم توجه نحو 12000 شاحن الطرقات الرئيسيه
2: خلينا في التوجه يلزم نشوفوها يلزم نشوفها 12000 شاحن
5: على الطريق السريعه على مدى تقريبا بين 250 و300 كيلومتر ما فما حتى اي بورن دو ريشارج.
2: تي فهمت خليل وخايد تقول لي يمشي بها لصفاقس من تونس ما نجمش نمشي به باش نمشي فاصل على 23513000. للاسف قداش فرحنا بالقرار قال جهين باك بلس 4 45 سنه 16 سنه بطاله وقتاش باش نخدم فقدت الامل. برشا من بن عروس يقولوا الماء من البارح قص علينا سوناد اليوم هبطت بيان اي فما بلايص قص عليهم الماء. فاصل ونرجع لكم.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفوتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين غارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند اصبح يحلى اصبح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حواد في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي واحمد عدامة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم وذلك احتفالا بذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة
6: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك
3: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الخليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين
6: ايه قلتني كده
3: بمساهمة جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام ميزماك كل يوم الاثنين الجمعة من نصف العام الساعتين نوف لور تاني
2: مرحبا مرحبا جهان بن عبد الله صلاح الدين السكوحي يلتحقوا بنا في الساعة الثانية قاعدين تبعثونا في برشا برشا ملاحظات مثلا حسب أحدث بيانات حكومية متاحة في 2026 في الكيبيك 31 ألف أكثر من 31 ألف نقطة شحن عامة منهم قريب 3000 شحن سريع معناتها لهنا دونك الإفيكاسيتي عجبني عماد قال سياراتها جينة بحالة الطرقات متاعنا تولي سيارات عجينة مش مشكل مش مشكل أمل خاصة التكنولوجيا وكذا وحكينا بالأرقام تونس دولة ما زالت ما هيش مسيطرة على التكنولوجيا في حياتها اليومية تراه نمشي وتول موزايك 24
3: موزايك 24
0: خلينا نحكيو في موزايك 24 على قطاع الدواجن رينا من مدة بعض التشكيات من المواطنين اللي يقول لك مثلا حكاية الاسكالوب بتاع الجيش يقول لك فيه نقص كبير مش موجود شنية الحكاية رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي يتكلم الموزايك حكاية قال فما نقص صحيح في كميات لحوم الدواجن يحكي على تراجع الانتاج الشهري إلى جانب انخفاض في انتاج البيض إلا أنه يقول عملية التزويد قاعدة تصير بصفة عادية وعلى الأسباب أحكي على موجة الحر الكبير أحكي على نفوق عدد من الدواجن ولكن يقول من هولوش الأمور راهو ما فماش أزمة في القطاع
7: تزويد السوق ما أمور عادية مثل حتى إشكالية الدكورد وسبعة شوية نقص النقص هذا قاعدين نشهده فيه علاش النقص هذا صار إحنا عنا برمج نتاع لحوم البيضاء في سبتمبر 16 طن إذا بيه جبتك الموجة الأولى تاع الحر الانتاج طاح ل 3600 في برشا من فوق جبت الموجة الثانية الانتاج طاح شو نمشوا في 11000 في 11000 هذه قاعدين الناس كلها قاعدة قائمة بواجبها كيفاش باش نصلحوا إذا لنا شهر ضابط في شوية ضغوطات كان بشهر أكتوبر تبدا الأمور ماشية ناقص ذكور نحن حتى الاستهلاك وانت ما تستهلاك انت ما طلب العرض موجودة ما طلب ما تنمش هو احنا قاعدين نعالجوا في الأمور هذه بنعان ذر تجارة نعالجوا نفسه كل بما فيها مسيد الولي بدون ما نهولوا الأمور وبلها ما تنمش هاي جيتنا أزمة بعضنا ما عنا أزمة ساعة أولا ما عناش أزمة أنا نقص ذكور في الإنجاز نقص نفوق الجيزة شيء طبيعي باش يكون كما نقص لكن بقينا نقص هذا ما يأثرش برشا في التأثير نتاع قوة قاعدين نصلحوا فيه كما صلحنا بالنسبة لهامس الربح نتاع المذابح ورغم شو ما ينشي هذيك الحقيقة بالضبط ثم خدمة كبيرة برشا القطاع ظاهر القطاع منظم برشا في ثلاثة متدخلين ثلاثة قاعدين نخدموا
2: واضح مع تم مسؤول شعاره من هولوش الأمور فما نقص ما هيش أزمة أما فما نقص
4: هو منقص. هو أصلا من مصلحتنا باش من هولوش الأمور مش خطر احنا منحبوش نهولوش لأنه فعلا توا نحكيه على بعد سلسلة الأزمات اللي صارت نحكيه على الجدار الأخير الجدار الأخير معناها
2: حملة بيض
4: القطاع أي القطاع اللي عنده الامتياز الحصري للتزويد التونسي بالبروتينات تقريبا الميدان اللحوم الحمراء بدأ يخرج شيئا فشيئا من الليستة الشهرية والأسبوعية نتاع قضية التونسي. ألور وقت اللي نحكيه على الدواجن يلزمنا ساعة نكونوا علميين وفاهمين أنه السخانة هذه تنجم تفسد العظم، تنجم تسبب في نفوخ، تنجم تسبب في نقص في المخزون، ولكن أيضا نعرفوا مليح وعودتنا وزارة التجارة وعودتنا بلادنا على المخزونات التعديلية. من فضلكم التوانسة ما يحبوش أزمة في لحوم الدجاج على خاطر حاجة رئيسية. ألور راهو نجمو إذا السوق الوطنية ما استجابتش للطلب نعملوا المخزونات التعديلية، نستوردوا المجمد، نستوردوا، المهم أنه ما نزيدوش بعد أزمة ماء المعلب اللي بدأت بشوية بشوية تتحل نزيدوا أزمة الدجاج، وبعدها نتعدوا الأزمة أخرى والأزمة تنتج الأزمة. ديما الاستعداد المسبق، ديما التخزين، ديما ثم عندنا ألف حل باش ما نخليوش التونسي زادة ما عادش نجم يأكل في داره معناتها حاجة.
8: هو ما أنا ساعات نقرروا باش نعملوا مخزون وبعد نبطلوا ما نعملوش المخزون هكاك، مع ساعات عباد يأثروا علينا
4: جيو نستوردوا ونبطلوا
8: ايه، خاطر ما نعرفش الجيش فيه برشا
4: ثقافة المونوبول في تونس يبدو اني في برشا
8: ما نعرفش اما قد تكون حكاية يعني تنجم تصير.
5: ألا نقول ان شاء الله ما تصير الناس أزمة أخرى شبيهة بأزمة المياه المعدنية. علاش نقول هذا؟ على خاطر ثم بعض مؤشرات ومعطيات يلزم الدولة، يلزم وزارة الفلاح بدرجة أولى وزارة التجارة تخذها بعين الاعتبار. ثم مربين منجين متاع دواجن في الموجة الحر الأخيرة بين جويليا وأوت تكبدوا أضرار وخسائر كبيرة نتيجة نفوق كميات كبيرة من الجيش.
8: هاو الدولة هبطت بين قتل كذكم في النوار، ما تتذكر هبطوا بين قالوا لي
4: ولا في النوار ثم نقص بالكميه
8: تي فما بين هبط الجمعيه اللي قال لك لا ذاك في النوار. لا نحكي لك شنو انا قريت بين هبطت الدوله شنو معناتها تحسي له ما نعرفش
5: شنو توا الاتحاد الفلاحين هبط بين الفيدرالية التونسية الفلاحين والتعاونيين هبطت بين الغرف نتاع المنجين هبطوا بين
8: شفنا فيديوهات
5: وحكاوا على النفوق وشفنا فيديوهات كلهم في النوار هذم هذه كلام معناها هذه حربوشه للبلعان. خليني نقول لك اللي راهو فما مشكل كبير كما صار في المياه المعدنيه، راهو فما مشكل زاد نتاع استوكاج بالنسبه للدجاج
8: وصار قبل في الدجاج
4: يعني في رمضان
5: تتذكروا عملوا استوكاج من الدجاج المجمد بقيمه تقريبا 3000 طن. أنا نحب نسأل وزارة الفلاحة وهو السيد وزير الفلاحة رأسا قديش استوكاج، قديش المخزن السنة؟ ماذا بيا يعطيونا رقم قديش مخزن؟ أنا متأكد أنه الرقم بش يكون صادم على خاطر الكميات أقل كميات، نحكي على الكميات الدجاج المجمد المخزن
8: اللي هو بش يعملوا
5: به السوق يعطيك صحة به. دونك المربين متاع الدجاج اللي صارت لهم أضرار وتكبدوا خسائر كبيرة نتيجة القطع الدوري للكهرباء ونتيجة السخانة نفوق عدد كمية كبيرة من الدجاج، حد ما يعرف اليوم الكميات أو الأرقام الإحصائية الصحيحة الكميات الدجاج اللي انفق اللي مات اللي خسروه به. هذا كل خلى المربين متخوفين وحتى احنا زادة متخوفين من امكانيات حدوث نقص كبير في كميات الدجاج.
8: هو تو صاير نقص مش كبير اما صاير نقص
5: مش كبير به. لكن
8: انا نهار لحد حاجتي بحاجه قال لي لحدش تصبح تجي كنت تي صغيره معناتها الدجاجه ولا اي.
5: لكن اللي طمن يا نوفل انه فما وفره كبيره نتاع عظم نتاع بيض
4: وما فماش ندرة في الدجاج حتى في الدجاج تو الدجاج
5: لا موجود لا موجود
8: صغير نقص صغير نقص صغير
5: لكن في البيض فما وفرة كبيرة برشا.
8: شنو البيض يفق شيمنا في البيض معناتها البيض
5: لا ما هو مادة أساسية مادة
8: أي البيض موجود أي
5: البيض موجود موجود بكميات وافرة
8: الحمد لله
5: رغم أنه السعر اللي يتباع به في مستوى
8: مش كما حدثت الدولة
5: راو مش كما راو خليني نقول
4: وصل للرخص في مدة معينة المدة يطلع شوي
5: أي خليني نقول لك راو حارة العظم في مستوى الإنتاج المنتج يبيعها ب 880 حتى ل 960 مليم
8: اي
5: راك يا باش تلقاها عند بعض العطاره وغيره تلقاها ب 1300 وب 1400
4: وصلنا خلينا فينا شهرين زي
5: رغم وصلنا. ان وزاره أي. التجاره أي. في القرار الاخير اللي حطته حد 15 مليم في مستوى السي
4: الدو...
5: الدوارجي و15 مليم بالنسبة لتاجر التفصيل.
8: تفك عليها حتى الدوارجي في العظم
5: طبعا مش قلت لك النهار الدوارجي موجودين
4: لا غنى عنهم
5: موجودين
4: في
5: كل قطاع لا موجودين يا نوفل
4: لا غنى عنهم.
5: المشكل أنه موجة الشهيلي والانقطاع اللي تسبب في خسائر به. اليوم شنو عملت وزارة الفلاحة بالنسبة للمربين هذوم؟ أولا الساعة اللي كان مفروض أنه يتعمل ما تعملش ما عملتوش وزارة الفلاحة، اللي هو أنها تشوف تعمل عملية إحصاء وتشخيص لحجم الخسائر اللي تكبدوها المربين وتعوض لهم. صفر تعويض الخسائر الكبيرة اللي خسروها المربين متجيج معوذ لهم حد رغم أنه موجود قانون يتعلق بأحداث صندوق التعويض عن الجوائح والأضرار. دونك حتى مربي معوذ له به. ثانيا المشكل اليوم اللي هو احنا توا رمضان راو في بداية مستهل شهر فيفري
8: مفروض التخزين راو
5: يعطيك صح مفروض من توا وزارة التجارة معاه بتنسيق مع وزارة الفلاحة من توا يحضروا الاستوكاج. هل في ظل النقص هذا متاع الدجاج اللي هو مادة أساسية راو عدد كبير من التوانسة معاش خالتين على الحمل العلوش ومعاش خالتين على الحمل البقري
4: حقيقة واضحة
5: والحوت حدث ولا حرج. كما قلت انت الحصن الحصين الحصن الاخير الملذ الاخير يقعد الدجاج. اذا الدجاج مصير فيه ازمه لا قدر الله راهو باش يكون فما مشكل كبير. دونك اليوم معناها دعوه ملحه لوزير الفلاح لم المجامع المهنيه اليوم اللي نتسائل الحقيقه اليوم المجامع المهنيه وال24 مندوبيه جهويه نتاع الفلاح واش قاعدين يعملوا المجامع المهنية اللي هي دورها أنها تكون أي هي أقرب هياكل فلاحية رسمية للفلاح مش خالة تعمل المجامع اليوم ولا شيء ما فهم حد شيء. يلزم وزير الفلاحة اليوم يلزم وزير الفلاحة مع وزير التجارة زوز وزارات هذوما اللي هما زوز وزارات مسؤولين عن الأمن الغذائي متاع التوانسة ما عندهمش الحق يقصروا كما صار التقصير في المياه المعدنية وصار تقصير كبير وصار ترافيك وصار تحويل وجهة معنا كميات كبيرة من الماء وتحيل يعني حاجات بالحق تتعمل عليها أفلام وأشرطة سينمائية تقعد تاريخ في الذاكرة التونسية. ما يزمش يصير ما يزمش تصير أزمة في الجيج وزير الفلاحة اللي كنهار معنا في مجلس النواب يقول أنا فاش قاعد نعمل أنا
4: فاش قاعد تعمل
5: يلزم تتحرك وزارة الفلاحة وزارة التجارة جزء وزارات هذوما إذا ثم مشكل باش يصير في الأمن الغذائي التونسي الزوز وزراء هذوما يتحملوا المسؤولية.
8: واضح. نعطيكم رقم دونك باش نمشيو للموضوع الثاني. التونسي سنويا يستهلك بين 18-19 كيلو لحوم بيضاء وبين 8-9 كيلو لحوم حمراء. معناتها اللحوم البيضاء دولوان بعيدة في السبعينات كان العكس. مع تتوى مع التونسي المستهلك الفرد حسب أرقام نتاع 2025 19 كيلو لحوم بيضاء و8 9 كيلو لحوم حمراء. هذا باش يوريك الاستنتاج. احنا دولة قاعدين تبعثونا على 23513000 احنا دولة مازال تتعامل بالفاكس وانتم تحبوا وانتم تحبونا نعملوا دي شارجور.
5: والله كلام صحيح. انا ساعات نتكلم
8: تبعث فاكس
5: ساعات نتكلم وزارة نطلب شويه معتاد يقول لي يبعث فاكس
4: وسيلة اتصال تترك أثر مادي هذيك.
5: ولدي راهو الفاكس تحط في المتحف.
8: أي فوالا. يلا نكملوا نكملوا نهد معك. يلا
0: نحكيوا على
8: الشرف
0: اللي برشا يسنوا فيه الحقيقة من مدة وأخيرا يقول لك أصدر البنك المركزي التونسي منشور إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية اللي تعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. وهذا طبعا يرجع لأحكام الأمر 148 لسنة 2026. مش نحاول قبل ما نسمع الخبير والمختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي جست لخص في صحفيسة على المنشور هذا شنو يقول للبنوك ثم هو يعطي أكثر تفاصيل. دونك المنشور هذا السيركولير اللي صدر على البنك المركزي يدعو إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء من البنوك الخاضعة لأحكام الأمر هذا بما يكرس أساس مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب المطالب حسب أولوية إيداعها. دوك للغرض هذايا المنشور يلزم كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء اللي يحبوا يحصلوا على قرض ولا تمويل على الشرف، وهذا بداية من غرة أكتوبر 2026. في نفس البلاغ زادا نلقاو أنه يستوجب أن المنصة الرقمية هذايا تأمن تاريخ وتوقيت إيداع المطلب وتسليم وصل في الغرض للحريف بكل وسيلة تترك أثر كتابي. باش تقعد تراسي كريت وتسمعوا فيا مليح هوني باش تتبعوا كيفاش تصير العملية. هذا يخلي ترتيب المطالب تكون موجودة حسب أسبقية تقديمها واحتساب الأجال المقرر للبت فيها. كيف كيف البنوك قبل انطلاق العمل بالمنصات وتحت إشراف البنك سنترال باش تعمل على اتخاذ التدابير الاتصالية اللازمة للتعريف، خاصة بشروط وإجراءات تقديم المطالب ومراحل دراستها والبت فيها. دوك هوني باش تكون فما كومباني بتاع كوميونيكاسيون باش يحاولوا يفسروا ويفهموا للناس كيفاش تصير العملية هذية وشكون المشمول وكيفاش الشروط. احنا قبل ما تبدأ الحملة الترويجية هذية اليوم صباح كان تدخل سوفيان الوريمي مع جهان ميلاد، وهذا شقال في الجديد بخصوص المنشور حول القروض على الشرف.
9: قروض نسميها المشاريع قروض على الشرف، وتسميها القروض على الشرف كيفما هما قروض صغيرة ذيك علاش حتى لي بلافون تاعهم دونك كما قلت انت ما يفوتوش 5000 دينار بالنسبة للأفراد دونك لي بارتيكولي، 10000 دينار لأصحاب المشاريع الصغرى وعرفوا المشاريع معناها أصحاب المشاريع الصغرى دونك اللي الاستثمار في المشروع نتاعهم ما يفوتش 150000 دينار.
10: باه
9: والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ولا شركات الأهلية وعرفهم زيادة اللي الاستثمار نتاعهم ما بين 150000 و 15 مليون دينار ما يفوتش هالقرض هذايا
10: 25000
9: دينار. ولا القروض هذه لازم تتسدد في اجل نتاع عام ما تكونش عام قروض قصيره الاجل مع امكانيه انه البنك تعطيك فتره نتاع انهيل دونك بريود دراس ما تفوتش 6 اشهر. القروض هذه ما فيهاش فوائد دونك باش تاخذهم من غير فوائد، اصل الدين اللي باش تاخذه باش تعاود تراجعه بيد ما فيهش عمولات على هل مثلا نتاع دراسه نتاع الملف ولا نتاع ميزون بلاس ولا غيره، وما فيش ضمانات اضافيه عينيه. مش معناها هذا معناها معناها ما تطلبش عليك مثلا البنك تجيب كوسيون تاع عبد واحد اخر يخدم ولا باش تحط كما نقولوا احنا بلغتنا في تونس دار رهنيه ولا تسترهن اصل تجاري ولا غيره. الضمانات هذوما الشخصيه العينيه سميهم مشاريع مش من حق البنك انها تطلبهم. هذا ما يعنيش اني مش من حق البنك انها تقوم دراسه تاع الملف تاعك معناها وتشوف هل عندك قدره على السداد نتاع القرض هذايا ولا. دونك البنك من حقها انها تطلب المعلومات والوثائق باش تتاكد من قدره الحريف هذايا اللي عنده دخل باش ينجم يسدد. دونك حريف ما عندوش دخل قادر على انه يسدد هالقرض هذايا لو البنك مش تعطيك تمويل هذايا.
8: واضح مش اي واحد يقدم ضمانات ما عندكش منين باش ترجع مع توثيقه تثبتك باش ترجع ويلزمك تكون مرسم راهو هذايا مازال
4: ويبدو انه زاد مش اي واحد عنده قدره على السداد باش ياخذ. معناتها باش نكونوا واضحين هذايا القانون هذايا مثقف ب 8% من مرابيح البنوك يعني كي الطلب بيكثر وماك تعرف
8: باش تقعد ما تكلمش كون
4: في ظل وضعيه التوانسه يولي مثلا ثم ديكريتير شكون قدم قبل صاحبه الملف كذا راهو خاطر في وضعيه التوانسه الناس كل باش تمشي القرض
0: الاستهلاكي عندك الحق في التسهيل نتاعك.
8: تعتقد انه باش نقعد وشكون نكلم قبل صح
4: في وضعيه المهم في وضعيه التوانسه القروض الاستهلاكيه ثم اقبال عليها ريت تو تقلص الحديث على اصحاب المشاريع وكذا اللي هي اساسا القروض هذه موجهه لهم هما ولي نحكيوا في البارتيكولي يعني في القروض الفرديه اللي راهو مؤكد كل تونسي باش يلقى امكانيه باش ياخذ 5 ملايين من غير فوائد وعنده مصدر يرجع منه راهو كله باش تعمل مطالب الناس كل. فبالتالي لازمنا نكونوا فاهمينها في اطارها
8: برشا مغاشين مثلا سمحني جهين قالت صار يفرض عليك عندك مصدر باش ترجع منه ومصدر عدا ما شنو القرض
4: معناتها ماهوش معمول
8: للفئات معناتها اللي ما ياخذش قرض باش يقعد ما ياخذش قرض.
0: ما تنجمش البنك تمشي في زيرو ريسك
8: هاي ماشيه في زيرو هاي ماشيه في زيرو تي الدوله فرض
4: نجم تاخذ لك ريسك مع شركات مثلا
8: هما كان جاوا البنوك راهو ما عملوش قرض الشرف اي على الاقل واحد شنو لازمه مرسم وكذا معناتها فوالا 30% من بنه القرض تنحات سينيش يلا لخصنا الحكايه اي بالحق يلزمك مرسم وعندك مصدر دخل شنو الفرق معناتها نحيت لي الاداءات يعطيك الصحه.
5: هو منشور البنك المركزي اللي هبط البارح هو منشور التنفيذي تنفيذ لنص الامر اللي الامر عدد 148 اللي اصدر نهار 23 جويلية 2026. هذا هو الامر اللي نظم مساله القروض والتمويلات. انه نحكيوا على
8: بعد شهر ونص هم قالوا 23 جويلية يبدا البنك المركزي, بعد شهر ونص ديجا هبط التنفيذي, بنوكنا بعد شهرين تبدا.
5: تفضل. وما نتصورش كان مش تبدأ برشا العمليه نوفل, لانه المساله مرتبطه ب احداث المنصات. يعني خاطر لازم كل البنك المركزي فرض على كل بنكة انها باش تحط كشف كامل للقروض والتمويلات اللي الكل اللي اللي اللي تصرفت.
8: معناتها بنوكنا تحضر منصه قبل 3 شهور
5: مينيموم, تحضر هي ديجا
8: كل مينيموم 3 شهور. شنو
5: معناتها الواقع؟ هي ديجا هي حاضره, هي ديجا كل بنكة عندها بلاتفورم تاعها, كل بنك عندها المنصه نتاعها. اما زاد فرض عليهم البنك المركزي انه كل بنك يسمو يبعث تقرير كشف حساب شهري للبنك المركزي بالقروض اللي اعطاها, ويبعث زاد لوزاره الماليه كل 3 شهور. دونك الامر 48 كان 148 كان واضح, القروض ينتفعوا بها الأشخاص الأفراد في حدود تقريبا 5000 دينار أقصاها, المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقت اللي نحكيه على تمويلات 10000 دينار ولا لصاحب المشروع الصغير, و 25000 دينار بالنسبة للمؤسسة الصغرى والمتوسطة أو الشركات الأهلية. القروض هذه راهي قروض بدون ضمانات. باش يبدأ المواطن واضح
8: واضح الصورة.
5: يعني
8: لا ما عندكش
5: جارونتي.
4: لا مش من غير جارونتي, بالجارونتي اما من غير فايف.
5: لا لا
4: جارونتي يكون عندك مصدر دخل
8: معلوم.
5: من غير جارونتي
8: ما عندكش منين ترجع, ما تاخذوش قرض,
4: ما
8: تاخذوش قرض.
4: مش بدون جارونتي
8: ماشي
4: في بالنا كان
8: سينيجي سينيجي ماهوش قرض دار, هو دي قرض 5 ملايين.
4: ماشي في بالنا كاك انا
8: ما عندكش مصدر
0: رهنيه.
8: الرهنيه شنو 5 ملايين باش ترى حاجه, شنو باش نرى الموتور؟
4: ليك تقول لي مصدر دخل ثابت هذيك راهو جارونتي.
5: بس نقرا لك الامر كما جاء بالضبط.
8: ما معنى رهنيه الخمسة ملايين يا سينيش؟
5: ما ثماش رهنيه.
8: هاو قال لك لازمك مدخل مدخول قاهر.
5: ما ثماش رهنيه,
4: مصدر دخل ثابت لازمك.
0: ما ثماش رهنيه.
4: انا عندي منين ناخذ الفلوس هذيك؟
8: اش معناتها رهنيه الخمسة ملايين؟ معناتها هو
5: ما ثماش رهنيه,
4: ما ثماش ضمانات. يقول الخبير انا جاي عايش خويا
5: سينيش, انا قدامي نص قانوني
4: عايش. مصدر دخل, مصدر دخل
8: سينيش لازمك
4: قاعد ولا تخدم والا عندك مصدر دخل يضمن الباك رجوع الفلوس.
5: خل نوضح
4: ما كاش قال لك ما تعطيكش.
5: الامر الرئاسي اللي مسح فيه رئيس الجمهوريه اللي خرج نهار 23 جويلية يحدد شكون ينتفع بالقروض هذه. يقول الاشخاص او اصحاب المشاريع الصغرى او المؤسسات الاقتصاديه الصغرى المتوسطه والشركات.
8: ما عادش عندنا برشا وقت. بمعنى الرهنيه
5: هل جيتك الساعه؟
8: اي لا ما عادش وقت. اعطينا معناتها
5: لازم هي قروض تتعطى على خطوط تمويل تعملها البنوك, يتم اسنادها على المدى القصير, تسدد على فترة أقصاها عامين دون فوائد ودون ضمانات.
8: اش معناتها دون ضمانات؟
5: اش معناتها ما تعطيش حتى جارونتي؟
8: لا
4: لا مش بتعطيش جارونتي, ما تعطيش رهنيه. سي فري
8: ما تعطيش رهنيه.
4: لازم نعرف اللي عندك شهريه ولا حاجه داخله باش انا نعطيك القرض. الور مشروطي ولا قرض فيه جارونتي؟ لان الشهريه جارونتي.
5: سامحني
8: خاطش ما تعطي جارونتي في 5 ملايين يا اخي. مش تعطي جارونتي 5 ملايين, ماهوش قرض دار 100 مليون باش تعطي جارونتي.
5: شوف فما اساسيات, فما حاجات راهو معناها معمول بها معروفه. ما نجمش واحد ما عندوش دخل شهري ما نجمش يمشي يطلب قرض من يمشي يرجع. يعني بجي تطلب مثلا
8: يعني هو زاد ما ينجمش بلاش انتيريس. هاي تعملت حاجه
5: بلاش بلاش انتيريس بلاش جارونتي
8: هاي جديده. يعني شي شنو قرض 5 ملايين جارونتيش؟ مش نعطي كي ناخذ توقع 5 ملايين
4: مش مشترى اصول ولا مش مشترى.
8: انا من قبل كي ناخذ 5 ملايين ما نعطيش جارونتيش. مش نعطي جارونتي.
5: جارونتي بتاعك اي بالنسبه للتمويلات حتى فما سقف معين كي يفوتوا طالب القرض يوليوا يطلبوا جارونتي. مثلا كي تطلب انت مثلا 50 مليون
8: اي وقتها جارونتي
5: يقول لك اعطيني جارونتي, اعطيني رهنيه دار ولا ولا عقار ولا اللي هو. المهم القروض هذه تتعطى بدون ضمانات وبدون فوائد وعلى عامين اقصى عامين.
8: واضح.
5: ثم امكانيه التمديد في المده هذه مهله بستة شهور فقط.
8: واضح. معناها الوقت وفير اول به تفضل الوقت وفير لانه جاي فتنا ديجا الاخبار بدقيقتين. هبه الخميري تقدم الاخبار. اما الموضوع الضمانات ما فماش، اما الترسيم واحد هذاك لابد منه. دونك الضمان لا، اما الترسيم وانك عندك مصدر قرار هذاك لابد منه. دونك باش نفهموا العباد
5: هذا ما وضحوش منشور البنك المركزي ما قالش شكون ياخذ 5000 دينار.
8: لازم شويه غموض.
5: اللي يخدم وعنده فيش دو باي ولا لا ما يخدمش،
8: وانت تحب حاجه واضحه، ما لازم شويه غموض باش نقعدوا 3 شهور واحنا نحكيوا في الموضوع.
5: ما انا قلت لك راه المعمول به واحد باش يمشي ياخذ 5000 دينار
8: لازم
5: لازم يكون عنده دخل شهرية.
8: لا مدخول من دخل قار، لازم مرسم
5: تخي البنك. مش تاو يجي واحد عاطل تاو مش تعطيه 5000 دينار وتقول له برس بحال خير في الأمانة كان ما رجعتش السماحة.
8: في بالي الأمور تبدلت سامحني الأخبار.
5: راي بانك راي
8: سي ناجي،
5: راي بانك راي
8: موعد نسيبك على البنوك انت سي خلي سي ناجي. شكرا لكم مهيبة تقدموا نرجعوا.
10: طغام أولادي كل واحد على روح، حس روحي وحدي. ماذا بيك أن تلفت نلقى ولدي منا، ولدي منا، ولا بنتي، ولا وصرتو في المرض تقلق بطبيعة. ماذا بي أولادي بحذايا
11: كبير بشي تقلق إذا كان يقعد وحده. طب مثلا في العائلة بتاعنا نحن مع بعض قراب بحذايا، ما عنده شكون يطل عليه كل يوم.
12: تحس روحك تفد شوي
13: تخلق بين شهدة واحدة فرنسا واحدة مدينة جديد. صرتو واحد تو عمره كبير وكذا، واحد يقف راسلي ضربة ضربتين وانا ماشي بعدها مش طول على ولده قطره.
14: بطبيعة نجم يكون ولدي بعيد عليا عادي معنا، ومستقبل ولدي أهم من كل شيء.
15: فما شكون يرتاح ويقول لك نبعدوا على والدينا حتى الحريه الشخصيه انت انا ونطلوا عليهم مثلا مره في الجمعه. فما مثلا كيفي انا ما نجمش نسيب ولدي خدني نستنس بهم ديجا نسكن فوقهم.
16: مع راجل نقولوا انا نتعب على ولدي حبيبي هذه روحي وكل شيء، نهار يخرب يكبر ويمشي ويخليني. قولي هذيك هي الحياه الحقيقه ما نجمش ليه.

0: يرجعوا من الهجرة ولا يرجعوا يسكنوا مع والديهم باش يرافقوهم وما يخليوهمش وحدهم؟ كيفاش يتخذوا القرار هذا ويتعاملوا معاه؟ الأولياء اللي بعد ما يكبروا صغارهم ويخرجوا من دار العائلة يلقوا رواحهم وحدهم، كيفاش يعيشوا التجربة هذه؟ هذا موضوع فورم نهار الأربعاء. من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعاء، فورم مع أمينة بندوة. فورم عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
2: الربح مع انداتو. خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للاعدادي والثانوي بلاش فخي سوبليمونتير. كيفاش؟ بالوالد انداتو وإلا في أقرب نقطة انداتو وإلا بالكود USSD نجمة 181 دياز، واختار انداتو وكن واحد من 50 ربح ب200 دينار. انداتو، اقبل أبعد وخلص تو.
1: كاليبسو. Samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanko, accompagné de Joss, Hanebi et Aphrodite. Vanko au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Bien en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنه على إثر خلل تقني فجئي في محور جلب المياه لجنوب تونس الكبرى، فإن عملية التزويد بالماء الصالح للشرب تشهد اضطرابات وانقطاعات، خاصة بالنسبة للمناطق المرتفعة والتي تشمل مناطق حي النور وحي بحشر بمعتمدية الكبارية من ولاية تونس، ومعتمديتي بيرمشيرقة وجبل الوسط من ولاية زغوان، ومعتمدية سليمان بولاية نابل، ومعتمدية المحمدية وفوشانة ومجرين ورادس وحمم لنف وحمم الشط ومرناق وبومهل بولاية بن عروس. والسناد تضيف أنه من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 10 ليلا بعد الانتهاء من عمليات التعديل بشبكات التوزيع والخزانات، والتي ستتواصل وفق بلاغ للشركة دون انقطاع على مدار الساعة. القروض البنكية الموجهة إلى القطاع الفلاحة والصيد البحري ترتفع ب101 مليون دينار خلال النصف الأول من السنة الحالية، مقابل زيادة ب67 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق مؤشرات البنك المركزية. في المقابل لم تتجاوز الزيادة في التمويلات الموجهة إلى الأفراد 108 ملايين دينار خلال النصف الأول من سنة 2026، مقابل ارتفاع ب276 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025. فعاليات الدورة الأولى من معرض Back to School في مقر منظمة الأعراف تنطلق اليوم لإتاحة الفرصة للأولياء والتلاميذ والطلبة لاكتشاف مختلف الخدمات والحلول التي يمكن أن تساعدهم على الاستعداد للسنة الدراسية، إضافة إلى تخفيضات في أسعار المستلزمات المدرسية وفق منظمة المعرض عايشة النيجرو.
1: معرض Back to School هذايا في دورته الأولى هو حاولنا أن يكون فيه مختلف فاعلين في مجال التربية والتعليم. حاولنا عن طريق المعرض هذا نشوفوا الغونتخي سكولير منظور جديد، منظور 360 درجة، دونك باش نلقاو كل ما يخص العودة المدرسية، باش نعاونوا الأولياء والصغيرات والطلبة باش يحضروا عام دراسي جديد، باش نلقاو منصات التعليم عن بعد، باش يكونوا فما مراكز التدريب والتكوين، باش يكونوا فما مراكز الدعم المدرسي، كذلك فما حتى لي كوتش بارونتال اي بور لي زيليف، وحتى للي عندهم صعوبات تعلم فما زادة كيف كيف الألعاب التعليمية، مؤسسات التعليم مدارس ولا معاهد خاصة، وهذايا الكل بطبيعة من غير ما ننساو اللوازم المدرسية مناسبة متاع تخفيضات. المعرض هذا ماهوش فضاء تجاري فقط، المعرض هذا باش يكون فيه برنامج متاع محاضرات باش نحكيو على مواضيع تهم التربية والتعليم والعودة المدرسية كذلك.
0: في أخبار العالم، وزارة الخارجية السعودية تندد باستهداف إيران ناقلة سعودية خلال عبورها مضيق هرمز وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة. الرئيس الصيني تشي جين بينغ يدعو إلى رفض التدخل الخارجي في الشرق الأوسط، قائلا إن القوى الخارجية يجب أن تتخلى عن ازدواجية المعايير في المنطقة، وذلك خلال محادثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

0: القاهرة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميدي. معك إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

0: يا مرحبا يا مرحبا. شكرا. أغنية مايكل جاكسون تفعلت معها وتفعل معها ولدي الياس، قاعد يسمع فيه يحب مايكل جاكسون ومع عزيز، دونك تحية ليهم، يحبوا مايكل جاكسون برشا. اللي الجزء الثاني بدا
1: إيمورتيل الارتيست،
0: اي بصراحة معناتها وفيلم نتاعو مرعب، وبداو ساي حضروا الجزء الثاني، ما بداش التصوير اما الجزء الثاني باش ينجح برشا. يلا جيهان مرحبا بيك.
2: مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا المستمعين الكل.
0: صلاح شنحوالك؟
3: مرحبا بيك نوف، مرحبا بالكيب الكل، نسال المزيد على كل المستمعين ومشاهدين على يوتيوب موزايك اف ام.
0: يلا نعملوا طلة مش هكا مش هكا
3: مش هكا
0: مش هكا نمشيو البرق، والحمد لله الاخبار ايجابيه جدا.
2: الحمد لله الاخبار تطمن الى حد هذه الساعه، لانه مازالوا في مرحله التبريد والمراقبه، والمراقبه مهمه خاصه بعد اللي شفناه في الويكاند، لانه وصلنا للمرحله هذه مسبقا، ولكن مع الاسف عاودت تشتعلت النار مره اخرى. سو ان اليوم نوصل للحريق في برقو في اليوم السابع، كما تعرفوا خنذكروا جبل بولبين تحديدا في معتمديه مزيتا، 5 نقاط متفرقه كانت هي بدايه اشتعال جبل كامل. النار تنقلت وصلت مسد زوز ولايات سليانة والقروين، نحكيه على 5 نقاط لهب شعلت أو تم إشعالها في نفس اللحظة، هي اللي خلت النيران تتواصل لأيام وليالي، وخلت الأهالي يخرجوا من ديارهم، وخلت دا الأعوان والفرق يكونوا موجودين لليالي متواصلة.
0: يخرجوا من ديارهم وقت اللي الحريق بلغة تقنية يخرج عن السيطرة، بمعنى ما عادش نجموا نتحكموا فيه، دونك بار سيكوريتي خرجوا جميع عائلة من ديارهم.
2: خرجوا من ديارهم، خليوا المنازل نتاعهم، خليوا أرزاقهم زيدا، لأنه نحكيوا على منطقة في الحية، نحكيوا على ميشيا، وهم بعد باش ناخذوا تفاصيل الأضرار زيدا اللي مست أرزاق الناس، نحكيوا زيدا حتى على الأشجار المثمرة، أشجار الزيتون زيدا اللي دارت بطريقة كبيرة برشا، أعوان الغابات الحماية والجيش ما غادروش، ما كان العمليات لليالي متواصلة، كانوا في وسط الخطر، وكما حتى حكينا البارح إنه فما مجموعة من الأعوان اللي حاصرتهم النيران، ولكن الحمد لله منعوا ولباس وما فماش خسائر بشرية، ولكن الخسائر الغبية متوقعة وإنها تكون كبيرة برشا، الخسائر المادية زادة كيف كيف، وبش نشوفوا تأثيراتها في الفترات الجاية، وهذا بش يأكدونا أصوات المواطنين اللي بش نسمعهم بعد دقائق. أوليا كانت الأرقام تقول أن الحريق نجم يكون في حدود 900 هكتار، ولكن في اللحظات هذية يتوقع وإنها تنجم تفوت 2000 هكتار، لأنه فما مناطق هي سلسلة جبلية مجموعة من الجبال، فما منها اللي تحرقت بالكامل، فما اللي تحرقت بنسبة 70% قبل حريق برقو، وإحنا كنا في موسم صعيب وثقيل، الحصيلة متاعه وصلت ل 18164 هكتار تحرقت من الغابات، 73% منها كانت في الكيف. السبت والحد كما تبعتوا الظواهر الطبيعية والمناخية منعت الأعوان من راحة، لأنه انتشار النيران كان كبير برشا، نيران كانت متبعثرة نجم نقوله، اتسعت رقعة الحريق يمكن أكثر حتى من الأيام الأولى، وصلت التدخلات برا وجوا، وأكثر من 25 دورة إطفاء جوية صارت في الأيامات الأخيرة. كيفاش عاشوا الأهالي اللي كانوا موجودين اللي تبعوا الحريق، المتطوعين زادة للإطفاء، الأهالي اللي غادروا منازلهم، هيتنسمعوا صوت المواطنين في برقو.
4: عسلامة، أنا مدام كوثر، صاحبة الدار اللي تحرقت المرة فاتت، نطلب الدولة والسلطات الكل معناه بالأمر يعطوني تعويض، ما نحبش معناه تعويض، معناه تعويض مش يعطوني مواد غذائية ولا يعطوني جرية ولا كوفير، ما نحشش به، يعطوني مورد رزق نعيش به، عندي زوج صغيرات مازالوا صغار، يعطوني رزق مورد رزق معناه نعيش به، خاطر كان عندي مورد رزق، كانوا عندي رؤوس أغنام تحاربوا، معناه نحب معناها مش نطالب حد شيء، نحب مورد رزق نعيش منه أنا وصغاري، نحب تعويض.
2: هذوما بعض من أصوات المواطنين المتضررين. خلينا نمشيو لمراسلتنا، كنت وثقتنا مع العائلات اللي تم إجلائها، تنزيدوا نسمعهم أكثر بعد شوية، هي نبيها صادق مراسلة موزايك في سلينا. مرحبا بيك.
5: عايش، مرحبا جيهان ليكم، مرحبا نوفل وجميع الكيب الحاضرين معنا اليوم على راديو موزايك فهم.
2: أيامات صعيبة عاشوها الأهالي في سلينا المتضررين، وحتى اللي قاعدين يتابعوا، نعرفوا أهمية جبل في سلينا، نعرفوا أنه هو مورد رزق الأساسي للمواطنين، ونعرفوا زيدا أنه الخطر كان كبير برشا، نحكيه على لحظات خوف على رعب عاشوها الأهالي، حتى لو كانوا الحمد لله النار ما وصلتش، ولكن الوضع كله كيفاش عاشوه الأهالي في سلينا؟
5: جهان مش تحطكم في الإطار اللي جبل برقو هو مش ثروة غبية هو ذاكرة التاريخ وذاكرة معركة جبل ربع ساعة الأخير في برقو. نقوله جبل برقو سياحة جبلية ثروة غبية فريدة من نوعها, نقوله بقر وحشي, نقوله بلوغة صنوبر ذرو زعرو ركليل ولنج اللي هدم الكل تعيش منهم العائلات وتسترزق منهم العائلات في جبل برقو. ليلة 31 و1 سبتمبر كانت من الليالي الصعيبة برشا على الأهالي لأنه تم النار وقت اللي أجهزت الجيوب النارية بفعل الرياح, عامل الرياح اللي كان أقوى من جهود الإطفاء اللي يعطيهم الصحة, تجاوزت حتى 70 كيلومتر وفي أقصاها 100 كيلومتر في الساعة الرياح اللي أجهزت الجيوب النارية. تم يعني اتخاذ الإجراء الاحترازي أنهم بيش يخرجوا العائلات من ديارهم خاصة دوار القويسمية في حدود 37 شخص كإجلاء أولي في نهارة لحد في الليل الاثنين الصباح. عملية الإجلاء انطلقت من الساعة 10 ليلا حتى الأربعة متاع الصباح, يعني ثم طارت بانيك كبيرة للعبيد.
2: سمحني نقف معك شوية هوني, وقت اللي نحكيه على العشرة متاع الليل وعملية الإجلاء نحكيه على كبار في السن, نحكيه على رضع كيفاش صارت العملية, كيفاش نقلوهم, كيفاش خرجوهم, كيفاش أنوا الأماكن اللي بش يمشيولهم, هل كانوا في مستشفيات في مدارس, نعرفوا مع قصان الضوء والماء والسخانة الأهالي كيفاش عداوا الليالي هذية في المناطق اللي تم إيوائهم فيها.
5: هذا هو بالطبع باش نكملوا نحكيوا عليه لانه كما قلت لك يعني من 10 نتاع الليل ل 4 نتاع الصباح, حتى ان الظروف النفسيه نتاع العبيد يعني تعرف عبيد باش يخليوا ارزاقهم ويخرجوا في ظروف كي من هذيك النار وراهم, وما ثم عبيد ترددت انها باش تخرج كريمه خاطر يقول لك انا يا نعجيتي عرفتك اللي مورد رزقه كل, ولكن السلطات المحليه كانت
0: في محلاهم مخيبها الجمله يعطيك الصحه خاطر فما شويه ذاك رزقي اللي نعيش به نربي به ولادي كذا أوبس أخرج يجري ويتحرق. معناتها المرأة اللي كنا نسمعها قبل ما تحكي أنت تحرقت لي داري سي مستقبلي ضاع, معناتها يلزم ما تعطينيش أنا 10 كيلو مقرونة وشوية سميد وتقولي عوضت لك, يلزم لبتي بروجي يذم كل يرجعوا راو يقول لك واحد يتردد. احنا شفناها في إسبانيا وفي فرنسا وقت خرجوا من ديارهم برش يقول لك ما نخرجش نموت فيها الدار وما نخرج. دونك مهم برشا كلامك يعطيك الصحة يا أنا يا نعجيتي, معناتها ذوكم حياتي, ذوكم اللي وكلوا فيا, ذوكم اللي ربي ولي في صغاري, معناتها مزيانة برشا كلامك يعطيك الصحة وقلوبنا معاهم بالطبيعة. أي
5: هذا هو كما نكملوا نحكيه أنه استخرت الشركة الجهوية للنقل بسليانة حافلتين نهار لحد في الليل الاثنين الصباح الفجر أنه بيش ينقلوا العباد, فمع بعد ارتأت أنها تهز أغنامهم أغنامهم ومواشيهم الأقاربهم في مناطق مأمنة شوية, عاونتهم الفلاحة دركتورات كمين البلديات زادة دخلت أنها بيش تأمن المواشي ثم عباد بعدهم. ثم العائلات اللي هزوهم المدرسة الإعدادية ببرقو تم إجلائهم للمدرسة الإعدادية ببرقو. ثم في الليلة هذيك اللي ديما نحكيو على ليلة 31 واحد اللي هي كانت ليلة صعيبة برشا, فما عائلات بالخوف بالصدمة صار لهم اختناق خفيف بحكم بدا استنشاق نتاع الدخان نتاع الحرائق. ثم عباد تعهدت المستشفى الجهوي المستشفى المحلي ببرقو انه اتخذ على عاتقه انه بالطبيعة يقدم لهم الرعاية اللازمة. حالات نتاع زوز قصور كيلوي بيته تحت الرعاية يعني عادية, هي حالتهم عادية ولكن للرعاية. كيف المواطنين تعرضوا لحالة اختناق خفيفة وعندهم أمراض المزمنة دم سكر, عبيد كبار في العمر ببيت صغار. كنا بالحق كانت ليلة قوية برشا على حتى العبيد في بانيك قالك أنا ما ندخلش للسبيطار خليني. فما بالحق لو تسمع كلام حاجات عبيد دخلت في بانيك برشا, ولكن كانت فما ضبط نفس كبير من السلطة المحلية الموجودين في المستشفى المحلي ببرقو. كيف المعهد إعدادية برقو اللي استقبلت العبيد وحلت لهم المطبخ متاع المبيت وكانوا يعني أمنوا لهم الإقامة متاعهم غاديكا. في الليلة الثانية انتعادوا توه لأن هما ليلتين كانوا نوعا ما بانيك, ولكن الليلة الثانية أقل شوية اللي هي برشة الأولى البرمية وقت اللي عاودت أجج مرة أخرى الرياح, تم اتخاذ إجراء احترازي آخر وإنه سكان منطقة بلوطة اللي على فكرة نوفل جهين راهو فما عباد غلطت ما بين منطقة بلوطة وعمادة بلوطة. عمادة بلوطة تابعة في الليل الجنوبية اللي هو جبل بلوطة حاجة أخرى بعيدة برشا, ومنطقة بلوطة اللي هي منطقة صغيرة تابعة جبل برقو موجودة في برقو. دونك تم إجلاء في حدود يعني الإجلاء العام الكل في حدود 100 شخص يعني تم إجلائهم في المدرسة الإعدادية ببرقو. فما عائلات بقت تحاول تبقى قريبة لأنه كما كنا نحكي فما عائلات راهي امتنعت، ولكن شنو باش يعملوا الأحل إنه يحطون حتى في مركز الاصطياف بعين بوسعدية هاك على الأقل قراب الأملاك نتاعهم. فما عباد راهي رفضت رفض نتاعهم إنها تغادر المحل المنازل نتاعها، ولكن تم إقناعهم بالطبيعة بشوية بشوية السلطات المحلية الأمن الجيش الحماية إنهم الحماية لهم والأملاكهم إنهم يغادروا أماكنهم مبدئيا. باهي بالنسبة للأضرار كانت كبيرة برشا، مشاهد الحقيقة مؤلمة جدا، زيتين غراسات، ثم دواجن صغيرة العبيد الغاديكة بما أنه الأكثرية صاروا يعني مجال غابي ما يعتمدوش الفلاحة حراطة وزراعة، والكل الأكثرية عندهم مداجن صغار غنم يعيشوا على تربية كيف النحل، تقطير الأعشاب الكبير الزعتر حاجتك، يعيشوا كيف على الخروب تعبية النحل العسل. يعني الأكثرية يقول لك أنا اليوم فقدت الرزق الكل، فقدت الغابة هي روحي هي حياتي. يعني جبل برقو بالنسبة للأرياف الجواسمية دمين الخروب مزيتة يعني نشم وغيرها وغيرها وغيرها من الدواور الصغار والشر في الجبل بالنسبة لهم هو حياتهم اليوم. الجور واحهم سمحني في الكلمة وسمح المتنعين كينهم عرية بلا غير، هذيك كان غطاهم والبيتهم وحياتهم الكل.
0: يعطيك صحة، ما كنتش مراسل عايشنا بالضبط معهم، يعطيك صحة بالحق معناتها. ونكمل على كلامك باش نداء للسلطات الجهوية بجاه ربي لا تعملونا كالتعويض متاع وسائل الإعلام متاع تهزوا قفة وتمدلوا شوية الحم وشوية، بجاه ربي أعيدوا لهم حياتهم معناتها بمشاريعهم والحكايات وكذا، معناتها رجعوا لهم الحياة، معناتها الغابة مشيت عوضوا لهم في أماكن في كذا، يلزم يرجع نسق الحياة اللي هو بسيط رو عند الدولة كي نشوفوا الأرقام معناتها بسيطة جدا. نصلح
3: هو تجاه حتى كنا نحكيه على تعويض المشاريع بتاعهم، مانيش نحكيه على مشاريع معناها بمئات الملايين، نحكيه على مشاريع صغيرة لكن نتعيش عائلات وقايت معناها ميسيرش. خلنا نحكي لهنا نتوجه للدولة، عندها بنوك تبعتها معناها، فما مثلا البنوك هذه تنجم راهي تعطي فلوس ماكش مطالب انت على مشروع معناها ما يتكلف حتى شيء، ما راهو يعيش عائلة ميسيرش كنت تدعمهم الناس هذوما تعوض لهم، ما قلناش صبوا لهم مئات الملايين، ما هذيك حكاية تزلوا المقرونة والزيت راه هذيك حل الظرف يتنجم تمنعوا بيه، هي راه موش حل خايبة تنجم تمنعوا
0: لا مش خايبة ما يتعديش،
3: اما راه موش كاردونا وتنسيه وتخليها هكاك والكل ومن بعد تقولش بيه هذا دخل في ديبرسيون. هذوما عائلات عايشين من مشاريع قليلة لكنها مشاريع مهمة برشا بالنسبة لهم، كيما حكيت مراسلتنا نسلموا عليها نبيها الصادق، معناها هو كي يخلي نعجته راهو سيء، معناها حتى كان هو منعها راهو ماهوش يمنع من بعد من هول الحياة ومصاريفها ودنيتها.
0: وعجبوني انه فما شكون هز نعجته
3: وخبيه
0: واللي الخروب واللي
3: معناتها مهم برشا انه يتم تعويض لهم هما. ونحكيو كيما قلت لك نوفر راهو تغيط خاطر ماهيش مشاريع تتطلب برشا ملايين، اما مثالش لفته ونغزروا للناس هذوما واي انسان كان الضر من حرق معناها.
0: واضح نكملوا معك شي هنا. شكرا لمراسلتنا يعطيها الصحه.
2: شكرا ليها نبيها الصدق اللي حتى زاد وصلتنا مع المواطنين اللي باش نزيدوا نكملوا نسمعوا اصواتهم لي تيمونياج نتاعهم كيفاش كانت الاقامه نتاعهم في مناطق الاجلاء، ويقولوا لنا زاد حتى في المنطقه فما ناس غادرت اما فما من العائله تلقى فرد ولا سنين يقعد يقول لك ما نجمش نخرج ونخلي داري على توصل النار هكا اين نقعد ناس على الماشيه وغيره. غنزيدوا نسمعوا المواطنين وهم موجودين في المدارس والمستشفيات اللي عاتوا فيهم ليلتين تقريبا، هذو العائلات اللي مازالوا موجودين لانه منازلهم ضرت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، انا جمال فرجاوي ناشط في المجتمع المدني، حبيت اليوم نوصل صوتي وصوت اهالينا في جبل برقو، خاصه مش نحكي على الاضرار الماديه والمعنويه. الحمد لله ما فماش اضرار بشريه، حاليا ثلاثه ديار متضررين ما عندهمش يسكنوا، الاهالي فهميك ما عندهمش يسكنوا وهم بيدهم معناها يطالبوا باش الدوله تعاونهم. بالنسبه للثروه الحيوانيه ثم شويه اضرار، ثم اللي تحرقت، ثم عنده بطيمه نتاع دجاج تضرت، و برشا جار زيتون وبرشا جار خروب وخاصة اللنج وبرشا أنواع بتاع الجار تحرقت ومساحات كبيرة، إن شاء الله ربي يعوض عليهم أهلينا في جبل برقو.
6: مخلوف وفرج عم بسعدي مخرو بالنسبة للأضرار زيتون ومخفيه وبرشا خويش بشتة زيتون وجبل، يعني مورد رزق الناس كلها تعيش منه، يعني من كل شيء يعني حيوانياتها. بالنسبة يعني ما قاعد فيها شيء، يعني بالنسبة للجبال مخفيه يعني ما جبل بتاعنا مورد رزق كله، يعني بالنسبة لما حيوانيات بشتة رزق يعني الناس مجبل يعني بسعيها كلها. وبالنسبة لبرشا الناس ثمن ما عنديش يعني مش يصبح يعني الساعي مش يحبس، ما عندوش وين ما يأكل ما عندوش ما يمشي.
0: واضح دونك دي تيمونيا. شكرا مراسلتنا. شكرا مساجاتكم على 23513000. باش نكملوا نحكيوا على نفس الموضوع. بعثتونا برشا على البنوك زاد باش نجاوبكم شوي نوضحوا لكم شوي حكايه تلفاصل ونرجع لكم. هذه ميدي معك
7: فغام. أولادي كل واحد على روحه. حس روحي وحدي. ماذا بيك نتلفت نلقى ولدي ومنا ولدي منا ولا بنتي ولا. وسرتوه في المرض. تقلق. بتبيع ماذا بيا أولادي بحذايا.
8: كبير باش يتقلق اذا كان يقعد وحده. تو مثلا في العائله تاعنا نحن مع بعض قراب بحذايا ما عندوش شكون يطل عليه كل يوم.
9: تحس روحك تفد شويه
10: تخلق بين شده
11: واحده فرنسا واحده مدينه جديد
12: سورتو واحد تو عمره كبير وكذا واحد
13: تراسلي ضربه ضربتين وانا ماشي بحذا
14: مش يطل على ولده خاطر هو
15: بطبيعه نجم يكون ولدي بعيد عليا عادي معناه ومستقبل ولدي اهم من كل شيء.
16: فما شكون يرتاح ويقول لك نبعدوا على والدينا حتى الحريه الشخصيه نتاعنا ونطلوا عليهم مثلا مره في الجمعه. فما مثلا كيفي انا ما نجمش نسيب ولدي قد نستنس بهم ديجا نسكن فوقهم.
17: مع راجل نقولوا انا نتعب على ولدي حبيبي هذه روحي وكل شيء نهار يخرب باش يكبر ويمشي ويخليني. قولي هذيك هي الحياه الحقيقه ما نجمش ليه بعيد عليا ليه كل شيء نسافر معاه انا.
18: انا عندي ولدي تو عمره 37 سنه هو انجينير ميكانيك وجاته مسير للسعوديه وجاته مسير لفرنسا ما حبش خلي ليه بابا انتم تعبتوا علينا انا ما خليكم.
19: ما نجمش بعد صغاري عليا ولا نجمش حتى كانوا معرسين يبقاو ديما قراب مني.
20: الأولياء اللي بعد ما يكبروا صغارهم ويخرجوا من دار العائلة بسبب العرس الهجرة الدراسة ولا الخدمة كيفاش يعيشوا التجربة هذه؟ هل أنه مسهل عليهم التعود بالبعد على صغارهم وهل ينجموا يلقاو حياة جديدة ونشاطات أخرى أم أنه التجربة هذه صعبة ومش صعب عليهم تجاوزها والتعامل معها؟ الأبناء اللي ضحيوا بالخدمة متاعهم ولا يرجعوا من الهجرة ولا يرجعوا يسكنوا مع والديهم باش يرافقوهم وما يخليوهمش وحدهم كيفاش يتخذوا القرار هذا ويتعاملوا معه؟ الأولياء اللي بعد ما يكبروا صغارهم ويخرجوا من دار العائلة يلقوا رواحهم وحدهم كيفاش يعيشوا التجربة هذه؟ هذا موضوع فرو من نهار الأربعاء.
21: من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71-113-013
22: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعاء فرو مع أمينة بنتوا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس
23: تنظم ولادات وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
24: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
23: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
24: أخذني معك بالجو الحلو
25: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
23: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليمي وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري دينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتس نسمة جديدة وموزايك اف ام

0: وفي الوردني.
1: مرحبا، مازلنا معكم في ميدي ماغ. مازلنا معك جهن، نحكيو على الحريق اللي تم السيطرة عليه وتو مرحلة التبريد وفما شوية خسائر.
2: فما برشا خسائر، نحكيو على الجوانب اللي ما تتراش في حرائق الغابات، الناس اللي تعيش من الغابة في الغابة، ومن بيناتهم ضيفنا اللي معنا عبر الهاتف ربيع زروق، هو ناشط في المجتمع المدني وفي نفس الوقت دليل سياحي جبلي، وبش يحكينا على مشاهد ما تتراش حتى كي نصورها ما تحسهاش إلا ما تشوفها باش تفهم شنو معناها غابة تتحرق. مرحبا بك ربيع.
3: أهلا بكم، مرحبا مجايك، حفلة منا في الكل. مرحبا بكم.
2: أنت
3: مرحبا.
2: كنت موجود من ضمن المتطوعين في إطفاء الحريق. أول حاجة خلينا نحكي على أهالي برقو، كيفاش كلهم كانوا موجودين، تنقلوا حتى لبعاد، وصلوا للجبل وحاولوا يعاونوا كل واحد من جهته، اللي يوفر ماء، اللي يطلع حاول يطفي، كل واحد خذ جانب ومن المسؤولية وبدأ يتحرك مع الأعوان الموجودين من كل الأطراف، غابات، جيش وحماية مدنية.
3: أكيد، وإحنا بالمناسبة نقولوا إن شاء الله ربي يخلف علينا في الحريق هذي، وأكيد كما الناس كله، وأنا كنت نجمع الوالد اللي مشيت عاونت غاديك، وبحكم معرفتي بالمنطقة ومعرفتي بزيادة وقربي ياسر الجبل كما تعرف، أنا خدمتي كذلك سياحة جبلية.
1: وربيع ربيع خدمتك فيها برشا محبة، والطوم تاع صوتك راهو يلخص كل شيء، تحكي معنا برشا حزن ربيع، فقدت حاجة عزيزة عليك. أي
3: أكيد، مورد رزق تحب ولا تكره، هذا مورد رزق لي والعائلتي وصغاري فهمني، وكمنظر كي تخزر انت شي حزن القلب الحقيقة، كي تخزر انت كيفاش تويت ولا جبل، وكيفاش يعني منطقتنا رأي كي تلفت كي نقول احنا جبل برق، وتبدأ انت حتى موتوري زيت هذا متعادي من غير ما تتوغل انت في جبل، كي تبدأ تخزر انت بالضابطة بالدور روح حاجة روعة ياسر. منطقة جبل البرقورة وعنده قيمة كبيرة ياسر في تونس فهمني، وفي المنطقة بصفة خاصة يعني احنا ما الجبل هذيرة، وكما قلت لك انا واحد من اسمه ورد رزق عندي.
2: أبار وقت شهبت من جبل ربيع، قديش من ليلة عديت في جبل؟
3: روحت البارح في الليل، الاخيخ البارح في الليل في الرواحة نجمت يعني نهار تزوم كل، أنا خاطر خدمتي الأساسية نخدم في مركز الاستياف والتخييم عين بوسعدية يعني سنتر دو كامبينغ، غاديك مشينا أنا خدمتي الأيامات هذوما عديتهم يعني مركز جملة نوكلوا ونشربوا في الأعوان تاع إدارة حراس إدارة الغابات الحماية والأمن الوطني، احنا كنا ساهرين عليهم في الإعاشة نتاعهم غاديك.
1: ربيع معناتها خدمتك تقريبا البلاصة وخدمتك كدليل ضاعت، ما عادش فما في المنطقة هناك.
3: الله يخلفك وش نقول لك،
1: ستر الله
3: سأل ربي يعوض، راو الغابة كي تتحرق أكثر من 30 سنة باش ترجع على كما كانت عليه، يعني مش بالسير يعني ما هو واحد مش يعيش عمر آخر، تو أنا عمري قريب 50 سنة يعني ما نيش نعيش عمر آخر باش نشوفها كما كانت، باش نكون واضحين
2: يعني. يعني وقتاش تعاود تشوف جبل برقو كيما كان قبل الحريقة؟
3: كيما كان راهو يلزمك من 30 ل 50 سنة أخرين باش يرجع كيما كان هو عليه، راهو بالضبط هذوما خبراء أكدوا اللي هي ما ترجع كيما كانت عليه إلا بعد أكثر من 30 سنة.
2: في الليالي اللي عديتهم في جبل وليامات وأنت والمتطوعين الكل، شنو أصعب المشاهد أو اللقطات وقت إطفاء الحريق؟ نحكيو على الناس اللي كانوا موجودين، أما زيدا نحكيو على سكان الغابة، نحكيو على طيورها، نحكيو على البقرة الوحشي المعروف برشا في سلينا، هذم الكل إذا شفتوهم كيفاش عاشوا الحريقة؟
3: أنا أصعب موقف شفته أنا وبرشا كانوا معي في اللحظة من النام في وقت الحريق اللي هي ولت البارح، اللي هي مشهد متاع حزة طايرة وهي تشعل فهمني، من أكثر الحاجات اللي اي حاجه تبدا تطور، انا راني ولد المنطقه مغروم بالحجر وبالمصير وبالوحده، انك تشوف المشهد هذاك راهو بالحق حاجه تحزن من القلب يعني فهمني. برشا حيوانات راهو مازلت مش نبدو واضحين، مازلنا ما طلعناش خاطر مازلت ما بردش كومبليت ما بتطلع تكتشف تشوف ايش صاير، مازلت برشا حيوانات الفوق ما ان شاء الله.
2: البقر الوحشي هو خصوصية جبل البرق، والنجم نقوله اللي في الحالات هذي يخافوا، لأنه يقولوا النوع هذي من الحيوانات ما يعرفش يتصرف، معناه النجم ما يهربش من النار، النجم يهرب للنار، فهل عندكم أخبار معطيات؟
3: كما تعرف هو البقر الوحشي هي ميزة أو خصوصية، هي بالذات خصوصية تفاضلية نتاع جبال البرو، إنه عندنا البقر الوحشي اللي مش موجود في بلايص أخرى، مش موجود يعني في شمال أفريقيا، يعني البقر الوحشي تبتز به منطقة جبال البرو، ونقول خاطر هو زاد ماهوش ذكي كي نقولوا نحن، يخاف ويترعب في ساعة فهمني. إن شاء الله إن شاء الله والله مازلنا
1: إن شاء الله
3: إن شاء الله إن شاء الله يتمكن من الهروب، إن شاء الله الأضرار ما تكونش كبيرة، صار خاطر هو لا نادر زاد ما بقاش منه برشا باش نكونوا واضحين.
1: يعطيك صحة ربيع قلبنا معك، يعطيك صحة بالتوفيق، شكرا على المجهود الكبير بصراحة، أعطيتونا درس مرة أخرى لكلكم جماعة برق والوليل الكل، أعطيتونا درس كيفاش وقفتوا، كيفاش تحبوا بلادكم، كيفاش موجوعين على بلاصة بتتر الناس مش حاسين ولكن وجاعة كبيرة معناتها. يعطيك صحة شكرا ليك، نكملوا جهين مع الحريق اللي تم تسيطر عليه الحمد لله.
2: الحمد لله
1: مخيب نهار السبت كي يجيك معلومة راه خرج على السيطرة، تولي تخاف يصيروا ضحايا بشرية وغيره، الحمد لله ما صارت ضحايا بشرية ولكن ضحايا كبيرة في أكثر صيف صارت فيه حريق. نكملوا جهين،
2: فما أبطال فما جنود اللي قاعدين يتنقلوا وكل حريقة، لأنه نعرف وقت اللي نحكيه مثلا نقدروا جدا مجهود الحماية المدنية، الجيش ذات اللي كانوا موجودين وإدارة الغابات، نعرف اللي هما العدد متاحهم قليل، يعني أحيانا تصير الحريقة في ولاية معينة ولكن يتنقلوا المجموعات الكل بين الولايات، فهكا كان الصيف. وفما برشا ما يتحكي بخصوص حريق جبل برقو، كيفاش تعديت ليامات هذية، إذا فما أرقام أولية، لأنه هما يقولون حتى بالعين ينجموا يحدوا تقريبا قداش المساحة اللي تحرقت في جبل إلى أن جي القياسات الرسمية. فنأخذ تفاصيل هذه الكل مع صاحبي بالضيف، ضيفنا مدير المحافظة على الغابات. أهلا وسهلا، مرحبا.
0: مرحبا جيهان، تحية ليك وتحية لجميع المتابعين.
2: نرجو نقولوا الحمد لله على الأقل، يعني نجموا نتنفسوا نتفرهدوا ونقولوا في مرحلة ترتحنا لأنه وصلنا للمراقبة التبريد، ما عادش نجموا نخافوا في الفترة هذه.
0: الحمد لله الوضع مازال مطمئن كما ذكرت أمس، دونك فما جايب واحد اللي مازال تحت المراقبة، ما يشكلش خطر كبير، ولكن أغلب المواقع الأخرى الكل تم السيطرة عليها ودونك وتوا في مرحلة التبريد والمراقبة فقط.
2: المواقع اللي تحدثنا عليها كان نجمو نذكروها سي صاحبي، وكل منطقة قديش وصلت النار، قديش من نسبة الضرر، هل فما مناطق تحرقت بالكامل، هل فما نسب مرتفعة، إذا نجمو نحدو النسبة والمساحة التقريبية.
0: هو الحريق امتد من مزاتة إلى غاية حتى الغابة نتاع عين بوسعدية، دونك المجمل الجبال اللي كانت موجودة في المنطقة إما جزئيا وإلا كليا معناها وصلتها النار، وبالتالي حسب تقريب طور ربما المساحة تتجاوز 2000 هكتار، هذا في انتظار أنه يتم تأكيد المساحة الفعلية باعتماد صور الأقمار الصناعية اللي تمكننا من بعد لاحتساب المساحة الحقيقية، لأنه النار ساعات ما تمشيش معناها بطريقة شاملة، تاخذ بعض الأجزاء وتنقل ساعات البلايس أخرين، وبالتالي احتساب المساحة بصفة دقيقة يكون كان باعتماد الصور الفضائية.
2: يعني نجم نقوله ثاني أخطر أو أصعب حصيلة صيف هذية بعد جبل
0: من أخطر الحرائق، من أخطر الحرائق دونك بعد الكيف وبعد زغوان، يعتبر حتى هو من أكبر الحرائق اللي شهدناها في الصيف هذي.
1: أنا ديما بصراحة معناتها اللي حكيوا معنا من غادي كل فما طوم تاع حزن، هو الحمد لله مع برشا وجيعة، الحمد لله ونحمد ربي لأنه شفنا في العالم كيفاش الحرائق ساعات تخرج على سيطرة بلدان عظمى بإمكانياتها، ولكن برجال التوانسة اللي وقفوا بالإمكانيات الحمد لله مع تتم السيطرة على الحريق، أما برشا وجيعة وبرشا خسائر.
0: خسائر خاصة الخسائر البيئية وخسائر طبيعية معناها كبيرة برشا، الحمد لله احنا نقول الحمد لله معناها أنه ما مشيناش إلى ما أتعس وإلى ما أسوأ، والحقيقة بفضل المجهودات والناس كل سخرت معناها مجهوداتها، وما عاش فما ديمونسيون تاع وقت وما عاش فما ديمونسيون تاع راحة، وانت الناس كل معناها جندت للموضوع ذي طيلة 5 أيام اليوم النهار السادس، وبالتالي الحمد لله تفادينا الأسوأ، هذا النجم نقوله
2: الحمد لله يا ربي. ما كما حكينا على الكواليس مع سكان المنطقة مع المواطنين، أما نحبوا معكم أنتم زيدا نعرفوا الكواليس متاع أي ميت الإطفاء كيفاش تتعدى، احنا نعرفوا فقط أنه العوين يقعدوا موجودين لليالي وأسابيع وما يروحوا من ديارهم إلا ما يطمنوا أنه الحريقة الحمد لله تكون منعت، دونك نحكيوا على إمدادات جيتكم من ولاية أخرى، أعوين الغابات والحماية وكنتوا موجودين مع بعضكم، كيفاش عديتوا الأيامات هذوما، كيفاش كانت نعرف انه تشجعوا بعضكم وتخدموا وما تقراوش حساب الراحه والنوم، ولكن كيفاش كانوا كيفاش عاشتوا كواليس اطفاء الحريق في برقو؟
0: الكواليس الحرائق الحقيقي كل حريق عنده الخصوصيه بتاعه. بالنسبه لحريق برقو تم الاستعانه باربع ولايات اللي هما القصرين الكاف زغوان وقروان، تسخروا شاحنات اللي توجهت على عين المكان، واحنا نعرف خصوصية المناطق الغابية انها تكون مناطق نائية شوية، وبالتالي في اللوجستيك وفي انك توفر ربما الإعاشة والإقامة للجميع المتدخلين معناها تصبح عملية اللي تتطلب مجهود اكثر من اللازم. الحقيقة هو عنصر ثانوي، هو مهم ولكن يعتبر عنصر ثانوي بالنسبة للأطراف المتدخلة، لانه الأولوية تكون هي مقاومة الحريق، وبالتالي اخذ قسط من راحة والا اخذ لمجة والا اخذ وجبة غذاء معناها ربما تصبح مرحلة ثانوية حتى بالنسبة للعوان المتدخلين. والحقيقة يتم تأمين العملية هذه إما من طرف الإدارة وإلا من طرف جميع المتواجدين في المنطقة. احنا نعرفوا اللي منطقة برقو دونك كانوا فيها عدة متدخلين، شركات خاصة اللي دخلت واللي ساهمت بتوفير المياه توفير الإعاشة. والحقيقة حتى المركز عنا من حسن الحظ أنه كان فما المركز الشبابي للاصطياف متاع عين بوسعادية اللي حتى هو ساهم في عملية الإعاشة، وساهم حتى في أنه يوفر معناها كملاذ للأعوان اللي يتعبوا باش ياخذوا قسط من الراحة.
1: واضح، شكرا لك سي صاحبي بنضيف مدير المحافظة على الغابات، شكرا لك، شكرا للناس اللي دخلوا معنا، للناس اللي عايشين في برقو. جهان هما برقو يقولك مظلومة من قبل بصراحة، فما قلة تنمية وفما كذا، وعندهم كل واحد عنده كل مشروع صغير نهاية سلاح عايش به، اليوم تعرضوا المأساة. الحمد لله وشكرا للحماية المدنية، الجيش، المواطنين، الأمن، الناس كل اللي يعاون باللي نجم، ولكن بجهر ربي نغزروا لهم غزرة هامة جدا. خليك تقفل في جملتين الموضوع هذا، نغزروا لهم، نقفوا معاهم. في الطبيعة خسائر، قدرة ربي ترجع بشوي بشوي.
2: خسائر كبيرة برشا كما قلت أنت. في الطبيعة أنا ما حبيتش ندخله في الجوانب هذية، ولكن ميسيلش نبعد شوي على الجانب الإنساني، لكن نحكيه عمليا وقت اللي نخسره جبل دونكوني نتحدثه على خطر كبير واللي هو الانجراف، وقت اللي نحن داخلين على موسم خريف وشتاء في ظواهر طبيعية باش تكون متطرفة جدا، أمطار تنجم تكون نسبتها كبيرة وعالية، روح حرائق الغابات، هوني كأنه الغابة تخسر الغطاء متاحة. دونك في الأمطار اللي جاية اللي تكون بكمية كبيرة، أنا مش نكونوا في خطر نوعا ما الانجراف، لأنه التربة ما عادش عندها ما يحميها، لا أشجار لا نبات لا غيره، خاصة نحكيه على منحدرات، نحكيه على جبال، فإن شاء الله ربي يحمي المناطق المجاورة ويحمي بلدنا.
1: شكرا لك جيهان، يعطيك الصحة. شكرا لك. دونك حل دوسي باش نأجلوها اليوم نظرا لأنه الأكتواليتي كنا في برقو. شكرا على مساجاتكم على 23 5 13 ألف. بلي قبل ما نمشي لك سلاح يخي نوفل، قعد تفا في مسألة ناخذوا قرض، راهو قرض يعني التزام مادي وقانوني، مش لعب. 5 ملايين ولا مليون فلوس لازمك ترجعها يخي، فرقوا في الفلوس هما. مسألة كيف هكا ما تلجمش تتعامل معها باستهتار، الدولة ما هيش تفرق بالفلوس باش تعطيك مليون ولا 5 ملايين. شكرا لصديقنا ما نعرفش اسمك بالضبط، من فرنسا، به اعمل رشاش صغيرة توتفيق لي. القرض ما معنى القرض ولا يمشي بالضمان، الضمان تنجم انت تخدم بيع وعندك مدخول يشوفوه ما غير ما يرسمك حد ويعطيه قرض 5 ملايين. هما ديجا نوعية القروض هذو مع الشرف الدولة فرضتهم على البنوك، سينورهم بنوك ما يعطيهمش لأنهم جزء من المرابيح، معناتها كأنه حتى الريسك متاع أنه ما يرجعش يكون كبير مش مشكل، هو جزء من المرابيح يعطيهم قرض بالصيف. دونك الضمان الجديد اللي مش لازم تكون مرسم، مواطن يخدم ماهوش مرسم من حقه ياخو قرض، مواطن يخدم في أم بتي بروجي ياخو 5 ملايين من حقه ياخو. بالأسلوب هذا مناش نستهتروا في الموضوع بل نحكيه في قلب الموضوع، قلب الموضوع، أي مواطن ما هوش مرسم تعطيه قرض وتو يرجعوا القرض وزيد ياخو قرض آخر، أنت تستهتر بالموضوع وتستهتر بالمواطنين، لأنه البنوك من حق المواطن ياخو من عندها قرض، ولكن بنوكنا حتى نسبة القروض ساعات تعطيهم الشركات والدولة وما تعطيش للمواطنين، وبرشا قاعدين يخالفوا في القانون وبرشا يطبقوا بطبيعة. هذا موضوع تنرجعوا له إن شاء الله مرة أخرى. نمشي وتو السلاح السكوحي، ما فاتك شيء،
4: ما فاتك شيء في مفادك شيء بعد شوية باش نحكي. وقت اللي تبدأ أنت عندك كهرباء الأربع جيري أكيد جدا أنه يكون عندك روت سكور، ولكن بتبيع ذاك لحماية أنه تترشق لك 10 تنجم تبدل في كيس صحيح ولا نية. صحيح. العاصمة متاع جابون شنية؟
5: توكيو.
4: دونك كي توكيو تيح بان اي دونك باش يعملوا لها عاصمه روتسوكو دونك باش يعملوا عاصمه جديده
1: اخويا نجم
4: اللي هي عاصمه احتياطيه بعدين
5: نحكيو عليها دونك ما فهمتش يقص عليها الضوء ولا ما فهم مخي غادي خاطر
4: ما اخيب ما اخيب
5: ضوء
1: ليه
5: اي ملغى انا مخي غادي مخي في الضوء
1: الضوء مع دقات القلب غادي
5: اي مخي في الضوء
1: غادي زلزال ما يطيحوش نحكيو على مرشت الزلزال ما صار شيء تفضل
4: نحكيو على قصه الحب بين التوانسه والرادارات ركزوا معايا مليح اما فما رادار جديد ب 30 كيلومتر يبدا يفلاشي ما تفاجئوش مشي تونس برشا قلوب تحت خاطر توا ولكن قبل نحكيو على الفيديو اللي كان دارت لقيناه حتى على الكونت نتاع العربي اللي هو توقف حركه المترو بسبب انقطاع الكهرباء هذا كان في مفترق سيمين هي من ولاية منوبة بعد انقطاع التيار الكهربائي الفيديو تنجموا تشوفوه على الباش فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام زاد على شي
1: اليابان عندهم هكا يقف
4: هو يقف جوست يرتاح عنده قصد ذا ولهنا تعطل ونعرفوا ان المشكل في المتروات في تونس اللي هو ثم شكون مره
1: خاطر في اوروبا بلا حطب
4: لا مش حطب
2: المشكل
4: ينجم يسكر على كياس يسكر على كياس يوقف حركه مرور ونورمال مو هذاك تقنيا يتسمى ترامواي
5: اي
4: مترو تحت الارض
5: ترموية.
4: كي تبدا حاجه تحت الارض اسمه مترو معناها اما هو ذاك المترو الخفيف هذاك معناها نورمال مو حاجه فوق الارض راه ترموي تسمى صحيح هو قدره مترو هو القدر نتاعو مترو كي جاي من المانيا وقتها جاي باش يخدم مترو عرفت تمشي الخدمه باش تخدم حاجه يعطيك وظيفه اخرى هذاك صار المترو هذا بالطبيعه نسمى
1: عليه تخدم مثلا تي باك بلس ويت ويعطيك خدمه نتاع باك بلس دو
4: اي بالضبط اي بالضبط هذيك هي ويعدوك بحاجه بعد تلقى حاجه اخرى هذاك هو اللي صار له بالطبيعه ان شاء الله حكايه انقطاع الكهرباء برشا مواطنين يتسالوا يقولوا الى متى انقطاعات ونعاود
1: نفهموا اللي قص على مترو باش ما يقصش عليك انت تفضل
4: اكزاكتومون دونك اوكي احمد ربي المترو كيفك نمشيو توا نحكيو على الرادار اللي هو بال 30 كيلومتر في الساعه نجم فلاشيك نحكيو لهنا هذا من 24 اوت ظهر الرادار هذا في فرنسا ولكن بطبيعه برشا ناس كانت شكيت قال كيفاش نجم يفلاشيني رادار في 30 كيلومتر حاجه طايحه برشا لكن هذاك علاش لازم نفهموا القصه مليح حتى نشوفوا معاناه المواطن الفرنسي مع الرادار هذا
6: C'est ici, sur cette portion du périphérique parisien, au niveau de la porte de Montreuil, que le fameux radar est installé. Un radar de chantier bien caché derrière cette barrière et qui flash les véhicules par l'arrière. Les automobilistes se sentent piégés.
7: Pas normal quoi, on ne peut plus rouler.
8: Je trouve que c'est un peu abusé, parce que déjà que le périph' est à 50, mais c'est vrai que ça va créer encore plus de bouchons et voilà, la circulation va être encore plus difficile qu'elle ne l'est actuellement sur Paris.
9: Franchement, 30 km à l'heure, c'est abusé, c'est trop. Franchement, ils sont là pour ramasser de l'argent.
6: Le radar est positionné dans une zone de travaux où les voies de circulation sont rétrécies. C'est ce facteur qui justifierait son installation.
4: دونك نحكيو لهنا على انه البريفريك هذا ولات السرعه محدده ب 30 كيلومتر في الساعه خاطر فما ترافو هو في الاصل السرعه القصوى نتاعو هي 50 كيلومتر من بعد قبل كانت 70 فما بلايص
1: راه وصلوا 30 مع العلم في فرنسا يضربك رادار تفوت ينقصوا لك 2 بوان باخ الخطيئة
4: ويغلب 2 بوان
1: وتنجم راك تعاود تعدي البيرمي وعمرك 40 50 سنه معناتها الغادي كي ينقصوا 2 بوان ما نعملناها لي بوان في تونس ولات تتباع البوان
4: وتتشري
1: راه الغادي يتقصوا لك يتقصوا لك
4: في الحاله هذه قالوا لي هو الرادار باش يكون مؤقت على خاطر يحبوا يحميوا العمال غاديك بأي واحد توزوا نفسه ويخرج مايكل شو ما آخر لي فيه يتخطى والخطية هي 135 يورو في حالة انك تتجاوز هو مش 30 بالضبط كي توصل للستة وثلاثين هم 30 يقول لك فيق على وضعك فلهنا بعد 36 ماشي يستنيك باش فيق على وضعك ثم اختي 135 وسحب نقطه حسب الحاله يعني لهنا باش يكون موجود الرادار برشا ناس حتى كي دخلنا نقراو فما ناس فاده من القرار هذا يقول لك حتى تبدا جاي تجري بالكهرباء ب 50 باش طيح ل 30 حاجه صعيبه برشا دونك لازمك تقعد تطيح من بعيد برشا لكن برشا ناس قالت انه يمكن في بعض المناطق في بعض الكياسات اللي فيهم مثلا مدارس اللي فيهم برشا حركه لازم يكون فما حاجه من نوع هذا رادار 30 ما نعرفش اذا كنتم موافقين على رادار 30 في تونس اي ولا
5: هو في تونس ما نعرفش نجموا نعملوها ولا مي توكا في فرنسا راه
1: لا نحن نحكيوا على تونس
5: عندهم سنوات
1: ماناش ارتيال احنا تونس هل تنجم تعمل 30 في تونس ولا لا
5: خليني نمشي ندير لك بالاكزامبل بعد نعطيك الكونتر اكزامبل اصبرني جوست اصبرني شويه
1: لو اصبرني اي تفضل
5: اي خاطر تكيني طول معناها هما في المناطق العمرانيه مناطق السكنيه 30 هذوكم راهي باز ما تحكيش فيها معناها هل احنا قادرين ان باش نطبقوا الشيء هذا هذايا تصعب عليا تصعب عليا
1: كي تعمل 30 وتعمل الرادار
5: اي قداش من الرادار باش تعمل
1: لحظه لحظه كل ما تعمل رادار تربح فلوس انا التو مانيش فاهم علاش تونس ما تعملش برشا راهو الرادار في عام يخلص حقه
4: خاطر بالثقه نوفل قلنا
5: نحكيو على دار نحكيو على على الكونترافونسيون هذيك قلنا باش نعملوها وما عملناهاش عديد بالبرامج ولي بروجي اللي حكينا عليهم راه في السلامه المروريه قلنا باش نعملوهم بعد ما ريناهمش معناها فهمت وركو ينجموا يكونوا صارمين ينجموا يعاونوا على تطبيق القانون وينجموا يدخلوا للدوله فلوس
1: في فرنسا كي ما تقفش في الفو ديري فلاشيك رادار كي تقف في الفو مقدم شويه على الخط هذاك هل عندنا ناس تتعدى تشغل كيس في الخط هذاك
4: احنا يفوت الفو ويستنى الاخر يزمر عليه ولا باش يعرف الفو تبدل
1: ونقولوا تشبيك فايت الفو في الاخر عطلتنا خاطر يخرج بعد ما الفو.
5: ولا باش يدور على اليسار تلقاه تروزيام بوزيسيون من اليمين جاي ويسكر على الكياسات
1: باش للي يسافروا باش تعرف روحك تونسي وقت اللي تلقى روحك تشق في الكيس كي كان الكل تغزر لك تفيق وقتها لازمك تشق كان من الخط
4: بالضبط
1: انا يعني. كي نسافر نبدا نشق هكا كيس والناس تبدا تغزر لي مانيش فاهم
5: بس اش بيتر
1: نقول راسيست خاطرني عربي من بعد نفيق لي انا هو الراسيست
4: يعني باش كنت عربي ولا
1: فوالا
4: نمشي ونحكيو لهنا على مقترح جديد اللي اليابان باش تعمل عاصمه ثانيه عاصمه نتاع سكور معناها باش تحاول تمنع روحها نحكيو على اجاو يخموا في اليابان يفوروا على رواحهم قال لك كان نهار زلزال ضخم يضرب طوكيو والا معناها قانون الطرقات تتسكر الاتصالات تتعطل المباني الحكومية تتضرر الوزارات البرلمان الخدمات الأساسية يصير بركان تسونامي أي حاجة تنجم تصير هذاك علاش اليابان عندها جواب جديد قالوا نحبوا عاصمة ثانية احتياطية في جويلية 2026 بدأت الحكاية البرلمان الياباني صادق على قانون يسمح بإنشاء سيكندري كابيتال اللي هي تكون عاصمة ثانوية أو ثانية من هنا تكون قادر على مواصلة وظائف الدولة إذا طوكيو تعطلت بسبب كارثة كبرى وهذه رسالة للموظف الياباني باش ما يقولش لو صار زلزال ما نجيش نخدمك فما عاصمة أخرى تجي تخدم على روحك هذا هو معنى القرار هذا ما جاش بالسهل في مجلس الشيوخ القانون تعدى ب 123 صوت مع 121 ضد 121 ضد في حالة أنه اليابان ذوكم كانوا رافضين للقانون
1: في اليابان عملوا وصلوا كيما شبه القانون باش يقنعوا العباد باش تخرج كونجي ما يحبوش يخرجوا كونجيات خذ كونجي معناتها فقط باش نفهموا
4: اي بالضبط وما علاش يقول قايل اليابان تحتاج عاصمة احتياطية معناها هذا السؤال اللي قاعد يتحكي باش نسمعوا لي من بعد نرجعوا للتفاصيل
10: Méga séisme, tsunami, éruption du mont Fuji, le Japon est en alerte et se prépare au pire, au point de trouver une capitale de secours. Je t'explique pourquoi. En juillet dernier, un projet de loi japonais a été approuvé pour la création d'une seconde capitale en cas de catastrophe majeure à Tokyo. Les experts sont formels, il y a 70% de chances qu'un méga séisme de magnitude 7 au minimum frappe Tokyo dans les 30 prochaines années. Les conséquences seraient désastreuses, jusqu'à 18 000 morts et 400 000 bâtiments détruits ou incendiés. Ces estimations aurait un coût plus de 450 milliards d'euros. Les scientifiques sont aussi en alerte sur le mont Fuji. Situé à 100 km de Tokyo, le volcan est toujours considéré comme actif. Sa dernière éruption date de 1707. Et c'est justement ce silence qui inquiète les experts. Les études géologiques montrent qu'autrefois, le mont Fuji entrait en éruption tous les 30 à 40 ans. Plus de 3 siècles de sommeil laissent donc craindre un réveil soudain.
4: دونك لهنا احنا باش نقولوا انه اليابان كان ركزتوا في جمله قالوا انه اليابان خايفه من الهدوء نتاع البراكين قالت نمشيش نستانسوا اللي هي رايضه الدنيا نهار تصير حاجه
1: وتعرف شي يقول لك اليابان خايف من الهدوء خاطر نجم بعد 300 سنه البركان يقوم يغزر 300 سنه قدام
5: هي راهي
1: لو تحسها فقره ونقذ البقيه فقرات الحصه مش تحسها على شيء الفقره ياسر
4: حاول نهرب بيكم
5: اما ليه والله ليه فيها معلومات مهمه عليها
1: صفوين من موريال قال لنا تاكسيست قدام مدارس 30 كيلومتر في الساعه اي
4: هذيك واضحه
5: كيلومتر في الساعه هو مش اول فكره تجي كيما كره فما دول اخرى سلاح اللي ديجا قامت بها الخطوه هذه ونقلوا العاصمه نتاعهم عندك الغواتيمالا مثلا صار زلزال تقريبا العاصمه القديمه كلها تحطمت وتنقلت العاصمه نتاعها الى مكان اخر البليز كيف كيف في امريكا الجنوبيه تحولت الى عاصمة إلى بليز سيتي و بليز دولة
1: والله مش
5: بليز بليز دولة
4: كما دي باس انت على بليز هذا كما جيبا جوتشي
1: ادي باس
4: كما جبيب جوتشي
5: عندك الحق في
1: انت تقول بليز فيكم واحد يعرف دولة اسمها بليز
5: اي بليز في
4: فما هي فما ما نعرفهاش
1: اي ما نعرفهاش
5: في الامريكا اللاتينية
4: موجودة موجودة
1: ليه؟ أنا ما نعرفه
4: هي
1: احنا المشكل فينا اي
5: مش مشكل
1: عندك كوتي ثقافة متاعك فيت الحد الكوتي اللي نعرفه
5: جست باش نكمل وحتى اندونيسيا اخر دولة اللي نقلت الكابيتال متاعها للعاصمة ما عادش جاكرتا ولكن تخوفات هما من جانب اخر بيئي من انه الماء معناها انه العاصمة يلسونفونس في الماء دوك نقلوا العاصمة متاعهم
1: يلا يلا ادي باست
4: شكرا نحكيوا على طوكيو علاش يقول قائل عاصمه ثانيه اما السؤال هنا فمعركه كبيره تحلت في اليابان 13 مدينه قد مترشحهم بالطبيعه باش يكونوا هما العاصمه الثانيه والعاصمه الاحتياطيه دونك فما شروط اكيد معناها لازم تكون كي طوكيو معناها فهمت دونك لازم تكون عندك انفراستركتور قويه والكل هذاك علاش تبدا المنافسه فما برشا مرشحين فما اوزاكا مرشح قوي ولكن اوزاكا زاد عنده تهديد الزلازل دونك قال زيد معناها كان يكونوا زوز مهدين فما زاد موقع اخر سابورو اللي هي موجودة في شمال اليابان الميزة متاحة اللي هي الموقع متاحة أنا بعيد على طوكيو بعيد على المشاكل هذيك الكل لكن كيف مشكلة الديستانس بشكون مشكلة ناغويا زادة داخلة في الأنم برعاني معنا ذوما هذا يسمعوا فينا تولي ديكاس ليهم بتبيع ناغويا اللي هي عندها الصناعة الشرقية متاع الجابون نجم نقوله موجودة غديكة نقاو زادة فوكوا اللي هي عندها ورقة أخرى اللي هي موجودة في جنوب غرب اليابان مدينة كبيرة فيها مطار قرب نسبي من آسيا هذوما الكل يحبوا يربحوا خاطر في حالة إنه تولي هي العاصمة الاحتياطية برشا فلوس باش تولي موجوده غاديكا وباش تستفيد من المشاريع اليابانيه للزلازل معناها نذكر انه بعض المباني اليابانيه عندهم عجيري في السوسول باش اذا تزعزعت الدنيا بالزلزال يتحرك كاين الكرم
2: عندهم شويه نحت
4: انا خاص نهار شي نفيقوا لقى جابون طلع هذا مشي كوكب اخر هز البلاد
1: نقعد في رش على اليابان ولا على صفين بعثنا قلنا كي تمشي في بلاست البوس والتاكسي في كندا 355 دولار مع تقريبا مليون تدفع خطيه اذا مشيت تبدا زحمه امبوتياج وبلاصه الكار فارغه ما يمشي فيها حتى حد احنا التروتوار يمشيوا فيه نمشيوا فيه
4: سكه المترو
1: نمشيوا في كل شيء اي
4: الحمد لله
1: فوالا مازالك اخبار ولا
4: ناس متعقد بعد هذا باش نجم نحكي سمحت
5: جوست تصحيح صغير البليز في الامريك سنترال مش امريك لاتين
2: بدلت لي
5: لازم تكون معلومة لازم تكون صحيحة
4: بعثنا تو شاكر من بليز بعثنا حاب يصلح لنا
5: لازم تكون صحيحه المعلومه
4: اصله من بليز
1: واضح فمش كون اقترح قال عاصمة تونس تولي في لاك زيرو مش خايبة
4: عاصمة تونس تولي غادي
1: اي مو نبدلوا العاصمة حتى
4: هي في العاصمة لاك زيرو مش بدلنا
1: يلا الاخبار من بعد سبور اكسبريس ومن بعد جينا امينة في فروم برشا تفاعلات تحية لزميلتنا امينة وتتواصل البرمجة غدوة نهد باش نكتشفوا معاك الحصة جديدة فرحانين برشا انك باش تقدم الحصة جديدة اللي هي اجرو ماك تحكي على الارض وعلى البحر وعلى تونس تقريبا
5: نحكيو على امن الغذائي وامن الغذائي اون جينيرال الحاجات اللي يمسوا قوت التونسي الكل نحكيو على كل الميادين والقطاعات اللي عندهم علاقه بالفلاحه وبالصيد البحري ومشاكلهم والحلول خاصه اللي نجم نطرحوها اليوم
1: ولا انا قلت لكم هي الحصه اللي ما نجمش نهدي يحكي فيها على بليز
4: بليز من نوفمبر
5: كان عندهم مشاكل في منظومه الحليب في بليز نحكي
1: يلا صالح منو شكرا لكم يلا نتقابلوا بعد غدوة احنا في لمن
11: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي أميلات صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إقاعة سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان وفي الويكند الويكند اصبح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا وموزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عاده عدن حوات في جازة فام نجوم حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عاده الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرمجه الشتويه تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكايه كل شيء تلقاه على موزايك كافي البرمجه الشتويه 1 سبتمبر
12: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود المعتري الأولى في مجال العلوم الشبه الطبية تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق العلوم السياسية التصرف المالية والتسويق خبرة سنين تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها جامعة محمود المعتري طريقك نحو النجاح للمزيد من المعلومات www.umm.tn
13: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كا اتيديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا سوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك.

0: Samedi 5 septembre, InfoLine 20 910 000, l'application IJA Descalti.tl ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamalt. Avec la participation de Yassir. Radio Maïk FM Tunis. Al-Akhbar.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاك تعلن عن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الأربعاء انطلاقا من الساعة منتصف النهار وإلى حدود الساعة الخامسة مساء وعلى فترة متقطعة حسب ما تمليه وضعية الشبكة، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وتشمل الانقطاعات المبرمجة مناطق

مبالغ مالية متأتية من عائدات هذا النشاط غير القانوني، إضافة إلى معدات تستغل في إعداد الرحلات البحرية. في أخبار العالم، مصر والصين تتفقان على توسيع التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والاقتصاد القائم على البيانات وأشباه الموصلات والأمن السيبرني وتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد وسلاسل إمداد المعادن الحرجة. صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية تكشف في تحقيق أن روسيا تساعد إيران سرا منذ عام 2023 على تطوير صواريخ كروز متقدمة قادرة على الطيران بسرعات تصل إلى عدة أضعاف سرعة الصوت وتهديد سفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط. والتحقيق الصحفي يقول إن البرنامج استمر لسنوات حتى أثناء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، واستند على مراسلات روسية مسربة وسجلات سفر وتحليل لبراءات اختراعا عسكرية روسية. وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة تفيد بأن شحنات النفط المتجهة من الخليج إلى الهند تواجه عقبات وتأخير في مواعيد التسليم بسبب التوترات في مضيق هرمز، فيما قال وزير الطاقة الأمريكي إن أكثر من 17 مليون برميل من النفط عبر المضيق يوم الاثنين الفارط. هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني في سبر إكسبرس. إلى اللقاء.

0: الأولى في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع النادي الفريقي وإدارة الفريق أعطت موافقتها المبدئية على الدعوة التي تلقاها من نادي أونجي الفرنسي لخوض مقابلة ودية في فرنسا في شهر أكتوبر الجاي. المقابلة باش تكون في ملعب ريمون كوبا في أونجي وموعدها مبدئيا نهار 3 أكتوبر واللي يتزامن مع الذكرى 106 لتأسيس النادي الفريقي اللي باش تكون نهار 4 أكتوبر 2026. نواصل مع النادي الفريقي اللي واصل تحذيرات المواجهة جولي بالما لنهار السبت 8 متاع الليل في رادس في ذهب دور التمهيدي الأول من رابطة الأبطال الإفريقية. إدارة النادي الفريقي أنهت ترتيبة السفر المالي المباراة الإياب المبرمجة نهار 12 سبتمبر في باماكو. سفر النادي الفريقي باش يكون نهار 4 الجاي في رحلة عادية عبر المغرب والعودة لتونس نهار لحد 13 سبتمبر. وفد نادي صفاقسي يوصل اليوم المقر إقامته في مدينة بيوكوتا في ولاية أوغون في نيجيريا ومش يواجه نهار السبت مع الأربعة نادي شوتينغ ستارز في ذهب دور التمهيدي الأول من كاس الكاف من لاعبي سي اس اس باش يعملوا العشية حصة خفيفة لإزالة الإرهاق وغدوة تكون أول حصة تمارين. بالنسبة لترجي جرجيس يواصل استعداد لمواجهة يامبارز السنغالي نهار الجمعة مع ماضي 3:30 في الطيب المهيري في ذهب دور التمهيدي الأول من كاس الكاف. اليوم آخر حصة تمارين في جرجيس قبل الدخول في طرابلس في صفاقس والتذاكر بدأت موجودة وتتبيع على دمة الجماهير سواء جماهير ترجي جرجيس ولا حتى جماهير صفاقس واللي تم وضع تذاكر يعني رمزية سومة 10,000 لدعم ترجي جرجيس الحضور ودعم ترجي جرجيس كيف باش يتم توزيع مجموعة من الدعوات. الترجي الرياضي التونسي في مفاوضات مع النيجيري جيمس أجاكو عمره 23 عام يلعب مدافع محوري وظهير أيسر. الموسم اللي تعدى لعب مع نهضة الزمامرة في المغرب وقبلها كيف كيف فتح الرباطي المغربي وقبل أكوا يونايتد النيجيري. الصفقة ما زالت في مرحلة المفاوضات. إدارة نجم المتلوي أعلنت في بلاغ أن الإدارة الوطنية للتحكيم رفضت طلب الفريق بالإطلاع على تسجيلات الفار اللي تخص مباراة النجم المتلوي ضد النجم الرياضي الساحلي. إدارة المتلوي استنكرت رفض الطلب متاعها ودعت الهيكل المشرفة على الرياضة والتحكيم مراجعة القرار وضمان حياد الطواقم التحكيمية حسب البلاغ وكيف كيف تمسكت بعدم تعيين خليل الجاري وامير لوسيف في المقابلات القادمة للنجم المتلوي. مستقبل المرسى يلعب اليوم على 4:30 مقابلة ودية ضد

0: نجم الخليدي في ملعب عبد العزيز الشتيوي في المرسح. اليوم تم سحب قرعة دورة شمال افريقيا المؤهلة للكان، كان اقل من 17 عام. الدورة التأهيلية تحتضنها تونس ما بين 26 سبتمبر و 2 اكتوبر. بالنسبة للبرنامج المقابلات، الجولة الاولى نهار 26 سبتمبر، تونس ضد مصر في الاولمبي سوسة، والجزائر ضد ليبيا في بنجانيت في المونستير. الجولة الثانية 29 سبتمبر، تونس تواجه الجزائر في سوسة، ومصر تواجه ليبيا في بنجانيت. والجولة الاخيرة نهار 2 اكتوبر، تونس تواجه ليبيا كالعادة في الأولمبي سوسة، ومصر تواجه الجزائر في استاد مصطفى بن جنات في المنصير. في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، تارانتو 2026 في إيطاليا، خديجة الكريمي وسلمى الذوادي تحصلوا على الميدالية البرونزية لسباق التجديف زوجي خفيف الوزن. رسمين 25 أكتوبر وموعد كلاسيكو الذهب ما بين البارسا وريال لحسب الجولة العاشرة من الليغا، توقيت هو 8 متاع الليل. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع أمينة وكامل فريق فورم.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

0: تونس. موزايك FM. ثوام. ثوام. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. أمينة بن دوا.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم. هذا معاد جديد من فرام يبدا من توا، يتواصل حتى الماضي ساعتين. تحيه لكم ما كنتوا، تحيه للكيب الكل معايا، عدن منعطيه في الاخراج، اشوق المجري في الاخراج الرقمي، غسان عيادي في التنسيق والعمل الصحفي، تحيه لشاكر في تقبل مكالمتكم الهاتفيه، سنين بن عبد الله باحث في علم الاجتماع، مستشار البرنامج، في الميكرو معاكم امينه بن دوا. كالعاده تابعونا على الباج اوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك، ما تنسوا زيد الباج نتاع فروم، فروم باي موزايك افام، وسينان زيد راه فما اللايف اللي تنجموا تابعونا فيه على يوتيوب. مرحبا بكم من ما كنتوا. اليوم في فروم نتحدثوا على متلازمة العش الفارغ، وإلا لو سندروم دوني فيد، وقت اللي لي بارون يكون عندهم صغيراتهم يبدأوا بشوي بشوي يكبروا، اللي يهاجر وإلا يعرسوا وإلا يمشوا يخدموا ولا يتنقلوا من ولاية لولاية خاطر يقراوا ويلقاوا الأولياء أرواحهم وحدهم فجأة من غير صغارهم اللي كانوا ماخذين من وقتهم من أفكارهم من مشاريعهم زادة اليومية، يلقاو رواحهم لبغان وحدهم الأولياء كيفاش يعيشوا التجربة هذه، الأب والأم اللي ولادهم يخرجوا من دار العائلة يمشوا للخدمة كما قلنا، الهجرة، الدراسة، العرس، غيره، ولي بارون يلقاو لواحهم وحدهم. شنو الاحساس اللي يعيشوا تعيشوا الام او الاب؟ كيفاش يتعودوا بحياتهم اليوميه من غير صغارهم؟ كيفاش يتعودوا بانه حياتهم بلاش صغارهم؟ كل وقت اللي كانوا ياخذوه برشا معاهم والا ربما يحكيوا معاهم، فما عادات يوميه تجمعهم في فطور في عشاء، وقت اللي كل مره واحد من صغارهم يروح، والا الصغير اللي فيهم اللي قعد مثلا في الدار يزيد يكمل هو يخرج، كيفاش يعيشوا التجربة بهذيك؟ كيفاش يمشي وقتهم؟ هل يقولوا كيفاش ربينا وما لقيناهمش، والا في كبري شكون باش يقف معايا؟ ويتيحوا فك اللعبه نتاع الشانتاج افكتيف، كلي كاني انا اللي تعبت عليكم، احنا اللي وقفنا معاكم في الاخر ما لقيناكمش ولا غيره، والا بالعكس يقولوا ذيك هي الدنيا، ابناؤنا ابناء الحياه كما قال جبران. المهم هما ناجحين فرحانين مقدمين في حياتهم، مثالش انا تو نتعود بحياتي من غير صغاري، المهم هما ينجحوا في حياتهم. زعما الأولياء كيفاش يتصالحوا مع الفكرة هذه؟ وهل بالسهل عليهم أنهم يخلطوا للمصالحة مع الفكرة هذه متاع أنه ولادي نجحوا قراوا سيئ مشاو لرواحهم مش يعملوا حياتهم، أنا يلزمي نعيش حياة جديدة وحدي، نعاود نعمل عادات جديدة من جديد وغيره. نتحدثوا زادة من جهة أخرى على الأبناء اللي لبارهم تاعهم يقعدوا وحدهم، تلقاهم ساعات مهاجرين وبوهم وامهم وحدهم، يقول لك راه بابا وامي كبروا ونحسوا فيهم داو يتعبوا شويه، فما اللي يقول لك جبتهم قعدوا معايا في الدار ولا عاشوا معايا، فما اللي يقول لك انا بدلت وقت الخدمه متاعي والا عاودت رجعت لتونس والا مشيتش نخدم في الخارج ولا ما نقلتش من الولايه ولا غيره باش نجم نقعد مع بابا وامي، ما نجمش نخليهم وحدهم. احيانا زاد واحد من الاخوات كي يبداو تبارك الله برشا زوز ولا ثلاثه ولا اربعه يقول انا فضلت اني نعيش معاهم، اني نبني فوق دار بابا باش ما نخليهمش وحدهم، خاطر الكل اخواتي كل خرجوا من الدار وغيره. دونك هل الموضوع هذايا حابين نحكيوا فيه، نعرفوا احساس الاولياء، ولكن زاد حتى الابناء اللي ربما يتحطوا هما في الوضع ويقول لك ما حبيش نخلي مي بارون وحدهم ولا بابا وامي وحدهم. شاركوا معنا تجربكم تهمنا، 71 113 1000 على ذمتكم، نجموا تبعثونا زاد على الواتساب 23 513 1000 على الواتساب كان تحبوا تحكيوا لنا ارائكم، اما كان تحبوا توصلوا اصواتكم لايف وتعطيونا اراكم وتجاربكم كلمونا على 71 113 1000. فورم يبدا من توا كالعاده باصواتكم.
2: فهم. بالنسبة لموضوع الأولياء والصغار، فما حاجة مهمة حبيت نحكي فيها، هي استعمال الوالدين في بعض الأحيان للفوبوار مورال متاعهم باش يحطوا صغارهم بالذنب ويعيشوهم تحت الضغط. هذا أمر أنا عمري 50 سنة وعندي صغار وكبروا، وعمري نهار ما استعملت العملية هذه، ونكره أنها تكون لا ريكونيسون دي زونفون شي أترافير إمبريسيون. إذا جيت من عندهم وحسوا برواحهم اللي هما يحبوا يقعدوا بحذايا ويحبوا يجيوني ويحبوا يطلوا عليا، جو سي لو le plus heureux. اللي هي خدمت على ذاك في سوي حسسهم بحنيتي حسسهم بحبي وان شاء الله يكونوا ركونيتو ما حبوش شافوا حياتهم طريقة أخرى هي لغزافية غابريتو وهكذا تمضي الحياة.
3: أنا نحب نشارك في فورم على تجربة البعد عن والدي. أنا توا عمري 51 سنة وما نجمتش نبعد على والدي وما نجمتش خليهم وحدهم. راجلي يخدم من في البلاد وأنا في البلاد خاطر نحب أمي وبابا مستحقيني ونحب نبقى مش بعديهم أكثر ما يمكن وأقل حاجة نجم نعملها لهم.
4: مدام أمينة عدنا والعود أحمد وعاد الدر إلى معدنه مرحبا بيك دنيا نورت بوجودك يا للا. أنا شو نقولك في الموضوع هذا يا وليدي يا وحيتي شكون بيش يشد لي إيدي وشكون بيش يعيد عليا في عيدي يا عكازي كي ركبتي تيح بيا والرعشة جي في ديا وكي تيح الضو من عيني انت القنديل انت الدليل انت العالم والدنيا في النهار وفي الليل يا وليدي.
5: تجربتي أنا خاصة اللي عنده صار ومثال يكبر ويقصد ربي ويمشي هنا ما ساعدتنيش. أنا ولدي صغير مشي من الأول أنجني أطوي كفال معني ويخدم لاباس الحمد لله يا ربي. أما قعد معايا ولدي الكبير قعد مع ظروف البلاد مع الكل ما ظهر لهش قال كنا زيدا نحب نولي نخرج زيد خرجت وعنده عامين حسيله تعبت معناتها حسيت روحي وحدي وكل ومزوز أولاد ومنتي تفكر معناتها مش قريبة ليا برشا زيدا عندها صار وعندها الكل يعني نحب نقول راهو ديما باهي والقرب ديما باهي وإحنا مش باش نستعبدوهم صغارنا كيف جبناهم وكبرناهم كمان مي أقل شيء يودونا بالطلين يودونا يعني بوجههم بركة يزي كيف يجي ونتلموا ورا أولادي والكل نفرحهم مغلموا عبتقى مرتاح.
6: يا سلام يا سلام وقت السن في كبروا يبدو انتوري بحسيدوا أنا عندي مشكلات مع السن وقت ما يتبعوا كل واحدة تقول لي جايش بحدي أنا اخترت لي بطة الحكم على خاطر وليدي معناها ما تمشي مع بعضنا بون أخرى تجيب ولدها وتجيب حدينا يعني دي ما تجيب طلانية حق نعمة من عند ربي.
7: بخير والله أنا حبيت نشارك معكم في الموضوع هذا. عندي زوج بنات ما دزليت الحقيقة واحدة مشيت من الباك والأخرى طبيبة مشيت بعد اختصاص نتاعها ما نكذبش عليك من الأول الكبيرة صار فيها من بعد سيت وأنا توسلت هما البرا يجي ديما وين نمشي بس هذا بروبليم جوست البروبليم هو أنا واللي تحير عليهم كي واحدة نقول كانت تمرض واحدة منهم كان ما عندهمش شكون يشد لهم صغار ما يصير سي سا لو بروبليم ميمسي عندهم الفلوس ميمسي يخدموا بالكبير ميمسي غير توجور انفيت بوغ راهو لي بارون احنا تو مازلنا شادين روحنا الحمد لله ونا با بزوان دو مي هما انا او كونتخير جو مدي سي هما اللي حاسين بينا احنا اكثر من احنا تو حاشتنا بيهم.
0: فورم مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للاربعة متاع العشية على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026 برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جيه ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميديماك مع نوفل سلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجروماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماغ ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بن نتلفان وفي الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بنيديك مع الياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عادن حوات في جازة تفان نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
8: لا بدنا نروح لديفا هيفا وهبي لتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
9: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
8: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة أوتيل راديسون بلو تونس تركش إيرلاينز موزايك اف ام.
0: كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة العشية على موزايك اف ام.
1: مازال مواصلين معكم في فورم على موزايك اف ام. تحية لكم الناس كل في الاستماع. شكرا لكم على اختياركم لفريكانس تاعنا 71 113 ألف. كنت حابوا تشاركوا معنا في فورم اليوم. نتحدثوا على لو سندروم دو نيفيد، متلازمة العش الفارغ وقت اللي لي بارون الاولياء البو والام، وبعد اللي تكون العائلة ملمومة والصغيرات اللي يقراوا واللي يخدموا واللي عدى الاكزامان واللي عدى باك وغيره يمشي ويجنحوا الصغيرات اللي يمشي يقرا ولا يهاجر ولا يعرس ولا يبعد ولاية أخرى بسبب الخدمة ولا القراية في الجامعة ولا غيره، يلقاو لي بارون رويحهم وحدهم. كيفاش ينجموا يعاودوا يعيشوا التجربة هذه؟ كيفاش يعاودوا ينظموا أوراق حياتهم اليومية من أول وجديد ويعاودوا يتعودوا ببعضهم من جديد؟ كيفاش يعملوا سهلة العملية أنك تعيش من غير ولادك اللي عديت معاهم سنوات في العشرين ولا في الثلاثين سنة معاهم وانت لهي بهم، فجأة تلقاهم معاش معاك في نفس الدار؟ كيفاش لي بارون يعيشوا التجربة هذه؟ الأولي الأبناء زادة اللي عاشوا التجربة هذه وتلقاهم بعاد على لي بارون تاعهم، يتلقاهم ساعات يخافوا عليهم، يقول لك بابا وامي وحدهم، كبروا وحدهم، يلزمني نعاود نرجع نسكن بحذاهم، والا يلزم واحد فينا يقعد بحذاهم ما يسافرش ولا ما يبعدش ولا غيره. دونك لو سندروم دو نيفيد والا متلازمه العش الفارغ موضوعنا اليوم في فورم. شاركوا معنا على 71 113 ألف. والبدايه كالعاده باصواتكم. ومعايا عايده. مرحبا.
10: مرحبا. عسلامة مينا.
1: عايشك
10: وإن شاء الله عودة ميمونة.
1: يخليك يا لله. يفضلك يا عايد.
10: عايشك
1: يا سلام. الحمامات
10: ايه
1: تفضل يا لالا نوار. نسمع فيك.
10: والله انا معناتها عندي ثلاثة صغيرات كبروا الحمد لله يا ربي، قراوا وتخرجوا كل في قرايتهم وفي الكل قراب، معناتها حتى في القراية في الجامعة يعني قريبة يقراوا ويروحوا. ما لقيتش الحق الفيد هذاك، ما حسيتش به. وين بشوية بعديك الولد الصغير خرج البر نسيرس، قلنا مشى لألمانيا يكمل في القراية غاديك عمل انجينيري ولا باس.
1: قديش عمره وقت اللي مشي عايده؟
10: وقت اللي مشي عمره 23.
1: ايه
10: 23 21 اي هكيك. في العشرينات بعد في العشرينات قعدوا لي زوز الاخرين عرست البنيه زادا خرجت
1: كيف كيف
10: مشيت لدار راجلها. وقتها بديت بدينا نحسه وانا وابوها، معناتها بدينا نحسه في الفراغ وكل شيء. كوميما كتجي تقرب ترجع الحمد لله ما عندها مشكلة بعيدة برشا والكل، اما ما تعرف عاد الخدمة والدار والمسؤولية والكل بشوية تمشي وترزق مع الصغيرات. تو كلي مسكينة ما عادش فيها مطموع ياسر يعني ما يسيرش، وكوميما ما تعرف انت البنية وحنها والكل ما تخليناش الحق.
1: خلي بلاصتها طفلك تخرج من دار
10: تخلي بلاصتها بلاصة. ولا صار فينا انا وابوها معناتها ما نحكي لك ربي هنيه وكه. قعدنا معنا الولد الكبير ولا ربي ان شاء الله يرد غربته على خير
1: والكل.
10: قعد هكا يمين هذاك خزر منا ما كريت، هو تخرج وقرا والكل جاته مع الثوره مع البلاد مش رايحه مع الكل ما فدوا الكل، قال خليني نخرج نجرب روح. خرج ولا لباس يخدم حسيلو شيخ غاديك. انا عوينين هذو ما تعديوا صعاب علينا. انا العام الاول ما حسيتوش.
1: قديش عندكم توا وحدكم عايده من غير لي زنفو؟
10: عامين قعدنا وحدنا. قلت لك العام الاولاني لاباس، معناتها كلينا فرحانات له خليه يجرب
1: ويعيش التجربه نتاع الهجره
10: التجربه ما نعرضولوش وكل شيء ما تقعدوش في قلبه يكبر بعد يقولها وانا جاتني الفرصة وأنا ما خليتونيش وأنا ما خرجتش خلي. أما العام الثاني الحق ديل وحش وبدت صعب علي.
1: شكو تحس بالضبط تتسئل تقول فينا الماما ما قعدوا ليش ولادي وإلا تخيلتهم يعيشوا معايا أكثر وقت ولا
10: والله هيك ما نحبش نقول لك أنانية هذيك ما نحبهاش أنا ميسالش معناتها نمن بكل واحد عنده حياته كل واحد ميسالش وهذيك سنة الحياة ويعيشوها كما يحبوا هما والكل أما زاد القرب به نحب القرب الحق معناتها بي انت كيف تتكى وترقد تقول انك هكا اغجانس احكي واحد طب عندك ولدك قريب قالوا يكون حديك مش هدية معناتها مثال برا ولا وسع الطيارات وانا عشتها خاطر الغربة باخوتي زوز قبل وكل هكيكة عشتها ما يشبه انا اخويا كي توفى بابا ما نجمش يجي وقتها واحد منهم في ألمانيا وقتها كل صارت الفازة في الجو ولا شنو والطيارات ما تخرجش والكل هون 2011 ولا 2010 يا ربي وقتها فما حكاية في الأوروب اللي ما حضرش مسكين ما حضرش خويا تشينا خويا لآخر وقتها يجي
1: شنو الماما اللي ما في البريود اللي خرجوا فيها أولادك من الدار معناها الثلاث شنو الماما اللي تقول خليه بلاسة وقته إسانسيال ما
10: essentiellement والله
1: في رمضان في عيد
10: في العيد في رمضان معناتها الكوتيديان نتاعنا حتى كل يوم مثال انا كنت هكا يبدا في ودني هكا الفوق نقولها وحل البيت وخرجها ومشي نصد معها وهكا يبدا الحس هذاك نستنيهم كيف يروحوا مثال نزرب نحضر فطور نعمل والكل هذا شيء كل هذا شيء تعشى نصبح زوز رقاب ندور ومعناتها نام حتى
1: فرغت الدار حتى الماكلة نقصت
10: نقصت الماكلة صدقني معناتها ما مسميش لونفي بالقدية عرفت
1: معاش تصنف فتي تقول هذه شهوة بنتي هذه شهوة ولدي
10: هذه والله ونعمل كيف يجي وشاويه ونكمج التويكة منه هكا شي يجي والحسي دا مكانش للزوز نستنى والكل وكهو هذيك هي الدنيا أما ما ننصح
1: كيفش لهيت روحك عايدة أنت معناها عملت ديز اكتيفيتي جدد وإلا قعدت تتعامل في الحياة هكيك
10: تعامل أنا والله أنا هاني معناتها كلي في الدار رجل مريض شوية هكيك عنده قلب وعنده الواحد أكلي أنا وياها عكاز ومعناتها مع بعضنا نتعاونوا هكهو شوية في الدار ليه وكهو
1: ربي يفضلكم لبعضكم
10: صغيراتها يعيشك يا أمينة يخليك
1: ربي يخليهم
10: لك اليوم ما ننصحش كتجربة أنا شوف وعمل كل شيء أما لما به يقولوا ناس به واحد وليداته دايرين به ما فماش ما خير منها راي الدنيا مش فلوس وكها
1: ربي فضلهم لك
10: يا لله عايشك
1: يا عايدة
10: ومحليك مزعيك راني أنا عشرة متاع قديش من سنة
1: عايشك
10: وكل معناتها في العيد في الميتم في الأوقات الكل أنت جيهين أحسن الكل ولا محليكم محليكم
1: عايشك يا لله تحية ليك نشكرك برشا وتحية لكل أهلينا في الحمامات نشكرك برشا على مداخلة 71-113-ألف على ذمتكم 71-113-ألف نسمعوا تجاربكم فيما يخص لي بارون وقت اللي يلقاو رواحهم وحدهم بعد للصغار يخرجوا من الدار كسوا خدمة ولا قراية ولا هجرة ولا عرس زادة كيفاش يعيشوا التجربة هذه زادة وليداتهم الأبناء انتوما زادة كيفاش تعيشوا التجربة هذه كيفاش تخليوا لي بارون انتوغيمهم شو وحدهم 71-113-ألف 71-113-ألف على ذمتكم نواصلوا مع التليفونات نصر الدين مرحبا
11: عسلام مختمينة
1: الله يخليك سيدي مرحبا بيك
11: عودة بيبونة إن شاء الله
1: شكرا الله يخليك 65 سنة بنزرت
11: بنزرت أختي أنا ملي سمعت موضوع الحلقة لقيته يبس 100% حبيت نحكي شوية
1: احكي لنا يا سيدي
11: ربي أعطاني زوية بلايات
1: ربي فضل
11: قرأوا وخذوا الباك وقرأوا في الجامعة وتخرجوا واحدة عندها دكتوراه في الهند في كندا والثانية في عايشة في السعودية عندهم توا قريب 4 سنين من اللي هاجروا يعني حسيت بفراغ كبير ياسر من جهتهم ما لمهمش أنا هذاك مستقبلهم وخبزتهم كما يقولوا فهمتني ما تبدلت حياتي أنا والمرأة بتاعي عايشين وحدها توا في الدار هكاك ديما نقول الحمد لله أنا راجل ومنظهرش أما المرأة الظاهر ياسر وساعة ساعة ديها دوبة بتبكي قول أجليه كم انت داس تقولي بناتي هربالية وحسي لو أبي يكون في العود وكاو
1: خممتوا فيه نصر الدين قبل ولا بالنسبة لكم عادي باش يقرأ وباش ينجحوا باش يسافروا باش يعرس وزادة ينجموا يخرجوا من الدار كما انتوما زادة فينا المخرجتوا من دار البو والأم واللي
11: طبعا أكيد كل شيء خممنا فيه لموضوع صفر جاي فجأة كما
1: يعني بالنسبة لكم يعرس ويمشيوا لديارهم عادية أما صفر جاتكم صعيبة كيني بعدوا
11: خاصة اللي في كندا وكي عالم يخل دنيا أخرى الحمد لله هلا نزل ما نسير روحنا مع الحياة الجديدة وكاو معنا حتى حل وما ربي هذني هم يساعدوا تو بارك مزيلك كادوا بحذية في الكونجيات روحوا نحس في الدار كاللي ظلمت علي وكتي
1: لطف عليك لطف عليك وقتاش روحوا يا سي نصر الدين
11: عندهم أسبوع تو مزيلك روحوا
1: بسم الله عليك خفرغوا داركم يا ما
11: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: ربي فضلهم يا سيدي شو اسمهم البنوتات خلينا نسلموا عليهم
11: وصال في السعودية ونعيمة في كندا
1: تحية لهم وصال ونعيمة ربي فضلهم ويرد غربتهم وإن شاء الله تتهنى عليهم وبيهم يا سي نصر الدين سلمنا على المدام زيد قولها وحد شي في بالك لكلنا وليداتك
11: إن شاء الله
1: ربي فضلك عايشك يا سيدي تحية ليك 71 113 1000 كلمونا احكيوا لنا تجربكم مع الدار وقت اللي تفرغ ويقعدوا فيها الاولياء وحدهم واحيانا زادة تقعد الام وحدها ولا البو وحده الابناء كيفاش يتعاملوا مع التجربه هذه كيفاش يعيشوا 71 113 1000 راجعين ومواصلين معاكم في فورم مرحبا بكم
12: يا حلو
8: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم
13: النجم العربي آدم
8: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ستاربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم
14: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير
8: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة لونتتي أوتيل راديسون بلو تونس تركش إيرلاينز مرادي أوتيل ماجيك أوتيل ذو مورا أب تونيزي موزايك فم
0: فرم كل يوم مثل الجمعة من المدي ساعتين للأربعة عشية على موزايك فم
1: مازال محسن معاكم في فورم على موزايك فم تحية لكم نسكل في الاستماع شكرا لكم على اختياركم لفريكونس بتاعنا تابعونا على فورم باي موزايك فم على فيسبوك وإلا على الباج أوفيسيال بتاع موزايك على فيسبوك وفما زادة شين يوتيوب موزايك فم موجود عليها اللايف كنت حبوا تابعونا مرحبا بكم وتكلمونا على 71 113 1000 باش تشاركوا أراءكم وتجاربكم في موضوعنا اليوم اللي هو متلازمة العش الفارغ وإلا لو سندروم دو نيفي داك الإحساس اللي يعيشوه لي بارون الأولياء وقت اللي صغارهم يخرجوا من الدار كيفاش يتعاملوا مع التجربة هذية بتاع انه الدار تفرغ عليهم الابناء زادة وقت اللي يخليوا لبارهم تاعهم وحدهم في الدار كيفاش يعيشوا التجربة هذية يقعدوا متحيرين عليهم يحاولوا باش واحد منهم يرجع يعيش معاهم ولا كيف تكلمونا على 71 113 1000 وما زلنا مواصلين معاكم حتى الاربعة متاع العشية معايا احلام بالتليفون مرحبا للا
15: مرحبا
1: اختي عايشك يا احلام 65 سنه من غرومبيليا
15: من غرومبيليا
1: مرحبا احكي لي نسمع فيك
15: بحي موضوع هو راهو شائك برشا وما نعرفش انا في رايي في يختلف على بعض الناس هي صحيح راهي الوحده صعيبه صعيبه صعيبه انا ولادي زوج معرفين في ديارهم نسكن فرد منطقة وديجا ولدي يسكن بجنبي توفى راجلي وأنا بقيت وحدي الوحدة هي اللي تخليك معناها تتشبث في أي حاجة أقل حاجة معناها هكا من صغيرك تولي تحس بيها وتولي علاش ما يسأل ما كلمنيش ولا ما جانيش وقت اللي احنا لازم نعذروا كل الأولاد ذوكم سيبا كان وليد ولا بنية خاطر كل حد عنده حياته لازم هو يعيش حياته زادة مش خاطر انا مثال امه ولا ابوه باش نقيده نعطيه من حريته العائلية يلزم خاطر عنده مسؤوليات والدنيا صعبت ما نحسوش بالأنانية
1: انت خدش عندك صغيرات أحلام
15: انا عندي زوز أولاد
1: زوز معارسين وخرجوا من الدار قديش عندهم ملي خرجوا وقعدت وحدك في الدار
15: انا كان معايا راجلي معناها
1: اي حتى مع المسيو
15: اي مع المسيوس طويقة بريسك 8 سنين أنا وحدي.
1: باه واضح. 8 سنين من لول وصلت للفكرة هذه وتصالحت معاها وإلا حبت لك شوية وقت وتحس في روحك الدار فارغة وتقول هاو بش يدخل هاو بش يدخل كما قالت المستمع قبيلة سال دو بان وفي بيته هاو.
15: لا لا لا انا اولادي على خاطر عرسوا قبل ما يتوفى الوالد نتاعهم فهمت معناها ديجا انا عندي احساس الاولادي معناها متهنين في ديارهم وخرجوا كذا وكذا بقيت حسيت الفراغ وكل اما احنا البشر وقت اللي يكبر ديما يحس بروحه ناقص الحنين ناقصك الحاجه الكلمه الطيبه من كذا ومن كذا يلزم انسان ما يكونش اناني. انا مثال اولادي مش مقصرين معايا في حتى شيء ما شاء الله فهمت بقى الوحده هاني قلت لك انسان كي يبقى وحده وقتها يتفكر لكن يلزمك تخدم مخك اللي انت باش تلوم على شكون على كل ولدك هذاك ولا بنتك معناها كان بنيه عندها راجلها وعندها بيتها وعندها مسؤوليتها معناها ما يلزمش انت تكون اناني للدرجه هذه كوني يلزم بنتي تجيني باش تطلع عليا ولا في نطاق المعقول يلزم نشدوا العصا من الوسط مادام انت صغيرك يسال عليك. انا مثال ولدي ماذا بيا كي نحسه هو مرتاح في داره نحس انا بالراحه رغم الوحده ورغم اللي ناقص معناها الدفء العائلي اليومي اليومي ماذا بي انسان يحس بيه لكن وقت اللي يجي باش يشوف وينظر بالمنظار معناها متاعه هو ويعرفك اللي الشخص اللي باش تلوم عليه هذاك هو ديجا عنده عائله وربي عينه وكي تراه
1: قديش حبت لك باش استوعبت احلام
15: باش استوعبت
1: باش استوعبت وتعودت حياتك في دارك وحدك كسوة مع المسيو ولا حتى وانتي وحدك من غير الأولاد في الدار معناها قديش خديت وقت حسب رايك باش قبلتها فينا المال فكرة
15: من الأول هاني قلت لك قبل ما توفى الوالد ما تقبلتها كومبليت ما ربي هنيهم فرحانة بأولادي معناها في ديارهم ودنيتهم ويدخلوا ويخرجوا عليا بمفتح من التوى أولادي أنا في أي وقت أتوم الله يحل الباب ويدخل ما عنديش مشكلة معناها في هذا وكل. أما الفراغ الكبير بعد ما مشي معناها راجلي الله يرحمه وبقيت أنا وحدي حسيت معناها مذبيرة وحد من أولادي بحذايا مذبية كذا لكن
1: تشوفهم متهنين تقول الحمد لله
15: لا كي تقيمها انت في مخك انا باش نفرض على ولدي ولا يجيب لي صغير وعندي ولا كذا ما هيش معناها عادلة في الحياة لخاطر انا عشت حياتي وربيت ولادي وعشت معناها في ناس الكل هذه حياة يلزم فما برشا عباد مش متقبلينها لازمك تتقبلها اللي عندك صغيرك صحيح المريضة الله إلا برضاء الوالدين احنا ما نشبش نقولوا أعصي والديكم ولا كذا ولله الحمد معناها والداتي الله يبارك لهم بقى أنا معناها كفكرتي نحب نوجهها أكثر أكثر أكثر للناس اللي معناها تتأسف كي تبقى وحدها أولادها تخرج راهم أولادهم حط روحك أرجع أنت لتالي نرجع أنا معناها 45 سنة لتالي
1: كما أنا عملت دار وخرجت من دار بابا وأمي زادة أخواتي أولادي بلوتو عندهم الحق باش يعيشوا التجربة
15: عندهم الحق باش يعيشوا حياتهم وباش يعيشوا معناها والحياة تستمر يعني إنسان يحاول باش يشغل روحه أنا شغلت روحي معناها بالتطوع بالعمل الاجتماعي معناها رقعت روحي برشا حاجات معناها تو نحس روحي أنا نفرح وقتي لرا ولدي هز مرته وولاده راه بجنبي ولدي يسكن حتى كي يقول لي هيا تمشي معانا ولا حاجة قل لي خلي يمشي هو مرته ولاده هز مرتك وأخرج امشي معناها نحاولوا ما نحاولوش نركبوا حاجات صعيبة
1: ما ترزنش عليه فهمتك واضح
15: ما يزمكش معناها خبر انا عندي راني بحكم اتصالاتي بالبرشا ناس ونعرف برشا اراء متاع عباد فما ناس معناها ما هيش متقبلة اللي صغيرها عرس وجاب عائلة بالحقص انا كرا ولاد ولادي وراهم كيفاش ما غير نفرح ما نزيدش نحطه العصا في العجلة كان عنده مشكلة يحل مشاكله بينه وبين مرته وداره معناها والكل مش انا باش نزيد عليه مشكلة سواء كان طفل ولا طفل
1: واضح جدا ربي فضلهم لك احلام يعطيك صحة يا للا تحية ليك والكل مستمعينا في جرومبيليا شكرا ليك نواصل مع تليفونات معايا امال مرحبا
16: عشان مدعم.
1: عايشك يا لله، مرحبا بك يا ميل. 40 سنة من حمام لنف.
16: 40 سنة من حمام لنف. تدا باغ نسلم على تفلي كيف متعامو زيك الكل. عايشك
1: كده. عايشك يا لله، شكرا لك وتحية لكل مستمعينا. تفضل لحكي لي يا ميل.
16: ايه انا حبيت مقبلة نفع فيكم محلية سيجي بتاع البروغرام تخيز انتريفان ونسمع كل لي بارون قاعدين يدخلوا. حبيت ندخل انا باش نحكي على تجربتي مع لي بارون تاعي.
1: صحيت باهي برشا، خاطر احنا رانا قلنا لي بارون اي لي زونفون راهو زوز، معناها الاباء والابناء ينجموا يشاركوا.
16: اكزاكتومون. انا عندي خويا كهو، احنا اولاد وبنيه. انا الكبيره ما وفى الله يرحمه جبني معناتها وانا وهم صغار، كبرت معهم أختهم مش بنتهم، فأنت أختهم صاحبتهم. وعرفت عندي أمي ربي فضلها وتطول في عمرها وبابا يرحمه، عرفت دي بارون طول على الأخر. كملت قرايتي، تخرجت، جيني دي زفخة متخدم البرة ولا بعاد حتى على البوليو بتاعنا، ديما تحسهم كلي خايفين مش راضين فشيء. بعد ربي تنوب عليه بخدمة قريبتي للدار على الأخر في السبيشاليتي نتاعي، الحمد لله يا ربي صورت منها خير وبركة
1: في حمام لنف.
16: أي قريبة للبوليو نتاعي بس حمام لنف. أكا من بعد ديك عرشت
1: واحد من الحومة زادة في عنصر القرب مهم عند الوالد والوالدة ربي فضلهم.
16: عايشك الوالد ربي يرحمه.
1: الله يرحمه.
16: رب إن شاء الله في جنة النعيم يرحم جميع المؤمنين.
1: الله يرحمه.
16: ربي طول في عمره.
1: ربي خليها لك.
16: تفضلك فضلك ميمتك.
1: عايشك.
16: بعد إذا رست شيت الدار راجلي بيمشي.
1: طمنا راجلك وين؟ في الحومة قريب.
16: بيقي
1: في نفس الضواحي. باهي برشا.
16: مقيم بالخارج.
1: شو استراتيجيك. يعطيك الصحة.
16: يعني مقيم بالخارج. يجي ويجي. أطلع شنية الشرة اللي شرتوه أمي وبابا على راجلي. حموية زيد الله يرحمه الناس مليحة على الأخر ذكا بابا وجع حموية الله يرحمه. أي شنية شرتكم صيغة فيزا صيغة سفرة ترشناها، قالوا عنا شرط وحيد نحن. احنا كنا هيلكم تضحك نحبوها تضحك وما تغربناش بنتنا، قلت تمشي تنجم تمشي وديه خلينا بنتنا ديما بحضينا. ركا باهي مشيت كيك الامور مريقلة. بعديتا كنت في دار راجلي على روحي في داري معناتها، اكا الوالدة بديت تمرضني بديت تعمل في ديبريسيون، الوالد بدا يتقلق. اي بالحق راه وصلت تبدا في بيت نومة، وانا كنت بيتي فوق البيت دار السلام امريكان شامبر كوشيل فوق، فهمت توقف تبدا في الدروج وتبدا تعيطي مسكينه تخالفي في بيتي باش نعبد وانا على روحي في داري. ولات طبا ولات تويتر شنو هي ولات طرب لقاسي، انا نرجع نسكن فوق دارنا اللي هو فوق دار الوالد، معناتها احنا امي وبابا الحمد لله من قبل ربي فضل امي وبابا عاكينا ديارنا فهمت. يا رحمو ام بعديك حكا جيل زوكازيان باش نخرج مع راجل برا، هو راجل الحمد لله يخدم يمشي يجي معناتها عبارة يخدم في جربة فهمت. حكا جيب دي سي دي جبت انا ولا يدي قلت لهم شو توا ربي فضلكم واني تبعتكم وخدمت قريب ولا رضيت الوالدين ومنا من غادي وانا كما قلت لك والدي حنين معايا على الاخر معانا معينا وخويا معناتها وحتى مع والديهم وعنا ديما رضايه الوالدين خط احمر، وحتى كان انت تضحي بدشوا ولا حاجه تصبر راه ربي على خاطر انت من داخل تحب تراضي والديك يكرمك بحاجات ما خير منها
1: به
16: والله هذيك اكسبيريونس هذي. قلت له ما سمعني توا ولدي توا بدي بشي يكبر وكل شيء لازمني نخرج انا البرا زيدا ولدي يبدا مع ابو حتى كان بو يمشي ويجي اكسترا يعمل هاكية بديت في البروسيدور من ومن قاعدي كل شيء يمرض الوالد شهرين ونص بين مرضى بين موتى بين عادة الوالد يتعرف لا يرحمه. وانا بوسط عادة الكبيرة انا مرست على بابا بعد ما توفى هو وزادة دخلت في حيط ومن عشنين روحي بريت اوكي، وكل يوم بابا يتفكروا ما نجمش ننساه. انا بقيت روحي انا كبيره انا ريسبونسابل، ما عادش نجم نبعد، ما عادش نجم نخلي امي وحدها، فهمت؟ بارو بليغاسيون، وحتى كان مش بارو بليغاسيون ما بقيت روحي من
1: مش نجمه تبعد، مش منجمة تبعد عليه. أما أخوك وين هو؟ أخوك عايش معاكم في الدار وقتها ولا؟
16: خويا لا لا، خويا هاني شو نقولك، خويا معناتها في داره على روحه.
1: عرس قبلك هو ولا بعدك؟
16: لا لا بعدي، بعدي يسكن قريب، يمشي ويجي يتفقد دو تون زون تون. أنا مش كثيرة فوقهم خدمتك هو كل شيء مربوط أكثر، فهمت؟ الحق يتفقد، ما عرفت هو بيجي زيدا معامل علي أنا،
1: فهمتك؟ أي
16: هكيك فهمت. نجم نبعد، بون نجم فاكونس نمشي ونجي، اما باش نستقر بعيد ولا نبعد ولا
1: ما تنجمش تخلي الوالده وحدها معناه.
16: وسيب نقول يا رسول الله الحمد لله انا نسمع محدوده، هاك المسيو يمشي ويجي فهمت. والحق والوالده حنينه برشا زاد على ولدي، معاودين وهكا، وهو بده ولدي ولا الحمد لله بالرغم صغير عمره 8 سنين ونص. انا قل لي ماما اوكي فاكونس، ما انا مشيش نخلي امي وحدها، يقول لي
1: محلي
16: والله والله الحمد لله نعمه. واوكي نحب نوصل ميساج راهو بالحق عندنا لي زوكازيون باش نعيشوا من خير وباش نحسنوا من وضعيتنا وباش نبعدوا وباش نعملوا الكهرباء اللي نحبوا عليها والدار اللي نحبوا عليها ونبغوا يجيو للبلدان اللي نحبوا عليهم. اما والله تستغنى على هذيك في جرة رضاية الوالدين بعد تعبهم وشقاهم ما تمشيش تخليهم وحد، والله ربي يكرمك ويعوضك خير وانت على بلاصتك.
1: ربي يفضلهم لك يا امال الوالده وولدك، ان شاء الله ربي يطمنك عليهم وسختوه، وان شاء الله ديما ملمومين. عايشك يا للا، تحيه ليك يا امال وتحيه لكل اهالينا في حمام لمف. نواصل معايا ناديه، مرحبا.
17: عسلامه،
1: عايشك يا للا، مرحبا بيك. 52 سنه من بومهل، بومهل هكا ولا؟ مرحبا.
17: اي من بومهل، عايش في طلبك مدام ليندا. بون انا جست سمعت معناها الموضوع معناها متاع الحلقة، سيتان سوجي كمتوش بغيمان. أنا الوالدين معناها حط أحمر بالنسبة لي أنا. أنا عندي الوالدة بابا يرحمه توفى، قاعدة الوالدة وكل وكلنا معارفين، واللي هذا معناها عنده عائلة
1: معناها. عشوها التجربة متاع أنكم كلكم عرستوا هما قاعدوا وحدهم في الدار؟
17: ما قعدتش وحدها، قعدت معها أختي، هي قعدت معها.
1: بيه فهمت كي
17: معها أختي. ألو
1: نسمع فيك، نسمع فيك نادية. ألو. نسمع فيك يا نادية، أنا نسمع فيك نادية.
17: ألو
1: يلزم أنت تسمعنا.
17: نسمع
1: كمل
17: فيك.
1: كمل فكرة فيك. كمل فكرة.
17: قلت لك أنفيت عرسنا كل قعدت معها أختي بيا معناها كلي لهي بها وانا معناها هي معناها تبارك الله امي سابت ما شاء الله، لكن انفان فورس قاعد كانوا اختي وصغيرة وكهو معناها كلي كيفاش نقولوا احنا معناها على ذمتها وتحت امرها وكل شيء في كل شيء. اختي الصغيرة لهي بها في معناها قعدت معها بحات بخدمتها، اشك فواجهها خدمة تمشي ساعات تمشي تعمل انتروتيان والا تمشي تخدم نهار نهارين بعد وقت الخطر امي دي ماشي البلاصه مثلا خليعه ولا حاجه قولها برا امشي تفرهد والا ساعات نبعث هنا ما تحبش تقعد كل عرفت ضميرها انا بفيك باش تخلي امي ولا تحيتها كل معناها لامي وكها. وانا كيف كيف معناها كلي كيف كيف امي معناها بالنسبه ليا يلزمها تكون متزلزله من كل شيء ليا بها في صحتها في كل ما يخصها معناها فهمتني. ما نستناش خويا ولا اختي ولا اخوتي الاخرين معناها فهمت كاني معناها بالحق انا واختي الصغيره سخرنا ربي لامي ولا سخرنا ربي لامي. وسبحان الله كنت راه مدام ليندا احنا الزوز معناها وقت اللي امي خبرت بينا حبت باش نحينا معناها
1: انتو بس الزوز الاخرانين
17: الزوز لا مش الاخرانين انا في الوسط هي الاخرانية اختي الصغيرة وكل معناها سبحان الله ربي حب باش احنا نجيو لها الدنيا هذه غيانكو معناها باش
1: ربي فضل لكم يا
17: وانا حابة نشكر امي بهالمناسبة
1: اسمها الوالدة
17: اختي امي مسعودة
1: تحية ليه
17: ونحب يفضلك. ونحب نشكر أختي برشا أحلام اللي هي لهي بومي واللي هي بالحق مكافية موفية معناها بون. أنا لهي بيها تسكي صحتها ماديا ونخرج أمي ونفرهدها وأي حاجة ما تنقصهاش، ولكن ما نجمش بحكم معناها مسؤوليتي كل نجمش طول طن كن بجنبها مع مذابية فهمتني والله وما هيش مزيه. راهو الوالدين صدقني راهو كنز وراهي بالحق اللي ما يعرفش قيمه والديه راهو مسكين بالفعل مسكين والله وما هيش مزيه منا خاطر والدينا ضحاوا علينا واعطاوا كل ما عندهم في سبيل معناها انهم احنا نعيشوا عيشة باهيه ووفرونا كل شيء معناها باللي يقدروا باللي يقدروا معناها يجي وقت الكبر يخليهم ولا تخليها انت تخلي تقولك جبت فرملية لامي لا انا نكلها بامي وانا نصبي روحي لامي وكل شيء انا حتى كي نسافر ساعات نخلي معناها الخواتي وكلهم اي حاجة تتحقها على ذمتها معناها ونمشي لها ونقضي لها دنيتها الكل ما نحبهاش تتحق حتى حاجة. ونشكر اختي زيدة صغيرة شفتو اختي صغيرة هذه اللي مبحية معناها
1: سلموا عليها برشا ربي فضل هيلك
17: يعيشك ميرسي بوكو مدام ليدا
1: يعطيك صحة لله يخليك.
17: ونحب اقولك حاجة دولت عليك شوية
1: قولي ليه قولي مسيرش نسمع
17: فيك احنا عشنا مع ماماتي ماماتي عندها ثلاثة اولاد وعمرها ما حست روحها اللي ما جابتش بنية خاطر احنا اولادها مقسمين كل شهرين عند حد بمحبرة ومش معناها بالعكس تجيب باش تمشي للدار الاخرى الدار اللي كانت عندها يبدأ يشدين ويكسيو بالحق معناها كلي عشتوا هذا مع ماميتي مع عمومتي وبابا يرحمهم الكل معناها كانوا ياسر مربين امهم ياسر بشكل ما تتصوروش معناها والله ما معناها ما تتصورش قديش كانوا مربينها ومحليها في وسنا وكبيرتنا
1: يعطيك الصحة يا ليلى. تحية لك يا نادي ربي فضلك الوالدة والأختك وسلم على أخواتك الكل. نشكرك برشا على المداخلة تحية لك سنيم. نحكيه في موضوع مهم برشا بالنسبة للأولياء ولا للبارون زيدا فيما يخص هالعائلة كي تبدأ ملمومة ومن بعد كل واحد اللي يمشي سافر اللي يقرأ وغيره واسمه لسندروم دوني فيد وإلا متلازمة العش الفارغ. يعني رأي حاجة إنسانية يعيشوها برشا لبارون في العالم الكل داير عندها اسم.
18: بالفعل هي وضعية إنسانية تعيشها الأسرة بجيلين أو أكثر على الأقل وفيها اختلاط في المشاعر بين نوع من الحزن وساعات زي نوع من الفخر لأن يعني الأولياء ساعات المغادرة تبين أنه فما استقلالية قاعدة تبنى وفما مستقبل قاعد ملامحه تتحدد بالنسبة للأبناء وإمكانية أنه الأبناء امتاحهم يتطوروا في المسار امتاحهم في دورة الحياة. في نفس الوقت فما مخاوف تساؤلات هواجس اللي يعيشوها الأولياء الأمهات والأباء ربما مش بنفس الطريقة والأبناء أيضا بش يعيشوها لأنها تعكس ديناميكية عائلية اللي باش تغير أدوار وتطرح جملة من الأسئلة. الأولياء خاصة باش يعيشوا تغيرات في الروتين كانت الدار مليانة فما حس فما دخلة فما خرجة فما ريتم معين مبني على العناصر الموجودة في الدار وتدريجيا الوتيرة باش تغير وباش تحدث تساؤلات خاصة عن الدور متاعي. هل أني أنا الأب هذا مازال أو شنو باش يتغير فيه أو بالنسبة للأم نتيجة هذه المغادرة وفيها نوع من الشعور والخوف خاصة من الوحدة للأولياء لأنه عادة كانوا لهين في القضية في تلبية احتياجات أبنائهم أنهم يلوجوا عليهم رقدوا دخلوا خرجوا وفجأة كأنه هك الدور هذاك باش يتمس وهذا باش ينعكس على صورة الأب والأم ويخليهم في سن خاصة لما يكونوا في مش نشاط اقتصادي لأنه في بعض الأولياء باش يكونوا في سن التقاعد أو قبل التقاعد بشوية كأنه باش تصير هذا الفراغ وفي نفس الوقت الفراغ هذا اللي جاء بمؤشرات إيجابية لأنه هو بناء حياة لأشخاص اللي كبروا واللي نضجوا واللي هما حياتهم قاعدة تاخذ شكل. في السابق ربما ما كانش يتعاش كما يتعاش اليوم لأنه فما ناس ماشية وناس جاية لأنه عادة الناس يعيشوا في إطار العائلة الممتدة حتى إن غادر شخص العائلة وخاصة البنات يغادروا للالتحاق بمنزل الزوج فإنه باش تبقى عناصر، لأنه إما امرأة باش تجي وتتزوج لأحد الأبناء وبالتالي باش تكبر العائلة، وشكل المعمار ونمط العيش في القديم كان يخلي العائلة ديما فما عدد من الأشخاص باش يعيشوا مع بعضهم. اليوم نحن في وضعية عدد الأبناء تقلص، قبل كنا نقريوا على 5 و6 و7، اليوم ساعات زوز 3، وبالتالي باش يخرجوا ساعات في طريقة سريعة في وقت قصير، وبالتالي ما تدار باش تفرق
1: وهو تصديقا لكلامك سنيم، التجربة هذه متاع انهم يعيشوا الأولياء هالوضعية هذه متاع الدار تفرق عليهم وصغارهم يخرجوا، راوي نجموا يعيشوها اللي في الـ40 كما اللي في الـ60 كما اللي في الـ70. خاطر ساعات يخرجوا من الدار ماشيين يقراوا مثلا وتلقاهم في الـ40 ومازالوا نشيطين، وإلا تلقاه في الـ60 متقاعدين ولادهم خرجوا يما بسبب القراية والعرس وغيره. معناها في أعمار يظهر لي زادة مختلفة،
18: ما في أعمار مختلفة ومع أحداث مختلفة والتحذيرات لها مختلفة، لأنه الزواج مثلا يعطيك الغيت، يحضرك تجهيز وتحضير وكل لمة والكل كأنك تعيشها، وساعات لديك تختلط نبكي ونزغرته لأنه نحن في اللحظة ذيك يويلنا
1: ونشوفوها في العراس تبكي الأم ولا البو
18: والغناء اللي تعمل لأنه فما، وربما الفترة الصعيبة هي ما بعد ذلك الاحتفال، لأنك الناس باش تروح وباش تلقى أنك الدار اللي وهو والمجتمع عنده هذا الذكاء أنه يعودك بعدة أشياء، ومنها الغيتوال هذية كأنه كل خوضة هذيك تحسس الأولياء فما حاجة
1: روحك راه باش تبدل الأمور.
18: في الحين ساعات باش تمشي تقرأ تهز ساكك تهز فليجة فيها تحضير، أما مش بالضغط ومش بذلك الحضور
1: متاع العرس
18: في كل وأحيانا زاد الدراسة تقول ها باش يرجع تيمو باش يعمل
1: في الفاكونس
18: وعطلة، وربما يمكن باش يخدم باش يقرا طول وجوده خدمه قريبه، فكاينو وكاينو البروجيكسيون مش موجوده. ونحن البارح نحكيوا على سونس يونيك دوبل سيونس وخوضتنا في الوقت مش لاحقين، الناس نتاع البارح اللي كلمونا كانوا يعيشوا في وضع رانا نحن ديباسي وستريس. اليوم نحن مع اولياء الفراغ، لانه كل خوضه ما عادش فما
1: الخوضه
18: نقصت، وكل خوضه راني تعيشني في صعوبه نفسيه. ما نجموش نحكيوا على مرض، الا هي وضعيه تنجم توصل لبعض الحالات، ونظن المدخله وصفتها هالاكتئاب هالخوف هالهواجس، وساعات تحسهم كانوا يتصنعوا وساعات يقولوا راجعوا كي الصغار، لكن هو في الحقيقه يعبر عن هذه الصعوبه. اولا هو
1: وينك شبيك ما تكلمتش لاباس روحت ولا ليه،
18: وهي مؤشر تأكد على تمسك العائلة، وإن من الناس حتى لو تبدلت فما هذا الارتباط والتعلق بالقيم الأسرية. في نفس الوقت الواقع الحياتي اليومي يخليك تعيش صعوبات وتحديات اللي ممكن تعاش بصعوبة إن الناس يمكن ما تحكيش عليها، أو تحس بالذنب وما تنجمش تتكلم، أو ترى روحك إنك أنت تعمل في مجهود ومش لاحق. وهنا فما وضعيات اللي الناس محتاجين إلى نوع من المرافقة، إلى نوع من الحوار بيناتهم، خاصة لطمأنة الشخص، لأنه هو ساعات بغسيغي خاطر أنا نجم نواصل حبي وارتباطي وتعلقي اليوم بالغزو سوسيو، أني أنا باش نعمل فواياج مع بعضنا، أنا باش نعدي وخلعة مع بعضنا، أنا باش نتفرجوا ساعات في فيلم مع بعضنا أديستانس ولا مسلسل في رمضان مع بعضنا، لأن بعد نجم نحكي عليه. لكن هو خوف لأنه كيني أنا باش نفقد قيمتي ودوري، لأنه خاصة الأولياء كينهم خط الهوية متاعهم ولات مبنية ومرتبطة بأبنائهم، خاصة لأنه الأولياء اللي يستثمروا في أبنائهم اللي يكونوا حاضرين برشا في حياتهم عندهم الإحساس كينه هو معاش موجود إلا من ذلك. صديقتنا نظن من قرنبالية صورت قالت أنا كينها تقيس، أنا ما نكثرش ما نحبش نخرج معها، وأنا عملت نشاط جمعياتي نشاط تطوعي، ونظن هي
1: أحلام من قرنبالية
18: بالفعل. هي ما فماش إنغوسات إلا أنها فما أني أنا كيفاش نكون هذا الأب والأم، لأنه واجبي ودوري باش نقوم به أني نكون سعيد لسعادة أبنائي، في نفس الوقت أني أنا مهم لمواصلة الارتباط وإعادة بناء الارتباط، لأن هي الحكاية ساعات في أنا إيه ممكن أما شنو نجم نعملوه مع بعضنا من أنشطة مشتركة اللي هي تخلينا نواصل هالمسيرة مع بعضنا، لأنه فما ارتباط قوي بيننا في نفس الوقت من غير ما أني أنا نشكك في أسس هذا الارتباط، لأنه هذا الارتباط هو حاجة مهمة وتمثل جزء من الهوية متاعي.
1: تري بيان دونك زيد نقولوا له احنا من خلال ليميسيون تاع اليوم راهو الاحساس هذا عادي ومشروع بالفعل. بالنسبه للي بارون والا للوالدين الابناء زيد اللي يخافوا على لي بارون تاعهم كان هكا يبداو مفجوعين عليهم بزيد ولا غيره. 71 116 مازال على عظمتكم لي بارون اللي تفرغ عليهم الدار وابناء ابنائهم يخرجوا للقرايه ولا الخدمه ولا العرس يلقاو رواحهم وحدهم. الابناء زيد اللي تلقاهم خايفين على لي بارون تاعهم خاطر قاعدوا وحدهم في الدار. هذا الكل تكلمونا على 71 113 1000 وإلا على 23 513 1000 كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم. راجعين بعد الأخبار، مرحبا بيكم.
0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بين يديك مع الياس الغربي، واسماعيل بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور، حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد دير. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
19: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
20: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تدعو إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها، وذلك في إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل يرسخ الحوكمة الرشيدة ويعزز الأداء المؤسسي انسجاما مع مخططات التنمية والاستراتيجيات القطاعية مع ضرورة تنويع مصادر تمويل الاستثمار. ورئيسة الحكومة تبين أنه ورغم ما تطلع به المؤسسات والمنشآت العمومية من دور استراتيجي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية العادلة، فإن عددا منها يواجه تحديات هيكلية متراكمة أثرت سلبا على توازناتها المالية وكفاءة أدائها. والزعفراني تشدد على أن هذه الوضعية أفضت في حالات عديدة إلى عجز هيكلي حاد أصبحت معه استمرارية نشاط بعض المؤسسات رهينة الدعم المالي المستمر للدولة، بما شكل عبئا متزايدا على المالية العمومية دون أن يرافق ذلك تحسن ملموس في مؤشرات النجاعة أو جودة الخدمات، مما يقتضي وفق منشور صادر عنها وموجه إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة تسريع مسار الإصلاح الشامل. بلدية قفصة تعلن عن إقرار نظام عمل جديد يعتمد على حصة مسترسلة يوميا من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 5 مساء دون انقطاع، وذلك في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية ومواجهة الإقبال المكثف من قبل المواطنين على مكاتب الحالة المدنية لاستخراج الوثائق وتأمين المعاملات الإدارية مثل المطابقة للأصل والتعريف بالإمضاء. الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء

0: تقرير داخلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن إيران تواصل منع مفتشي الوكالة من الوصول إلى منشأتها النووية، مما يحول دون التحقق من موقع اليورانيوم الإيراني شبه القابل للاستخدام في صنع القنابل وحالته. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في فرام إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس موزايك FM فرام. فرام كل يوم مثل الجمعة من 9 للهبة العشية.

0: من المدي ساعتين للأربعة العشية على موزايك فام.
1: رجعنا لكم جديد في فورم على موزايك فام. تحية لكم ناس كل في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم.

0: بفريكونس نتاعنا 71 113 ألف. على ذمتكم كنت حابوا تشاركوا معنا في فورام وتوصلوا أصواتكم ونتحدثوا اليوم على ربما الإحساس هذي راه يعيشوه برشا من لي بارون، خاصة في البيريود هذي متاع سبتمبر، وقت اللي ولادهم اللي باش يرجع يقرأ وإلا اللي باش يرجع على يهاجر وإلا اللي يهاجر وعاودوا رجعوا طلعوا عليهم في الصيف ومروحين توا، دونك تلقاهم سيغتانمون برشا من لي بارون يعيشوا في اللحظة هذيك الدار اللي تفرغ عليهم فجأة هكايا، على خاطر صغارهم الكل رجعوا لخدمهم لديارهم اللي سافروا اللي هاجروا، ويحسوا بك الفراغ في حياتهم اليومية، حتى في الدار يحسوا بالفراغ وبالبلاصة متاع صغارهم. نسميوها لو سندروم دو ني فيد وإلا متلازمة العش الفارغ. لي بارون كيفاش عاشوا التجربة هذية، كيفاش تعودوا بها، كيفاش تجاوزوها، وحتى الأبناء زادة راو تجربكم تهمنا مع لي بارون متاعكم، كيفاش عشتوا التجربة هذي، كيفاش رفقتوا حتى انتوما ممكن لي بارون باش تحسوهم بالوجود متاعكم، مازلتوا موجودين في حياتهم، مازلوا انتوما محتاجين لي بارون متاعكم. شاركوا معنا 71 113 ألف، 71 113 ألف. كان تحبوا توصلوا أصواتكم بالتليفون. مرحبا بكم شيمة معايا. مرحبا
1: عسليمة. مرحبا.
0: عايشك يا شيمة. 30 سنة من مستير.
1: هاي
0: تحية لأهالينا في المستير يا للا.
1: عايشك بارك الله فيك. مرحبا.
0: عايشك.
1: احكي. انا حبيت نحكي موسيقى نصيحة معناتها بي دو بوان. البوان الأولاني نحب نقول الحياة هي مراحل. حنحكي مع الوالدين انا تو بيه. الحياة هي مراحل، كيما كنتوا صغار قبل، كيما عرستوا وعملتوا ادابتاسيون مع حياتكم جدا مع العرس، بعد جبتوا صغار وادابتاسيون مع الصغار ومع الخدمة وكيفاش باش توفقوا بين الدار والصغار. من بعد كبرت الصغار حتى هي وليت عندها حياة، يلزمكم تعملوا زادة ادابتاسيون مع الحياة الجديدة مع الصغار. كبرت وانتم توا رجعتوا لرواحكم وتحكيوا مع رواحكم، فما برشا حاجات ينجموا يتعملوا، فما لي فورماسيون، فما لي زاكتيفيتي، نجم ترجع تقابل اصحابك اللي تحرمت منهم قبل، نجم ترجع تشوف تسافر ولا تدور حتى في تونس ولا برشا حاجات، فما برشا ما يتعمل. معني الحاجات اللي تحرمت منهم انت كل في صغرك من الخدمه والصغار تنجم تعوض هذيك كل وتخلق حياه جديده معناتها، والدنيا ما تقفش.
0: وعليه الموقف هذا شيمة حسيت اللي شفته هكا قدامك مثلا فما دي بارون اللي كانوا يصعبوا، مش عليك انت فقط، اللي كانوا يصعبوا على اولادهم الحياة من بعد كي يبعدوا عليهم ولا كي يكبروا ولا حاجة.
1: والله اي فما دي بارون كلي ياسر يتعلقوا بصغارهم من قبل معناتها، وكما قال بكري سليم اللي معاك
0: سليم
1: اي قال معناتها يستنفستي برشا في حياة صغارهم للي هما ينسيوا رواحهم يتعلقوا بهم برشا اللي بالحق ينسيوا تتلغى حياتهم وشخصيتهم وكل شيء. وحتى اللي زابين اللي سمعتهم بكريكا فما كلكوزان اللي بالحق متاع ما عادش عندهم حياة كان ما عادش فما واحد من أولادهم. وهو ليه معناه بالعكس هذوكم أولادنا نحبوهم وحتى احنا نحب والدينا برشا وكأما كل واحد باش يقعد عنده حياته. انت جبت ولدك رسالة في الدنيا هذه ربيته كبرته انت خاطرك جبته هذيك رسالة باش تعطي عبد جديد في الدنيا هذه يعطي هو بيدو رسالة وكل توا وقت باش ترجع روحك معناه.
0: تري بيان. انت قلت لي زوز نقاط تحب تتحدث فيهم على لي بارون، فما حاجه اخرى؟
1: لا النقطه الثانيه نحب نقول اللي راهو لا بون كوميونيكاسيون بي التواصل معناتها فما معناتها تليفون فما فيسبوك فما الكاميرا نحكيو بها نتواصلوا ونقولوا لبعضنا برشا حاجات، نقولوا نحبك ونقولوا توحشتك ميسالش ما فيها بيس معناتها مش على خاطر معناتها مثلا ما نحبوش نوجعوا بعضنا ولا حاجه، فما بيت بالك يقول لك ما نقولوش توحشتك بالك شي تو يتقلق بالك شي لي نحكي وتوحشتك كذا ونبرمجوا بروغراميت نبرمجوا نجمو نمشيو ما دامك تعيش برا ما دام فما امكانيات معناتها نجم تعمل ويكاند في وكيل نجم تعمل ايامات ما تتخصص هكا اللي نهار كامل نعديو مع بعضنا نسمعوا ذكريات جدد مع بعضنا معناتها ما نقفوش ما نقعدوش نتفكروا كان الماضي اكاها ودي دي توا بديت دنيا جديده ونسمع ذكريات جدد. انا نحكي لك شعملت مع صحبيتي وانت تحكي لي شعملت مع صحابك في الخدمه ومع اولادك وانا ننصح
0: انت في هذا الكل كيفاش شيمة معناها انت توا مازلت عايشه مع لي بارون ولا عرست ولا
1: انا عندي زوج اخواتي اصغر مني يعيشوا برا وانا عرست مازلت عايشه في مسير بحث العائله ولحقيقه الحمد لله قاعدين ما انت نحكي
0: وحدهم لي بارون تاو بوغ لو مومون في الدار
1: وحدهم اي من تكون قريبه لهم اي خرجنا كلهم وحدهم
0: تحكي فيه نحسك الموضوع انت اكثر وحده يمكن كانك تحذرهم للحكايه هذه ولا تحكي معاهم وتناقشهم
1: نحكي والله كلنا نحكي مع بعضنا انا وخويتي اكثر بابا وامي نحس اللي هما قاعدين ما انت تاو امي اللي نزلت تخدم اما قاعده ديما الشيخ ما انت كيف تاخذ ريتريت نتاعها باش تعمل مثلا ان بيتي بروجي ولا ديما حتى بابا ديما لي معناتها ما يخليوش رويحهم هكا الفراغ هذيك معناتها نشوفوا اللي هما توحشونا يظهرونا اللي هما توحشونا بالحق نحب نشكرهم بالمناسبة هذه على الحب اللي عطاونا الكل وتوا معناتها أمي اللي هما سمحوا لي باش أنا نصنع عائلة جديدة وحياة جديدة إما صرت وقت باقي معناتها
0: علاقة موجودة
1: ياسر علاقة موجودة ولدي ديما عند بابا وأمي خاطرين نشد دي قاعد في الخدمة في السبيتار دونك يقعد عند أمي بيت بحذيها إما مع مع مع طول غسبيل عائلتي جديدة ما فهميش أكلي لي شماوينك وشبيك وكل بالحق بكل احترام ما محترمين اللي أنا عندي عائلة جديدة إما فرد وقت نبرمجو نعمل مثلا دي ويكاند مع بعضنا عشويات
0: كما يقولوا الأمريكان كواليتي تايم المهم في جودة الوقت اللي نعديوه مع بعضنا
1: صحيح
0: جودة الحياة والوقت اللي نعديوه مع بعضنا أكثر من طول الوقت اللي نعديوه
1: صحيح خاطر قبل احنا نعديوه في برشا وقت مع بعضنا مش كيف تو النجم احنا نعديوه ساعتين مع بعضنا يجيوا 10 مرات قد الوقت متاع قبل تقعد تتفكر تتفرج في شيء مع بعضكم ولا طيب وطرف حلو مع بعضكم ولا نعرفش انا كالعقيدة في المولد ولا معناتها انا نقول اللي الصغار اللي يعيشوا البر لازمهم ديما يخموا اللي في المومون دو كاليتي هذوما اكثر من الوالدين خاطر ما همش بزيد الوالدين نتصور ما همش يخموا فيهم برشا معناتها يجي ويعدي وحتى ثلاثة اربع ايام كهو بيان سور كل واحد وليد الديسبونيبيليتي نتاعو اما زيد حاجه مهمه برشا كما هما زيد نهار من نهارات ربينا وعطاونا وقتهم ووقفت حياتهم على خاطرنا نهار من نهارات يعني كيف الكبر وكل كيف واحد بالحق مع من والديك يستحقك حتى انت ما يسالش حياتك تقف على خاطره ما يسالش نجم باللي تنجم معناتها فقر وصنا اللي عملونا وربي يفضلهم والله يرحم كل ام وبو متوفين ان شاء الله
0: يا رب يعطيك الصحه يا شيماء ربي يفضلك العازب والوالد والوالده شكرا لك على المداخله وتحيه مره اخرى لاهلينا في المستير نواصلوا معايا فاطمه مرحبا لله
2: عسلامة مرحبا
0: الله يخليك
2: برشا اللي كلمتك
0: مرحبا نورتنا يا لله انت اللي نورتنا مرحبا نتشرفوا يا لله 70 سنة فاطمة
2: 70 سنة
0: مرحبا عزيزتي نسمع فيك
2: عايش لي بنتي عايشك شو نقول لك انا عندي ثلاثة بنات شو نقول لك ما عنديش ولاد عندي ثلاثة بنات يقولوا لي لا مقبول ما تنجمش تتصور قديش بناتي ما يبعدوش عليا بالكل ايبا ليسي بحذايا الكوليج بحذايا يقراوا في تونس الفاكولتي ثلاثة لا واحدة خذات فويي ديما يعملونا ذات ونقول لهم لا ما نحبكمش تباتوا البارا بحذايا ما تنجمش تتصور لين وصلوا تبارك الله لين تخرجوا لين الحمد لله إبا كي ربي كاتب في الغربة الصغيرة بالكل مشيت الكندا كملت قريتها في كندا تبارك الله الدكتورة
0: قد عمرها وقت كي مشيت
2: كي عمرها كي مشيت وقتها مكون 20
0: 20 صغرونا كمان
2: صغرونا بالكل وفقت انت في كندا صغرونا بالكل
0: اي وانت ما تقلقتش كي هي عمرها 20
2: لا خليتها. انا ما تقلقتش علاش على خاطر بريفو مشيت على الفاكولتي باش يعملوا لها ستاج في كندا تعمل ستاج في كندا
0: وترجع
2: مشيت كمل فوالا على 6 شهور كاو ترجع كيف مشيت لكندا يبقى ما حبوش يسيبوها قعدت غادي كملت الماستير وكملت الدكتوراه حسيت تخرج الدكتوران وعندي زوج زوز بنات أخرين عندي تبارك الله يخدموا بالقدية جيستيونير بكرههم بخدمتهم لبس عليهم عمرهم جاتهم باش يخرجوا وانا مادام زوز بنات بحلي نسيتها هي كلمة عليك نورمال هكا بالسكايب تتكلم ديما عسلامة رد بالك على روحك عندي كمان زوز بنات بعد ديغنييغمون دورت لهم مخهم إيلون شونجي دافي وهزتهم معاها لكندا ثلاثة بنات في كندا اللي انا كنت بناتي معايا لفويي ما خليتهمش في تونس توا ثلاثة في كندا ونلقى روحي في ليلة ونهار نلقى روحي وحدي اتصور انت هذه قالوا لي لا مغبولا قلت لهم انا مانيش ايجويست انا نخليهم على راحتهم الحاجة اللي تفرحهم هما نرضى انا نقعد معناتها هي اللي بقلبي كان ربي كيفاش انا باش نقول لهم لا امبوسيبل مستقبلهم ما نتعرض لهمش. كبرت وقريت ووصلتهم وخدمت عليهم 35 سيرفيس انا كنت نخدم جيستيونير وما نحبش نتعرض لهم. بعد يقولوا لي ماما اخذ اختي صغيره وين وانت تعرفت لنا وانت هالكلمة هذه
0: مش بسمعها. هما فاطمة بحذاك في الدار عايشين معاك ولا معارسين قبل ما يمشوا لكندا؟
2: لا لا ما هوش معارسي
0: معاك في الدار
2: تبعت في كندا معايا في الدار هذيك علاش انا توا معايا قاعدين ولتو الصغيره معارفه والاثنين الاخرين مازالوا ما همش معارسين هذيك معناتها اتاشي ليهم للاخر فهمتني.
0: نهارك كي كانوا هما بحذاك في الدار سورتو كون انت خدمت قبل معناها سختن مورا ونهارك يبدا معاهم زاده حتى كي كنت تخدم ومنظم على حساب حياتهم وماكلتهم وشرابهم حتى كي خرجت الغوتريت راك زاده كيف كيف
2: بالضبط. الغوتريت عاد هذيك من طغلون باك اللي زدت تعلقت فيهم اكثر نحطوا انا لليوم كنحط الطاوله الكرسي نتاع هذيك بلاصتها دموعي تهبط هذيك بلاصتها في الفطور وفي العشاء لليوم الدان في ليله ونهار نقاهم ثلاثه في كندا توا السنين الاخرين اللي مشاو عندهم ثلاثه سنين كل مره يكلموني ماما اللي تبكي ما نجمش حتى نكلمك على السكايب وخاصه في المناسبات في رمضان في العيد في المناسبات ماما كيف نقول لهم ايه نورمال نورمال شويني يعني معايا امي معايا امي مراه كبيره ربي يفضلها وعندي المسيو زاده تبارك الله معايا ونقول لهم نورمال ما نجمش نظهر هما يعلقوا وانا نبدا نبكي يمشوا يكلموا بوهم شويه ماما انا طوبش نبكي
0: بسم الله عليك عزيزتي نسمع فيك
2: والله ما تنجمش تصور الحاله اللي عشتها ما تنجمش تصور. إذا في الأخر جاءوا فاكانس ديغنيغمون ثلاثة جاءوا فاكانس الطفلة الوسطانية قالت لي ماما أنا ثلاثة سنين خليتك نوع جيت نقات نوع ماما شبيك هكا ديما في الطبيب ديما مريضة ديما معناتها ستريس سي بسيكولوجيك مو مرض كل يوم أنا في الطبيب ما عادش نوقف ماما وعندي أمي معايا مرأة كبيرة كلي زدت تعبت تصور كبيرة أنا معينة أكلي قالت لي ماما شايي جي بري ديسيزيون قصت بي علي وغتو والكونترا ترافاي 2030 ما هيش في بالها باش تقعد كيف جيت شافتني أنا قلت لي حتى كنشوفك بسكايب مش هكا ماما تبدلت ماما شبيك ماما قالت لي شايي خلات ديسيزيون خواتها روحوا وهي قعدت على هذا. انت تكلمت اليوم وانا ما تنجمش تتصور قديش عجبني السيجي على خاطر شكون يضحي هكا سرحانه بنتي اللي بحذايا وسرحانه اللي هي خذت ديسيزيون وحدها انا ما جبرتهاش فهمت علاش خاطر بعد كنقولها اول مره كنقولها اقعد تقول لي جابتك ماما وخليتني هكا وخويتي وين انا فرحانه من اللي دوكوتي اللي وحده بنتي هذه الوسطانيه حنينه حنينه غير ما جمت تصور قلت لها اللي بلي مقصوده قالت لي ماما ساي جي بري ديسيزيون ما عاد مش الدنيا كله فلوس ماما ايش بيني وخدمتك قلت لها كانت تخدم بالبدايه سلمت الخدمه قالت لي كل شيء يرجع اما انتوما قلت لي ما ترجعوش وانت صحتك كيفاه انا ماما الله يبارك لوالدي وتو عندها ثلاث اشهر بنتي بحذايا ما تنجمش تتصور يمينة بنتي الدار كيفاش منوره
0: منوره الدار
2: تتصور انا ومنوره ما تنجمش تتصور انا وجهي المرض كله مشي تعرف بنتي مولوده من اول وجديد وراس بنتي مولوده من اول وجديد
0: نسمع في صوتك هكا اسمع مشع بالحياه وفيه الحماس وكل كيفاش هذيا فاطمه بعد عليها بنتها ثلاثه يا اخي فهمنا عاد اللي واحده منهم استكانت في الدار قاعدة ربي يفضلهم
2: حتى اخواتها الاخرين كيف قلت لهم حتى حد ما يجبرني انا خذيت ديسيزيون كي شفت ماما وبابا هوني ومميتي مراه كبيره ماهيش الدنيا كله فلوس ربي ان شاء الله يعطيها بنيتي وربي ان شاء الله يزين سعده وان شاء الله تلقى مقدمة عندك يا فايت الوالدين ربي ما يضيعهاش وفرحانه وفرحانه هي قالت لك ماهيش الدنيا كله فلوس انا توا معناتها كونكليزيون هذا الكل نحب للشباب اللي يسمع بشيء وكل مرأة من الوالدين هم فميليو راه واحد في تونس باهية وتونس نجم نعيشه ومش لازم نلوجه على السالير كما أنا توا بنتي تبارك الله صغيرة سالير دكتورون في موريال مش نعيش الدنيا كل فلوس راه العائلة عندها العائلة عندها قيمتها كي تقعد تفطر كي تتعشى في المناسبات كي نعيش الدنيا كل فلوس العائلة ما تلقيهاش بالكل بقت لي ماما بعد عمرتي وقولي يا ليتني قعدت بحذا بابا يا ليتني قعدت بحذا أمي الحمد لله والشكر لله.
0: خواتها كيفاش تقبلوا القرار متاعها شجعوها عليه ولا
2: لا ليه ليه اخواته قالوا لها ليه شبيك عليش تقص البيالي وغطوه والكونترام تاعت مازلت برك لها هي معناتها عاملة ماسكير احليش قالوا لاخواتها والمرة قالوا كي شدت هي صحيح بالله يتباكيو قالوا لي ماما قلت لهم الحمد لله انا خليتكم على راحتكم الثلاثة ما حبيتش نتعرض انا حتى واحدة خليتكم على راحتكم قالوا لي ماما صح عليك صح عليك الضغط فرحوا اكثر مني هما اللي اموا ماشي يزيدوا يتهنيوا على العائلة
0: الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله
0: ربي فضلهم لك
2: عندما
0: احكي لي كمل كمل فكرتك
2: حبيت نحكي طويك انا للشباب معناتها راه والدين امخوني لي راه مش الدنيا كله فلوس راه الحياه ما تعرفش عليها الحياه
0: هي الوالدين ام بروميير ليو اما انت زاد ما كنت شكل والده اللي كنت صعيبه رغم اللي انت ام محبه وقريبه ياسر من صغارك ولكن خليتهم على راحتهم قلت خلي يعيشوا التجربه وقلت حتى بنتك اختارت وقالت ليه ما خليش ماما وحدها وبابا ومامتي كبار وحدها زاد اخذت القرار معناها كاينك ما اجبرتهمش اسيم ما حاولتش معناها انا حسيتك يا فاطمه اك التجربه هذيك نتاع فرغت عليك الدار والبنات الكل خرجوا ويلزمك تعاود حياه بعادات جديده وبدنيا جديده اثرت في نفسيتك وتمشي للطب وغيره اما حاولت ما توجعهمش حاولت تعيشها بينك بين روحك معناها
2: خليت لهم شوا اليوم هما وانا اونتر بارونتيز انا لا في يونيك عند امي عندي ثلاثه اولاد وطفله برك وبالرغم من هذيك علاش بناتي مش بناتي خواتي خواتي كل ما هذيك اختي الكبيره هذيك اختي الوسطانيه هذيك خواتي
0: ربي
2: العمر هذا اخواتي مش هذيك علاش خليت لهم على راحتهم وما حبيتش ان حتى واحده نقولها معناتها تاخذي سيجون وحدك وكهو ابا في الاخر الحمد لله يا ربي والشكر لله والحمد لله اللي بنتي رجعت لي والدار بدلت وانا الحمد لله لاباس وتعاون فيا على مماتها
0: ربي يفضلهم محليك يا فاطمه تحيه ليك نورتنا نورتنا ومحليه التيمونياج نتاعك يخلي لك صغيراتك ان شاء الله تفرح بهم
2: عايشك
0: يا فاطمه عايشك نهارك زين يا لالا 71 113 ألف شاكر في تقبل مكالمتكم الهاتفيه استنى في تليفوناتكم انزلوا علي بالتليفونات راهو يستنى فيكم ويحب على تليفوناتكم 71 113 ألف نواصلوا مع التليفونات معايا جيهان مرحبا
3: اهلا يا لالا
0: عايشك يا لالا مرحبا بك يا جيهان نورتنا عايشك يا لالا
3: نقول لك حاجه انا ما سمعتش كنت هيك في الخدمه عندي ريونيون كل ما سمعتش مزيك مروحه توا في طنطك السخانه لا ما لا ضو ولا حتى شيء ونسمع السوجي تعرف شنو جيبي لك لي بافون وطلبت شاكر فريمون الى اكسترا اوردينير محلاه محلاه محلاه فهمت انت عليه عملت لنا سوجي هكا انا لقيت انت نهاري ما لقيتش نبكي مش انت تحيرني
0: لا لا تفعلي اسمعي نتحيروا مع بعضنا ونحكيوا مع بعضنا والبختاج راه يرتح الانسان
3: خذوا لا لا تي سي كوا احنا لي سامع غاب بالجلمان فوش نعيشو ما نعرفوش نربيو نصمي دما مو بول انا واحده من الناس الغلطه بيني انا فهمت تاو جيم تاخ نحبو يقرأ ونحبو محليه يا ربي لك الحمد اللي طلبته إن شاء الله يا ربي كل ماما عندها وليد كيما ولدي فهمت
0: قد عمره هو تاو جيه
3: إلى 18
0: ايه شنو مشي يقرأ البرة
3: لا هو بريفو هو عمل باك انترناسيونال بريفو يمشي يقرا برا اونتخ تو جي بيردو مون ماري كان يمشي يقرا في المانيا يعمل انجينيور اون انفورماتيك عايشك بعد انا بيني بروحي قلت يا ربي كيفاش في المانيا وبيت وباش كيفاش دخلت عندي صعبت عليا الدنيا ما نخبيش عليك قلت له خليه في تونس ابراهيم ما عندوش الحق باش يقرا في تونس بيعمل تدين وسقيل ويقرا برشا فلوس عندنا العام اللي يقرا فيه في تونس يقرا 5 سنين في المانيا mais le fait que je suis pas dans le اي نقول لك لو باركور دو قرايتو معناها ريت انا كل يوم نوصل على الصباح ولا لا والله والله يا ليندا كي تجي البوس يبدا قلبي يدق يبدا قلبي يدق يبدا هكا من كامل البوس
0: انت عندك زوز جيهان صغار ولا
3: واحد وليد وبنايه وليد وبنايه البنايه سناباك تو عم جين كلفك عليها فهمت هو سي سا
0: تخوزيام نعاودو الموضوع جيهان نحنا في الخدمه فهمت، كلم اختك امينه واحكي فرق قلبك وعادي جيين احنا في خدمه.
3: خليني اقول لك المسلم تاعنا احنا لي مامون لا فيش ربي واي خليز اوروبيان ما عندهمش قلب ديجي كان يخرج يمشي على روحه انا كان خرج وين نكون فين نكون درشت طيب انا ما شاء الله ونجحت طالني لي زيلي تو سي سا ثوازيام اني بي نقطتش انا اللي كان خاطر صحي اي با بارتير تونس وبتهني علي وبعد أختي وبعد أخوتي تمشي بكل شيء على شيء أنا بشتوز علي عرفت كده والله سيفا كيشو بس كي ترلي ما معي بي تروبي وهكا يدي تخو كما
0: ايه تحسو اسمع مالي بلاستو دونك تقول باش يخلي عليا بلاصه في حياتي اليوميه هكا نحكي ويبوسني ونحكي معاه باش يخلي بلاصه
3: قلت بالكرهبه باش نقول له خاطر جو با موفار بلوري جاني قلت له لي عندي كونفيرونس كونف مع الخدمه ومشى مسكين هاو دخل هاو خرج وسخونه فهمت يتحير عليا يقول لك شبيها عرفت
0: بسم الله عليك يا جيهان
3: والله
0: اسمع جيهان سمعت لي تيمونياج اللي قبل هاكم جربوها اللي في الستين واللي بلا ننصحك يا جيهان عاود اسمع الميسيون واسمع لي تيمونياج ماكش وحدك برشا عاشوا التجربة هذية وإن شاء الله ربي يفضلوا
3: والله تخذني
0: بسم الله عليك لطف عليك اسمع البداية دي ما صعيبة جيهان راه البداية في كل شيء صعيبة
3: حبدا حويجه بدا جنش اللبه بدا جنش حزح
0: وقتاش ماشي هو جيهان بسم الله عليك بسم الله عليك شفت سي تنسيني عملنا راهو الفيروم هذايا باش انت تشارك باش تفهم زاد اللي ماكش وحدك برشا عاشوها معاك فهمت جيهان لطف عليك
3: والله يا ليندا نبهت في الاخرين انا مثلا قبل كنت تخدم شيف دو كابين اوتيل دونير معناها كي بداو طالعين لي باساجي وراهم يسلموا على امهم دونك لوتيل كابين فهمت؟
0: معناها كنت تسأل تقول انا كان نعيش اش نعمل؟
3: اي جيب ليك جيب بالي زي ديو تيوا كنت دير بون ولدي مزلت وحلي معناها تو شكون باش يرقد احسن شكون باش يقول لي صباح خير يمونكوراج نقول له سويت ما بوش سامحني نحكي بصوت نقول له سويت ما بوش شوف عندي ريونيون عندي
0: التليفون جيهان والكاميرا الكاميرا والتليفون
3: وانت في بالك يا ليندا نجم نشوفه في الكاميرا انا كي يمشي نطف طف
0: اسمع عمره ما بعد عليك جيهان
3: لا اول مره لا سي سادز يماني سي سادز وراني فرحانه وعندني سنة قال لي شنو نعمل لك نجيك ماجور دو بروفيسيون فهمت
0: اسمع هو راهو لي بارون حسهم في العمر هذا مع صغارهم يبداو تغايبين انه خلي ينجح وخلي يطلع وخلي نعنع وينجح ويجنح وبين اني ولدي نحبه بحذايا ولا بنتي اللي انفستيت فيه استثمرت فيه برشا من عمري ومن وقتي
3: اكلي الاخرين اللي تقول لك باي باي وربي معاه ومستقبله علاش مانيش كيف هذا ليك
0: بشوية وقت عاد جيهان كل واحد ونفسيته
3: بعد ايه
0: اسمع بعد قديه ما نعرفش
3: والله
0: بسم الله عليك اما بعد الفروم هذا ناكد لك بقدره ربي بشوي بشوي الامور باش تاخذ بلاصتها يا جيهان
3: حضر روحك عن جيهان
0: من توا حاجزين لك البلاصه
3: اسمع
0: كلموك عندنا النمر وكلموك جيهان باش تفرغ قلبها على بنتها ربي يفضلهم لك يا جيهان شو اسمه ولدك
3: مختار
0: تحيه ليه وتحيه البنوته شو اسمها
3: رودا لجاي
0: ربي يفضلهم لك يا لله ان شاء الله من نجاح لنجاح يا لله وان شاء الله تفرح بهم كله يتعدى والوقت يتعدى
3: احليها لا سونسيون ومحليها ديتخ مامون وانا يا ربي ان شاء الله ماما تحت التراب ومتوفيه صارت تسامحني على نهار قالت لي البس كشكول ولا نقول الي سي كوا صاي في شدو وبعد صبش تي تي سي نو مامون والله والله والله ما همش غلطين وان شاء الله يسامحونك النهار قلنا تي بربي اخت ليلي والله اللي عشت مع ماما قاعدة نعيش في معولدي برشا والله
0: ربي يفضلهم لك وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح أكثر وأكثر يا جيهان ننصحك عاود اسمع الميسيون إن شاء الله بقدرة ربي تفهم اللي ماكش وحدك وبشوية بشوية ينجحوا ويفرحوا وأنت تتعود زادة بحياتك بنجاح صغارك شكرا لك جيهان نواصل مع التليفونات بعد شوية 71-113-1000 71-113-1000 على ذمتكم سنيم عينيك زغلوا شوية حسيت بيك فهمتك معناها برشا حسيت في كلام فاطمة من قرنبيليا اللي بنتها مشاو لكندا وجيهان اللي في اسمع جهين جينا معاها في لحظات اللي قاعدة بغيمام تاع الوداع.
4: هو الاختلاط في الأحاسيس يعني الصعوبة بين تضحك برشا وشوية هكا سخرية وشوية برشا عمق في الشهادة، لأنه التساؤل والانزعاج وواحد مش مصدق روحه. نظن ما تفهم حاجة زي ما تتعاش اللي فما الناس بشي يعيشوها برشا ألم وبرشا خوف من الابندون، خاطر كأنك حسيت اتركني خلاني وتعيش هي في وضعية ربما خصوصية شوية. واختلاط بين الفخر والاعتزاز والخوف والشك، نظن هذه هي الحياة الإنسانية ربما، والناس محتاجة باش تتكلم. ونظن مهم جدا أن الناس يحطوا كلمات على الأشياء ويعيشون. ربما ساعات الصغار الأبناء باش يتقلقوا شوية لأنهم هم بيدهم يحسوا إحساس بالذنب ويحبوا يفرضوا أنفسهم في الحياة مع التغيرات قاعدة تصير في البلاد، مع التغيرات قاعدة تصير في العالم، وبين الإنسان إيراء الاستقلالية. وهي عبرت على الأمهات التونسيات، هي تقول العربية ما نظن الأمهات التونسيات هي سبيسيال
0: صحيح تحسها هكا ينفهم أكتيف وتخدم وكارييريست وفي نفس الوقت ليه يبولي ديتها وبول
4: وماذا بيك تطلع في الطيارة وماذا بيك تطلع معها تقابلك لا يجهد في يعني تحس أنا عندها الكل هذاك الكل وبين خايفة عليه متحبش يفيق بها اللي هي طعم في تيمونياج خاطر أم أخته يحبوا يسمع
0: وهو شكفا اسمع كيف تفرجوا في الفيلم والله يخرج يتفقد عاد يرجع
4: وعنده قدرة على التعبير والتصوير لأنك أنت منحبش لمساك ودبشه وشوي يخرج نذكره قدش بتاعتي من سروير قدش من شهر وعنده القدرة هذه العجيبة والكبيرة في أنها هي توصف لك الحياة اليومية. نظن هي في برشة إخلاص في برشة وفاء وفي زادة تعبير عن تاريخ تونس ونساء تونس وعلاقتهم مكية اللي ساعات فيها حب الامتلاك أما زاد الحب اللي فيه برشة صدق لأنه فما
0: برشة عطاء تحس ما بيو صغارهم باللحظة بدقيقة كما المستمعة فاطمة من جرومبيلي اللي تقول بنيتي ما بعدوش علي ما خليتهم شي بعد ويمشيوا لفوايي وتتذكر حياتها معاهم كيفاش هي تخدم تقول لي 35 ans de service معناها وفي نفس الوقت كبرت بناتها وسافر وبعد واحدة منهم عاودت رجعت معها
4: ويمكن بالنسبة لجهان إفو لسي لطن وطن قد ما باش تقول لها راهو شوف الاخرين اسمع الاخرين راهو هذيك مرحله تاع غدوه باش تحضر له حاجه اخرى في الصوت نص نتاعو ولا باش تقول غدوه باش تكون عندك امتحان اخر بالنسبه لها ما كاينو الزمن يزبو يتعاش بكل الخطوات الثابت ساعات التجربه نتاع غيرنا تنجم تعاونك باش تعمل شويه ركول باش تاخذ مسافه من اللي عشته من اللي تعيش فيه والخلاصه زاد يسرقوي وترجع لامها وسامحني يعني غلط والكشكو ليه معناتها في لحظات معها صاي باش نبكيو معها
0: جهين انت حب العبيد اللي عبروا ياسر
4: والتساؤلات عن نفسك لان هي تسال اليوم عن الامهات التوانسة ومن بعد تقول انا ربما في لحظات ما كنتش متفاهمه امي واليوم انا عملت اكثر من امي خاطر الامهات بتقبل عندهم اكثر صغار وعندهم ربما اكثر امكانيه باش انهم يفرقوا هالشحنه القويه اللي عندهم فنظن التجارب هذه تاكد الصدق في المشاعر والأحاسيس والكمبلكسيتي ونظن لازمنا نفهمه راهو التناقضات والتعقد حاجة في الإنسان فيزم صعيبة أما ربنا نحن نسمعوها نستمتع شوية هكا بالشالنج والشك والتساؤل وغدوة زعمة ومش مصدقة وانا بالكاميرا باش نشوفه أما قالتها صديقتنا من جرومبيلي قالت أنا اللي غصوصي موجودين أما ما نجمش نراهم خاطر باش نقوم نبكي وكي نبكي مش يسألوا بهم شبيها أمي نظن هذه التعقد متاع الحياة الإنسانية فما أشياء زي ما تتعاش فما اليوم زاد برشا تثمين لدور الأولياء نظن هذا زاد حاجة مهمة في العلاقات الإنسانية ومهم زاد الناس يعرفوا وبالرغم السياق اللي ساعات الناس تقول اليوم التحديات كبيرة مصاعب كبيرة في نفس الوقت راهو التعلق بتونس وبتعلق والتقليل من شأن الفلوس يعني كينو حتى في الموضوع هذا يحيلنا إلى ترتيب للقيم
0: أولويات
4: أولويات والقيم
0: يعني وليه تتغير ذوري حسب مرة نجم نعمل فورة نهار على الأولويات بتاع الحياة
4: ونظن مسألة الفراق والمغادرة أشياء معناتها حاسمة في حياة الفرد ومهم أنهم لجون بارون يقولوهم جهان
0: صغيرة عمال مختلف 47 سنة جهان
4: واللي قالته في السبعين واللي قالت أنا ما نمشيش معهم ما نخرجش باش نخلي لهم إسباسا ونظن برشا إخلاص في كل واحد بطريقته بين اللي يحب شادد ومكبش تقول لك أنا مغبول وبين تقول لك أنا راني فرحتي في أني في بولدي وبنتي كي يعيش حياته الزوجية مع بعضهم ومع صغار وما نحبش نثقل عليهم. دي بوكو دو كلاس بدو في ناس ما عند الناس الناس، ونظن الشهادات هذه تنجم تعاون أولياء في الفترة هذه، لأنه تعرف زاد الفترة هذه فما ناس باش تغادر، فما ناس اللي تتسائل نغادر وما نغادرش. ونظن شهادة جهالي أنا فيها عايشة في عمق التجربة،
0: في تحضر فينا العام الجاي البنت،
4: مش متأكدين الساك ولا الفريجة باش تحضر.
0: ربي يفضلهم الكل، تحية لهم الكل. مازال مواصلين مع التليفونات، راجعين تتسويت في فورم على موزايكا فهم، مرحبا بكم.
5: We don't want to continue.

0: Infoline 20 910 000. L'application IJA de Skelty.tm ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamalt. Avec la participation de Yassir. Forum. كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: مواصلين معكم في فورم على موزايك اف ام 71 116 ألف. كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم، نتحدثوا على لي بارون، وقت اللي تفرغ عليهم الدار، وقت اللي ولادهم يمشيوا يقراوا ولا يسافروا ولا يهاجروا وغيره، كيفاش يعيشوا التجربة هذه الأبناء زادة اللي لي بارون بتاعهم في الوضعية هذه، شنية زادة التساؤلات اللي تجي لذهنهم. شاركوا معنا 71 113 ألف. عظمتكم من ما كنتم، مرحبا بكم معايا محمد. مرحبا محمد.
2: عشان أمين عشان
1: عايش كله يخليك يا محمد. 55 سنة من حمام لمف
2: بالضبط.
1: مرحبا.
2: وبارا وعندي ولية وبنية وبنتي عايشة معايا مازالت، ولدي سافر ديجا يقرأ في الخارج. وحبيت اليوم حبيت نحكي شوية، كنت نسمع في الصائل معاك دونك حكي شوية في الموضوع. حبيت نحكي على لا كولبابيليزاسيون، عرفش كيف
1: تحسوا بالكولبابيليتي كأنه مسؤول ربما ولا سبب هو في
2: exactly. حبيت نحكي على الموضوع هذاك. هنا جو فيان اون سوبور ان تو بتي بو لي زونفون بلوتو كو لي بارون. خاطر سمعت كو سوسوا، سمعت بعض التدخلات وسمعت الناس اللي يحكيوا في التقديم وكل شيء. برشا برشا يا بوكو دو بارون اللي يلتجئوا للعملية هذيك، وهي يحسوا صغارهم بالذنب ملي هما صغار. صح، في ربي في تعبت علي في شقيت علي في ترى شنو لحد توصل مرحلة ممكن الشحن، معناها يولي وكأنه يشريوا في الحنان متاع أولادهم طريقة بأي طريقة. المهم هو ما يقعدش وحده، المهم هو ما يلقاش روحه ملوح اكسترا. نفهم عارفوا، نفهم وبرفوا نقول برشا إكزاجيراسيون في العملية، على خاطر الصغير ذاك اللي جبته وذا حاجة جنان نعرفوا بها أن طونك بارون، راهو هدالنا برشا فرحة وهدالنا برشا سعادة، وشيخنا هو صغير وشخنا عليه ولعبنا بيه ومعناها ما
1: بدلنا حياتنا وقت اللي جاء وحللنا شابيتروات جدد في حياتنا، في قرايته سنة الأولى المشية.
2: يا مينة هذا الكل ما يحكيوش عليه لي بارون ولا أولادهم، يحكيوا لهم كان شقيت عليك وتعبت عليك وقاسيت ما يحكيوا لهم مش هذا. دونك يعيش الصغير بك الشعور هذاك بالذنب، والا وحتى من بعد كي مش يرجع مشاعر ولا حاجه مش يكونوا حاجات ما همش اوتنتيك. دونك الحاجه اللي نقولها نقص شويه على الصغار، راهو المحبه والمعزه والموده تجي بالتربيه الباهيه. وقت اللي انت تربيه على الموده والمعزه راهو بحول الله تلقاه حنين وتلقاه في كبرك. وإذا ربي ما كتبش، وإذا وإذا وإذا هو جاء قاسي وإلا ظروف الدنيا صعبت عليه، ما تكملش على مرمته أنت معناها بالطلبات الزايدة وبرشا إكزيجانس وبرشا تشعير بالذنب ويا ما ناس معناها تكسرت.
1: كيفاش وصلت له الإحساس هذا، الموقف هذا محمد؟ كيفاش بنيته وإلا هالتصالح مع فكرة إنه صغيري يخرج من الدار؟ أنت كيفاش وصلت له بسهولة؟ سي أوتوماتيك صار قدامك وإلا قلت أوكي أنا موجوع كبارون أما يلزمه يعمل حياته كهو؟
2: اكزاكتومون. أمينة عندي ولدي يقرا في الخارج، معناها ما عندك حتى فكره على وجيعه، ولا ما نقولش ما عندك، ممكن عندك صغار اما معناها بالحق وجيعه كبيره كيش سواء كي نمشي نطلع عليه ولا كي يجي بعدا ويرجع، راهي نفس الاحساس، نفس الوجيعه، نفس كل شيء. اما مستحيل نوصلهم له. ولدي هذاك ولدي تعرف عبد يحب عبد، عبد يحب عبد معناها عبد ما يوجعوش، ما يخليهش يحس بالذنب، ما يخليهش موجوع. يعني أنا أبوه كي راني نبكي ولا يراني متقلق ولا ما مش يتوجع هو.
1: وأمه عندها نفس الموقف كيفك محمد وإلا وصلت له أكثر دعب؟
2: ما ناش كيف برشا، ما ناش كيف برشا، أما كم هم جيسي دو كنترولي لا سيتواتيون أنا أو نيفو دو مون فوي. سي با إيفيدان، جو سي كي سي با إيفيدان، مي دون تو لي كا فيغور إل فو سيت إكيليبر، معناها يا خيبة المسح كان البو كيكا واللوم كيكا عادش مزيح. فهمت؟ يحبيت شوية نطلب شوية من لي بارون أنهم يذاريوا صغارهم، أنهم يقفوا معهم شوية وأنهم ما ينزلوش عليهم باش يعطيهم كمام حتى هما فرصة باش يعيشوا.
1: واضح جدا. يعطيك صحة محمد، نورتنا يا سيدي، تحية لك. شكرا لك، تحية لك، ميرسي. نمشي الماهر، مرحبا.
3: عسلامة أمينة.
1: عايشك يا سيدي، مرحبا بك يا ماهر.
3: عسلامة، أول مرة نتكلم في موزايك.
1: مرحبا.
3: سي أن بليزير.
1: عايشك.
3: وبون ريبريز وبون رونتري.
1: عايشك.
3: ومحلى البرمجة الكل تاع موزايك.
1: الله يخليك يا سيدي، تحية ليك. والأهالينا في صفاقس هكا ولا ما؟
3: عايشك.
1: نورتنا يا سيدي.
3: أنا في صفاقس و أون فاكونس، مقيم في باريس.
1: إيه.
3: و صافي دي زاني ملي خرجت 2017. بون السنين التجاريه
1: خرجت صغير، مالا خاطر انت تاو 32 عام عمرك.
3: 32 عام خرجت على دو 23 بعد باك بلس 5 في تونس. خرجت نقرا كيم تاع مش نعمل عام قرايه ونرجع ولا بعد خدمه سواء شين تلقى 19 سنين من حياتك تعدي وبرشا حاجات تبدلت.
1: وي اي احكي لنا.
3: من انه تخرج موتيفي جست باش تكتشف باش تقرا باش تشوف الدنيا، تلقى حياتك كامله ولات كونستروي غاد، وليت تروحوني جست فاكونس. وفما هكا احساس اللي فما ديت كبيره اونفير لي بارون باللي تروح باللي تجي سي با سيفيزون. سيرتو مش كيما 2017 خليت في البيك، مش كيما تو مالوريزمون.
1: تحسهم يكبروا ولا تحس؟
3: تحسهم يكبروا. فما انا 32 عام صغير في اخواتي، في اربع اخوات، دونك العمر يجري ولي بارون معناتها عندي بابا مريض شويه. دونك فوالا لو بروبليم انه باللي نكسر من المرواح مع روحي ثلاثة أربع مرات في العام، براتيكمون كل ثلاثة أربع شهور روح. اي كوم ميم نحس سي با سيفيزون، سي با سيفيزون. اي اون ميم طون ما عادش نجم نسلم في عيشة كاملة تبنات غادي كذا.
1: ويحس بالحق، يحس وحدك اللي تيغايي بين اللي مبني بنيه في صفاقس ديجا في تونس من قبل وانت صغير، وبين اللي بنيته زاد وتعبت عليه في فرنسا. معناها مش سهله التجربه.
3: اكزاكتومون، بديت كاريري لو بروفيسيونيل غاديكا، جي ايفولوي اي دونك توا حتى معناتها باش تخمم في ان روتور ديفينيتيف سا دوفيان دو بلوز ان بلوز كومبليكي. اون بلوس افيك اون بتيت فامي، دونك ولات عندي بنوت ديبي الصيف. معناتها روحت فاكونس طويله شويه في لو كونجي باترنيتي، مي اون ميم طون فما غالير بين لا بتيت فامي بين الدار
1: حياه زاد اللي بنيتها والنجاح المهني اللي واحد تعب عليه، وبين اللي مبني ديجا في تونس. معناها
3: اكزاكتومون.
1: كل ديما تتسائل نفس التساؤل هذا ولا في السنوات الاخرى ماهر؟
3: والله أمينة الحقيقة هو دو ليفوليسيون تاع ليتا دو سونتي سيرتو تاع بابا وتعب أمي. معناتها الواحد باللي يحاول يروح كل ثلاثة شهور وين فما لي كونترول نتاع الطب وكل شيء، مي سي با سيفيزون.
1: صح، معناها كل ثلاثة شهور تروح لها باش تبعها مع الطبيب.
3: هو الحقيقة اون بارتاج لي تاش مع اخواتي الاخرين، هما زوج في تونس واختي في سيرت وانا من باريس. وانا سي اشاك فوا شكون يهز الكونترول، ماش طبيب واحد، دونك يا دي رونديفو ا بروندر اون كونسيديراسيون كل شيء. مي اترافير الانترفونسيون هذه نحب فريمون نقول ماما يعطيك الف صحة، ماكش مقصرة، ربي معاك، احنا معاك اخواتي الكل، راني نحبكم وربي فضلنا لبعضنا، ما فما حتى مشاكل. ساعات في هذيك لي فوروم تاع الاخوات تحب نعمل انترفونسيون مي سي ان بو كومبليكي من برا، دونك ما نجمش. في فوروم الزهايمر حب ندخل كيف كيف خاطر بابا، دونك فريمون سي ان بو ايمو
1: جيماجين.
3: اما اون في دو نوتر ميو، والواحد ديما يحس روحه مقصر.
1: هذا الاهم راهو باهر، الواحد يعمل باللي يقدر وكاها، ابخي ما ينجمش يتحكم في كل شيء ماهر. معناها فهمت، المرض ما نجمش نتحكموا فيه، والوضعيه نتاع اخواتنا والخدمه نتاعنا وغيره، فما اشياء نجموا نتحكموا فيها ونحطوا الاولويات، وفما اشياء ساعات تفوق الطاقه نتاعنا ماهر. ربي يفضلهم لك.
3: تعيشك مرسي بوكو.
1: والفوروم دي مع الذمة لو حتى كتسافر لباريس عندك 23-513 نمر الواتساب ما تقعدش بليش فوروم رد بالك احلى معاك وشكرا فقوك ان شاء الله موفق يا مين
3: نسمعكم حتى من غاد عايشك
1: الله يخليك تحية ليك وسلمنا على الوالد والوالدة شكرا ليك يا ماهر وتحية لأهلينا في صفاقس نمشي لثوريا مرحبا
4: عسلامة يا مينا
1: الله يخليك مرحبا شكرا ليك عايشك عايشك
4: تحية الموضوع
1: الله يخليك ثوريا من بنزرتة
4: برشا ايموشن
1: اسمعني ثوريا كنت اسمع فيا به اقعد في بلاصه سير فيها ريزو ما تتحركش منها
4: به
1: انت تو من بنزرت باهي هذه ظهر فيها باهي البلاصه يا ثوريا
4: باهي ظهر فيها باهي
1: صوتك ليس متقطع باهي
4: تري تري بيان
1: احكي لي
4: لا اله الا الله محمد رسول الله دونك اللي حبيت نقوله محلي الموضوع فريمون فيها برشا تجربة حياة ما بين الوالدين وما بين الصغار أنا لقيت روحي في الموضوع هذا ما بين لدو أنا en tant que maman déjà en tant que fille بنية pour des pour une maman et pour un papa و en même temps أم عندها صغير واللي bientôt إن شاء الله il va passer le bac وإن شاء الله نهار من نهارات il choisira de partir أنا اخترت إني نقعد مع mes parents أنا الكبيرة ما بين زوز أولاد يفيف على الإترانجي زوز واحد في فرنسا واحد في إنجلترا pourtant j'avais des opportunités سافر وإني je lance ma carrière ailleurs que soit en Europe ولا في الخليج ولا ailleurs mais j'ai choisi de rester avec mes parents على خاطر mes parents à un moment donné en 2018 elle s'est fait opérer quand elle s'est fait opérer elle s'est fait opérer وقت اللي قد روحها أليتي صاروا دي بروبليم سيكولوجيك وفيزيك اللي كنت لازم نكون هنا معها جل أسيست كسوا في الدار وبعد جبتها ديريكتومون وكاريمون تعيش عندي في الدار دونك جو بو فو دير كو سي ان شوا اللي جون لو ريغريت با دو تو مي نقول انا بارابور ا مون فيس سا جو ندوا با لو لوي امبوزي نقول ا مومون دوني صحيح احنا عند انسان كيف كان نمشيو في الكوتي فيلوزوفيك نقول الإنسان مخير أم مسير احنا ان طون كو انفان مخيرين ومسيرين تبقى كل حاجة كتبت ربي ما اخترنا زادة دو ريستي ايسي مي افيك نو جانفان اون اسايد مش نكونوا مخيرين نختاروا ان نخليهم يعيشوا حياتهم يفول دو لوغ بروفوزيت كيما قالوا جماعة الكل ربيو بالحنانة ربيو برشا مودة برشا ريكونيسونس نخليهم يعيشوا وقت وصام كيش قولوها صام sans échange ولا sans
1: غير ما نعملوا الشانتاج معناها انا عملت لك دونك انت رجع لي كي انا نكبر
4: sans pression affective sans ou d'ailleurs à ce sujet انا à un moment donné زيدا قلت كل انسان لازم ياخذ حقه انا كثوريا مي بارون وهو زيدا مش نهار من نهارات ما نقولش انا ضحيه ولا انا كما نقولوا فاش هي سمعتها بك لي توتالور شكون اللي قالت انا جو مي سوي ساكريفي نو ماشي
1: ضحيت
4: ضحيت نو فماش تضحيه انا ا مومون دوني في الاربعينات دايوغ كيف دخلنا الاربعينات قلت يا علي جو سوي دون ان كارفور الامور حتمت وافيك ان غران بليزير ولدي قد ما نعطيهم شويه ما نكفيهمش ربي فضلهم وربي يبارك لهم دايوغ اليوم عيد ميلاد عرسهم نتمنى لهم العمر المجيد يا رب ان شاء الله ديما في العافيه
1: عايش عندك في سونيك ثريا ولايدك هاو
4: وي في سونيك وي وي دونك دوكو نقول وي ما في الاربعينات قلت ايا ثريا لازم تعمل اكتيفيتي لازم تعمل انفيرونمون سوسيال اوسي لازم تخرج لازم نهار من نهارات لي بارون ربي فضلهم صغير نهار اللي يفا بارتير ايفولي دو سي بروبوزي لابري سي سون شوا دو ريستي ولا دو بارتير ايور مي تلقى روحك مش وحدك اوسي فهمت دونك سي علاش قلت لك انا سي خيار يعني مخيرين ومسيرين وكل شيء بكتبت ربي
1: انا اللي حسيته اللي انت على بكري يا ثريا كانك استقيت من التجربه الخاصه نتاعك وقلت خلينا نحضر روحي من توا اذا مشى ولدي ولا عاش
4: بالاربعينات انا 46 توا انا ما عنديش مشكله باش تقولي دونك 46 من الاربعينات لا الحقيقه قعدت ما بين روحي اخوتي مش مقصرين حتى طرف ربي فضلهم وربي يبارك لهم ياسر ريكونيسون اللي انا مع مي بارون كل شيء ما سيست ا ديستانس يجي ودي مع حاضرين بالماسنجر بالتليفونات كل شيء مي انا مامون دوني قلت جي شوازي دو ريستي افيك مي بارون جو لو فيش افيك بالحق برشا محبه وبرشا نقول الحمد لله زاد بركه بركتي في الحياه وبرشا حاجات حلوه صايرت لي في الدنيا سي غراس اوسي غراس رضيتهم الحمد لله والشكر لله مي اتونسيون par rapport à nos enfants, il ne faut pas
1: لازم نضغطوا عليهم ونخليهم كانوا رهائن لحياتنا ولا لاختياراتنا نحن باش نحسوا احنا بك الاحساس نتاع الاب والام ولدي عندي ولا بنتي عندي.
4: لا تعرف علاش نقول هكا امينه خاطر حسيت اللي ساعات يقول لك انا عملت دونك انا فورسيمون لازمني انا زيد جو سوا لا ميم شوز الوغ ما لازمش كل حكايه
1: ترجع لك تنجم بطريقه اخرى مش خاطر انت قعدت مع تي باغون دونك اوتوماتيكمون باش تلقى صغيرك يقعد معاك.
4: صحيح
1: يعطيك الصحة يا ثوراي ربي يفضلهم لك جمعك الكل يفضله لك ان شاء الله يا ثوراي نورتنا وسلم لنا على بنزارت كاملة تحية ليك ميرسي انفينيمون سيني.
5: هو الموضوع هذا حللنا عدة مواضيع أخرى. أولا أهمية الأسرة في حياة الأفراد، العلاقة بين الأجيال مع تغير العائلات. زاد بدينا نحكيه على زوج ثلاثة صغار واحد، معناتها كأنه التركيبة العائلية الحالية بدأت تعطي في الواقع متاحة. ربما للعائلات في السابق اللي بدأوا خمسة وستة وسبعة حتى كيسافر واحد ولا اثنين الشيء يهز بعضه. اليوم مع إمكانية أن الواحد يسافر أنه هو يغادر، فكأنه كالعائلة المتماسكة اللي كانت قائمة على تلك الوحدة في أربع أشخاص ساعات خمسة في أقصى الحالات بين الأولياء والأبناء، التغير هذا كان يمثل منعرج لأنه يصير بسرعة. ساعات ناس ما حضرتش روحها ليه لأنه كنا لهين في أشياء مرتبطة بالقراية والحياة أولويات، وفجأة يجيها الموعد هذا، وفي اختلاط في المشاعر بين الاعتزاز والفخر بهذا المرور إلى مرحلة جديدة، لكن فما برشا ألام. والأولياء كأنهم لأنهم استثمروا أكثر، لأنهم أعطاوا أكثر، لأنهم تقال أنه كاللهوة والعناية اللي أعطاوها أولياء اليوم يلقاوا ربما في مرحلة معينة باش تتقلص باش تتراجع، وهالتقلص في الدور كأنه يخليهم يتسألوا عن وجودهم. أنا شنو باش نعمل، شنو اهتماماتي، شنو الوقت اللي باش نعديه في فضاء. فما ناس ساعات تكبر الدار وساعات تعمل هكا بيوت، وفجأة يلقاو كل بيوت بتتفرق، وهك الفراغ هذيك متاع لمنجمو في حد ذاته. نحن قرنا شوية بالمجتمعات الأوروبية، الديار أصغر شوية، بعدك يخرج ساعات الشخص ما يتحسش كيما اليوم في تونس وين الناس بنات حتى التوزيع الفضاء إنهم هما الشخص خرج. صديقتنا قالت مقبليك أنا الكرسي اللي يقعد فارغ دمعتي تجي في الفطور وفي العشاء، فكينه هك الحضور البدني. ساعات في وضعيات أخرى كنا نجم نحكي على عزة الشباب، على أن المراهقين ما يكلموش برشا أوليائهم، نلقاو اليوم كأنهم هما نفسهم الأولياء. كان كلمناهم أربع خمس سنين التالي هما اليوم اللي فاقوا اللي لا راهو فما قاعدة السكر قوي. وظن هذا يكسر زدك الصورة، وساعات الحكم المسبقة على الأسرة التونسية على زعزعة العلاقات الأسرية. فاليوم أعطتنا تصويرة أخرى بالرغم أنه حجم الأسرة صغار، إما قاعدة فما قوة على أقل الشهادات اللي جات عند الأمهات وحتى عند الآباء.
1: الآباء شاركوا كمان، والأبناء أولاد
5: بالفعل
1: هم أولاد،
5: وفما أشياء
1: وعبروا بطلاقة وبراحة على مخاوفهم على هواجسهم، كما ماهر من صفاقس، كما محمد اللي تحدث على ولده اللي عايش البرة،
5: وفما برشا نسبية ربما في الشهادات ما فماش كل اتهامات. نظن تقول مغبول ما تعاطفوا معي، راني
1: أحسوا بي شوية
5: مراه مش خطر. أنا نظن اللي فيه الحوار هذايا الفردي الثنائي الثلاثي مع الناس الكل هو اللي نجم يساعد الناس. والإخصائيين النفسيين ينصحوا الناس هذوما باش يحكيوا مع الناس عاشوا التجربة هذه أو باش يعيشوها، لأنه فما إنكمبليسيتي نجم تتعمل بين أشخاص متقاربين في هذا التجرب. ونظن هذايا الحاجة اللي تمت، بدينا رونتري كبيرة بدموع برشا وإيموسيون يحمل مسؤولية أكبر. فما برش ساعات ضحكة وتفدليكة على أشياء هي صعبة ومؤلمة. إما الناس ساعات يلزم يعملوها شوية كاريكاتور باش تتعدى لأنها فما عندها ثقل. تبين أنه على الأقل اليوم الموضوع أعطى صورة إيجابية للأسرة في تعلقهم. فما شكون زدا نظن شابة قالت أني نخرج بعضنا نعمل دي ويكاند
1: مناسب من المستير شيما.
5: ونظن هذا زدا في ذكاء متاع الناس اللي قاعدين نصنعوا في أشياء أخرى بالرغم الصعوبات اللي تعيش الأسرة, بالرغم السياق ساعات اللي ما يسهلش برشا. حتى حد محكي على الماء, حتى حد محكي على الضوء, حتى في وضعي بتقلي كل خوفي خوضة في نفسهم. الأولويات كلها تربطت بهذه العائلة
1: والمثابنة
5: تثمين الأدوار وربما الخطاب هذا يكون.
1: واسمعوا مع كل تليفون سيفغي ساني معتيك الصحة أكلي اللي يقول نحب نسلم على أختي خطر ليه يبمي باغان, واللي يقول لك نحب نسلم عليه ولدي يعطي الصحة محليه ناجح, واللي تقول بناتي ولا بنتي رجعت تسكن بحذايا محليها ربي فضلها محليهم. يعني العائلة التونسية أكد تماسك والترابط الأسري ذول اللي مزيل بخير
5: بالفعل, وعطاء هذه الصورة الإيجابية جدا للأسر التونسية. صديقنا من صفاقس يكون معنا ديما لأنه زدا حب يعبر على وجهه معين. ونظن في الاختلاط المسؤولية والإحساس بالذنب, ونظن حتى هذه مشروع مش عيب واحد يحسه. أما كما قلت أنت ما تجبش تعتبر قصرت, أنت زدا عندك حق على نفسك وعلى حياتك في نفس الوقت. نظن هذه هي نعش لسامبليسيتي دو لا في, وفي نفس الوقت عمق الحياة في مسائل بسيطة. أما تبين هذا الإخلاص لعلاقات أسرية مهمة اللي تخلي نستطرح جملة على الأسئلة ربما اليوم ربما مش ترجع لهم بعد سنوات بيشكون عندهم أسئلة أخرى وتحديات أخرى اللي يتأكد أنهم ينجموا بهذا يعيشوا وينضجوا أكثر في تعاملهم مع الأسرة.
1: يعطيك صحة سنيم, شكرا لك. تحية لعدنين في الإخراج, الأشواق في الإخراج الرقمي, غسين في التنسيق والعمل الصحفي, شاكر في تقبل مكالمتكم الهاتفية. موعدنا معاكم إن شاء الله نهار الجمعة في فورم جديد في لبنان وبسلامة.
0: فورم يتواصل على الباج أوفيسيال موزايك إف إم على فيسبوك. فورم البرمجة الشتوية جديدة على موزايك إف إم. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فورم. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس, موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك إف إم. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
6: راديو موزايك إف إم تونس الأخبار.
7: موجز الأخبار, أهلا بكم. رئيس الجامعة التونسية للمنظومات الفلاحية والصيد البحري باتحاد الفلاحين شكيب تريكي يؤكد أن قطاع الدواجن يواجه خلال هذه الفترة صعوبات مرتبطة أساسا بارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي, ما تسبب في نفوق أعداد من الدواجن وتكبيد المربين خسائر كبيرة.
8: صار فما برشا نفوق خاصة في دجاج الحمل لأن سيدي المربين ما عندهمش الإمكانيات يعملوا مولد كهربائي, والمولد الكهربائي أقل مولد كهربائي ما بين 70,000 و 100,000 دينار. هما ديجا عندهمش الإمكانيات في نجموا يعملوا مولد كهربائي. وحتى بالمولد الكهربائي فما ناس بالمولد الكهربائي وصار لهم نفوق لأن تقص الضوء يقعد ساعة ساعتين ثلاثة من جمش يشد 24 ساعة 40 ساعة قصان الضوء تروحت بين مدة كبيرة برشا ومنش مستنسين بها داكورد وعمناه ويرجع من سنة حاجة غير في قصان الضوء. هذا يأثر على العتاج سواء في قطاع الدواجن ككل في العظم وفي الحمل في العظم فما نفوق هذا فما دجاج نتاع ينتج بيض الاستهلاك فيه نفوق فما إنتاجية تحت بطبيعة الحال لأن سخانة مش معناها اللي قعد حي يقعد معناها ينتج كالعادة لا يقع القتاج تقلص ولكن في فما إنتاج واقف بعد السخانة وبعد ما تكبدوا الفلاحة خسائر كبيرة فما إنتاج واقف.
7: وشكيب التريكي يشدد على أنه لا توجد حاليا مؤشرات على أزمة في توفر البيض أو لحوم الدواجن وأن الإنتاج المتوفر حاليا قادر على تلبية حاجيات السوق مشيرا في المقابل إلى أن السوق تشهد تراجعا في استهلاك

0: مستوى البيض وفي مستوى منتجات الدجاج بصفة عامة وفي الدجاج كذلك دجاج اللحم. وإحنا مستقبلاً الطقس باش يتحسن وكذلك توا الإنتاج يتحسن. أنا نتصور من هنا لأكتوبر يرجع إنتاج عادي إن شاء الله، الاستهلاك يرجع كذلك يرجع عادي.
1: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو تطلق دراسة معمقة بشأن إمكانية تركيز نظام النموذجي للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة على مياه سد سيدي البراق بمعتمدية نفزة من ولاية باجة، وذلك في إطار استكشاف حلول مبتكرة لتعزيز إنتاج الطاقة وحماية الموارد المائية في تونس. ووزير الفلاحة عز الدين بالشيخ يؤكد أهمية هذه المبادرة بالنظر إلى ما يمكن أن توفره تكنولوجيا الطاقة الشمسية العائمة من فوائد، خاصة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة وتثمين المنشآت المائية والمحافظة على الموارد المائية. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة تتمكن من إلقاء القبض على أجنبي مفتش عنه دوليا لفائدة الدولة التونسية، وذلك من أجل قضايا تتعلق بجرائم اقتصادية وتبويض أموال. في أخبار العالم، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقول إن واشنطن بدأت حملة عالمية لقطع ما تبقى من العلاقات الاقتصادية مع إيران من أجل إحداث ضغط اقتصادي كاف لإجبار طهران على العودة إلى المفاوضات بشروط مقبولة للرئيس دونالد ترامب. وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية تؤكد أن حرس الحدود ضبط سفينة تحمل 382 ألف لتر من الوقود المهرب في شمال الخليج، واحتجز 11 أجنبيا هم طاقم السفينة دون الإفصاح عن جنسيتهم. الرئيس الصيني شي جين بينغ يدعو دول الشرق الأوسط لمعارضة التدخل الأجنبي وبحث تغيير المنظومة الأمنية في المنطقة، وذلك خلال زيارة لمصر اليوم الأربعاء في وقت تسعى فيه بكين لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هي بخميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكمل الفريق على كل ثاني. للقاء.
2: في تونس.

0: مالت العشية على موجة موزيك فهم. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا ومرحبا بكم. هذه الميسيون تاعكم على كل سنة بدخل مجازين دكتوريتي لكن عادة نلقاو فيها أخبار المجتمع أخبار الثقافة كل ما صاير في البلاد وفي العالم كل ما يهمك من قريب ولا من بعيد تلقاه معنا من توا حتى لستة. مرحبا بكم على موزيك فهم بوانيت الموقع الخبير في البلاد via الابليكاسيون تاعنا موزيك فهم تلشارجيو على أندرويد وعلى إي أو إس. نرحبوا بالجميع في الاستماع. نرحب بك سونيا يونسي أهلا وسهلا ومرحبا تحية ليك صفا
1: عسلامة حسن مرحبا بيك مرحبا بيونس الأميمة مرحبا بلي يسمعوا فينا الكل. علاش نقتلك عليك
0: هاك قتلتني بالابتسامة متاعك معناها
1: أنا ديما مبتسمة خلي عاد مع الناس الإيجابيين
0: الله بصلي على النبي. أنا ذبت سيد أنا ذبت سيد ما عادش نتكلم
1: والناس تحبك برشا
0: بارك الله فيك حتى أنت الناس تحبوك برشا برشا الحمد لله.
2: نروح أنا وأميمة ولا كيفاش
0: بالعكس حبيب الملايين فهمتني طول البارح الفاتح من سبتمبر فما غنية على القديفة تعملت هو حبيب الملايين تسلم تسلم في كل انتصار انت اللي كنتي طوى سيونس وانت في العمر ان شاء الله قياس الخير وانت تسلم تسلم في كل
2: بساج سونيا راه الدكتور راهي طول احنا خلينا نهار لولين عادي لين نهار لولين نهار ثاني الدكتور
1: بارك الله فيك
2: صحيت خلينا في
0: بارك الله فيك
2: بارك الله تسالش كيفاش وعلاش اما الدكتور
0: تو مازلت متشيخ تو مازلت
2: نهار جمعه الشيخ
0: بارك الله فيك صافا سيونس

0: كيف الحال؟ الأمور طيبة؟ الحمد لله. مرحبا بالجميلة أميم علي معنا كالعادة في البرودكسيون والعمل الصحفي، والحلوة لبنى السريعة. مرحبا لوبي، أهلا وسهلا لوبي. إن شاء الله بينتو باش تخرج من الخارج تقصد ربي البرة إن شاء الله. على كل حال هذايا شفتوا حلاها لبنى، راهي طفلة صغيرة، طفلة صغيرة ولا ولا. ورحبوا باللوبغام تاعنا خونا خالد قطات، أهلا وسهلا. القبطان هذاك فهمتني، مش القبطان، القبودان فهمتني، كمان تركيا فهمتني اكثر. تقول انت كيما عروش، بابا عروش. احنا عندنا خويا خالد قطات، مرحبا اهلا وسهلا. عندنا جون ستاجير، مرحبا اهلا وسهلا. شو اسمه ذكرونا باسمه الراجل جون ستاجير نتاعنا. عزيز، مرحبا عزيز، اهلا وسهلا. هذيك اللي عمل بليسيتي كل عام عرفتها، قال لي عزيز يعني تحب تاكل حاجه
1: ليه؟
0: هذا هو شكر معانا كالعاده على 71113000. نرحبوا بكم الناس الكل. البارح كنت العوده هكا ولا في على كل لسان، وبارح كنت حلقه زاده فيها برشا هكا اجواء. هيد نسمعوا ابرز مسار في حلقتنا البارح.
2: بيست اوف
0: ما خويا، حبيت انا نشتق من اسمك زاده كيف كيف فهمتني. جبت نسخه محسنه منك انت، واضح
3: ولا تقول انت
0: لا؟ محسنه محسنه محسنه انت مش كنت حاب تعمل ياغورتك العام هكا ولا ولا اكزاكتو؟ عملت سكير، انا جبت سكير خويا، ايبر بروتيني زبلتوتا، واضح ولا لا؟ رياضيه ايضا، نقعدوا ديما في الرياض، واضح ولا؟ ونحبوها برشا برشا ببشاشتها. انا باش تعمل لي مشكله في استوديو على خاطر بلاد الاذاعه الكل واللي يحبوا يخدموا معايا.
4: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي.
0: كان مدام كان ساسيون ذكرته بالصغر، معناها
3: الحكايه لا صغر
0: صغر صغر خويا، ما شاء الله عليك صغير انت، مازلت دائما
3: مرود الاربعينات. انا
0: انت كبير الشأن صغير في العمر خويا. يلا سيدي،
5: اذا فلنذهب وراءهم الى يثرب جميعا.
0: بعثوا لنا الحقيقه مساجات يقول لك حتى في فرنسا تو فما ازمه نتاع مياه. راهو بون ميسالش على الاقل، عندهم ازمه من الازمات. احنا راه تلمو عندنا دي كريز اللي ما عادش نعرفوا حتى شيء.
6: يزيد يا اخي ما تمرمتنا وتحرمنا.
7: كان كل حد من موقعه يكون مسؤول ويقول لي انا ما نلوحش اللم، كيما انت مره الاخرى جبل طالعين جبل مدبابس طالعين بهم مرزان، كي تهبطوا ما تهبطوش بهم فارغين
0: فارغين اكزاكتو،
7: خليهم غادي ملوحين. يعني انا هي اصعب، انا هي اصعب، تطلع بها معبيه ولا تهبط بها فارغه. انت في كرتاسك في السكادو نتاعك انت مدبابس في كل الاحوال،
0: يطلع واعي ويهبط مش واعي
7: يعني
0: فارغه. يقول
7: لك حاجه والله الواعي والمش واعي.
0: انا سيغسو الحقيقه نتاع ربي ما مش نكمل معاكم، ما خاطر خوك يونس هزنا الى عوالم
7: هكا هاولينا باش نحكي معاكم،
0: وهي طارت بينا طارت بينا. خلي المقترح نتاعكم تاعي الغدوه اخويا. يلا
8: اوروفوار اوروفوار
2: بيست اوف.
0: مرسي وميم، مرسي خالد على البستوف هذا. ان شاء الله تلقاو ديما بستوف كل نهار في اول ليميسيون، كي كنبداو سور اون نوت بوزيتيف هكا هكا سيء، يعني هكا بيزيوتيف كل جمعه.
7: ديناها بضحكه،
0: ديناها بضحكه، ان شاء الله نبداوها بضحكه، وان شاء الله ديما لاله ديما الابتسامه تكون موجوده. رحبوا بكم الناس الكل. 71113000، عندنا 200 دينار كاش من اهداء موزايك اف ام، وعندنا زاد كيف كيف نيميرو واتساب نتاعنا، واتساب عجب بعد اخبار الخمسه على موجات موزايك اف ام 23513000. احكيوا لنا شنو اللي عجبكم، شنو اللي لكم، تفاعلوا مع مختلف المواضيع اللي تطرحوها بعد شويه. الموعد يكون مع قالوها اليوم الهاشتاج يحكي، كما عودناكم غنيه على كل سين، حدث على كل سين. هذه ساعتنا الاولى من على كل لسان، نبداوها باك ستريت بويز في ايفري.

صوتوا اختاروا لغنية لومبوتياج كالعادة على الكونت انستغرام تاعنا موزيك اف ام اوفيسيال. نقعدوا في الجو الصيفي ماجيك سيستم توت سويت في ماجيك ان ذا اير. يلا هذه أغنية متاع هكا عبد عامل برشا جو. الأغنية اللي فيها هكا تلقاها لبسين مايوات ويتبختروا على البحر كما أختنا وميمة وأختنا لبنى وأختنا سونيا سيغتو ويبدأ ويسمعوا

0: نكرر الحديث عن مخرج لليميسيون خالد قطات
1: ما يوقعه بالفريز هذاك.
0: لا لا با دي تو. لا لا لا راجل محافظ شري جرمانه سنين شريك الجرمانه الكبيره داكوردو وخذا جابوا له مظله من جبس دونك تلقاها كي مبنك في جزيره قرقنة واضح امور واضحه دونك كومو باسون دون لو هكا ولا قدامو قرقنة خويا حيت فرشك بابا صح عليكم العباد اللي قاعدين مفرشكين تو نقول سلام عليكم الناس الكل. طبعا شويه نعطيكم فكره على الطقس كيفاش باش يكون ان شاء الله في الايام الجايه مويتي للتبحيره ولا لا الاجابه دينا شويه اخر معهد الوطني للرصد الجوي سينو نمشيو القالوها اليوم
2: قالوها اليوم
0: اي سيدي قالوها اليوم والحقيقه الخبر هذايا اللي نستناو فيه عنا سنين ومنين كيف ما يتقال اليوم الصباح هاكا تجيكم الاجابه من عند موزايك فاما اليوم الصباح حبينا نفسروا للعبيد في صباح الناس مع جهين ميلاد الاجراء اللي يتعلق بالقروض على الشرف. البنك المركزي التونسي البارح اصدر منشور الى البنوك يتعلق بضبط الشروط والاجراءات التنظيميه اللي تعين على البنوك مراعاتها في اطار معالجه مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف تطبيقا لاحكام الامر عدد 148 لسنه 2026. اي اللي يسمع فيه يقول لي خويا لخص اي سيدي نقول لكم بان البنك المركزي التونسي البارح في المنشور نتاعه قال بانه 1 اكتوبر باش يكون موعد لدخول المنشور حيز التطبيق انطلاق العمل بالمنصات الرقميه اللي يندرج في اطار الحرص على ارساء المطالبات التقنيه والاجرائيه اللي يقتضيها التنفيذ الفعلي والسليم للمنظومه القانونيه المتعلقه بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف والسعي لتحقيق الاهداف الاقتصاديه والاجتماعيه المنشود من اقراره. لهنا اليوم مع جهين ميلاد سي سوفيان لوريمي نعرفوه ديما يدخل معنا موجات موزايك فام خبير محاسب مختص في التمويل البنكي تحدث باستفاضه. خذينا لكم وقصتنا أميمة أنكستخي فيه الزبدة كيف ما يتقال الانترفيو اللي عبيل تحب تتوسع أكثر تلقاه على أحلى على بلوتو على سباح الناس باي موزايك فام سينو تلقاه على باج ميغ لباج ميغ متاعنا موزايك فام. هاي تسمعوا سيلو ريمي شنو حكي مع جيجي
3: قروض نسميها المشارع قروض على الشرف وتسميها القروض على الشرف هما قروض صغيرة ذيك علاش حتى لي بلافون تاعهم دونك كيما قلت انت ما يفوتوش 5000 دينار بالنسبه للافراد دونك لي بارتيكولي 10000 دينار لاصحاب المشاريع الصغرى الاستثمار في المشروع نتاعهم ما يفوتش 150000 دينار والمؤسسات الصغرى والمتوسطه ولا الشركات الاهليه وعرفهم زيادة اللي الاستثمار نتاعهم ما بين 150000 و15 مليون دينار ما يفوتش هالقرض هذايا 25000 دينار ولا القروض هذه لازم تتسدد في اجل نتاع عام ما تفوتش عام قصيره الاجل مع امكانيه انه البنك تعطيك فتره نتاع انهيل ما تفوتش 6 أشهر. القروض هذه ما فيهش فوائد دونك باش تاخذهم من غير فوائد اصل الدين اللي باش تاخذه باش تعاود ترجعهم البيت ما فيهش عمولات على مثلا تاع دراسه نتاع الملف ميزون بلاس ولا غيره وما فيهش ضمانات اضافيه عينيه. اش معناها ضمانات اي معناها ما تطلبش عليك مثلا البنك تجيب كوسيون تاع عبد واحد اخر يخدم تحط كما نقولوا احنا بلغتنا في تونس دار رهنيه من اصل تجاري ولا غيره. الضمانات هذوما الشخصيه والعينيه سنه مشاره مش من حق البنك انها تطلب هذا ما يعنيش اني مش من حق البنك انها تقوم دراسه تاع الملف بتاعك وتشوف هل عندك قدره على السداد نتاع القرض هذايا ولا دونك البنك من حقها انها تطلب المعلومات والوثائق باش تتاكد من قدره الحريف هذايا اللي عنده دخل باش ينجم يسدد.
0: هذا هو الانترفيو كما قلت لكم تلقاه هنا انتقال على الباج متاعنا موزي كفام. سونيا اليونسي اليوم نتحدثوا على هالقروض هذه اللي برشا توينس يقول لك 5 ملايين عند ناس سي امونطون اللي يحل به برشا مشاكل يحل به جوانح وكما يقولوا فيها يفرهد به الامور وحتى العبيد اللي مثلا اللي عندهم دي بي ام ولا عندهم مشاريع صغيره توصل حتى ل 15-25 مليون يقول لك ايه هي نوايا تسند الزير قال المصري واضح ولا. وفما ناس اخرين يقول لك ليه شويه 5 ملايين الى ما اخر ذلك. انت كمواطنه تونسيه ساعه قبل ما نحكي معك في اصل الموضوع تشوف انه هذه تمثل حل من الحلول باش نتويس على الاقل نفسه شويه ولا ليه؟
4: برش انا فرحانه بها الحقيقه فرحانه بها على خاطر شوف اي انسان ما نصورش انسان توا عنده مشروع ما نحكيوش عن الناس اللي عندهم وبداوا
0: ربي يزيدهم
4: طبعا نحكي على الناس اي انسان يتفكر او اول مبلغ جاه او سلفه جاته او التنفيسه جاته يعرف قيمتها يعرف قيمتها ويعرف حتى يتذكر وين حطها وين وين وين وين بلاسيها في اي غسره. تعرف المبلغ 5 ولا 10 ولا 15 هي مش الكستيون انه المبلغ قديش الفكره انت راهو باش تحقق حلمة الشخص، انت باش تكون سبب في انه توفر راس مال الشخص، انت باش تكون سبب انه تحل عقدة انسان عنده مشكلة، عنده دين يحب اكستنسيون، عنده حاجة مهلوكة يحب يصلحها، عنده قطعة يحب يزيدها باش يقوي بها الشيفر دافير نتاعو، باش تكون له سبب باش تحلوا جوانحه، وهو باش تحلوا جوانحه باش تحل جوانح عائلته، وباش يجيب الناس تخدم معاه، يعني كله سيركوي تبع بعضه. عمرك ما تقزم مبلغ، انا بالعكس انا اثمن كل مبلغ يمشي في بلاسته، وفرحانة بها المبادرة هذه، وإن شاء الله الآلية هذه متاع المنصة بالحق توفر شفافية وتخلي الناس بالحق اللي عندها أحقية بها هالميزة هذه من عند البنوك، على خاطر تعذبوا برشا العبيد من أنه فما ضمانات، لازم فما دار، أنا علاش يزمك تقرأ حساب فشلي قبل ما أنه تأمن بي، أمن بفكرتي، أما أدرس، أعمل مجهودك أنك أنت تدرس ملفي يا أخي، أدرس ملفي، يعطيني فرصتي وشوفني كان أنا فما ريسك أنه ما نخلصكش والله، أما أنه تقول لي يا دار، يا كان أنا عندي دار وش نجي على 5 و10، فما المبالغ هذية بالحق فئة كبيرة راهي باش تستفيد منها وباش تتحللها جوانح، وباش يكون عندهم أمل في أنهم بالحق ينجموا يبنيوا حاجة في بلادهم.
0: اكزاكتومون هذا هو، يقدموا هكا ولا
4: بالضبط،
0: نقدموا وباهي. هل ناخذ اليوم فما تجارب مقارنه بتيتر خصي يونس باش تحكي لنا عليها انت اكثر، ولكن انت كمواطن تونسي نحكيه لهنا كأب عائله معناها في نهايه الامر تمثل جزء من الشعب التونسي، معناها جزء مهم عليك، انت انسان شهر
1: تونسي
0: مسؤول، معناها كيف الناس وقل من الناس وخير من الناس،
1: نتزعزع كي يجي سبتمبر وفي العيد نتزعزع برغم ما نسيش علوش انا وفي رمضان كيف دونك الناس كل
0: الناس كل تتزعزع فوالا. دونك اليوم يقول لك 5000 دينار ينجموا يحلوا مشاكل، سورتو ان 5000 دينار كي تجي تقسم على 12 شهر تخلص كان 416 دينار فقط تراوه بالشهر، معناها
1: على عامين،
0: على عام
1: ينجم، لا لا
0: على
1: حكي
0: عامين
1: نحكي لك على عامين،
0: على عامين تو نجم كترجع على عام، معناها على عامين سي يونس معناها تخلص 208 دينارات 210 دينارات
1: جيد جدا، ما يحسهمش المواطن،
0: ما يحسهمش
1: ما يحسهمش باكونت ال 5 ملايين بيدهم كسوم معناها يحسها في وقتها، لانه فينالمون المواطن ما يمشي ياخذ 5 ملايين مثلا الا ما يكون تستنى فيه غسره مثلا يتطور ريسكو للعوده المدرسيه مثلا، يعني دونك تحلوا المشكله هذيك. ما نحكيش هذايا، نحكيش على على على على المبالغ نتاع الاستهلاك، نحكي على المبالغ نتاع اللي انت عندك مؤسسه صغيره او متوسطه تحل لك جوانحك، صحيح كما كانت تحكي سونيا
0: صحيح بتشري كيب مون جديد باش تتوسع في ستوك اللي عندك الى ما اخر ذلك باش تدور الزيرو.
1: احنا حسن البارح قبل ما ندخل قبل ما ندخل الميسيون حكينا في الكواليس وحكينا قلت لك انا نحسها مجرد كذبه. اش معناها؟ معناها جات في سياق مرتجل جدا، جات في وضعيه معناها سؤال سياسي ما نعرفش كيفاش، كانوا هاي خنسكتوا 5 ملايين اخويا تو تاخذهم على الشرف وكذا.
0: قلت لك
1: انا البنوك يقول لك ما احنا حتى شيء، ما نجموش نعملوا حتى شيء، ما نجموش نعطيو دوك العباد. فما برشا ناس مشاو حطوا مطالب في البنوك وقاعدين يستناو، تمشي البنكيج تقول له وقتاش زعما حسب رايك جمعه 10 ايام 15، يقول لك والله لا نعرف، نجم تكون جمعه نجم تكون أبو. كيفاش؟ اي ما يعرفوش خاطر ما البنك سنترال ما عملت حتى. لكن احنا هذا جاب باش يكسر مقوله الكونسيبت قديم، هو من حكينا عليه تو قبل واحنا في الحصه تاع محمد يونس، الاقتصادي البنغالي الكبير اللي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2006، اللي عمل اول بنك جرامين بانك اللي هو بنك الفقراء في العالم، وكسر المقوله نتاع انه الفقراء غير جديرين بالثقه الائتمانيه. بمعنى وقت اللي تعمل البنك هذايا تبع الفقراء قالوا للناس محمد يونس، قالوا له راهو الناس الفقراء ما ينجموش يرجعوا. إبا ربح رهان، يعني السداد كان عالي جدا. شنو اللي خلى البنك هذه تولي عندها فروع في كامل اسيا بارتيكمو حتى في اوروبا؟ دونك المساله هنا مرتبطه باللي وقتاش خاطر توا تسال البنكيج يقول لك خويا يظهر لي الخمسة ملايين، الكلمه التونسيه الشهيره باش يصير عليه معو عو. انا قال لي بنكيجي قال لي هذه نتاع عو، قلت شو عو؟ وانا ما نفهمش برشا في العو. قال لي هذه معناها ظاهر مش باش يخلصونا، ظاهر باش يقلبونا. دونك هل المقوله نتاع صحيح؟ هل الفقير لا بالعكس انه ينجم يرجع الفتره معناها السدد نتاعه يكون معناها عالي، وانه مره اخرى زيد يستحق كيف. دونك بالنسبه لي انا تجربه ممكن تثمر حاجات ايجابيه جدا بالنسبه تحل مشاكل التونسي كيف تربط علاقه ثقه اخرى، لان المساله هذه مرتبطه بالثقه المشتركه بين الحريف بين ظفرين، لانه من نسميش ما نجيبش نسمي حريف يعني كيما الباسيون ما نسم فهمتني بين الحريف وبين بين البنك تخلق هالثقة المتبادلة هذه اللي تخلي معناها مبدأ متاع راه نهار عندي أنا ونهار عندك أنت. البنكة مش كان صحية البنكة مش مثلا في الصيف تعطيك صحابة وفي الشتاء تقول لك هيتها لا تنجم تكون تعطيك صحابة في الشتاء زادة كيف كيف تنجم تعاونك دونك بالنسبة للناس سواء نحكي على 5 ملايين اللي هي متاع يقضي بها قضيته وإلا بالنسبة للمؤسسات الصغرى ولا المتوسطة اللي تنجم تحلوا جوانح وتحلوا مسألة باخر في الدنيا.
4: حاجة أخرى يونس بالنسبة للبنوك اللي يشكوا في كما قلت أنت عو زيد يوجد في النهر ما يوجد في البحر
1: صحيح
4: تعرفش عليه ساعات إنسان واقفة عقده تتحل بمبلغ بسيط ينجم يجنح وشفنا قصص معناها نجاح ملهمة بديت من تحت من تحت الصفر حاجة بركة بالنسبة للرقمنة يعني حتى تو هي الرقمنة أنا بيدي نثمن زيدة لأنه الآلية هذه تخلي أنه الأمور واضحة فما ديدلاين فما فما ريفيرانس تعرف روحك الدوسي متاعك نمروه وقتاش سبيته إلى آخره لكن هنا الناس يزم بالحق تبدع فما ناس ليه يبيهم تأطرهم توعيهم أنه شروط قبول الملفات خاطر زاد فما فرستراسيون يولي يقول لك
1: كل واحد عنده الحق يقول لك
4: صحيح لازم المواطن مستوعب وعارف هل هو معناها يرتقي لشروط انه هو ينتفع بالقرض هذا ولا لا
1: انه نجم يخلص ولا لا
4: بالضبط مش
5: عارف يجيب ولا مش ليجيب
4: لا ماشي خاطر الهدف سي خلق فوضى الهدف انه نعطيه فرص للناس اللي بالحق تمتثل شو
5: ونعملوا على ومضات كما قالتوا ما إما ماذا بينا أنه نفسروا للناس ونخروا يخرج طوك كما مثلا سوفيان لوريمي اليوم إلى بتخيب ينكسبليكي ونعاولوا اليوم سي فتحي زهير معناها ماذا بينا أنه سي فتحي النوري بريتو سي فتحي زهير شوفينا شفتك متى هو سي فتحي زهير النوري دونك ذاك علاش استهدنا معناها فلا دونك ماذا بينا مسيو لو غوفرنور نخرجوا نفسروا أكثر العبيد نعطيه الأليات هذية وكيف كيف البنوك تقول لنا شكون اللي يجيب الأول فالأول شكون اللي عنده الحق إلى ما آخر ذلك خاصة وأنه اليوم معناها الحكاية هذية باش تحل برشا مشاكل في ظل الأزمة الاقتصادية اللي تعاني منها البلاد عنا سنين وسنين ما نحكيوش على المواطنين فقط روا نحكيو حتى على الشركات الصغيرة اليوم اللي تقول لك أنا أخويا واحد راه مش معقول زادة تعطيني أنا تامين بلس 5 وتامين بلس 6 وإلى ما آخر ذلك وقرض شفنا المرة اللي فاتت كنت أتذكر عملنا اونيتود باغ ا بلس بي سونيا من اكثر الدول اللي ترجع فلوس انت فيهم كي تاخذ قروضات هي تونس بنوك تونس تشوف انت في المغرب قداش يعطيو في الجزائر قداش يعطيو ليتو قداش في تاخذ مثلا في معنا بلدان هاو يشبهونا ايكونوميكمون وتاريخيا وجغرافيا اللي تحب عليه الكل وشوف قداش احنا في تونس نخلصوا معناها حاجه من وراء العقل على كل حال ويت اند سي موضوع للمتابعه على كل
1: حال 1 اكتوبر
2: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة العشية بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة العشية
5: كملوا بعضنا في على كل سين حتى الاستمتاع العشية نذكركم 71-113 بعد شوية نلعب ولمتين نناكش من هذه الموزيك فين مرحبا بمساجاتكم تفاعلاتكم إذا كيف كيف via واتساب متاعنا 23-513-1000 بعد شوية موعدنا في واتساب عجب على الأولى في تونس في دوت سويت أشتاق يحكي
2: أشتاق يحكي
5: أي سيدي اليوم نحكي على قصة نجاح مرة هذه تحكي عليها في الميديا فرنسي والميديا أوروبيان معز اسكندر الزويري إنعم لو فرانكو تونيزيان لو تونيزو فرنسي ولكن العالم معناها المصطلح الأشهر هو لو فرانكو تونيزيان اللي بدأ رحلة الأعمال متاعه في 1998 بعد ما فتح زوجته متجر صغير في لابونليو باريزيان أي سيدي بدأت الحكاية غديكة بدأوا يخدموا عضوا على الجدة كما يقولوا فيها وشمروا على سواعد الجد بدأوا يخدموا وأحسنوا الأدوار ما بيناتهم تحول مشروع صغير إلى شبكة تجارية عملاقة تضم اليوم 1500 متجر من بينها علامات معروفة كيما فرانبري مونوبري بيكار وكيف كيف ستوكوماني معز تولى مهم تطوير المبيعات توسيع شبكة العلامات التجارية وركزت ثوريا زوجته على إدارة الفرق والشؤون المالية أن كوبل نجح برشا ثنائي نجح في بناء واحدة من أبرز قصص النجاح في عالم التوزيع الفرنسي والأوروبي، واللي معناه مصدر إلهام للشباب. بحسب موقع تشالنج، يحتل معز الزويري وزوجته المرتبة 104 ضمن قائمة أغنى شخصيات في فرنسا بثروة تقدر ب 1.25 مليار أورو. هت ناخذ إكستري صغير من الفيديو اللي قاعدة تدور برشا برشا على غزو وتحكي
6: Cette famille tunisienne, partie de rien, est devenue le patron à 100% de Picard, le géant du surgelé français. Voici l'histoire méconnue de la famille Zouhari. Tout commence avec un homme, Moez Alexandre Zouhari, fils et petit-fils de commerçant. Très jeune, il apprend le métier sur le terrain, derrière un comptoir. Et ça, c'est sa véritable force. Contrairement à beaucoup de financiers, lui, c'est vraiment ce qu'est de tenir un magasin. À ses côtés, une constante. Son épouse Soraya, rencontrée au lycée. Ensemble, ils vont bâtir un empire discret de la distribution. Ils commencent par des franchises, puis rachètent les enseignes de discount Stokomani et Maxi Bazar. Mais le coup de maître, c'est Picard. En 2019, Zouhari prend une première participation dans le leader français du surgelé. Puis, il monte patiemment. Et début 2025, il rachète les dernières parts détenues par un fonds britannique. Résultat, la famille Zouhari détient désormais 100% de Picard. C'est 1180 magasins et son statut d'institution française. Aujourd'hui, la fortune du couple est estimée à 800 millions d'euros par le magazine Challenge. Et l'ambition ne faiblit pas. L'objectif serait de passer à 1500 magasins Picard en 5 ans avec une expansion à l'international.
5: فوالا هذا هي الاكستري من هالفيديو اللي قاعده تدور على لي ريزو سوسيو. قصه ملهمه لسوريا ولثريا ومعز الزويري. ذكرنا بانه طموح العمل والرؤيه الواضحه يمكن انها تحول اصغر البدايات الى اكبر النجاحات، هكا قالت اميمه. حابه تختم لنا بهالجمله هذه والمثل هذا. شفت اللي الطموح وقت اللي يكون مقرون بالعمل ويكون ايضا فما برشا سيريو، فما اون فيزيون، ما زاد اون فولونتي باش انه الانسان ينجح، فانه ينجح الانسان ويحلق عاليا هكا. ولا
4: حسن، قداش نحن نحتاجوا انه نتفرجوا في تجارب ملهمه، خاطر بالحق بالكونجنكتور اللي نعيشوا فيها وكلنا ساعات معناها نعذر اي انسان يحس بالاحباط، هذوما يعاودوا يحييوا الامل والجديد ونسمعوا حكايات، خاصه انه تكون بدايتهم متواضعه، على خاطر برشا عباد خاصة جينيراسيون جديدة ماشي في بالهم اللي كل تجربة ناجحة هيك النجاح جاي في طبق ليلي، والبدايات المتواضعة ما هيش أبدا عائق أنه أنت توصل تنجح وتنجح بالشكل الكبير هذية. أنا اللي شدني هو المسار، خاصة راو من وراء الكونتوار ميلة من وراء الكونتوار واثنين الركبة وخدمنا واحتكينا بالحريف وعرفنا المشاكل وشفنا الكونكورون وشفنا السور تيران، عاش وفهم الكونسوماتور شنو يحبوا، واكيد عاش الكريز وراه في مش في بلاده، معناها سي با ايفيدون انك انت تنجح وانت مش في بلادك، في
5: وانت يقعد حتى كان ولد دوزيام جينيراسيون يقعد ديما فما الوصمه اللي تبعك راه ورا ديغيغ، وديما يقول لك طلعوا الفرنسيس يا من فانتين داني وقت كل كريم تاع الكريز تاع ايدنتيتي والى اخر ذلك، يقول لك ان فرونسي با دو لونغ دات. والله العظيم معناه باش تفهم انت معناه درت ماكش قديم معناه قدم التاريخ في فرنسا، في الاخر راك جيت من وراء البحار، جيت باش تفك لهم الخبزه ساعات نتاعهم، جيت باش تزحمهم في النجاحات نتاعهم. ولكن اليوم وقت اللي نشوفوا هالسكسس ستوري هذيا نجمو كان نفتخروا كوغ اون فوا بالعقل التونسي، نفتخروا بالتونس، خاطر هو يخرج يقول وي جو سوي فرانكو تونيزيان اي فيغ دو ليتر، معناه ما هوش كان الناس اللي خرجت على قشرتها سيونس هكا ولا
7: وي وي. هي التجربه تاع معز اسكندر الزبوي وزوجته ثريا تجربه تحطك قدام سؤال حقيقي، انه وراء النجاح اللي كنا نحكيه اللي كنا نحكيه عليه وكنا نسمعوا فيه نجاح كبير، نجاح على مستوى ثروه، على مستوى يعني انتشاره في فرنسا وفي اوروبا، ثم وراء الفيترينا فما وراء الواجهه فما سنوات من الجمر، سنوات من الفولونتي معناها المربوطه بالبيرسيفيرونس بالمثابره الكبيره، التعب بالعرق، لخاطر برشا ناس توا من خلال الفضاءات المفتوحه الفضاء الأزرق المفتوح يخلي برشا ناس معناها يقتنعوا ولا يخذوا في أنه سهل النجاح. هو مش سهل النجاح. النجاح الحقيقي مش سهل. دونك أعتقد كونه إذا كان الفضاء الأزرق أحيانا يحلك أبواب سرية يقول لك راو كل شيء أنا أشوفه فيه متى السنية تتبسم خاطر تعرف معناها مش سهل. معناها النجاح هذا نجاح جاء بعد سنوات من المثابرة والتعب أكيد. المرور من وراء الكونتوار لقدام الكونتوار لأن المسألة تتطلب زيادة تخطيط كبير عالي الجودة وتتطلب مشاركة كبيرة بين الكوبر خاطر الكوبر ومزوز وأكيد رو فما شكون معاهم حتى من العائلة عاونهم. لكن هذه مثال جيد بالنسبة للتوانسة وإن التوانسة اللي عايشين في تونس واللي عايشين برا التوانسة قادرين نحكيوا على هاو هاي تجربة قدامهم تجربة بدأت من لا شيء من الصفر وين وصلت. يلزم فقط الواحد يمن بروحه بإمكانياته طموحه اللي نجم يوصله حلمته اللي نجم يوصلها. أما الكلمة الأساس في الحكاية هو أنك تخدم برشا وتتعب برشا وتأمن بروحك.
5: اكزاكتومو تأمن بروحك
4: مرته هو... زيدة أحسن جزء خاطر مهم برشا زيدة أنه راهو يكون البارتنير معاك في خدمتك يدعم فيك راهو
5: ثريا ما شاء الله عليه ولا سغيا بالاسم الفرنسي متاحة دونك ثريا سوريا فما حتى اسم سوريا
4: فما سوريا
5: سوريا فما سوريا دونك
7: فما زينة زيدة
5: كيفاش
7: فما زينة زيدة
5: زينة فما زينة
7: دونك زيدة سوني مش فهمت لك نعم نعم
5: دونك سوريا تحية ليهم الزوز بالحق اليوم وماذا بينا انه هذوما لوكوب المعنية اليوم اللي وفرصة اليوم باش نحكيه على بناتنا ولادنا اللي قاعدين ينجحوا في العالم. شفنا في كل صيف احنا عنا ايميسيون اسمها دياسبورا سنة قدمتها امينة تحية ليها امينة بن دوة دونك الحقيقة عملية وقدمت هنا ويسري كل مرة كنا نجيبوا هالوجوه النيرة راهو مفروض عملنا 12 شهر نجيبوهم الناس هذوما اللي البرة قاعدين يلمعوا قاعدين ينجحوا وقاعدين يكونوا زاد اليوم قصص ملهمة لصغيراتنا هوني ساعة على خاطر بني جلدتنا هما في الاخر كيفنا كيفهم ينجم يعطينا الاكزامبل ونجحوا البرة باش يزيدوا يعطيوا زاد صورة اجمل على اصولهم التونسية. وهذا هو نحبوا ديما العقل التونسي وين ما يمشي ينور يزينا مكة سنوات اللي وين تسمع بارهابي ولا تسمع بعملية ارهابية ترقاها تونسي. تحية كبيرة وقولوا بيك اب معناها غسبي كبير للكوب الزويري وان شاء الله دائما نجحين يا ربي.
8: عشاق يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية
5: هذا على كل سنة تكمل معكم توت سويت بالجود فايبس.
8: جود فايبس
5: هي من هيت 2025 هما ما زالت على كل لسان. هذه الأغنية على كل سنة لآدم نجم 2026 في مهرجانات تونس هكا ولا يا حلو تحبها انت ولا
4: برشا
5: تخي تخي بيان يلا عطينا

توب 3 نشوفوا اكثر ثلاث اغنيات مسموعين على منصه ديزر محتلين الترند العالمي. نبداو بالمرتبه الثالثه وين نلقاو المرتبه الثالثه I knew it I knew you نلقاو تايلور سويفت تحت الترند. توب 3 وهي 2026 نحكيو على جوزيف.

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: كاليبسو.
0: Samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanco, accompagné de Joss, Hanebi et Aphrodite. Vanco au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? À la cool scène. بالاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
2: مرحبا بكم وين ما كنتوا، هذا على كل سين حتى للستة متاع العشية. نذكركم على 70 ميتشنال، بعد شوية نلعبوا 200 دينار كاش من هذي موزايك اف ام. كانت أسئلة في الثقافة العامة سليم مهلين كالعادة عنا بعد شوية. واتساب عجب، شكرا لتفاعليتكم الناس الكل، برشا يرحبوا بيك سوني. تنقرأ لكم بعد المساج، تحية لكم. واتساب عجب في الساعة الثانية من على كل سين. نمشيوا الحدث على كل سين.
0: على كل لسان.
2: أي سيدي الحدث البارح صار يوم العلم البارح في قرى SOS. 87% نسبة نجاح، هذا هو الأمل اللي تزرعه قرى SOS تونس. 231 تلميذ وتلميذة بمعدلات تفوق 18 من 20%، أرقام تؤكد أن الأمل قادر على صناعة النجاح حتى في أصعب الظروف. بهالنتائج هذه احتفلت عائلة الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS بيوم العلم تحت شعار فرحتهم تفرح القلوب. رئيس الجمعية أشرف السعيدي أكد أن الدورة هذية سجلت نتائج دراسية مشرفة، وين جاوزت نسبة النجاح 87% بمختلف مستويات التعليمية. تم الاحتفاء بأكثر من 231 تلميذ وتلميذ باللي تحصلوا على معدلات تفوق 18 من 20%، وهو معتبر أشرف السعيدي مؤشر على تحسن النتائج ليس فقط من حيث العدد إنما من حيث الجودة والتميز. في امتحان البكالوريا تمكنوا 72 تلميذ من أصل 98 مترشح من النجاح لتتجاوز معناها لهنا نسبة النجاح 70%، أرقام تحمل وفق رئيس الجمعية التونسية لقرى SOS رسالة كبيرة. رسالة تجاوز النجاح الدراسي رسالة عنوانها التحدي والصبر والعمل والإصرار على التميز مهما كانت الصعوبات. مع اقتراب العودة المدرسية تستعد قرى SOS لاستقبال أكثر من 10,000 طفل وتلميذ ضمن مختلف خدماتها، هو ما يطلب إمكانيات كبيرة. لهنا تكلم رئيس الجمعية وقال بأن ميزانية تأمين حاجيات هؤلاء الأطفال خلال العودة المدرسية تتجاوز 5 مليون دينار، ودعا التونسيات والتونسيين معناها إلى مواصلة دعم الجمعية عبر التبرعات. وقلكم بأنه تنجموا معناها تدخلوا على الموقع الإلكتروني للجمعية باستخدام بطاقة البنكية والبريدية تتبرعوا. فما زد كيف كيف لهنا برشا بكوت فورمول تنجموا تعملوهم مع القرى SOS لهنا لدعمهم، لأنه وراء كل رقم طفل يحلم وراء كل نجاح، عائلة تفرح وراء كل دعم، فرصة جديدة للطفل وللطفلة حتى يواصلوا طريقهم نحو مستقبل أفضل. فمنجم ممكن نقول لهم شكرا من القلب لهذه العائلة الكبيرة اللي هي عائلة توينسا الكل. والحقيقة سونيا ويونس، أنا واحد من الناس نعرف شوية على جمعية تونسية لقراء سويس، ولكن في الشهرين الأخرين جي اول اوبورتونيتي حكيت برشا مع سي أشرف السعيدي مع ليكيب الكل، ومشيت شفت حتى العمل الجبار اللي يخدموا فيه. ماهوش في القرى برك، يزمك تشوف انت الاف العائلات اليوم اللي مكفولة، وهذه النجاحات في تونس الأعماق، في تونس هنا، حتى في تونس معناه في أحياء شعبية كبيرة، تشوف كيفاش انه الناس عندها ثقة في قرى سويس، وكيفاش عندهم ثقة في انهم يجيوا للإحاطة النفسية للدعم إلى ما آخر ذلك. وهذا الكل يتم في إطار حلو برشا، هو حفظ كرامة التونسي والتونسية.
3: حسن، قراء سويس هما ديني بالكونفيانس، هما يستاهلوا الثقة هذه، على خاطر بالحق يقوموا مجهودات جبارة على جميع الأصعدة، ما يحاولوا ديما يوفروا التأطير والدعم المادي المعنوي. ما فماش أجمل وأحلى من أنك تستثمر في طفل، تخلي له الفرصة إن هو يظهر، إنه أنت تخليه يحلم، تخليه يمن بروحه، يعلي استحقاقه وينجح ويبهرك بالنتائج. يعني كما قالوا، مش فقط عدد الناجحين، بل مش نسبة الناجحين كهو مرتفعة، بل زد الكيفية.
2: الكيفية
3: يحكيوا على ناس ناجحين بمعادلات ممتازة. وهذا معناها أول حاجة نحييه تلامذة. تلامذة اللي هما رغم كل الظروف إلا أنهم الحمد لله توفر لهم الدعم والأمان والاستقرار، لكن خدموا وكانوا في مستوى ثقة وفي مستوى مجهودات، خاطر المربين، خاطر هذا سي غراسة التأطير، المربين المتطوعين، الإدارة. فلما يشوفوا النتائج
2: الاجتماعيين والنفسيين اللي يوم كيف كيف، وما تنسيش معناها لهنا فما الأم والخالة اللي يلعبوا داخل القرية، معناها دور كبير، وفما زاد العائلات المكفولة اللي من خلال الناس اللي موجودين في 24 ولاية. ويزمك تشوف اليوم اللي معظمهم جون، معظمهم صغار، شباب متحمس، شباب عنده قدرة كبيرة على الإحاطة، قدرة كبيرة على الإصغاء والاستماع، وقاعدين يعملوا في دماغك. معناها منهم، أنا حكيت معاه في الصيف سي أشرف السعيدي، يقول لي حسن جيتنا عائلة فيها أربع صغار، الأربع صغار متدمرين سي يونس، لم جابتهم معناها أيتام، ولم محدودة معناها الموارد وإلى ما آخر ذلك. يقول لي تقول أنت تخيميسخ لولانية جايبين أربع معدل، تريمستر الثاني كذا تحسن ظروفهم وأخصائي نفسي وتفردت شوية الأمور، جابوا 8 9 10، وفي الثلاثي الثالث كانت المعجزة. ولهنا تشوف كي يحكي لك عينيه تلمع، معناها يقول لي جابوا 15 و16 و14 ونجحوا الأربع صغار، أنقذهم معناها من التيه كالكوباغ، معناها نستعملوا العبارة التوراتية، من التيه إلى الـ إلى الـ إلى والله العظيم
4: إلى مش في سينة
2: من التيه معناها إلى بر الأمان. حاجة مهمة برشا،
4: حاجة مهمة برشا، لأن وسواس القرى هذه هي قرى محبة ورعاية ومشاركة. وأعتقد كانوا الصغيرات سواء المقيمين في القرى هذه، وإلا حتى الأطفال اللي الوفدين بعد العائلة، كما كنت تحكي من العائلات المكفولة، بين يتيم كما يقولوا، كما كانت تقول العرب، بين يتيم ولطيم وعجي، الناس اللي صغارهم اللي ما عندهم سند بيولوجي بين ظفرين يلقاو سند آخر ثقافي، يلقاو أمهات أخرين، يلقاو خالة كما يسميوا، يلقاو شباب متطوع بش يعلم، بش يغرس نبتة الانتماء للبلاد. أعتقد كونه نجاح هو نجاح لكل توينسا، لأنه صغيرات ذوما صغيرات يستحقوا كل محبة وكل تقدير وكل دعم. وأعتقد كونه يعني اللي نشوفه فيه ساعات القراءة، ساعات زي في مواسم معينة، من خلال الزكاة ومن خلال غيره، من خلال الدعم تاع الأشخاص، أعتقد أنهم يستحقون أكثر من هذا. والنجاحات نسب النجاحات العالية جدا تؤكد استحقاقهم للرعاية وللدعم والمعونة.
2: وبرشا معونا وبرشا معونا الحقيقة متاع ربي. واليوم الحاجة الباهية أنه قراء سويس اللي هي تعمل على الموارد الذاتية متاحها مع الموارد التونسية 100% مع في نهاية الأمر
4: ما عندهاش ارتباط كبير بالجمعية الأم.
2: من 2022 صارت القطيعة هذه الإبستومولوجية
4: كوبرنيكية
2: دونك الحاجة الباهية أنه اليوم بأيادي تونسية فما برشا نساء يخدموا في جمعية في الجمعية هذه. والحقيقة قد ما نقول لك يونس أنه الجمعية التونسية لقراء سويس الحاجة الباهية أنه الناس الكل تعرف بعضها, الناس الكل تعرف بعضها وشعارهم المصلحة الفضلة للطفل. لازم تشوف كيفاش يتعامل الولاد معناه اني با اغريسي يسيروا على مشاعره لاكومبانيومون زاد كيف كيف وتشوف فما برشا حكايات راه يلزمهم يتحكي ويلزم نوريو للتوانسه على خاطر الصوره الحقيقيه في الاخر لهذه الجمعيات ماهيش واصله 100%. معناه اليوم كان نحكيو على جمعيات تونسيه ناش حنحكيو على الهلال الاحمر التونسي والجمعيه التونسيه لقراء سويس. دونك اليوم وقت اللي كيتعلق الامر بصغيرات باش يصنعوا مستقبل خير برشا من وقعهم خير برشا من ماضيهم ويمشيوا باش يحطوا حجره في هالبلاد هذيا ما نجمو كان كلنا ندعموهم صنيع هكا ولا
3: ندعموهم ونقولهم مبروك وراو فرحتهم بالحق تفرح القلوب واحنا فرحانين واكيد انتم فرحانين لانه تعبكم وثمار تعبكم قاعدين تحصدوا فيها توا من خلال النجاحات والعديد اللي تعمل الكيف وهذا نرجع ونقول لكم سي غراس مجهوداتكم وتطوعكم وتاثيركم ليهم اللي الأولاد الصغار هذوما النورات أنقذتوهم أنقذتوهم وباش يوليو إن شاء الله ناس صالحين في المجتمع
2: وهو كذلك. سيغسو يظهر بعضك أنت هناس أصمت قليلا يا سونيا رأيكم يهمنك لعدة أون كومنتير على الباج نتاعنا موزي كفام وكل الحب للجمعية التونسية لقراء الأطفال سويس. سلم برشا على صديقتنا هيلا دريديا مكلفة بالعلم غديكا تعمل كيف هلولا وتحية لزدا كيف كيف السي أشرف والأولاد الكل اللي قاعدين يخدموا في خدمة مزيانة برشا.
0: على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية
2: احنا مكملين معاكم حتى للستة في على كل سن. بعد شوية نعطيكم بوان غوت ونعطيكم زي كيف كيف الميتيو فما كيف كيف جديد فيما يخص الطقس مباشرة مع المعهد الوطني للرصد الجوي. اخبار الخمسة تتسويت مع هيبة الخميري وبعد هي الموعد يكون مع شكون
5: يا ليل العاشقين اهل الغرام
2: سلطان الطرب في ليل العاشقين. يلا سيدي اللي خصنا هيك وين بدك تحالي هالغنية
0: البرمجة الشتوية جديدة على موزاي كفام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة فيخك على الأخبار المعروفة, أحلى صباح مع أمين جالا, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك, وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية, وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي, ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام, حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد, سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة, وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس, والإيقاع والجو مع يوسف الجديد بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بنيديك مع ليس الغربي, واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند, وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس, وكل عادة عادن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور, كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزاي كفام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
6: تدلل تدلل
7: جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي حتى 16 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتر للتابليي وحتى لبيغو أعز لسوير مالا زورونا في أقرب إيبر مارشا جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي
6: تدلل
8: جيان إيام دللنا
0: السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم.
8: بدنا نولع الجو والجو يولعنا.
0: وذلك احتفالا بذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني.
8: يا
0: نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة.
8: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين.
8: ايه قلتني كده
0: بمساهمة جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
9: موجز الأخبار، أهلا بكم. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 971.8 مليون دينار بزيادة بلغت 17.9% خلال السداسي الأول من السنة الحالية، ومقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة لتصل نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 123.2% وفق المرصد الوطني للفلاحة الذي بيّن أن هذا الفائض التجاري الغذائي أسهم في تقليص عجز الميزان التجاري الإجمالي بنسبة 7.7%. ووفق المصدر ذاته بلغت قيمة الصادرات الغذائية 5163.4 مليون دينار محققة نموا بنسبة 25.3% لتشكل 14.9% من إجمالي صادرات البلاد، فيما تصدر زيت الزيتون قائمة الصادرات بقيمة 3383.8 مليون دينار محققا نموا بنسبة 44.2%. واستأثرت السوق الأوروبية بالنصيب الأكبر من الصادرات الغذائية بنسبة 50%، تلتها أمريكا الشمالية بنسبة 19%، ثم أفريقيا بنسبة 13%، وآسيا بنسبة 11%. بإمكان المؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤهلة تقديم مطالبها مباشرة وبصفة حصرية عبر منصة بوبس للاستفادة من آلية منحة برنامج روافد بلوس غير القابلة للسداد، وذلك عبر خط التمويل الذي يخصصه البنك الأوروبي للاستثمار في إطار دعم خط ائتمان تونس الانتعاش الاقتصادي بقيمة 170 مليون يورو، وفق مسؤولة من وكالة إكسبرتيز فرانس التي أشارت إلى أن باب الترشح سيبقى مفتوحا إلى حين استنفاد الاعتمادات المخصصة أو إلى غاية 31 من ديسمبر 2027. الجامعة التونسية لشركات التأمين تعلن أنه تم الشروع بداية من الأول من سبتمبر 2026 في اعتماد الآلية الإلكترونية حصرا لتلقي كافة مطالب الترسيم بسجل خبراء التأمين ومعيني الأضرار. يشار إلى أن عدد الخبراء ومعيني الأضرار المسجلين لدى الجامعة

أمام الدولار متجاوزا حاجز 2.2 مليون ريال للدولار الواحد في السوق غير الرسمية وسط تصاعد الضغوط على الاقتصاد الإيراني وتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة. هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وأكمل فريق على كل ثاني. للقاء.

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة في العشية.
1: تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من على كل لسان. بعد شوية على 71 من 113 متشنات طلبوا 200 دينار كاش من إهداء موزيكا فام في روح تربح. يلا سيدي في مشيوة تسويت الواتساب عجب.
2: واتساب عجب.
1: يلا نشوفوا لي ميساج نتاعكم اللي قاعدين يوصلوا فينا بكل محبه. نعاود نذكركم نيميرو الواتساب تنجموا تفعلوا معنا دائما على 23500 و13000. سلم برشا على صديقتنا مشراوي تسمع فينا من سويسرا، تقول لك سونيا جو سوي تري كونتونت اللي سمعت صوتك دونك في
3: بروجيكت
1: موزايك اف ام. تحيه ليك كيف كيف ابتسام زاد تقول لك مرحبا بيك في برنامجنا على كل ثاني. لله شكرا لك يا ابتسام. كيف كيف برشا عبيد يتفاعلوا معنا على على كلمة الدكتور يا سيدي، قالت لك راهو صديقنا ذا تاكسيستي يعمل 66 كيف خونا نزار دائما يتفاعل معنا. تحية كبيرة ليه وتحية المدام وتحية العائلة الكل وتحية التاكسيستية الكل. اخويا اعطينا تزميرة في الكيس على الأقل خلينا نسمع العبيد تسمع في موزي كيف اعطينا تزميرة. اخويا تحية كبيرة ليكم الكل ويسلم عليك برشا برشا يونس. يقول لك كبرنا معاك واحنا نتفرجوا فيك داكوردو حسسنا
4: كبرونا
1: والله لا
3: انا واحد كبروا في العمر
1: بعث لي تعرف مره واحد بعث لي مساج اليوم برك حد لي كومنتير قال لي سحسن كبرت نسمع فيك
3: الله
1: والله العظيم قلت بارك الله فيك. وفي الصيف عرضتني تعب طفله بالوت قعدنا نحكي وهكا وكل قالت لي تعرف انت اون ديكوفيرت. قلت لها كيفاش؟ قالت لي ملي انا في الليسي نسمع فيك عرفتك اللي حشمت في بانك راهو. قلت لها ادركت بانني كبرت وهي كبيره تبارك الله. قالت لي وين في معامله الباك نسمع فيك وانا ماشي نقرا في المكتب الصباح في الليسي مع الوالد في الكرهب. قلت لها فوالا كبرنا يا سيدي. اي سيدي خلينا نقولوا بأنه كيف كيف يحييوا عايدة ويتمنوا لها التوفيق إن شاء الله في المهام متاحة وفي كيف كيف التجربة متاحة. برشا عبيد يحكيوا يقولوا بربي وصلونا صوتنا على الماء. سيشاد لي مسليني يقول عنا أيامات فوق العشرين يوم والماء يقص ويرجع يقص ويرجع يقص ويرجع. عبيد اخرين تقول لك انه اوغوزمون اللي اليوم السونيد تفاعلت وقالت انه فما قطع للمياه في تونس الكبرى في اقليم زهوان في اقليم غرومبيليا في اقليم الوطن القبلي في برشا بقايا. دونك اليوم انقطاع الماء زاد كيف كيف عانيت منه يونس ولا ما عانيتش منه؟ انت بخصيبوتي دو لا سوكرا عاد
4: لا سوكرا هناك هو
1: انا في سوكرا وي
4: لا سوكرا لا حد جاي يمسكني تاع كنا في العمل الكل معنا
1: هكا ما عندكمش بير
4: شنو
1: بير في الدار بير ماتر
4: بير ماتر اي لا لا ما الناس كل معنا بين يسب متفاوته بيان سور بين البقايا. عندي اصدقائي في بقايا اخرى اكثر مني وعندي اصدقائي في جهات اخرى اقل مني قسان موضوع لكن موجود معنا مع الناس كل ما فماش ثم ديمقراطيه غريبه جدا صارت في حكايه الماء والضوء وتقص على الناس كل
1: قص على الناس كل
4: العباد الكل والتي يقول لك لا مادام في المرسى ولا يقصوا دونك سي بون
3: هو يقص على العباد الكل ما ساعات قصة من قصة قصة تقعد ساعتين وقصة تقعد ثلاثة أيام أربعين دوك لا تفرق.
4: صديقتي في النصر والله ما رفيت ما بتاع حاجة على قالت قالت حب الدوش
1: اي عندها الحق
4: عندي 48 ساعة
1: ساعات يكون انقطاع المياه باكثر من سويعات يولي مشكله
3: كبيره. ولي نحكيوا على اي
1: تو احنا عدينا شتاء ما شاء الله معناها يا ريت قال الاخر لا في افوتي بور نو افوتي بور لو بوبل صبينا برشا مطر الحمد لله تصبت برشا شتاء ان شاء الله ربي يرحمنا.
4: حبيت السدود والماجن
1: والابيض باش نرجعوا للماجن باش نرجعوا له اما النسيسير يضر لي الماجن
3: خلينا متفائلين يا جماعه
1: شيء مشكلة أخويا ماجل إيش أقول لك حاجة ماجل والله
3: في كل حومة في كل حومة
1: في كل حومة في كل دار عربي ترجع في دار سوري كيف كيف اللي عنده نعاودوا أننا اليوم راهو
3: ما زال عندنا بير في الدار أحسن.
1: أنتم عندكم بير صحة لكم صحة لكم صحة
3: والله هكا اللي حب ميها هكا يجي عبد البير
1: أي فلا عملوا فما ليه فما اللواء
3: فما ما نتقعدوا فيها
1: على حكاية الكريديم تاع الماجل وغيره
4: فما مجلة المياه
1: فما مجلة المياه
4: فما سياساتنا الكل فيما يخص المياه فما خبراء كبار في البلاد معناها تسمع سي حسين الرحيلي ونسمع سي عبد الله الربح السخرين يعطيو ينصحوا يعطيو في صحيه يعطيو في رؤيتهم للوضع المائي في البلاد.
1: سعاد الريح يقول حي النور كبريه من البارح شوف انت معناتها الحياه اللي بالحق الناس اللي في نهايه الامر معناه فهمكم معناه هذا نقوله
4: أنه الكبارية في في مورنيك في جيب جيت في العروس في جيت
1: تشكيو لك من الماء سونيا ليه
3: سليمان بطبيعة تشكيو الناس كل
1: تشكا من الماء اكزاكتومون
3: من زوز أنواع نتاع الماء خاصاً الماء والملح
1: حكينا الماء مع الدنيا وقاعد تتحسن الأمور
3: إن شاء الله
1: وربي هنا اون بريسيزيون معناه البارح كي حكينا راهو رانا ما قصدناش الناس اللي تنتج في الماء باش نبداو واضحين معناها العباد اللي الشركات اللي تخدم في في الانتاج راه ونعرفوا بينهم هما زاد مضامين وعندهم ظروفهم ويخدموا على رواحهم بامورهم واضحه ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما لمناش خاطر فما شكون من اصدقائنا البارح تغش شويه قال احنا يعلم بينا ربي رانا نخدموا ورانا قاعدين
4: كيف كيف ماناش نحكيوا عليه يا حسن
1: ماناش نحكيوا عليه
4: راه رؤيه كامله
1: رؤيه كامله راه ماناش نحكي اون فيس با اليوم الشركات اللي تنتج اللي خطر حتى الخدامة تغشوا حتى العبيد المسؤولين ليه ما تغشوش راه ماكوش انتم المقصودين راه رانا احنا رانا ورينا الكاميرا ما وريناش صباع خلي خرج شوفوا الكاميرا
3: على الهيكل الكل
4: الهيكل في المسؤولين على إدارة الأزمة اللي صار في
3: ونحكيوا على الماء ونحكي بربي نحب نوصل أصوات ولايه زغوين مدينه الماء اللي للاسف عايشه من غير ماء لفترات طويله وخاصه المناطق الريفيه مانيش نحكي على وسط المدينه نحكي على المناطق البعيده اللي تبعد كيلومترات على وسط زغوين اللي قاعدين يقعدوا بالجمعه وحتى اكثر من جمعه من غير ماء دوك اللي يمشي والوسط المدينه يعبيوا البيدن نتاعهم باش يروحوا بهم للدار باش نجموا يقضيوا قضيتهم ينجموا يدوشوا
1: اكزاكتومون طاوي صديقتنا العزيزه ديما تفاعل معنا صديقتنا يسرى اش تقول تقول لك راه والله العظيم كأنه ورينا نعيشه كما في تفكرها خلاف مخرفات العربي متاع فتيمة ذيك اللي هزت البدن بالماء والواحدة الواحدة البرامل بالماء وإلى ما آخر ذلك تقول أحنا نخدم في معناه موظفين نخدموا نظام حصتين البارح قصوا الظلمة 3-5 اليوم قصوا قصوا الماء من مسحتين النص لطول أرجع تقول لك ما هوش معقول حتى طرف إن شاء الله ربي يكون مع العباد والبلاد
0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قالة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي أميلات صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
2: مع أورانج

0: داروا 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كلزم ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائلة ولا لصحة.

0: 75 124 124. المهم سيف السناق ما تفلتش لعب وتفرهد.
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
2: رحبا بكم من جديد في على كل سين على الأولى في تونس. نحكيه دائما وأبدا على المخدرات. المخدرات الحقيقة اللي قاعدة هذا الوحش وهذا هذا العدو الكبير للإنسانية قاتبة ولتونس زادة كيف. تحية لحماة الحدود وأيضا حماة الوطن اللي قاعدين يحاولوا في كل مرة ينقذوا البلاد من هالتجار هذوما, تجار الدم, تجار الناس اللي قعدت معناها قعدت تهلكنا في المجتمع متاعنا, قعدت تهلك في الكبار وفي الصغار. آخر العمليات كانت 14,000 قرص مخدر تم حجزهم وين؟ في ولاية الكيف وتحديدا في تاجر وين. أميمة مرحبا, ناخذوا من عندك التفاصيل ونرجع زادة كيف نحكيه على أبرز ما صار معناها خلال عام. اليوم يظهر لي ملايين من الأقراص اللي تم حجزها من قبل مختلف الوحدات الحاملة للسلاح.
1: رقم على كل لسان.
3: في عملية أمنية وصفت بضخمة مكان عوين منطقة الأمن الوطني بتجروين من ولاية الكيف من حجز نحو 14,000 قرص مخدر من نوع إريكا داخل أحدى معتمدية الولاية. اللفت في العملية هذه مش فقط العدد الكبير للأقراص المحجوزة وإنما توقيت العملية. حسب المعطيات الأولية كانت الكمية هذه تستعد للتوزيع تزامنا مع العودة المدرسية. 14,000 قرص كمية تحجز تقريبا لأول مرة بالضخامة هذه في ولاية الكيف منذ انطلاق الحملات الأمنية للتصدي لظاهرة المخدرات بالجهة. العملية ما توقفتش عند حجز شحنة كهو, مكنوا أعوان من إيقاف عدد من الأطراف في انتظار ما تكشف عنه الأبحاث المتواصلة لمعرفة مصدر الكمية ووجهتها وهوية بقية المتورطين المحتملين. وتأكد العملية هذه مرة أخرى الدور المحوري لتطلع به الوحدات الأمنية في التصدي لانتشار المخدرات من خلال تكثيف عملية الرصد والمتابعة واستباق عملية الترويج قبل وصول المواد هذه إلى الأحياء وخاصة في فترات حساسة كما العودة المدرسية. كما تعكس النجاحات هذه أهمية العمل الأمني الاستباقي والتنسيق بين مختلف الوحدات إلى جانب الحملات الميدانية والمتابعة مداهمات اللي تستهدف شبكات الترويج وتوزيع. المعركة ضد المخدرات ما تقتصرش فقط على حجز الأقراص وإيقاف المراوجين بل تقوم أساسا على تفكيك شبكات تجفيف مصادر الترويج وحماية الفئات الأكثر عرضة لهذه الفئة وفي مقدمتها الأطفال والشباب. ونحكي وحسن من شهر سبتمبر 2025 حتى التوى نحكي على عدة عمليات اللي قامت بهم الوحدات الأمنية في عدد من الجهات. نحكي زادة على وزارة الداخلية اللي عطت معطيات حول حجم الظاهرة هذه. في 2025 فقط تم تسجيل 15,253 قضية مخدرات تورطوا فيها 27,338 شخص بينهم 10,592 مروج. كما تم خلال سنة 2025 حجز نحو 2.5 مليون قرص مخدر ونحكيه لهنا على عدد كبير. 2.5 مليون ماهوش بالعدد القليل, نحكيه على مخدرات اللي كانت بش تروج في الأوساط المدرسية ونعرف تأثيرها على فئة الشباب وخاصة
2: الفصل. وفي الديوانة اللي تم حجزها كنت أتذكر عامني ولا 12 مليون قلنا اي 12 مليون حبة مخدر وقتها. نوفل في ميديماك قال حربوش لكل مواطن, حربوش لكل مواطن هو في إطار انه شر البلية ما يضحك. معناها اليوم الحرب هذه اللي هي حرب بدون هوادة سوني المفروض بانها تكون. احنا راو قد ما نثمنوا هذه المجهودات على قد ما نقعد ونقصين في التوعية لدى الشباب ولدى النشأ ولدى الكبار حتى كيف على انه راهو المخدرات حاجة تدمرك نفسيا جسديا ماليا إلى ما آخر ذلك.
4: أولا ساعة نعاود ونثمن مجهودة الوحدات الأمنية على خاطر كي نحكي قرص ناقص يساوي أقل ريسك الطفل أنه هو ينجم يكون مدمن, ريسك للعائلة كاملة المستقبل إنسان. هنا أنا خاصة تزامنا مع الغونتخيرة وذوما ناس مجرمين معناها القصة بالحق يعني أنه هي ما تبديش وتوفى وقت الحجز. مسؤولية فما هنا مشتركة والمعركة الحقيقية هو كما قلنا يعني أنه التوعية وأيضا التوعية والناس الشباب ذوما هالضحايا ولا اللي نجموا يكونوا ضحايا أنهم نقتلوا عندهم الفضول أنهم يحبوا يكتشفوا أو كل فرصة تخليهم يضعفوا إنهم يحاولوا أو شنو الحاجة اللي تخليهم تقتلهم الأمل باش يكونوا هما فريسة سهلة تيران يكون فافورابل إن يكونوا ضحايا للمجرمين هذوما. العائلة اللي لازمها تحل عينيها تحل عينيها على المصروف ولادها وتنتبه انه اذا فما تصرفات ولادها تتبدل، لانه فماش اكثر من الام والبو اللي هما يلاحظوا انت اذا جارك سلوكه يتبدل تفيق به، فما بغناك ولدك ولا بنتك
2: اللي عايش معك تحت نفس السقف
4: بالضبط. الفلوس هل يغيب ليه يمشي يقرا ليه؟ يعني مسؤولية مشتركة فيها برشة وعي برشة تأثير وبرشة زيادة رقابة أمنية، على خاطر المجهود ذي مش توقد المجهودات ذي ديما متواصلة إلى أنه نقضيه على المجرم هذي اللي قاعد يفتك بشبابنا ويفتك بعائلتنا ويفتك بالتوينسة. معناها رو تفشيت الظاهرة بطريقة أنه ما نحبوش نصدقه. فما حسن فما عبيد رالتوى تقول لك ليه مش لها الدرجة، بقي فما ناس تقول لك ولدي ليه مش لها الدرجة، ليه ليه اللي وقع على المرير. وللأسف بالحق يزمنا نصدقوا اللي ولا الدروغ بيناتنا نجمو نمشيو البحر نلقاو ناس
2: تتعاطى
4: نمشيو المطعم باش نقعدوا مع عائلتنا نلقاو ناس تبيع في الباركينج في في في في في لي سالدو.
2: يعني والله العظيم تلقى معناه وأنواع على والله معناه في نهاية الأمر. اليوم نحكيه على قراص المخدرة، نحكيه على القنب الهندي، نحكيه على الغبرة وعلى غيرهم. مانيش لهنا باش نقعدوا نحكيه مانيش باش هي في الريكا جستو
5: مخدر
2: ايه لي زيفي سكونتير يا يونس من بعد على
4: على
2: الاعصاب صحيت على المخ على الدنيا الكل. تذكر مليح بروفيسور فيتن دريس كان جيت بحذنا وقتها تحكي على الادمان وعلى الاقلاع من الادمان وتحكي على لي زيفي زاده نتاع هل المخدرات هذه على صحة الإنسان وعلى المجتمع ككل. معناه هذا الكل راو من بعد باش احنا نخلصوه من الأرجنت كونتريبيوابل. لأن باش نسألك لنا لهنا يونس، دوركم انتم اليوم كفنانين كصناع رأي، اليوم دور الدراما لهنا في المخدرات، مفروض بأنه الدولة التي تحارب مفروض بأنه اليوم في التلفزة الوطنية تكون عنا مسلسل يحكي على هذا. وصارت في مصر مسلسلات وأفلام من فيلم الكيف إلى معناها البطنية إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى يضحك عليه خاطر في ثقافتي نيول في المسلسلات والأفلام ما كمش تعرف لي أنا عملت رجالش نوفيش. فما حاجات اللي معناها تم دق ناقوس الخطر.
5: باهسن انا باش نجاوبك على سؤالك اما باش نبدا لك من الاول.
2: ابداني من
5: التجاره ملول. هذه التجاره هذه تجاره مخدرات هي تجاره عبر القارات في شبكات منظمه في العالم الكل تتعرض للشباب ولا مش حتى للشباب للناس اللي عندهم وضعيات هشه سواء اجتماعيه واقتصاديه ونفسيه وغيرهم. معناها راهو 8% من حجم التجاره العالميه 8% هي تجاره مخدرات. معناها الرقم الاجمالي صناعه مخدرات 800 مليار دولار. احنا في تونس توا نحكي وكنت تسمع ونسمع في سونيا ونسمع فيك حسن ونسمع في شنو اللي راهو اللي صاير هذا مش جديد علينا كل عام نحكيو فيه. لكن كيفاش تنجم انت تلوم مريض انه ما داويش وانت ما قنتلوش دواء؟ ما تجيش بعد عام المريض هو مريض تقول له شبيك ما شفيتش قدم له دواء. اش معناها دواء؟ معناها بيان سور نحكيو ديما نحكيو على على المقاربات متعدده الابعاد اللي هي الثقافيه والاجتماعيه والتربويه وغيره وغيره وعلى يعني مؤسسات الدوله. على مؤسسات الدوله نعتبر كون العائله هي مؤسسه الداعمه للدوله، المدرسه كيف كيف، هذه الكل معناها دورها الرقابي دورها الداعم لهؤلاء الصغيرات خاصه انه كانوا صغيرات هذوما يعيشوا حاله من العزله العاطفيه وغيره وغيره وغيره. بيان سور ياتي هذا في دار من بعد نحكيو على الثقافه ونحكيو إعادة النظر في المنتج الثقافي والمنتج التربوي. خاطر يلزمنا نفهموا توا خاطر نحكيو يقولوا توا اللي نسمع يقولوا نعم مضادات تحسيسيه باش ما في بالهم الناس الصغيرات هذوما في بالهم الجون شنو. لكن المهم انك تفهم كون الصغيرة ذي بعيدا عن نظريات المؤامرة والتفكيك والتفتيت وغيره واحنا لا لا لا لا صغيرات ذوما انت ماكش فاهمهم احنا مانيش فاهمينهم. حتى المنظمات التحسسية اللي تعملت للشباب ذوما باش ما عادش يستهلكوا المخدرات ضحت ما عادش يأمنوا بها ما يعرفوا
2: هيش
5: ما عادش يأمنوا بها يحسن
2: يلزم
5: لا تقدموا صورتهم بشكل جيد صغيرة ذوما لأنهم عندهم راهو يخموا بشكل آخر
2: بشكل آخر
5: صحيح جدوا أدواتكم جدوا أدواتكم باش تقدموا منتج فني ولا منتج تحسيسي
2: وطلع قول ليه للمخدرات قول ليه للمخدرات
5: قول ليه للمخدرات ويقف في غابة وعايد
4: فما زوز ومضات قاعدة تعدى في الوطن دو طون زون طون اللي يشاركوا فيها زادة صغيرات من دور شباب اللي يعملوا المسرح ويعملوا السينما. دونك يعطيو مقاطع من حاجات عشناهم ولا نعيشوا فيهم ولا شفناهم في حومنا
3: تأثير المخدرات على الصغار وشنا ينجم يوصل إذا عبد ولا مدمن. دوك نتصور أنه زوز ومضات هذية باهية، أما لكن يلزمنا نزيدون حسنها أكثر، ويلزمنا نمشيو للصغار في الريزو سوسيو
6: كيفية تقديمها.
3: فوالا الصغار توا وين قاعدين وين يمشيو؟ ما يحلو فيسبوك انستغرام تيك توك هكا ولا نورمالمون نخدموا على المحامل هذوما، نشوفوا العباد المؤثرين في الصغار شكونهم. مانيش نحكيوا على ممثلين، نحكيوا على لي جيمر، حتى لي جيمر العباد يتبعوا فيها شكون،
4: يعني
3: يمشيو لهم
4: محتوي يولي يتماهى
3: فوالا
4: مع ما يمشي مع جينيراسيون جديده هذيك. لازم تحكي معاهم باللغه اللي تفهمها.
3: صحيح
4: يفهموها.
3: هما توليو ديجيتال
2: باش ديجيتال. نعم تفضل تماهى مع اختك
5: الاطار التشريعي
2: يزمو يتفق
5: معناها قانون 52 92 اللي مرتبط بسياقات سياسية وقتها
2: معينة كسكش كونكشن وغيرها.
5: دوك جاء في إطار معناها مسار سياسي هذي يراو لم يتغير من وقتها من 92 توا، معناها تغييرات طفيفة في يا ولدي. بدلوا الإطار التشريعي،
2: بدلوا الإطار التشريعي واليوم كثف العقوبات. أو كما صديقنا عماد سعدين يقول لك اليوم العقوبات اللي على المروجين هذول وعلى اللي يجيبوا هو قصوى ويمشي حتى الى عقوبه الاعدام. دونك ماهيش يقول قصر استنشف العروق. بون لهنا متغشين الحقوقيين، لهنا تقول لك مثلا منو تضحك معناها تضحك ما تقول لك تقول لك هو اليوم في بلادنا مالوغزمون المخدرات موجوده والماء مفقوده. شر البلاتي ما يضحك كيف ما يتقال. برشا معناها برشا تفاعلات. شمس الدين كيف يتفاعل معنا. حمدي يسلم عليكم الا الناس الكل، يقول لكم اليوم ان شاء الله نقضيوا عليهم الإفة هذية
5: حرب مستمرة،
2: حرب بلا هواد. هذاك علاش قلت لك اليوم يلزم الناس الكل ما لا تكفي المقاربة الأمنية.
5: حرب ذكية صحيح.
2: المقاربة الأمنية
5: لا تكفي ما تكفيش.
2: دور شوف دور المدرسة مهم جدا، وزارة التربية
3: وزارة
2: الثقافة وزارة شؤون دينية زادة كيف ونرجعوا راهو يا سي يونس. وكما أنا جوجوان سونيا في فكرة مهمة برش، متى ما كانت العائلة مهتمة بأبنائها متى ما قل الخطر. واضح ولا يفو ريسبونسابيليزي لي بارون، ولا بلغة أخرى باش نحرش اللغة يفو غيدوكي نعاودو نربيو الأبناء الآباء والأمهات حتى يكونوا مثال وقدوة للأبناء متاعهم. على كل حال ربي يحفظ بلادنا. رأيكم يهمنا كالعادة على الباج متاعنا موزاي كفام، تفاعلتكم كالعادة فيا واتساب موزاي كفام 23 513 ألف.
1: رقم على كل لسان. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي أميلات، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
6: الربح مع إنداتاو. خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للاعدادي والثانوي بلاش فخي سوبليمونتيغ. كيفاش؟ بالواليت إنداتاو وإلا في أقرب نقطة إنداتاو وإلا بالكود USSD نجمة 181 جيز واختار إنداتاو وكن واحد من 50 ربح ب 200 دينار. إنداتاو اقبل أبعد وخلص تاو.
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
2: على كل سنة تكمل معكم حتى للستة متر عشية. شوية آخر باش نحكي لكم على إيكول بريمير تعمل 66 كيف في بارد. قبل ذي نمشي وتتسويت مع آخر أخبار عالم التكنولوجيا في هاي تيك.
7: مع أريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت. اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيز وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
8: أريدو طور عالمك.
9: مرحبا مرحبا اهلا وسهلا بكم على موزايك فيم. هذا موعد جديد مع هاي تيك وقايه الميزاجور ونبداوها من الميزاجور نتاع انثروبيك. بعد بثلاثه اشهر من اطلاق اول لي موديل من الكلاس ميثوس مفتوحه للعموم، انثروبيك اعلنت رسميا على اطلاق كلود فابل 5.1 وكلود ميثوس 5.1. شدوا عندكم الزوز فيرسيونات هذوما من نفس الموديل اللي يعتمدوا على يوزاج انتنسيف لكن التكلفه نتاعهم اقل ب 45% من لي موديل القدم. وابار هذه الشركه حكيت على دي بنش مارك اقوى ياسر من حيث الاستعمالات من فابل 5 وميثوس 5 بالنسبه للي دو موديل هذوما اللي يعتبروا من اقوى ما فما بالنسبه للخدمه فيما يخص السيبر سيكوريتي واستعمال الذكاء الاصطناعي بالنسبه للسلامه المعلوماتيه. انثروبيك حكيت على استعمالات متقدمه ومتغيره بالنسبه لفابل 5.1 اللي نجم يديتكتي نقاط الضعف في اللوجيسيال لكن ما ينجمش يطور نقاط الضعف هذه. انثروبيك قالت انه 60% من ليزانترفونسيون من تدخلات كلود فابل 5.1 في كلود كود كانت فيها نجاعة كبيرة. وكيف قلت لكم الشركة تعتمد على تاريف جديدة بالنسبة للكو فيما خص فابل 5.1 وميثوس 5.1. على كل فابل 5.1 ميثوس 5.1 تم إطلاقهم. السؤال اللي يطرح نفسه، هل باش ينجحوا انهم يغريوا الشركات الأمريكية؟ الأرقام اللي خرجت من فاينانشال تايمز الجمعة اللي فاتت تقول انه حسب مقياس رامب 11% من الشركات الأمريكية أغراتهم أنثروبيك بالدو موديل هذوما واستعملوهم، في حين أنه لموديل الأخرين فاتوا 43% من حيث نسبة الاستعمال. أنثروبيك تفوت حتى أوبن أي آي من حيث نسبة الاستعمال حسب المقياس متاع رامب. ونعرفوا أنه مع إطلاق كلود فابل 5 وميثوس 5 كانت فما مشكلة متاع الإدارة الأمريكية اللي دخلت ووقفت وكانت فما برشة حكايات فيما خص الإطلاق هذية. لكن خلينا نطرحوا برشة تساؤلات، هل بستنجح أنثروبيك في أنها تجلب الانتباه باللي دو ميزة جور هذوما اللي فيهم بارشة حاجات جديدة بارابور للفيرسيون لولانية؟ جمعة جاية جمعة أبل بطبيعة تعرفوا مليح أنه الرونديفو بش يكون مع الكينوت متاع شركة أبل، الكينوت لولانية تحت إدارة جون تيرنس CEO جديد اللي تولى المنصب متاعه البارح بالنسبة لأبل. لكن الكينوت هذية مخبية وراها برشة مفاجآت. تعرفوا مليح أنه بش يكون الموعد مع أول آيفون بليابل، ويظهر أنه بش يكون فما دي أكسسوار أخرين مربوطين بالآيفون بليابل. آخر الأخبار تقول أنه بش يكون فما ستيلي يلصق في وسط الآيفون هذية، وبش يكون فما زادة شركة ينعم بوندونتيف صغير في كاميرا، والكاميرا هذه تتجاوب مع الايفون باش تقرأ الانفيرونمون المحيط متاع مستعمل الايفون، باش هكاكا التعامل متاع سيري اي اي يكون في اكثر قراءة للواقع وينجم يجاوبك بطريقة اذكى من الاستعمال من غير البوندونتيف هذه. كانت من الاخبار خرجت على الحكاية هذه الشركة هذه منذ اشهر، لكن التصاور اللي خرجت في اخر الجمعة اللي فاتت تتأكد انه الاكسسوار هذه موجود وتخدم عليه شركة ابل. حاجة اخرى زاد الايربودز اللي فيهم الكاميرا، خرجت اخبار في بداية التصيف انها وقف البروجي هذية، والجمعة اللي فاتت خرجت فيديو فيها شكون لابس الايربودز هذوما واللي فيهم زاد كاميرا وتتفاعل مع الايفون باش تقرأ المحيط. على كل تنشوفوا شي حكاية الكاميرا هذية بارشة يعني كلام وبرشة انتقادات بالنسبة لاستعمالات الكاميرا بالنسبة للويربول تكس. أبرز ابرزهم الانتقادات بالنسبه لشركه ميتا فيما يخص اللونات نتاعها. مره هذه الكاميرا حاضر في دي اكسسوار اخرين، هل باش يكونوا دي كاميرا يعني كانهم دي كابتور او انهم يصلحوا ايضا للتصوير؟ كل شيء نكتشفوه الجمعه الجايه نهار 9 سبتمبر. وبالمناسبه المفاجاه بالنسبه لشركه ابل هو انه ليفلمون تاع شركه شاومي للاعلان على المي فولد الجديد نتاعها باش يكون نهار 7 سبتمبر قبل بنهارين. وتصور اللي خرجت توري ان سمارتفون ماشي في نفس الراسيو نفس الشكل المنتظر بالنسبه للايفون بليابل. دونك نستناو حرب كبيره، وكنت حكيت لكم على الشيء هذايا منذ ايامات، فما عركه كبيره فيما يخص السمارتفون بليابل. دخول ابل للمارشي هذايا باش يعاود يحييه مره اخرى، وباش يخلي فما برشا تنافس في السنوات الجايه. هذا بالنسبة لهاتيك اليوم. هاتيك لك العادة تلقاو على السيت متانا موزايك FM.net.
10: مع أريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت، اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
11: أريدو طور عالمك
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك FM. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
12: بالباك ولا بليش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 400 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مو بليزير.
13: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
11: اريدو طور عالمك
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
2: رحبا بكم من اسكل، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوت الأولى في تونس. فرحان باستقبالها اليوم بحذنا المنية مغراوي، نعرفوها لفونداتريس دو ليكول كنديان دو لازون اندستريال العقبة. اما زادة هي مديرة المدرسة الابتدائية الخاصة ماركو بولو، المدرسة اللي على كل سين في بارد. ومرحبا لله، هلا وسهلا، تبارك الله عليك. دوبلمون معناها تقول انت اليوم فوالا ليه دوبلمون اونوري اليوم
14: سترانج
2: اندبوندتوم فوالا. انا نحب سيلف ميد وومن اكثر. ذي فيها ذي سترونج اندبندنت وومن تخلص على روحها في الريستورون.
14: اما سيلف ميد وومن تونيزيان اندبندنت
2: فوالا اكزاكتومون. هذا هو اليوم برشا ناس تتسائل اليوم على المدرسه هذه اللي شفنا دي بوست, شفنا دي رياكسيون تاع لي بارون, الوليدات زاد كيف كيف فرحانين. هاد نقدموهم لمنى مغراوي اليوم نقدموا المدرسه ماركو بولو
14: لله على الاستضافه.
2: يعيشك
14: لوني ومرحبا بكم.
2: قبل شوي الميكرو خلينا نسمع صوتك.
14: الاسبوع الماضي حكينا على ليكول كانادي de la zone industrielle l'Agba, mais aussi je suis la fondatrice à la base de Mkoulaina. C'est une perle pour moi, c'est l'école Marco Polo de Bardo. C'était la première comme projet pour moi.
2: مازال متواصل ان شاء الله. دونك لكل هذيا اللي عمل عام قاعده معناها تجيب في حاجات مزيانه. قاعدين نشوفوا كيف كيف هنا نتفرجوا في الفيديو, ادخلوا شوفوا الامبيونس زاد اللي تعمل 66 كيف تعلموا في الصغار في لي سوفت سكيلز وفي برشا حاجات. شنو اهداف المدرسه ماركو بولو
14: بباتو؟ المدرسه الابتدائيه الخاصه ماركو بولو هي مدرسه اولا تستقطب الاطفال من سنوات التحضيريه الى سنوات السادسه. نجحنا في هذه السنوات الحمد لله في تكوين اطار تربوي جيد من معلمين عندهم من الخبرة اللي تخليهم يوازنوا بين احتياجات الطفل النفسية وما يحتاجه من تكوين معرفي وأكاديمي. هذا بالطبع بتحفيز وتشجيع الطفل من خلال مشاريع تربوية متطورة فيها تخلي الصغير يبحث. ديما نحب بنا روح المبادرة يناقش يبحث يخرج من الإطار الكلاسيكي معلم وقسم وطاولة إلى إطار فيه أكثر كرياتيفيتي. دونك من بين أهدافنا التعليمية هي المحافظة أولا على برنامج وزارة التربية, وأيضا خلال التركيز على اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية. الهدف مش شنو جايب المعدل صغير, إنما رصيده المعرفي اللي يكتسبه اللي يخليه قادر يكمل به مساره بنجاح كيلكو سواري وفي كوليج بيلوت اللي قاعدين الحمد لله نسبة
2: نجاح ديما
14: ميزة, وإلا زيدا في كوليج بيلوت عادي ناخده صغير باللي كومبيتنس بتاعه ونحاولو ديما باللي نيفو بتاعه ونحاولو ديما نخدمو عليه ونوصله. نعملو اون باسوليت تخليه يتعدى ويتميز بعد في مساره
2: الدراسي سيغتنمون. لهنا نحب نسلك انت مدام منى مغراوي, يقول لك شنو اضافت لك التجربه الدوليه الكنديه؟ كيفاش خليتك تطور المدرسه الابتدائيه الخاصه ماركو بولو في باردو وخليت عندها اليوم هذا الاشعاع وهذا التميز؟
14: اكيد فما رؤيه مختلفه, رؤيه حدثيه. انا نحاول بكل فكره جديده ندمجها, كل مقاربه تربويه اكثر تطور ندخلها في مصلحه الطفل واللي تتماشى مع احتياجاته. نحافظ على برنامجنا المدرسي لوزارة التربية التونسية أما بطريقة أكثر حديثة,
2: أكثر حديثة إكزاكتومون.
14: نعم. مثلا نظمنا في السنة الدراسية الفارطة دي كومبيتيسيون اون كالكول مونتال اونتر دي كلاس, دي كومبيتيسيون لينغويستيك اون ديكتي اون ليكتور فوكال اون فرونسي. عملت سبورتس داي, هذه زيد فكرة خديتها من ليكول كنادية. نبرمج كالندري سكولير زيد كيف كيف الأفكار ناخذها من هون ومن غادي ونطور بها. دونك اليوم المدرسي او البرنامج المدرسي في في ليكول نتاعنا. جورني عملنا اوسي دو ديغيزمون تفرح دو صغار وتفرح دو اكسبوزيسيون دار فان داني. عملنا دي سورتي اوسي بيداغوجيك ليي للمحاور البيداغوجيه, مثلا زياره ميدانيه الى المدينه العتيقه. نظمنا زياره ميدانيه الى دار المسنين ببردو. مشينا الحمايه المدنيه
2: والانفراستركتور
14: الاهداف نتاعهم المنظومه نتاعهم ودار الفنون زايده.
2: محليك عملت تحدي القراءة والإملاء, قاعدين تفرجوا في الفيديو حاجة تعمل 66 كيف صغيراتنا كيفاش عاملين جو كيفاش قدام الجوري يبيتشيو ويقراو والبيبليك منه فيه معناها زميلاتهم وزملائهم, وهذا يخلي الصغير عنده ثقة في النفس, ثقة كبيرة في النفس.
14: اكزاكتو زيد تعلموا ياخذ لوتونومي في كل منافسة أو كومبيتيسيون يعملها.
2: باهي برشا. اليوم نحب نسلك زيد كيف كيف العبيد اللي تسمع فينا وتخمم تقيد صغارها في ليكول ماركو بولو, عاود نذكروا في باردو اذا اللي محضرت لهم هكا باش تفرح بيهم على موجات موزيك فيم تحفيظات وكيف كيف, وفما حتى اليوم اون اوبورتونيتي للعباد اللي تحب تكمل تقرا في ليكول كنديان بعد السويت.
14: اكيد صغارنا ديما يتمتعوا بنسبه تخفيف ب 15% كي يتعديوا من المدرسه الابتدائيه الخاصه ليكول كنديان لاجون اندستريال لعبه. هذا التخفيض ما ياخذوه كان هما
2: فقط
14: خاص بهم. وزيد فرحنا باللي نوفو بارون عندهم 20% اوف فري دي انسكريبسيون دو سيت اني سكولير 2026-2027.
2: كيفاش نجموا نتصلوا بكم؟ عندكم عدد ارقام. ايوا
14: الادريس نتاعنا احسن هي حبيب بوغاتفا باردو. الاتصال بينا على النمرو تليفون 56 400 7004 او 56 142 993.
2: Très très bien. Page Facebook.
14: Page Facebook école primaire privée Marco Polo Bardo 2.
2: Très très bien. Et on raude un ذكر بأنه مدام مونيه مغراوي فونداتريس دو ليكول كانادين دو لا زون اندستريال العقبه وكيف كيف هي زيدا مديره المدرسه الابتدائيه الخاصه ماركو بولو في باردو للترسيم وعندكم 20% دي فري دي انسكريبسيون حتى 9 سبتمبر 2026. دونك عندكم جميع في ديكم باش تقيدوا صغيراتكم في ايكول تلقاو فيها كان معناها اطار بيداغوجي يعمل كيف اطار تربوي زيدا ممتاز وممتاز جدا وصغيراتكم يقراو dans un environnement sain et زيدا فوق هذا الكل entre de bonnes mains وقاعدين نشوفوا بانه مطابق ل معناها برامج وزاره التربيه ولكن بروح اخرى بروح مختلفه تخلي الصغير عنده ثقه في نفسه ويتطور زيدا باللي سوفت سكيلز نتاعو. اتصلوا بكم على 56 407 004 56 142 993. ادخلوا على الباج فيسبوك تلقاو لي زكتيفيتي وغيرو ايكول بريمير بريفي ماركو بولو باردو 2 سينون تلقاوها في شارع الحبيب بوغاتفا في باردو 2. وعاود نذكركم 20% دي فري دي انسكريبسيون حتى التاريخ 9 سبتمبر. شارع دائما متميزين مدام منى مغراوي. شحال كلمه الختام لله ولي بارون اللي يسمعوا فينا زاد اليوم قولوا لهم جيبوا صغيراتكم
14: مرحبا بكم سنة دراسية طيبة مع بعضنا مليئة بالنجاح وخاصة خاصة أنا ديما نقول صغير إيبانويرا وينجم يقدم ويعمل كل شيء.
2: إكزاكتومون ليبانويسمون ليبانويسمون ليبانويسمون ليكول هذا هو ليبانويسمون ليكول هذا هو اللي به الفايدة. نقول لك بون غونتخي تحياتنا ليك وليكيب الكل. ميرسي بوكو ربي فضلك يا لالا. شكرا جزيلا ليك ليكول ماركو بولو. ديما نعاود نذكروا باردو 2 عاود نذكركم باج فيسبوك ما تلقاوها إيكول بريمير بريفي ماركو بولو باردو 2 سينون 56 407 054-54-243-993. وإن شاء الله بون غونتخي أتوتي أتوس.
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة في العشية
14: لا

0: ايش؟
1: انا واجي وانت بطاطا.
2: فولاش دي والمقترحات امتاعنا كالعادة على موجات موزيك فام. انا اليوم الحقيقة باش اقترح عليكم دوكو فيكسيون عجبني برشا برشا، عاودته ثلاثة مرات تقريبا، من انتاج عام 2004، تلقاو على نتفليكس ليستواغ دو مويز. ليستواغ دو مويز في ثلاثة حلقات، تلقاو الحلقة الاولانية لا بروميير بارتي لو بروفيت الرسول، الحلقة الثانية زادة كيف كيف لي بلي الجراح، والحلقة الثالثة لا تيغ بروميس أرض الميعاد. نحكيه لهنا على قصة نبي الله موسى كليم الله بين الرواية القرآنية والروايات التوراتية ورواية الأنجيل أيضا والروايات الأخرى اللي يتفق أو يختلف عليها المؤرخين. لهنا فما الديفيرونسون دو كلوش، معناها كافة الآراء تم أخذها بعين الاعتبار. عمل أقل ما يتقال عليه بأنه عمل جبار، كاستينج يعمل 66 كيف يراوح بين الفيكسيون وبين أيضا الدوكيومنتاسيون. ما اشترش فيه ولا ليه يونس فيه. أنا أنكود كور بالنسبة لي، أنا ترشرجي على التليفون يراوح. أنت تعرف
3: مثلا الفكرة الإيمانية
2: مش بس أنا في نهاية الأمر نحكيه على حاجة تاريخية إيمانية، ومعناها سميها
3: مش مش تاريخية، هي جاية من التلمود وجاية من
2: التوراة حتى من القرآن، حتى من القرآن
3: ما اعتبرش الكتب الدينية كتب بتأرخ بشكل ما. دونك فما موسى نشوف فيه تو عمل جريمة القتل اللي صارت في الحلقة الأولى، معنا جريمة قتل، معنا جريمة قتل
2: فهو كذا هو موسى في القرآن
3: بتمامي
1: موجودة الأبعاد
3: تمت الشروط، معنا قتل جريمة قتل. وبعد ما دونك هنا بالنسبة
2: غفر الله له، دعا الله فغفر له في نهاية الأمر، معنا الله غفور رحيم. مش مشكلة
3: ندعو الناس يتفرجوا فيها، يتفرجوا فيها
2: مخدومة بالحكي وتكنيك
3: ممثل زي ذا كيف كيف
2: الكاستينج الكل اللي فتق معناه. وحتى انا شو الحاجه اللي عجبتني انه هزتنا في نحيلي الجانب الروحاني معناه متاع القصه، انك تدخل في مغاور التاريخ. حتى لو كنت تقول انت الروايه ماهيش تاريخيه 100% لحظه برك نجم نختلف معك، نسب الامور نسب الامور في الاخر. كي تشوف انت القصه الملهمه تو اكثر نبي وذكر في القران الكريم هو نبي موسى، معناه شو دير واضحين. دونك دوكو انك تاخذ في عمل غربي تاخذ بعين الاعتبار الروايه القرانيه والروايات التوراتيه والى ما اخر ذلك وتجيبهم مع بعضهم وتتفق في برشا حاجات، فعمل مزيان. انا ننصح الناس به.
3: دونك هي كلها هو
2: تجميع للروايات الدينيه
3: اللي المؤرخين لم ما قالوش ما يعني ما همش معها في صحتها
2: ولا
3: ما ماهيش مثبته تاريخيا، ولكن هو عمل يستحق انه
1: عمل به
2: عمل به هو عمل به. نعاود نذكروا معناها كل واحد كيفاش يتسمى تنجم تكتب مويز تكتب كيف كيف لو تستامون ليستواغ دو مويز هكا فوالا توت في زوز الالواح اللي كسرها بعد سيدنا موسى في جبل التورات الاصليه هذا هو. دونك نعاود نذكركم تستامون ليستواغ دو مويز ترجمه باللغه الفرنسيه، تنجم تحطوه بالعربيه بالانجليزيه باللي تحبوا عليه. دونك حاجه مزيانه برشا. غدر نمشيو مع المقترح نتاعك، تهزنا الشيرجر بيبرم
1: تركيا هي
2: تحب ديما تعشق تركيا هي. يلا سيدي هكا ناخذ معكم لافان دو كل سنة اليوم. مرسي بوكو سونيا، مرسي بوكو يونس، شكرا خالد قطات، مرسي صديقتنا العزيزة لبنى، مرسي أميمة، مرسي شكر. ذكركم ديما تفعلوا معنا على الباش فيسبوك نتاعنا موزيك فيم، على مختلف زد كيف كيف الصفحات نتاعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. خليكم تتشويت مع آخر أخبار الوطنية والعالمية مع هيبة، بعدها آخر أخبار الرياضية في سبور إكسبريس، ريكاب سبور شوي آخر مع هايدر كولتشر بلوس، ومع سيميا السهرية تبدأ مع شكر في واحد من الناس وتكمل مع يسري في بنت لفيم. قبل غدوة إن شاء الله ميمو اون فريكونس على الأولى في تونس في أمان الله.
4: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة، أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة بركه وطاقه ايجابيه تبدا بها نهارك. وسمح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليوميه. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجله يوميه تجمع الاخبار، النقاش والتحليل في ايقاع سريع. وجديد كل نهار خميس اجروماك، برنامج الارض وحكايتها مع ليهد الجندوبي. ولاول مره ميدي ماك ويكند، اخبار الجمعه باسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديد بالنتلفان. وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مونت إلى عالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزيك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
0: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دي لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو دي بي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
5: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
6: الربح مع انداتاو، خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للاعدادي والثانوي بلاش فخي سوبليمونتير. كيفاش؟ بالوالد انداتاو وإلا في أقرب نقطة انداتاو وإلا بالكود USSD نجمة 181 دياز، واختار انداتاو وكن واحد من 50 ربح ب 200 دينار.
7: انداتاو، اقبل ابعد وخلص تاو.

موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن عن فتح باب التسجيل للسنة التربوية 2026-2027 برياض الأطفال العمومية الدامجة، وذلك بداية من اليوم الأربعاء، مضيفة أن انطلاق النشاط سيكون يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري. ووزارة الطفولة تدعو الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم إلى الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية، مضيفة أن معاليم التسجيل السنوي للأطفال برياض الأطفال العمومية الراجعة بالنظر لها حددت ب30 دينارا، في حين حدد معلوم الاشتراك الشهري ب50 دينارا ومعلوم التأمين للطفل الواحد ب5 دنانير. والوزارة تؤكد إعفاء الأطفال من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وفاقدي السند والأطفال ذوي الإعاقة، وخاصة المصابين باضطرابات طيف التوحد والمنتفعين ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة من خلاص هذه المعاليم. المستشفى الجامعي سهلول بسوسة يعلن انطلاق التسليم المرحلي للأجهزة والمعدات الخاصة بمشروع وحدة العلاج بالأكسجين المضغوط، بالتوازي مع تواصل أشغال بناء وتهيئة هذه الوحدة بوتيرة متسارعة. ووفق بلاغ، يعد مشروع وحدة العلاج بالأكسجين المضغوط الأول من نوعه في القطاع الصحي العمومي، ويندرج ضمن المشاريع المبرمجة لتطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية بالمؤسسات الصحية العمومية بكلفة تقدر ب7 ملايين دينار. المكلف بتسيير شؤون بلدية سيدي بوزيد يطالب مالكي الأراضي البيضاء غير المبنية بالتنظيف الفوري لعقاراتهم وتسييجها خلال شهر من تاريخ اليوم، وذلك بهدف حماية الصحة العامة والبيئة ومنع تحول العقارات إلى مصبات عشوائية للنفايات والحشرات. في أخبار العالم، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض نقيلة لحادث أمني بمضيق هرمز أسفر عن تسجيل وفيات. ناقلة نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور وهي مزودة بشبكات وخزانات مياه وإطارات مطاطية في محافظة

0: طبيبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس تريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. اليوم على نادي الفريقي وإدارة النادي أعطت موافقتها المبدئية على الدعوة اللي تلقاها الفريق المواجهات نادي أونجي الفرنسي في مقابلة ودية. المقابلة هذه باش تكون في ملعب ريمون كوبا في أونجي احتفالا بالذكرى 106 لتأسيس النادي الفريقي. لكن المقابلة باش تلعب 3 أكتوبر, الذكرى 106 هي 4 أكتوبر 2026. دونك المقابلة كما قلنا باش تكون نهار 3 أكتوبر في أونجي, والتوقيت متاع المقابلة باش يكون مع 27 دقيقة. يعني نحكيه على الشيفر سامبوليك اللي هو 1920 تاريخ تأسيس النادي الافريقي. نواصل مع النادي الافريقي اللي واصل تحذيراته لمواجهة جولي بالما لنهار السبت 8 في رادس في ذهاب الدور التمهيدي الاول من رابطة الابطال الافريقية. تذكر المقابلة تبدأ تبيع غدوة في شبابيك المنزه لأسوام 30 و50 دينار. بالنسبة لمباراة العودة ادارة النادي انهت اجراءات ترتيبات السفر المالي. المقابلة من برامج نهار 12 سبتمبر في باماكو. سفر النادي الافريقي باش يكون نهار الاربعاء الجاي في رحلة عادية عبر المغرب, والعودة لتونس كيف كيف نهار لحد 13 سبتمبر. وفد ميديس فيقسي وصل اليوم المقر إقامته في مدينة أبيو كوتا في ولاية أوغون في نيجيريا, ومبيش يواجه نهار السبت مع الأربع نادي شوتينغ ستارز في ذهاب الدورة التمهيدي الأول من كاس الكاف. ملعبية السي اس اس اليوم حصة خفيفة لإزالة الإرهاق, وغدوة تكون أول حصة تمارين. بالنسبة لترجي جرجيس يواصل الاستعداد لمواجهة ديانبار السنغالي نهار الجمعة مع 3:30 طيب المهيري. اليوم الصباح كانت آخر حصة تمارين في جرجيس, غدوة صباح آخر حصة باش تكون في أرضية ملعب الطيب المهيري في صفاقس. الترجي الرياضي التونسي في مفاوضات مع نيجيري جيمس أجاكو عمره 23 عام, يلعب مدافع محوري وكذلك ظهير أيسر. الموسم اللي تعدى لعب مع نهضة زمامرة في المغرب وقبلها كيف كيف في الفتح الرباطي. الصفقة ما زالت في مرحلة المفاوضة. إدارة نجم المتلاوي أعلنت في بلاغ أن الإدارة الوطنية للتحكيم رفضت طلب الفريق بالاطلاع على تسجيلات الفار اللي تخص مباراة نجم المتلاوي ضد النجم الساحلي. إدارة المتلاوي استنكرت رفض الطلب هذا ودعت الهيكل المشرف على الرياضة والتحكيم مراجعة القرار وضمان حيادة الطواقم التحكيمية, وطالبت زادة بعدم تعيين خليل جاري وأمير لوسيف في المقابلات القادمة لنجم المتلاوي. أمل حمام سوسة أعلن اليوم على تعاقده مع المهاجم السابق للنادي البنزرتي طيب بن زيتون, الهدف السابق للبطولة التونسية وقتها مع السيابي. طيب بن زيتون تعاقد مع أمل حمام سوسة لمدة موسم واحد. في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 أيمن باشا توج بالميدالية الفضية لرفع الأثقال في حركة الخطف, وخديجة الكريمي وسلمى الذوادي تحصلوا على الميدالية البرونزية لسباق التجديف زوجي خفيف الوزن. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع حيدر وكامل فريق ريكاب سبور.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس تريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك. موزايكا فام.

0: هيدا الشيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فام موعدكم اليومي مع ريكاب سبور. شكرا على متابعتكم المتواصلة. دونك ريكاب كالعادة من 6 إلى 7 عودة على أهم وآخر الأخبار الرياضية. قرار هام جدا من إدارة التحكيم، بعد شوية راجعين على تفاصيل يخص كل الأندية خلال هذا الموسم. ونجم المتلوي اليوم ترفض له مطلب الاستماع أو الاطلاع على تسجيلات الفار الخاصة بمقابلته ضد النجم الساحلي. يكون معنا بعد شوية نطق رسمي باسم إدارة نجم المتلوي يتناقشوا في الموضوع هذا. نحكي وزاد على المقابلة الودية للنادي الإفريقي ونادي أنجي بتاريخ 3 أكتوبر القادم، وكل التفاصيل الخاصة بهذه المقابلة والاتفاق المبدئي اللي صار على هذه المواجهة. لاعبي كان رفض سابقا ورفض بين قوسين، لأنه الرواية المؤكدة مازال مش واضحة. لؤي بن فرحات بعد انتقاله الفريق بور، هل يكون في المنتخب مجددا؟ هل يتم التفكير فيه ولا لا؟ نحكيه في هذا الموضوع عن بعد شوي، بالإضافة لعدة أخبار ومعطيات أخرى اليوم على امتداد 50 دقيقة في ريكاب سبور. ذكركم ديما تنجموا تابعون على سبور باي موزايك فام على فيسبوك، كيف كيف على شان يوتيوب متاعنا موزايك فام، ولا في تونس على مختلف الفريكونس. دونك رحب بكم من الناس الكل، رحب زادة بالإكيب اليوم سمير السليم. يا أهلا وسهلا، مرحبا، شو الأمور؟
2: أهلا بك حيدة، تحية ليك الوليد وليد الكل، الناس تبع فينا مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك سمير. وليد الهيشري مرحبا.
3: مرحبا حيدر، مرحبا لوليد الكل وجميع المستمعين والمشاهدين.
1: أهلا وسهلا وليد. هاي بيانسور هاكا انت لعبت عنده
3: رناني اسبوار وسينيور.
1: يعطيك صحة سمير على التكوين وعلى المجهود وعلى الكل.
3: خرجت مع شامبيونا في الاسبوار وهو يعرفني مليح، كنت باهي ملاعبي ولا
2: لا ملاعبي ولا
1: خاطر شفت في الكوليس تقول له سي سمير سي سمير، حسيت اللي فما كمان وين نعرف معايا اللي عندك باهي. رحب عدنان في الاخراج، وسيم في الاخراج الرقمي. زعما شنو صار كيما اليوم 2 سبتمبر
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: كيما اليوم 2 سبتمبر 1961 تولد واحد من أكبر صناع اللعب في تاريخ الكرة اللاتينية والعالمية، المايسترو الكولومبي كارلوس فالديراما. فالديراما صانع الألعاب اللي قدم مفهوم مختلف الرقم 10 في التسعينات. فالديراما كان يتميز برزانة كبيرة فوق الميدان وقراءة ممتازة للعب بنظرة واحدة ورؤية شاملة للملعب. كان يتجاوز خطوط الدفاع وتمريراته الحاسمة تحط المهاجمين في أفضل الحالات للتسجيل. بعيد على خصاله الفنية، فالديراما مسيرة حافلة وعدة ألقاب، بشارة القيادة وشعره الشهير. قاد منتخب كولومبيا في 3 كؤوس عالم 90 94 و 98، وتوج بجائزة أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية مرتين. محليا هز الدوري الكولومبي مرتين، وأوروبيا توج بكاس فرنسا 90 مع مونبولييه، ويلعب زادة في فالدوليد في إسبانيا. من اللقطات الطريفة اللي مازالت تتذكر الفالديراما عام 91 وقتها كان يلعب مع مونبولييه وكانوا في مواجهة ريال مدريد. واحد من لاعبية الريال حاول يشتت تركيز فالديراما بتصرف غريب جدا ومسه بطريقة غريبة، لكن البيبي فالديراما جاوبه ببرودة أعصاب ورزانة كبيرة بقات لليوم واحدة من أشهر وأطرف اللقطات في تاريخ الكرة الأوروبية. فالديراما اليوم بعد ما اعتزل يواصل المشوار متاعه كمحلل رياضي وسفير للكرة الكولومبية، نشيط جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وين يحلل أكبر المواجهات بأسلوبه الصريح والعفوي وبطبيعة الحال بشعره الذهبي اللي مازال علامة مسجلة. اليوم نطفي الشمعة على أيقونة جيل التسعينات، عيد ميلاد سعيد للأسطورة الكولومبية كارلوس فالديراما.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: البارح كان رود جوليت والشعر، واليوم فالديراما الشعر يظل يمشيش معاه كامل في المرضية كان يقونا
2: ذاك بالزهر
1: بالزهر احنا دخلنا في هذا بالضبط. بالرسمي كان يقونة التسعينات فالديراما سمير وليد.
2: وقت كان المركز رقم 10 عنده قيمة كبيرة ياسر، نتذكر ونحن في فترة الثمانينات والتسعينات المركز رقم 10 أسماء كبيرة ياسر تحصلت على البالوندور كيما بلاتيني كيما مارادونا وكيما رود جوليت وكيما غيرهم في المركز هذاك. التو تبدلت الكورة، العنوان الكبير لكارلوس فالديراما هو السهل الممتنع، إنسان ما يتريبلش، إنسان ما يفكش الكورة، لكن إنسان كده تفرش فيه تلقى متعة كبيرة ياسر كبيرة كبيرة برش
3: فيزيون عنده
2: كبيرة ياسر متعة كبيرة ياسر وصنفوه من أبرز اللاعبين في الجيل متاعه تقريبا ملاعبي كي تشوف ملاعبية المنتخب الكولومبي ولا الأساطير متاع تقاهم لعبوا أكثر منه في نوادي أكثر منه لكن السؤال علاش هو الأيقونة علاش هو يبقى الرمز لكرة القدم الكولومبية كان سميلك لسامي متاع اللاعبين الكولومبي
3: اللي بعده
2: اللي قبله اللي برزوا بشكل كبير ياسر ولعبوا في أندية كبيرة ياسر لعبوا في برشلونة واتلتيكو مدريد ولعبوا في انجلترا هو ما لعبش هو لعب في مونبلي
0: وفالادوليد
2: ثم رجع 93-94 رجع لفريق اللي فيه وقت برشا كاش وبرشا فلوس واخذيه مبالغ كبيره ياسر ومشى من اجل الماده ثم كمل الكارير بتاعه تقريبا بين امريكا وبين كولومبيا لكن اللاعب عمل بصمه كبيره ياسر ب 111 الماتش الدولي و11 الهدف ما سجلش برشا اهداف في الكارير بتاعه ولكن اللي يتفرج فيه يقول لك من امتع وافضل واحسن اللاعبين اللي في الجيل بتاعه
0: معناه التكنيكمون مش حاجه كبيره واو معناه كان فما برشا لاعبين خير منه ما هو كان مميز
2: ما يتريبلش بزوز
0: شكله كان يبريسيون
2: كورتو سهل الممتنع ما يتريبلش بزوز ثلاثة أربعة ما تراشي ما هوش رابيد ما هوش ولكن الكرة عنده متعة أخرى فرجة أخرى تتفرج فيه تقول الكرة قديش سهلة في الحقيقة الواقع الكرة صعبة برشا لكن هو اللي سهل فيها
0: وليد
3: هو شوف جوار سبيسيال في الوقت ذاك كانت كيما جوليت مثلا اللوك متاعه يجلب الانتباه هو هكاكا معناها التركيبة متاعه واللوك متاعه هو اللي يجلب الانتباه خطر كرويا كيما قال سمير وبرشا ناس تعرف اللي هو يعني ما يجيش في التوب 50 وحتى أكثر من التوب 50 ولا التوب 100 فما ملعبية معناها يفوتوه برشا بالامكانيات نتاعهم الفنيه لكن هو كان معناها يلعب جوست يلعب سامبل عنده فيزيون باهيه دون لو جو واني قلت لك معناها اللي لا تيري لاتونسيون برشا هو فاست الشعر كيما حنا باع احنا عندنا هاو كيشبه شويه في اللوك نتاعو زاد نفس تقريب نفس الكوب نتاع الشعر انا نقول اللي بصراحه في الوقت هذاك ممكن زاد راهو فما ناس تتجنبوا
0: كواسيم فرح راهو خاطر دبر تيتر ديجا وليد الهيشري فالدراما كيما حنا بقى عليه
3: نفس القصه الشعر يشبهوا لبعضهم في الشعر برك
2: هو مش ينحي لك
3: البارتي
2: الاخرى يحط لك البارتي الاول
3: نورمال
2: اما لي فيتير طياره ياسر عجبني فيتير صراحه برافو اما شنو هي الحكايه نتاع اللاعب ريال مدريد وما نعرفهاش الحقيقه
0: هذه تفرجوا فيها ما حكيوهاش المشكله اللي صارت بينهم بين استفزوا باللمس بطريقه ما نجمش انا نقول عليها في الراديو اما بالرسمي راهي قاعده معناها العباد كان ريفيرونس نتاع هدوء اعصاب وبروده اعصاب كيفاش هو الى جيري السيتوياسيون من غير لا يخو حمراء على حد شيء والناس الكل جات معاه من بعد يعني هو خرج من السيتوياسيون خرج من الموقف الصعيب
3: هذاك معناتها الملامح نتاعه ولا لور نتاعه نتصور انا كان يشد واحد ممكن يعوجه
2: اما في الماتش تبدا اعصابه هاديه
3: حتى بالتدريب البيه النوعيه هذيك وحتى قبل فما دي جوار مش كي توا بالحق سمير توا في الزاني 70-80 معناتها ما كانش فما كل واحد جيب تدريب الواحد وبعد يحب يضحك عليه واحد فماش كانت اللي ياخو تاكل معناها كيما نعرف انا يمشي للسبيطار
0: دونك اليوم ذكرى ميلاد خلينا نقولوا الاسطوره اللاتينيه لانه
2: وي.
0: حتى فما بعض التعليق قولوا كان باش نصنفوه اسطوره في العالم الحقيقه اكزاجيري شويه خلينا نقولوا في في في امريكا الجنوبيه اسم كبير ياسر ومازال موجود حتى لتوا كمحلل فني الحقيقه كيما وليد كيما سمير مازال موجود في في في الدومين هذايا نذكركم دونك تنجموا تبعثونا ملاحظاتكم على 23-513-1000 على واتساب كيما بالضبط نادر من ايطاليا اللي يقول كيما اليوم ذكرى زواجي دونك بيركولك نادر وان شاء الله عشرة دائما مع المدام بعد شوية بعد الفاصل يكون الموعد مع آخر مسار
5: كاليبسو Samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanco, accompagné de Joss, Hanebi et Aphrodite. Vanco au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, What Else? البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فم. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدام. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
6: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومسحق تمويل أدفانس، تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.

0: قدم لكم آخر مسار.
1: Enya Essint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار. Récap Sport.
2: ورزمون فما حاجة اسمها أوف صناعة خطر وليد ذكرنا ياسا اللقطات كما اللي صارت مع فالديراما في البطولة التونسية ولا حتى في المسابقات الإفريقية. يا خوي ورزمون متسمعوش لحكيت ذو ما كان نهار هكا بودكاست معناها اللي تتناجم تقول تناجم تحكي
3: يعني أنا وسيم حضروا في عاجة
2: ربي سهل لكم ربي سهل لكم. دونك نجم المتلوي في آخر مسار وآخر إخبار اليوم نجم المتلوي كان تقدم طلب لإدارة التحكيم من أجل الاستماع ولتسجيل الفار الخاصة بمقابلته ضد نجم ساحلي وكان زاد طالب بعدم تعيين زوز حكام. علاش المطالب هذه وكيفاش كانت كيفاش كان رد إدارة التحكيم؟ تفاصيل ناخذوها من عند نطق رسمي باسم إدارة نجم المتلوي الباهي ديناري الباهي. أهلا وسهلا مرحبا.
4: مرحبا حيدر، تحية ليك، تحية سمير السليمي، تحية وليد الهيشي وتحية لكل مشاهدي ومستمعي مزيكا فان.
2: أهلا وسهلا بيك. خلينا نبدأ من المطالب متاعكم لإدارة التحكيم، فسرنا شنو طلبتوا وعلاش بالضبط.
4: والله احنا يعني من محاسن الصدفة أن المباراة نجم التلوي ونجم الساحلي كانت منقولة فعل مباشر النقل التلفزي، لكن كانت مباراة يعني في حجم باهي، حجم اللعب في مستوى الزوز فرق قدموا خلال الفريقين مستوى وحجم لعب كبير، كرة نظيفة لها برشة ما شفناهاش في ملعبنا، إلا أنه أتى ما يعكر ذلك حكام البار. ده مش نرجع أنا توا على خاطر مش من فراغ، احنا باش تشكينا وتقدمنا بمطلب أنه حتما نستمعوا شنو اللي صار في تسجيلات غرفة الفار. لكن قبل ما نوصف التفاصيل حيدر، لو ما نعرفش كنا باش نحكوا على الرد والرفض، لكن الطريقة هي نحكوا في الطريقة ساعة، الطريقة اللي رجعت بها الإدارة الوطنية للتحكيم.
2: كيفاش كانت الطريقة؟
4: فريمون علم جديد في قاموس الإدارة الوطنية للتحكيم كشيء، رجعونا كشيء على المطلب أنه كهو يرفض، يعني أنا طالب فيزا ترفض ولا تقبل هذه.
2: ما جاوبوكمش يعني ما قالوش الموتيف شنية فقط ورفوزي معناه طلب نتاعكم وكهو
4: صحيح يرفض. على كل هذا رغم ما ينقصش من قيمة نجم المتلوي، لكن ينقص من قيمة الإدارة الوطنية على خاطر نجم المتلوي وفية لأخلاقيات التعامل. في المقابل الإدارة الوطنية للتحكيم الرد متاعها كان خالي من أبسط قواعد التعامل بروح الرياضي. على كل المر وهذا باش يمكن يتنبه المرة الجاية كيفاش يجاوبوا ويحترموا الجمعيات. عود على الموضوع حايدر، طلب الاستماع لتسجيلات غرفة البارة رو في بالي معمول به وكان وما هوش صعب. زاد أنا نجم النطق، أنا نقول لك عديت لك الغلطة الأولى باعتبار أنه حكم الفار خلال المباراة الأولى أجنبي، وأنا حسن نية باهي، والمباراة الثانية زاد تخلط عليها المباراة الثانية ولا المشكل في الفار وتسبب مشكل نجم متلوي. احنا عنا جماهيرنا، عنا ظروف باقين نمر بها، زيد يكمل علينا الفار ضربة جزاء. أو حسب رأينا احنا راو مناش طالبين حاجة كبيرة، راو رأينا صواب، حسب رأينا نحن ينجم يحتمل الخطأ، وراو رأي هما خطأ ينجم يحتمل الصواب. أما اسمعني خوي، هدف ملغى ما عادش نجمو نسكتو، ضربة جزاء ظروف قهرة نعيشوها والفريق يزيد يكمل علينا الفار. السيد نجي جويني راو كنا ننتظر في قرارات جريئة، أما مش جرأة خليل ونقلة نوعية في قطاع التحكيم. يا أخي تضخم الفار فولد فار بالنسبة للنجم المتلوي، احنا كان اصبح الفار بالنسبة للمتلوي مشكل كبير والله العظيم، وراو نتحملوا مسؤوليات كاملة. ما بلاش فار خير، خاطر انت مش تظلمني وماكش باش تعطيني حقي وباش تتصرف وتاخذ القرار اللي حاجتك بيه، علاش تخسر في العملة الصعبة وفي الموارد المالية هذه كل والمعدات؟ خلوها يا اخوي، خلوها للجهة ما عملوا بها حاجة اخرى. مباراة راي كبيرة قدمها نجم متلوي امام نجم الساحلي، فرجة ولعب نظيف، كرة عصرية، قلت لك فريمون انا بغض النظر على انتمائي وتمثيلي نجم متلوي، انا شخت على الماتش، يعني كان ما الجيش ما يعكر صفو هك المباراة احنا نخسر عادي جدا، ما ثم حتى مشكل. اما مش نخسر بالطريقة هذيك، هك الفار يا اخوي حولنا هك الشيخ متاع الكرة الى تظل متشكيات. يا اخي نحب نتسائل انا نحب نسأل حايدة والله الإدارة الوطنية للتحكيم يا أخي باقي يتعكى في أجواء وتساهم في خلق مشاحنة بعد بين الجماهير الفرق من خلال قرارات الحكام في بالها ولا لا؟ أنا بالنسبة لسيناجي جويني رانا ننتظره في قرارات برنامج واضح رو مبدأ التكافئ وين؟ أنا نذكر هذه اللي باش نذكرها هذه ما تكرتهاش بل في آخر اجتماع مع المشرف العام في فترته الأولى سيد ناجي شويني رو حضرنا وحضر السيد الكاتب العام للجمعية وبحضور يوسف السراي خمسة من أمور من مسمياته وكريم الخميري ومحمد بن حسن وكنا تشكينا من أمير لصيف وخليل الجريء وفريمو كان عنده رأي فريمو رفض هكذا الظلم اللي تعرضت له نجم متلول هيك رجعت يا سي ناجي احنا في بالنا أرقى من وما نتصورش واستحالة أنك تفكر بالتفكير هذا لكن راك وقعت في الفخ راهو الزوز اللي تشكينا منهم في فترة كنت عينت أن الأولاني في المباراة الأولى والثاني في المباراة الثانية إيش نوع حد هذا اللي صار حايدر وما نعرفش إدارة التحكيم كيفاش تحب تتعامل مع نجم المتلوي احنا في بين ولا كي تحب ما تسمعش انت ما تعطيش تصريح للجمعيه
2: لو انا نسالك باهي ذكر ديما معنا نطق رسمي باسم نجم المتلوي مثلا لو كان انتم اطلعتوا على تسجيلات الفار وتبين مثلا انه القرارات كانت صحيحه وانه ما فماش اخطاء تعترفوا انه شفنا احنا الموسم اللي تعدى ناس تتظلم وكذا تمشي تشوف تخرج وتسكت وينتهي الموضوع تعترفوا تقولوا مثلا رو اخطأنا في التقييم سؤال هو لانه كما قلت انت هو رايك خطأ يحتمل الصواب ولا وراي الاخرين صواب يحتمل الخطأ دونك لو كان انت تكتشف اليوم كممثل لنادي معين انه ما فماش اخطاء وانه كل واحد اخذ حقه تعترفوا كإدارة نجم المتلوي ولا لا معناها
4: والله يعطيك صحة حايدة في السؤال انا تعرف بالنجم نجاوب بلغه دبلوماسيه اي باش نعترف وكذا انا نقسم بالله العظيم اذا متلوي تخطا يعني هي مخطئه في تصورها ولا في تشكيك والله العظيم نخرج في الملأ وعندك انت ونقول انا اخطانا وهكا هو شنو المشكل يا اخي انا اخطات يا اخي نولي تولي الاداره باهيه كان كي ناخذ حاجه مش حق كان كي ناخذ حاجه تساعدني اخطات سبحان الله العظيم اي سبحان الله يخطأ هي هما توا إذا كان ثم عباد جمعية ونحترم الناس الكل ما نتصورش أن ما عندهمش الجرأة باش يعترفوا بالخطأ احنا رانا جمعية دو ترانسيت ورانا دي زون دو ترانسيت راهو ما يغير شيء كرة ومسؤولية ممكن اليوم ناطق رسمي مرة أخرى مع عشوين أما يبقى الترانسيت ما يغير مني حتى شيء أني نعترف نجم المتلوي أخطأت هذا الكل احنا رو عنا نقاشات ديمقراطيين اكثر من الديمقراطيه في جمعيتنا رو عنا البور والكونتر ويرضى عليك ما يرضاش عليك ويوجه لك النقد علاش ما تتكلمش احنا في المباراه الاولى حيدر رو فريمو كم هائل من النقد اللاذع من جماهير نجم المتلوي والوباينه احنا رو بربي حيدر مش ما ينفعش تاويل حتى كلامنا جمعيات الكل رانا نحترمه مع الناس وجوزنا هالمرحلة هذه أعطيني حقي نحكي على حق رو مش زاد العقلية يلزمها تتغير مش كي نطلب حقي صحيح تحطني في زاوية من عشوين ولا في ركنة سوداء لا أخوي أنا نطلب حق حتى في العائلة يا أخي واحد كي يطلب حقه من أخوه لا يتسمى غلط أنا نطلب في حقي ورايا جمهور ورايا جمعية ورايا مصاريف
2: اليوم تعتبروا انكم تحرمتوا من حقكم انه ما يمكنكمش اليوم الاطلاع على تسجيلات الفار به
4: والله احنا مش تحرمنا احنا كشفنا الوجه الخايب للإدارة الوطنية للتحكيم على خاطر فريمو القرار هذا ما عنده حتى تبرير في الجولة الثانية ما ضر لو انك سمعتني ووريت التسجيلات يعني هذا إقرار ضمني حتى برأيي أنا إقرار ضمني من الإدارة الوطنية للتحكيم أنه نجم المتلوي ظلمت في المباريات هما بطبيعة احنا طلبنا للفار للاستماع للتسجيلات في غرفة الفار بخصوص مباراة نجم المتلوي ونجم الساحلي مي طلبنا زادة رفض تعيين أمير روسي يا أخوي تو هكا تو من قلة التحكيم من قلة الأسماء أخوي أنا عندي احتراز أنا ما يمشيش معايا هذا الله غالب
2: شو يمشيش معايا
4: عنده ديزونفيسيتون اي عنده ديزونفيسيتون راه مش من فراغ راه مش ما عجبنيش ما عينيه زرق ولا قدر لا لا قراراته غلط ضرني يا خوي انا راني يعلم بيا ربي كيفاش باقي نلم في المصاريف وعايشين في ازمه تجي زاد تنحي لي نقطه ولا دي بوان اخرين يعني تشوف انا نحب نسمع والله حاجه خويا حتى كان احتكرت الكلمه يا اخي. ما ضر ان انا عملت فيتو على هذوم هاي عادي هم لي 3 4 5 ماتشات ويخليه يظهر السيد اللي هو كفء بالحق. هذاك علاش ما عندناش احنا تمثيليات في الحكام في المحافل الدوليه
2: تي وذاك علاش ما عندناش ملاعبيه كبار وذاك مع علاش معنا هذاك هو هذاك هو سيركل في فيه فيه في كل شيء الحقيقه. خلينا ناخذ تعليق دونك على رفض مطلب الاستماع لتسجيلات الفار وكذلك تعيين الحكام اللي هما طالبوا بعدم تعيينهم. نحكيوا على خليل جهري وامير لوصيف سمير ثم
5: بقطع النظر على الوضعيه والاشكاليه نتاع المتلوي اللي نحييهم على العمل الكبير يقوم به رغم المشاكل المالية الكبيرة. من حق كل مواطن الوصول أو الولوج إلى المعلومة هكا ولا من حق أي مواطن، فما بالك بفريق رياضي حس أنه فما بعض اللقطات يحب تتوضح، عنده مسؤولية الجماهير متاعه، عنده مسؤولية رياضية، وطلب بكل لطف من الهيئة الوطنية للتحكيم أنه يشوف اللقطات هذه أو المحادثات هذه.
2: ونذكر أن بعد شوي باش نرجعوا له الموضوع هذا، فما تفاصيل أخرى تهم إدارة التحكيم نرجعوا له، فقط معناها زاد عدم تعيين الحكام هذوما اللي عينوهم.
5: وقبل من الحكاية هذه كانت موجودة من قبل، أنه كل نادي يبعث قائمة بحكم ولا اثنين ولا ثلاثة، يقول من المستحسن أنه الحكام هذوما ما تعينوهمش للمباراة متاعنا نظرا للسوابق كذا يجدوا التواريخ متاعهم. احنا شنو نحبوا؟ نحبوا كرتنا نظيفه وليد هكا ولا نحبوا في كرتنا نظيفه ونحبوا النوادي نتاعنا تلعب تاخذ حقها وتلعب في ظروف طيبه. كيف انا نجي كجمعيه متلوي ولا غيرها نطلب حكم نقول لك حكم هذايا بربي من المستحسن لا وانت تعينه لي تولي تشنج.
2: هي ما اما نفترض سمير جدلا انه مثلا جيك اندي في جورني كل جمعيه عندها فيتو على اسم ولا زوزة واكثر ايش نعملوا زاد ما حتى نشوفوا الموضوع من جهته الكل ما نقعدوش في سونس واحد. كان كل جمعيه اليوم تقول لك اكس واي لا ونجي انا في جورني عندي 10 ولا 12 حكام باش نوزعهم في المقابله شنو نعمل كاداره تحكيم زاد
6: جيبها كل اجانب ما تجمش تونك يسمهم يسمهم يعينوا حكام توانسه. شو هو بكل صراحه راو احنا لعبنا كورة ومرينا بالملاعب وانت سمير دربت وكنت لاعب نعرف اللي فما معناتها كيلكو بار مشكل ما بين فرق وما بين معناتها بعض الحكام
2: موجود
6: وهذا صار وموجود وكذا وناس تتحدث على انتماءات ويقول لك هذاك تابع جمعية فلانية ما تحطوا ليش يزفر لي
2: موجود
6: وهذا كله موجود
2: موجود
6: به وانا معاك راو في كونه
2: فما زاد وليد زاد ادعاءات مضحكة وسخيفة جدا. هاو عمره 10 سنين لابس مريول هاو قرا في الجهة الفلانية هاو انسابه من الجهة الفلانية زادة كيما فما حجاج تتسمع كيما فما زادة حجاج تافهة جدا وغبية جدا
6: حقيقة جدا. وذاك علاش اليوم الفيسبوك هو أكبر خطر على المجتمع وعلى الرياضة وعلى الدنيا الكل. يعني فما ساعة ما تصويرة فما تصويرة تهبط تهيج الناس الكل قبل نهار ونهارين وحتى ثلاثة أيام من مقابلة كي هبطوا تصويرها متاع عربيتر لابس مريول متاع جمعية وهو بشي زفر كيما نقوله نهارتها ماتش امبورتون ديربي ولا كلاسيكو ولا اللي هو تولي تاكل بعضها ميساجات والاخرين يجاوبوا فيهم وكذا معناتها تبدا الحرب في الفيسبوك قبل ما تمشي للديره.
2: تصور بالاي اي مش حتى بالرسمي تصور بالاي اي معناها بالذكاء الاصطناعي وناس
6: تصير كي زفر الاربيتر ويبدا وكذا اول اكسيون في وسط المباراه تصير يزفرها منا ولا منا وكذا تولي معناتها انا شو نقول من حق الفرق اليوم باش تتظلم تبقى يلزم معناها في دون لي ريغل دولار خاطر من بعد تولي فوضى راه حتى راه الجامعه ولا الرابطه كي انت كل مره في فريق يقول نحيلي اربيتر تنحيه وكذا وتولي من بعد فوضى يلزم
5: رافي قداش عندنا من الاربيتر احنا في الرابطه المحترفه الاولى المتلوي طلبت زوز حكام ولا ثلاثه ولا واحد قعدوا 20 حكم عينين لها 20 واحد من 20 حكم اللي فضلوا حتى لين تعديوا هالمرحله هذه وثم الحكم هذاك يصلح من اموره شويه في انتظار تهدى الامور
7: ما يلزمنا اسمع هنا يلزم عمليه التوي. شوف ما تنجمش مع الاحترام الشديد لاداره وتريه التحكيم الحقيقه من الناس الكل فهمتني, ما تنجمش تدخل ديريكتومون بالسواديزون بالجديه هذه وبالصرامه هذه. انت تخدم مع مؤسسات ومع نوادي, لابد من التفاعل الايجابي مع النوادي هذه.
2: لا هم مشكلتهم زاده في طريقه الرد,
7: هذا هو
2: قالك حط لي ريفوزي يعني مرفوض على الطريق.
7: على الاقل من اللياقه ومنها تكون الاجابه معناها تكون لائقه والتواصل مع الجمعيات. ما احنا ما نجمش ضد, اجي اقنعني يا اخويا, اجي اقنعني كاداره التحكيم وفسر لي.
2: خليني ناخذ كلمه اخيره من عند الباهي دينار, نذكر اسمي باسم نجم المتلوي, نكمل معاك المداخله هذه يا باهي.
4: حيدر, انا من خلال هذه المداخله حبينا اداره التحكيم ما احنا ما ناش طالبين حاجه, طالبين حقنا وراو عدمان الحق بالنسبه للجمعيات في اثر كيف تعكس الايه وتصور من جمعية محترمة جدا وتطلب من المصنفين كبار هاي سواديزون ويطلبوا الاستماع, نجم ترفض. وحاجة أخرى يا أخي, مش هذا مبدأ التكافؤ الفرص وين؟
2: انا ندعوك باش تكمل تسمع, انا باش بعد باش نقول لك انه فما قرار من إدارة التحكيم في خصوص هذا, دونك ما نعرفش اذا كان انهيت به.
4: بالله انا جوست حتى وكان فما قرار علاش ما تعلمنيش بيه قبل ما تبدا السيزون؟
2: معقول جدا, معقول جدا, معقول جدا. كسوا الكلوب ولا الببليك لازم يفهم ولازم توصلوا المعلومه. باه كمل معاك باه.
4: في الاخير راهو مازلنا في الاول, احنا نطوي الصفحه, اما راهو نجم المتلوي تظلم بالحق, جماهير نجم المتلوي باقيين نتعاملوا معها يعني بمسؤوليه وسلطة أدبية بالحق, على خاطر رأوا الظلم خايب برشا في الكرة. أما رأي ظروفنا المالية رأوا ما نجموش نتصرفوا في دبولي, نشوفوا كيفاش موازنة مالية وندافعوا على حق جمعية في نقاطها لأن صعيبيات.
2: شكرا شكرا عليك باهي دينار, نتقر اسمي باسم إدارة نجم المتلوي. نذكر الموضوع على أساس أنه إدارة المتلوي طلبت الاستماع لتسجيلات الفار لمقابلة النجم المتلوي والنجم الساحلي, وإدارة التحكيم رفضت, عملوا كاشي مرفوض رفوزي على الطلب هذا, بالإضافة لطلب آخر عدم تعيين زوج حكام اليوم خليل جاري وأمير لوصيف. فما قرار ولا لا في هذا الخصوص؟ هل أنه باش تتواصل أو سيتواصل ممارسة حق طلب الاستماع لتسجيلات الفار ولا لا الموسم هذا؟ تفاصيل الكل بعد لحظات فاصل قصير ثم نعود لريكا سبور.
0: آخر مسار ريكا سبور. أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: دينار و900 في الشهر.
1: مالا فاش تستنى؟ امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: ترزق ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
3: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
2: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
3: أخذني
4: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتس نسمه جديده وموزايك اف ام.

0: وصلين ريكاب سبور، وخلينا نعطيكم الخبر الآن. لم يتم التداول فيه رسميا من إدارة التحكيم، فماش بلاغ، ما فماش كونفيرانس دو بريس وتصريح رسمي، لكن الخبر مؤكد من جهات رسمية أنه الاستماع لتسجيلات الفار لن يتم تمكين أي نادي طيلة هذا الموسم من هذا الطلب. معناه عكس الموسم اللي تعدى، ما فما حتى نادي باش يحل بابك الكار هذيك نتاع الفار ويطلع يتفرج ويسمع. متسكر الباب هذا نهائيا لجميع الأندية لكل هذا الموسم. تعليق على الخبر هذا سمير وليد الهيشري كالعادة بنظام الدقيقة، نسمع ليزارغيومون تاع كل واحد، والبداية تكون مع شكون نبداو؟ شكون مع القرار هذا؟ نبداو مع الصغير سمير، يستعمل هذيك الصغير والكبير وقت اللي تكون فيه. دونك انت وليد معاه وضد القرار هذا؟
1: انا مع عدم معناتها اعطاء التسجيلات، معناها
0: عندك دقيقة وقنعنا
1: بي أبش أقول لك حاجة. صحيح حمناول صاروا معناه مشاكل وفما جمعيات اتضرت وفما أخطاء صارت تحكيمية. اليوم سيدي خلينا نقولوا احنا عنا ثقة في التحكيم وفي السيد ناجي جويني اللي كان موجود ومشى ورجع. يا خويا انا جتروف كيليونات وينجم خويا يصلح، فهمتني؟ وان شاء الله ينجم يصلح واحنا عنا نشوفه بعينين. المره اللي فات قلت حاجة، قلت راهو
0: انا خلينا في قرار هذا، خلينا في قرار هذا
1: نشوف واحد تظلم راني نتكلم عليه. اما خويا كي باش تحل تاو الباب نتاع كل جمعية وكورنير مش كورنير بينالتي على الخط البرة درشني، يا خويا فما فار ولا الا كان احنا تاو بالفار وبالوسائل هذي ونزيدوا نغلطوا، معناها ما خوي خلينا نسكروها الشامبيونا ويزي ما نلعبوش كوره. ها والعالم كامل يلعب، ها والانجلتير تشوف الراجل بالواحد باللوريات وكذا يبدا يتكلم اوت فوا يفسر للناس، الناس كل تسمع ها وعلاش زفرت، راهو ضرب وراهو بينالتي راهو كذا. يا خويا احنا اليوم اربيتر كي زفر حاجه ما انا من بعد باش نتفاعلوا معاها، احنا باش نقولوا راهو الجمعيه هذه راهي ظلمت
0: بالضبط،
1: فهمت؟ اما باش تقعد كل مره حل ووري وكذا تولي فوضى وتولي
0: انت مع الغاء الفكره هذه مع حتى حد
1: الناس الكل زاد الكل بنفس الطريقه، مش ناس فرض وناس سن.
0: باهي خلينا نسمعوا سمير السليمي. سمير السليمي ضد هذا القرار، شو ما الحجج نتاع سمير السليمي في دقيقه؟
2: فما حاجه اسمها سياسه المراحل، ما تمشيش من السلبي الى الاقصى والايجابي في فتره قصيره هكاك. يلزم تعلم الناس المنخرطين او العضويين معاك هما اللي هما الانديه ثلاثه من حق كل الانديه الوصول الى المعلومه. لا تكن لينا فتعصر ولا تكن صلبا فتكسر. انت تو مشيت للصلب، والصلب ممكن الموسم طويل مع ضغوطات الانديه مع الهفوات، ما نعرفوش نتمناه ولا، لكن مع الهفوات مش تصير مع الضغط الجماهيري نخافوا لتولي كما الحمودي كي جاء وقال لا للتحكيم الأجنبي، وإذا به التحكيم الأجنبي ولا هو سيد الموقف في المباراة الأخيرة.
0: واضح
1: بربي جوست، معناها توا معناتها باش نتفاعل مع سمير. احنا عندنا جماهير تاثر على القرارات وكذا ويخافوا منهم الناس، فما موجودين في تونس فما ناس ضعاف ولا حول ولا قوه، فما ناس يخافوا منهم اي نقعدوا مالا يخافوا من الجمهور. وكل معناها ايكيب الجي مسؤول يهيج كما صار عمناول ولا علينا وما غير معناتها
0: ما نرجع دقيقه نتاعي هاكا
1: يا خويا صراحه
0: الكريدي نتاعي ورجع
1: صراحه الناس الكل يلزمها تحترم انفسها، ويلزم زادة إدارة الوطنية للتحكيم تعين ناس زادة كوريكت ونظاف ويعطيه حق الناس.
0: شكون قال خلينا في النقطة ذي
1: تهيس يخرج مسؤول يقول تظلمنا ويطلعوا كل المليون ولا 500,000 ولا قديه، يوليوا يعملوا لهم حساب ويوريوهم تسجيلات
0: في مصر مثلا،
1: ونوليوا عنا ضعاف الهيكل
0: في مصر مثلا
1: التحكيم باش الكرة تتحس، يقعد ضعيف وخواف مش نقعد أخويا في أسفل السافلين.
0: في مصر مثلا الفريق اللي يحب يطلع على تسجيلات الفار سهلة، يجي يتفضل على روحه خلص 10 ملايين ما يعادل 10 ملايين تونس. لازم تكون فكرة بيه في تونس خلصني وطلع
2: علاش ليه؟ ولكن كي نخلصك ونطلع ويكون عندي أنا الحق رجعني 10 ملايين
0: ما ترجعش
2: ايوا ما لاجيناش
0: شكون في البلاد اللي
2: خدم باش تنجح احنا نتمناو
1: عشان ما يتربحني في مقابله تعطيني
2: احنا نتمناو احنا نتمناو وليد النجاح لكل الاطراف منها الإدارة الوطنية التحكيم نتمناو النجاح بالعكس احنا ندزوا معاها ونتمناو النجاح وانا اش قلت قبيلة فما سياسة متاع سياسة المراحل وفما سياسة أخرى متاع التواصل مع الأندية كي اليوم المتلوي وغدوة الاتوال وبعدها الكلوب وبعدها الاسبيرانس وبعدها غيرها وانت في قطيعة مع الناس الكل ما هيش هذيك قوة شخصية السافوار فير هو انك الانديه ذي تجبدهم اللي كنتي وتقنعهم بالمشروع نتاعك وبشخصيتك وانه ما يتدخل فيك حتى حد كنس الانديه التونسيه الكل
1: تعييناتك زاد اللي
2: كنس الانديه التونسيه الكل تقول لهم يقول لك ماذا بيا الاداره والتحكيم تكون اونيت وتكون عندها شخصيتها وعندها موقفها الكل اللي يوافقوا على شيء ذي ولكن في اطار الشفافيه وقت اللي انا نطلب منك اني نشوف لقطه ما قلت ما طلبتش العيب ولا طلبت مستحيل مشيت باش نشوف لقطه نثبت منها لا اكثر لا اكثر
0: فما إشكالية أخرى وشوفناها حتى عاملة نوادي تجي تعمل بلاغات وتعمل برشة ضغط وذي تقريبا على 90% من الأندية شوفناها وحتى فما بلاغاتك اللغة المبطنة كريدي متوفى وندعو جماهيرنا لعدم الانسياق وكذا وهو نوع من التجيج نوع من التحريض ما بلغة منمقة
2: بالضبط.
0: وبعد يمشي يلقى روحه غلط يطفي ذو يسكت مثلا نجمو مقترح نجم إدارة التحكيم المسؤول اللي بيش يطلع يشوف في اللقطات يصح التزام لو كان يطلع غلط يعاود ينشر بلاغ يقول شفته طلع غلط
1: مثلا وين الافكار
0: على ذاك انا بكري سالت الناطق الرسمي باسم المتلاوي انه زاد لازم يكون فما نوع من الاحترام للناس والمصداقيه زاد
2: هذا
0: اذا كان انت تعمل هذاك الكل وبعد تطلع غلط فالمفروض تتراجع هذا المنطق شنو يقول
2: ريت شنو حاجه طلبت انا التشاور والتحاور مع الناس كي تقعد انت في ميده مستديره وتحكي مع الفرق ربما المقترح هذا القصدي والناس الكل تمشي فيه دوك احنا نحبوا على انجاح الموسم الرياضي هذا ولانجاح الموسم الرياضي هذا لابد ان نكونوا سوب نوعا ما مع الوضعيه الحاليه ما نقولكش نحي المبادئ نتاعك ولا شخصيتك لا بالعكس الحكم هو الفيصل في المباراه واللجنه الوطنيه للتحكيم هي حره في قراراتها هذا مما لا شك فيه ولكن فما وضعيات لابد ان يكون انسان دبلوماسي نوعا ما باش ما يصطدمش مع الانديه انا نخاف من
1: حساس الموضوع
0: ديما نذكر وهي خبر غير رسمي لكن مؤكد من مصدر مهم أكد لي أنه الموسم هذا لن يسمح لأي فريق أو أي مسؤول بالاطلاع على تسجيلات الفار وهذا ساري المفعول على طيلة الموسم ولكل الأندية البداية كانت بنجم المتلوي سمير يقول يمكن لن يصمد اتحاد أو الإدارة الوطنية للتحكيم يمكن لن تصمد حتى نطق رسمي باسم المتلوي يقول لك لو كان جاء فريق آخر كان يقولوا له إيه ولا كما يقولوا ويتنسي
1: عنده حق كيركوبار راه بصراحه راه معناتها خلينا نعطيه حق الناس زاده قلت لك فما في رق راي
0: تمشي عنده حق في موضوع رفض المطلب باش اسمع جماهير نجم الساحلي زاده يتبعوا في الكاريره وما نعملوش الموفيو
1: وميسالش
0: بالمناسبه لحظه وليد وبالمناسبه لانه برشا ناس قاعد تسال فينا عن الموفيولا وكذا ريكاب سبور ما فيهاش موفيولا على طيله الموسم اداره التحكيم سكرت باب الاستماع للتسجيلات واحنا لهنا في ريكاب سبور ما عندناش موفيولا لانه تاكد انه حتى حد ما يقبل وما فما حتى ريفيرونس وتجيبش كلنا لهنا يولي تابع اكس واجريك دونك نرتاحوا الناس الكل الموسم هذا كما عملنا نهايه الموسم اللي تعدى مش باش يكون موفيولا ما فما حتى موفيولا باش تصير لهنا في ريكاب سبور دونك نكمل معك
1: على الفكره تو مقابله كره قدم وتعدت حلوه فيها اهداف مثل لو لعبت ماتش محترم لتوار ربحت ورجعت فما امبيونس كان ماتش حلو معناتها بعد اذا المتلوي تحب تطلب تشوف لقطات وكذا وتطلع صحيحه ولا غلطه ذاك موضوع اخر تو احنا نحكيه في الموضوع وكونه الفرق اللي ما عندهاش زعما قاعده جماهيريه كبيره ما يقراولهاش حساب وهذا راهو الشيء صار خلينا نقولوا حقيقه مثالش باش نرتعوا ضميرنا والناس اللي تسمعنا تفهم اللي احنا نقوله في حاجه موجوده راهو برشا فرق طاحت للرابطه الثانيه على خاطر ما عندهاش شكون يتكلم عليها وبرشا فرق خسرت مقابلاتها على خاطر ليكيب اللي تلعب معاها اقوى منها نحكيوا توا احنا في المجمل فهمت صارت هذه علاش توا احنا اللي نقولوا عليه ونحبوه يصير وكونه تكافؤ الفرص والعدل بين جميع الفرق اللي بيجي متاعها 50 مليار واللي 500 مليون يتعاملوا بنفس الطريق حقي تعطيني حقي خويا وتحط لي أربيتر كوريكت وإنسان نظيف يعطيني حقي في المباراة
0: بالضبط
1: راهو عملت لك فار وكاميراوات وناس تشوف وبعينيها في التلفز ومن بعد جيت تقول لي دزوا ما دزوش خي بكشي ما عنديش عينين احنا ولا الناس ما عنديش عينين راهو شيء غريب يا خويا. اليوم اللي باش يغلط حكم في المباراة عن قصد وبسوء نية يزمو معناتها ما عادش يحط زفارة في ديه ويزفر في حتى مقابلة
0: واضح.
1: مهمة ولا غير مهم هذا هو اللي نحبه يصير لا أكثر لا أقل.
0: هذا هو كنو كمان هكا بعد شوية نحكيه على لؤي بن فرحات اللي من كالشرو إلى فرايبور هل يفتح من جديد ملف هذا اللاعب في المنتخب الوطني تعرفوا مليح شنو اللي صار قبل المونديال ونكملوا بالنادي الإفريقي والمقابلة الودية ضد أنجي نهار 3 أكتوبر القادم. راجعين بعد فاصل. We don't want to continue.

0: بوليميك صارت على اللاعب لؤي بن فرحات قبل المونديال بأيام نهار الكشف عن القائمة النهائية. تعرفوا مليح شلون اللي صار. وصابري اللاموشي كان المفروض يبدأ في وقت وتأجلت وتم تأخيرها الندوة الصحفية الكشف على قائمة اللاعبين. وقتها كان الإشكالية مع لؤي بن فرحات ووالده كذا في خصوص قبوله لدعوة المنتخب الوطني. ومن وقتها ما عودناش رجعنا الموضوع هذا. لؤي بن فرحات قاعد يتطور في المسيرة متاعه. كان صحح مع فريبور من كالشرو باش يقعد على سبيل الإعارة يكمل السيزون ثم ينطلق إلى فريقه الجديد. معه ضد فتح الملف اللاعب هذا من جديد سمير، خاصة وأنه ليزاباريسيون اللي شفناهم كسوا مع فريقه أو حتى لما جاء تونس كنا نتحدثوا على تالون ينجم يفيد المنتخب الوطني.
1: أنا مع فتح كل الملفات للاعبين اللي قادرين يفيدوا كرة القدم التونسية والمنتخب الوطني التونسي. المنتخب الوطني التونسي حاليا في مرحلة جديدة مع مدرب جديد وستاف جديد وربما بتفكير كذلك جديد ومعاملة جديدة. احنا في تونس عنا نقص من اللاعبين. كي نلقاو لاعب بالمواصفات متاع لؤي بصغر سنه بالإمكانيات الفنية اللي عنده ونضيعوه من نجموش،
0: حتى كان يكون خير مصلحته على مصلحة الكيب ناسيونال في وقت من الأوقات
1: هذا
0: القول العذر معناها.
1: ولربما الموضوع ربما ياخو نواحي أخرى، ربما إذا كان نقعدوا مع اللاعب ويفسرنا أو مع المحيط متاعه مع الوالد متاعه يفسرنا شنو الوضعية بالضبط. لكن أنا كإدارة فنية أو كمدرب وطني أو كفيدراسيون لابد من التواصل مع اللاعب هذا وغيره. وقت اللي فريبور يحط مبلغ تقريبا 7.5 مليون،
0: ترانسفير الكل تقريبا يوصل لعشرة مليون
1: يورو. لعشرة مليون يورو، ونعرفوا أنه فريبور ماهوش من الفرق الكبيرة اللي في ألمانيا، فريق يستثمر هو يستبق الأحداث. كي يحط 10 مليون يورو في لؤي معناها يخمم بعد عامين 3-4 سنوات بيمشي يبيعه ب40-50 مليون يورو. هما يعرفوا الشيء ذايا، وأكيد أن المتابعة كانت دقيقة خلال السنوات الأخيرة بالإحصائيات بكل شيء هكا ولا وليد. إذن هما مجال الخطأ متاعهم مجال قليل، ويعرفوا اللاعب ذايا بيش يكون فارق في الفريق متاعهم وتقع عملية تسويق. هما الألمان فريبور يفكروا بالطريقة ذي، وإحنا في الفيدراسيون يلزمنا كذلك نفكروا بالطريقة هذه. ولؤي لابد أن يكون موجود في البروجي متاع معين الشعبين القادم.
0: وليد
2: الفرسيون سمعناها وقتها صبري اللموشي قال معناتها امتنع والده قال لنا وهو مش مركز وموش مستعد باش يمشي كوب دي موند. فما واحد في الدنيا ذي مش مستعد يمشي كوب دي موند. ظهر العملية معناها الوليد عنده أبارامون أمل كونه يلعب في ليكيب ناسيونال أولمبيك تاع ألمانيا ولا ليكيب سينيور، حق مشروع باش يطمح يلعب في ألمانيا، وهو حر معناها في نهاية الأمر متربي ومولود غاديكا وكذا. إلا كان جاء معنا مرحبا، إلا كان خير باش يقعد في ألمانيا ويعيش غاديكا راهو زايد معناها باش تقعد خالط عليه. معناتها أنا بالنسبة لي القانون شي يقول والليكيب ناسيونال شرف كل ملاعبي معناها باش يلعب في الليكيب ناسيونال وقت اللي عنده الجنسية. اتبقى انسان ذي عايش لبرا، مش كان هو فهم برشا اللي قبل باش يجي نفرحوا به وبارك الله فيه، اللي ما قبلش هو حر
1: صعيب
2: مش راه نجرموه ونردوه.
1: لا ما نجرموش.
2: لكن الفاز اللي عملها جيست اللي عامله كان ينجم يتصرف مخير، خاطر قبل ما التصريح متاع صبري اللاموشي قبل بسومين ولا دو سومين كان موجود في ماتش ميكال متاع كندا، وصبري اللاموشي وقتها كان حاطه في البروجي دو جو متاعه وكان معمل عليه، وهو معناها فصاع بينا كما نقولوا نحن.
1: هذيك مرحلة ومشيت
2: صحيح. دام سقط تكبس
1: صعيبة
2: في ألمانيا سمير،
1: صعيبة باش مدرب وطني ومنبر فيدرال ياخذوا الطيارة ويمشيوا لألمانيا.
2: مش صعيب.
1: مش صعيب.
2: أما يزمه هو يرحب زادة بالفكرة وش يستقبلهم.
1: تمشي.
2: باكشي ما يحب الجملة كلك خويا أنا.
0: تمشي. أنت تعمل خدمتك.
1: صحيح. تمشي. تقوم بالواجب متاعك.
2: تمشي له وقولك لا ترجع.
1: تقعد
2: معه. ماخذ المعلومة من هون.
1: لا ما في التواصل المباشر مهم برشا. ساعات بتليفون ما تقضيش شورك. وساعات كي تمشي في التواصل المباشر تقضي شور متاعك وتقنع اللاعب البروجي متاعك.
2: كيفاش مش تقنعه باللي لاعب وهو عنده.
1: مش تمشي أنت مش
2: تمشي. معناه إمكانية يلعب في ألمانيا.
1: بتشدوا بالسيف انت تمشي تمشي تقعد معاه نصيف ساعه
0: تفهموا
1: تفهموا
2: ان شاء الله.
0: اما زاد وليد
1: ما تذكرش البيت
0: لو كان هو ما عندوش
2: النيه
0: بصايب ياسر
1: متفاهمين
2: لكن نوع من الكرامه ونوع من
1: النفس ندق الباب ونسمع الجواب. مش هكا هو مشي سكرت هكا هو مشيت على روحي ليه نتوقع. احنا عندنا مشكل تتواصل ما نعرفوش نتواصلوا. ساعات واحد تقعد معاه ويكون ضد الفكرة أنه يقعد معاك في الأخير يولي مقتنع ويمشي معاك في المسار.
0: بالضبط بالضبط. عنا ماتش ميكال كونتر مالي تنفهم مليح تواجه متاع ستاف تكنيك جديد متاع ليكيب ناسيونال. خلينا نكمل بالكلوب والمواجهة كونتر أنجي نهار 3 أكتوبر القادم. السفر باش يكون نهار 2 أكتوبر والعودة لتونس 5 أكتوبر. نادي الفريقي باش يستغل الفرصة ذي باش يروج للمنتوجات متاعه. هو حتى أهم الماتش في حد ذاته هو باش يكون فما تواصل مباشر مع خليل أحباه ومع الناس اللي باش يكون موجودة سور بلاس وباش يصير ترويج للمنتوجات متاع نادي الفريقي. وهذا في اعتقاد يمكن أهم حتى من الماتش في حد ذاته
1: بيان سور. ويتزامن مع عيد ميلاد النادي الفريقي
0: صحيح.
1: تمشي لتروا تروح لسانك تلعب لوكات معناها 3 أيام الكل في الكل عبارة تدرب في البارك. تمشي في تواصل هذا اللي تكلمنا عليه مباشر مع خليل أحباه متاع نادي الفريقي وهما بارشا ما شاء الله في فرنسا وفي أوروبا بصفة عامة. تكون فرصة باش تتلقى بهم للترويج للمنتوجات متاعك للتواصل مع أحباه حاجة مهمة بارشا. وأنا شخصيا نرحب بارشا بالنوعية هذه متاع المباريات اللي حيدر تذكر قبل كيفاش كنا جمعيات في تونس تجيب لينتر وتجيب روما وتجيب باريس سان جيرمان وتجيب مارسي وتجيب من جمعيات كانت تجيب في أندية كبيرة ياسر لتونس ويمشي ويلعب واحد توا مالوريزمون فماش امكانيه. دونك هنا نبدا نرجع شويه في الاوروب لانه غاديك الكره الصحيحه
2: هذا هو فما جانب تسويقي وحاجه باهيه وباش يلتقي الجمهور اللي يحب النادي نتاعو متعلق بالنادي نتاعو. اما راهو فما اوقات بون فما ماتش امبورطون تاع كوب دافريك وكذا ان شاء الله يعرف فاش يتعامل معاه يستفاد منه من ناحية الرياضية ومن ناحية الماركتينج.
0: بالضبط.
2: وإن شاء الله بالتوفيق الذي فريقي في المقابلة متاعه.
0: شكرا شكرا لكم سمير سليمي وليد الهيش اللي يعطيكم صحة. شكرا لعناية كان معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. فقط بالنسبة للناس اللي تبعثنا في ملاحظاتها ورسائلها على 23513000 إن شاء الله بروشين مون نقرأ المساجات الكل راه قاعد رفيه وما ما عنديش الوقت إنه ناخد كل الملاحظات. إن شاء الله بروشين مون لابارتير من الأسبوع القادم كل واحد يبعث ملاحظة أو سؤال إن شاء الله نجاوبه على ملاحظات الناس الكل باهي والخايبة. أو مش بالضرورة نشكرهم ولو أنه برشا كلام باهي قاعد يتكتب. أنا نحشم كي واحد يشكرني الحقيقة. دونك كان نشكركم برشا على متابعتكم الدائمة والوفية لركاب سبور وشكرا لكم خاصة مستمعينا خارج تونس. دونك كمان مع ركاب سبور جيكم خولة تتشيت في الأخبار. احنا نحن نتقابل سبور إكسبريس العشرة دي مع موزيكا فما
3: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دي لاني ماكس بوكس 5G اورانج تبرانشيها منا كونكتي منا فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة. اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى عندك اورانج.
4: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى انت فيها تغني انت الصوت انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي حبوه التوانسة وعشاق الفن كله لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
5: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سهارة توزر إس تي بي بونك وموزايكا فام.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المركز الوطني البيداغوجي يرفع هذا العام حصته من طباعة الكتب المدرسية إلى 20% مقابل 11% في السنة الماضية بفضل اقتناء آلة طباعة حديثة مكنت المركز من مضاعفة حصته في طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالعام الدراسي الجديد. وحسب المتصرف المفوض للمركز كريم داود فإن شركات خاصة متعاقدة مع المركز تتولى طباعة الحصة المتبقية أي 80%، مبينا أن المرحلة الابتدائية تستأثر بالحصة الأكبر من المطبوعات بنحو 12 مليون نسخة نظرا لارتفاع أعداد التلاميذ في هذه المرحلة. دوليا السلطات الإيرانية تضيف المزيد من السفن إلى قائمة السفن التي تعتبرها غير ممتثلة للقواعد والتي ستخضع لغرامات أو المصادرة أو الاحتجاز إذا حاولت الإبحار عبر مضيق هرمز. سكان مدينة سبتة بإسبانيا يناشدون التزام الهدوء في ظل التخطيط لتنظيم مئات المسيرات في جميع أنحاء البلاد تضامنا مع هذه المنطقة التي شهدت أزمة هجرة غير مسبوقة. وبعد نحو 5 أسابيع من عبور ما لا يقل عن 72 ألف شخص من المغرب في تدفق عبر الحدود سقط فيه قتلى، تقدر سلطات سبتة أن أكثر من 10,000 مهاجر بينهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم لا يزالون عالقين في مخيمات مؤقتة أو ينتشرون في شوارع سبتة وعلى شواطئها. وزارة الخزانة الأمريكية تصدر عملات معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة دونالد ترامب في إطار حملة يقودها الرئيس لوضع بصمته على المؤسسات الوطنية. والرئيس دونالد ترامب يقترح إعادة تسمية مضيق هرمز بمضيق ترامب ويقول إنه بات الآن تحت سيطرة الولايات المتحدة.

0: Non-stop music. Culture Plus. Culture Plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سامير حامي.
1: 7:05 دقائق عسلمة ومرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك فين هذه كولتر بلوس من توا لثمانية تاع الليل نونسوكم بجديد الصحة الفنية والثقافية لو رونديفو 100% كولتوريل شوية خير كولتر أكتو تلقى فيها أبرز العناوين الثقافية سواء في تونس أو العالم العربي والعالم وتكون معنا الفنانة اللبنانية يارا نحكي تفاصيل حفلها على ركح المسرح الأثري بقرطاج اللي يستنيكم نهار 10 سبتمبر بالمناسبة شوية آخر تلقاو ابليكاسيون على صفحتنا على موزايك فام ادخلوا توت سويت تاجي العزيز عليك وتنجم تكون من الرابحين انت والعزيز عليك نجم تحضر وتكون من بين الرابحين في تيراج سوغ تلقاوها على صفحتنا لحفل يارا كيف كيف الانترفيو كيما عودناكم كل نهار اربعة يكون فما بورتري على موزايك فام يكون معنا ضيف من مختلف الميادين في الثقافة بطبيعة نحكيو موزيكا نحكيو مسرح نحكيو سينما نحكيو فندشكيلي وغيرهم من الفنون بكل حب وبعد غياب نستقبلوا معنا المسرحي فتحي العكاري نصف قرن من الفن والجنون يكون معنا شوية خلفي بورتري وبوكس اوفيس كما كل نهار اربعة مع الوثائق يعطينا فكرة عليه أكثر الأفلام مشاهدة في تونس والعالم هذا كل بالتعامل نجم يكون كان مع تاريخ كامل معنا زياد في الإخراج معنا لبنى في الإخراج الرقمي ومعنا الوثائق بالله في الإعداد وتسويت نبدأ مع الموزيكا أغنية مازلت موجودة في التريان توالي كان حاضر في مهرجان دوغا وإن شاء الله يرجع من جديد لتونس توليت قريئة قوي رجعينا

0: السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم.
1: من ولع الجو والجو يولعنا.
0: وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة.
1: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي.

0: تسكرتي.ان.
1: ايه قلتني كده
0: بمساهمة جيلي فيدل ترافل اوريدو شيري اوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام. كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايكا فام.
2: 17 دقائق مازلنا مكملين معكم في كولتور بلوس على موزايك فام. شوية خير في بورتري ضيفنا المسرحي فتحي العكري. نحكي معها على مسيرة نصف قرن من المسرح والفن والجنون والفوضى كما يحكي هو قبل هذه. نحكي على أخبار فنية وثقافية سوى في تونس العالم العربي والعالم. تتفيد في كولتور أكتو.
0: كولتور أكتو
2: نبدأ مع أخبار الفن والمشاهير. نحكي على بعد قرابة 6 سنين من العيش في الولايات المتحدة، الأمير هاري وميغان ماركل رجعوا للمملكة المتحدة مع صغيراتهم في خطوة أثارت برشا اهتمام إعلامي. العودة هذه تزامنت مع حديث على إمكانية الإقامة الفترة أطول في بريطانيا، خاصة مع رغبتهم في أنهم يقربوا صغارهم من العائلة الملكية لكن من غير رجوع لمهام ملكية رسمية. في نفس الوقت رجع اسم ميغان للواجهة في عالم التمثيل بعد تقارير تحدثت على مشاركتها المحتملة في سلسلة على نتفليكس بعنوان The Gentleman. وسط جدل وانتقادات في بريطانيا، أما لحد الآن مشاركتها ما زالت مهيش محسومة بشكل رسمي. من بريطانيا لفلسطين، سان لوفون يأجل جولته في أمريكا. الفنان سان لوفون اضطر يأجل جولة متاعه في أمريكا الشمالية لمارس 2027، والسبب الرئيسي هو تعطل حصوله على التأشيرة الأمريكية رغم حصول الطلب متاعه على موافقة مبدئية طلبت منه السلطات الأمريكية أنه يخضع لإجراءات وفحوصات أمنية إضافية واللي تنجم تاخو عدة أشهر. سان لوفون اعتذر الجمهور وأعلن اللي باش يزيد عروض جديدة للجولة والتذاكر اللي تشريت قبل باش تبقى صالحة للمواعيد جديدة مع إمكانية استرجاع القيمة متاعها. في آخر أخبارنا، يارا جدد تعاونها مع فايز السعيد. يارا تحضر الأغنية جديدة بعنوان آخر كلامي في تعاون جديد مع الملحن الإماراتي. الأغنية من كلمات سقر كردستان، ألحان فايز السعيد كما قلنا، ونلقاو التوزيع والميكس والماسترينج الحسام كامل. العمل كان تسجل فيه استوديوات فايز السعيد ومن المتضر أنه يرى النور عليه قريب. يارا باش تكون حاضرة في تونس للمرة الثانية. نحكيه على صيف 2026 بعد حفل في مهرجان الحمامات الدولي، كان حفل سولد اوت، كان لقى تفاعل جماهيري كبير. المره هذه ترجع مره اخرى في تونس على ركح المسرح الاثري بقرطاج نهار الخميس 10 سبتمبر بقياده المايسترو يوسف بلهيني. تسويت معنا الفنانه اللبنانيه يارا. عسلامه.
3: عسلامه، مرحبا.
2: شنو احوالك؟
3: الحمد لله بخير. انتو كيف احوالكم؟
2: احنا هكا ما عادش نتوحشوك برشا ظهر لي بعد ما غفت علينا مدة. ترجع بزوز حفلات في تونس في نفس الموسم.
3: يعني فعلا اللي بيجي على تونس وبيتلاقى بجمهور تونس ما بيقعد فيه يتركوه ابدا. مشان هيك عن جد انا كتير يعني فرحتي ما بتنوصف اني رح ارجع اتلاقى بهالجمهور الطيب المحب الفنان كل الصفات الحلوة فيه. يعني عن جد ناس شفت الحب منهم وشفت الاستقبال الحلو والمحبة اللي بقلبهم كتير كبيرة. يعني إن شاء الله دايما بتكونوا فرحانين يا رب بكل الفعاليات وبكل المهرجانات.
2: ويارا نتصور أنه كان خصوصية مسرح الحمامات كان خليك قريبة أكثر من الجمهور. يعني شفنا الياسمين الفل اللي ترميلك على الركح، فكنت قريبة برشا من الجمهور التونسي.
3: صحيح، يعني أنا بطبيعتي كتير قريبة من الناس وكتير بحب كون قريبة من الناس. بحب شوف تفاعلهم معي شو حابين، منكون أقرب من بعض وبعرف شو حابين يسمعوا، إذا فرحانين، إذا ممكن غني لهم شيء مثلا حابين غني وأنا ما غنيته. بحب يعني هالشيء اللي كان بالحمامات كتير كتير كتير أسعدني وكتير كنت سعيدة بجمهور حمامات. بشكرهم كتير وإن شاء الله يا رب نتلاقى دايما على خير.
2: وإن شاء الله الجمهور يكون في الموعد نهار 10 سبتمبر على ركح المسرح الأثري بقرطاج. يارا فما استعدادات خاصة لحفل ثاني في تونس، نتصور تواصلت مع المايسترو يوسف بلهيني، فما تحذيرات على قدم الوثيق.
3: أكيد أول شيء أنا بشرفني أن يكون مع المايسترو يوسف، وهذا شيء كتير حلو وكتير متحمسة لهالشغل، وطبعا نتلاقى يعني بكل هالناس اللي ناطرتنا وتشوف حفلة كتير حلوة، يعني بوعدهم إن شاء الله بحفلة كتير حلوة. وبدي كمان خص بالشكر وزارة الثقافة ووزيرة الثقافة السيدة أمينة أسرار، في كمان شكرا كتير كتير على كل شيء عم يشتغلوه وعلى كل شيء يعني عم بيحضروا لهالحفل، فعلا شغل كتير كبير. إن شاء الله يا رب يعني أكيد رح تكون نتيجته كتير كبيرة وكتير حلوة،
4: وإن شاء الله أكيد باش نسمعوا من ريبرتوار اللي نتصور برشا حافظينه اليارا، وفما برشا جديد يارا. اليوم 2026 فما صعوبة أكثر في اختيار العمل الفني اللي باش تقدمه بعد سنين هذه الكل، بعد البصمة اللي حبها منك الجمهور؟
3: أكيد دايما في صعوبة، دايما يعني دايما نحن بحالة انه عم ندور دايما على الجديد، ان كان بالكلام بالمواضيع بطريقة التوزيع. بتعرفي هلا هيدي الجينيراسيون الجديدة بتحسيها شوي بتحب الاشياء الجديدة السريعة، حتى المواضيع الشوي هيك جديدة تكون، يعني انا بصراحة بحب غير بس ما كتير بحب اطلع من شخصيتي، دايما بحاول اني اقدم اشياء جديدة بس شوي بتضل تشبهني. يعني
4: على شنو تلوج في الأغنية؟ على ماذا تبحث؟
3: على الجديد، على الكلام الجديد، على اللحن الجديد مثل ما قلت، والتوزيع. يعني بتعرفي هلا صار في كتير دارج السونو، بتحسي هلا جينيراسيون كلها لها هذا النمط من الموسيقى. بنحاول قد ما فينا يعني جرب مثل ما قلت لك شيء يكون بيشبهني، ما بدي اطلع، ما بحب كتير اطلع من شخصيتي.
4: يارا اليوم الفنانات
3: اللي أنا مشيت فيه
4: اليوم يارا من الفنانات اللي تتدخل في التوزيع، تتدخل في تفاصيل فنية للأغنية، أم فقط تكتفي بالأداء إذا عجبتها الأغنية؟
3: بحب استشارة اللي حوالي أكيد، يعني طبعا منتج الأعمال كلها الملحن طارق أبو جودي، وكمان الموزع اللي وزع الألبوم الموزع بس صباح، كمان يعني بستشيرهم أكيد، بحب أخذ رأيهم. بتعرفي بيقولوا أعطيه خبزك شو للخباز لو أكل نصه، نحن عنا بطل لبناني، فدايما أنا بحب كل حدا شغلته بحب أسمع منه، وطبعا أنا بعطيهم يعني رأيي إحساسي، ممكن أوقات تكون مثلا إحساسي حسب شو هيك بيقلي بيعطيني بلهم، انا حاسه انا حابه هون غير مثلا باللحن او بالتوزيع او الكلام، حتى يعني بعض الاحيان بنغير كلام.
4: يارا لو تتاح لك الفرصه انك اليوم تدخل الاستوديو وتعاود تسجل اغنيه من بدايتك، اي الاغاني تختار؟ اي الاغاني اللي تقول نغير فيها هذه او نبدل فيها هذه؟
3: مش نغير، بحب كتير يعني في اغاني عملنا ريميكس لبعض الاغاني، بحب اني ارجع يمكن هيك غيرهم شوي طريقة ريميكس. في كتير يعني في اغنية نزلت من البوم مليت بعدك هون، اغنية بعدك هون شو ما صار ما بدي اياك تفل ليل النهار انا منك صعبي من فعبيلي ارجع انزلها. في كتير اغاني يعني في اغنية جاي في في في اغاني يعني بعتقد ما أخذوا كتير حق، وأنا بحب أرجع أني غنيهم إن كان لايف بحفلات وينزلوا على اليوتيوب، أو يمكن مثل ما قلت نرجع شوي نغير بتوزيعهم، نجدد يمكن شوي نعمل أفكار جديدة.
4: وهي اليوم
3: كتير أغاني ببالي
4: وهي اليوم ولدت نحكيه على ظاهرة أنه النجوم العرب اليوم وانت من بينهم يارا، أنه يفكر في أنه يعاود إحياء أغاني قديمة ويقدمها بتوزيع مختلف، فما شكون يقول لك تركزوا اكثر على على الانتاج الجديد يكون افضل، وفما موجه النوستالجيا ربما اللي عند النجوم اليوم ولا حتى عند الجمهور، كيفاش تفسر الظاهره هذه يارا؟
3: صحيح، وخاصه يعني في اغاني مثل ما قلت لك ما اخذت حقها، يعني بتعرفي لما الفنان ينزل البوم اوقات مش كل الاغاني بتنجح، بنكون نحن مفكرين انه في اغاني كتير حلوه واشتغلناها من قلبنا كلام والحان وتوزيع، بس يمكن ما توصل ما تندعم مش بسرعه توصل مثل غير اغاني بنصورهم على طريقه الفيديو كليب وبننزلهم. فنحن بنحب انه دائما الاشياء اللي ما وصلت للناس نرجع نقدر بطريقه يعني تانية نوصلها. هلا بما انه عم نحكي عن الموضوع بدي خبرك شيء جديد. مشروع جديد ان شاء الله هذا حصريا معك رح يكون اول مره بدي احكي عنه. رح يكون في مشروع مثل شو زيارات شو رح يكون في اغاني قديمه لالي عم برجع غنيه بهيدا الشو شوي بطريقه جديده ورح تكون لايف يعني
4: اوكي
3: بطريقه جديده كل الاغاني القديمه يمكن غني اشياء جديده اطلعها من خلال هيدا الشو يعني هيك اشياء
4: دونك باش نسمعوا يارا في نسخه قديمه جديده ولا قديمه متجدده
3: صحيح
4: بالتوفيق ليك يارا ونتصور باش يكون فما زيد برشا خدمه على حفل قرطاج نهار الخميس 10 سبتمبر توعد نتصور الجمهور التونسي برشا محبه برشا احساس يمكن كيما حبيناك كيما عرفناك
3: طبعا اكيد انا كمان بكل حب منتظره على نار كل هالناس اللي بتلبق لها بتستاهل الفرح وحلو انه نفرح معها ونفرح نحن وياها وان شاء الله يا رب وعدهم بتكون حفله من العمر ومنتظرتهم اكيد كلهم
4: بالتوفيق يا رليك وللفريق الكل ان شاء الله الموعد نهار الخميس 10 سبتمبر في المسرح الاثري في قرطاج كونوا في الموعد خذوا تسكركم نجموا تلقاوهم في شبابيك المسرح الاثري بقرطاج كونوا في الموعد نهار الخميس 10 سبتمبر موعد مع النوستالجيا والذكريات مع يارا مسد عندها برشا جديد بقيادة المايسترو يوسف بالهاني الحفلة هذه من تنظيم المايسترو رياض بوينار مع ودادية وزارة شؤون الثقافية ومسرح أوبرا تونس كونوا حاضرين الخميس 10 سبتمبر ونعاود نذكر كنكم توا تسمعوا فينا وتحبوا تكونوا من الحاضرين تلقاو بوبليكاسيون توت سويت على صفحتنا على فيسبوك موزايك فام تنجم جوست التاجي لعزيز عليك مع شكون تحب تمشي وتتفرج في يارا وتنجم تكون من الرابحين فما تذكري ليك وللكيف كيف للشخص اللي فيكون معاك في حفل الفنانة اللبنانية يارا هذه كانت كولتور اكتو بالنسبة اليوم
0: كولتور اكتو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك فام
4: مثلا كاملين معكم في كولتور بلس على موزايك فام على الأولى في تونس نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سيسروحكم سويف ثنية ولا تسمعوا فينا على سيتنا موزايك فام بانيت اللايف متاعنا على فيسبوك وبتبيع كيف كيف تابعونا وتابعوا فيديوهاتنا على يوتيوب موزايك فام تتسويت نخليكم مع يارا مع الزبني الهواء ونرجعوا في حوارنا مع المسرحي القدير فتحي العكيري خليكم معنا راجعين في كولتور بلس على موزايك

0: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
1: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.
0: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايكا فام.
2: 7:28 دقيقة مازال معكم في كولتور بلوس على موزايكا فام. نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس. كما عودناكم الموعد يكون كما كل نهار أربعة مع لو بورتري.
0: بورتري
2: في الانترفيو بورتري سعداء جدا باستقبال وبحضنا هنا على موزايكا فام، وأكيد أنه عنده ما يحكي، أكيد أنه عنده ما يحكي على الباركور هذا. نحكيه على نصف قرن تقريبا من الفن، من الجنون، من الفوضى كما هو يحبها الكلمة هذه. بكل حب نستقبل بحضنا المسرحي والباحث والأكاديمي فتحي العكيري. مرحبا
3: وبيك عايشك.
2: شنو حالك يا فتحي؟
3: شكرا على الاستضافة،
2: نورتنا كما ديما.
3: ينور ذاتك وبحليها الابتسامة بتاعك.
2: يعيشك يا سي فتحي،
3: خاصة وأنه عيد ميلادك النهار تدر لي البارح.
2: ظهري قعدنا نحتفلوا بيه ثلاثة أيام.
3: عيد ميلاد مبروك لله.
2: يعيشك سي فتحي.
3: قرد السورير سيرتو حافظ على الابتسامة.
2: وفتح العكيري كيفش بعد السنين هذوما الكل حافظت عليه حب المسرح، الشغف مازال متواصل. جمعتنا مكالمة اليوم قلت لي نهار 20 سبتمبر عندي عمل مسرحي جديد، خليني نقول الكتابة ما وقفتش، الإبداع ما وقفش، الانسبيراسيون باقي موجودة. كيفش
3: المسرح هو معنى حياتي، هو النشاط النظري والعملي اللي نتحقق فيه كإنسان، نصنع التاريخ ونتفاعل مع التاريخ ذات اللي نعيشه، نتأمل في الشأن المدني وفي حياتي.
2: فتحي العكاري والمسرح خطان مع بعضهم ديما، لا ما نجموش نفرقوا فتحي العكاري على المسرح.
3: يظهر لي ثم نوع نسبة من التوحد الغير مرضي، ما ثم نسبة من التوحد.
2: كيفاش؟
3: معناها نحب كراك انت مثلا، نحلم نخلق منك خرافة حكاية. حياتي هي فن الرؤية، فن الرؤية، حلمة، نعيش حياتي كحلمة.
2: وقتاش تفيق منها الحلمة؟ ولا وقتاش فقت؟
3: كنت توفى
2: نطفى عليك بعد عمر طويل.
3: شي طول في عمرك في السعادة.
2: ما فقتش من الحلمة؟
3: علاش لا، مازال الحلمي بقية ومشروع. الحلم يدفع الإنسان لتحقيق الذات. وبالعمر زاد بطول العمر. وخاصة أني على ذكر عيد ميلادك، أنا عام 54 مش 54 سارة كونت كلكو شوز. عام 54 تولدت الولادة الطبيعية. سنوات 70 عام 74 كنت سمحني كنت دخلت الجامعة في الكومبوس ثم في المعهد مركز الفن المسرحي الولادة التاريخية، فهمت التاريخ وموقعي من التاريخ و... ثم السنوات الأخيرة يبدو لي يحلو لي أو هكذا أريد أن يكون الأمر الولادة الثالثة وهي الولادة الشعرية.
2: شو معناها؟ غرامك بالشعر؟
3: معناها أن نعيش الموسيقى، نعيش الأحاسيس، نعيش الابتسامات، نعيش الشعب يعيش مزيدة من وجع وفي صعبة الدنيا في تونس خاصة وفي العالم أيضا في عصر التفاهة واللي فيه الثقافة سخافة ما عادش ثقافة. أنا نتأمل في الشيء هذا الكل ومدينين الفنان ديما من المواطن الموجود مواطنا منشود بالنسبة للفنان. دونك ما نجم كان نعبر ونعيش نعبر على حبي للمواطن وكيفاش نحبه يولي محلاه أفضل وأحسن.
2: والحب كما حاضر في في في الحياة العادية متاع فتح العكيري كما حاضر في أعمالك باش نحكي عليه شوية آخر. قبل هذا قلت لي من عام 54 وربي طول في عمرك سي فتحي نحكيه على 72 سنة أغلبهم كان في المسرح، أغلبهم كان سوى في البحث أو فوق الخشبة. كان نقولك اليوم عندما تنطفئ أضواء المسرح شنو يبقى من فتح العكيري، شنو تقولي؟
3: صدى صوت بعض الأفكار بعض الأعمال مش العميل الأفعال لحظات عابرة على الركح يقعد يذكرني فيها بها المواطن لأنه فيها أنا 12 مليون تونسي اللي يتفرجوا فيه في التلفزة ولا في السينما ولا في المسرح يتفرجوا في رواحهم فيها أنا لأني من منهم هم نلقى المشروعية التاريخية متاعي فيها ذاتي بالطبيعة ذاتيتي وما يفرزني وفيها ما يفرز المواطن التونسي كيفاش ولا مسكين اش قاعد يعيش. يقول لك مثلا في مسرحية حبل الملوك ورمزية أو رمزيات الموجودة في
2: هذا العمل الجديد
3: أي نهار 20 سبتمبر في مدينة الثقافة نعرض العمل هذا سميته حبل الملوك لأنه الرمزية اللي فيه البحث على الذات الجمال العابر الربيع وخاصة في ثقافات الآسيا دونك القارة الآسيا دونك سميته حبل الملوك وفيه المحور الهام فيه هو الأحاسيس متاعنا في الدنيا كي نجي نثبت في المواطنين في أصحابي في عائلتي في المواطن في الشارع في القهوة في نلقى انتبهت بصفة غريبة اللي عنا ثلاث أحاسيس هامة جاثمة علينا كالخطر الجاثم وثم إحساس عابر. الثلاث أحاسيس هي أساسا الخوف الوجيعة اللطف عليك وعلينا ثم الغضب وساعة ساعة ثم ابتسامات ثم فرحة ساعة ساعة في بالك اللي فرحان بالعودة المدرسية ليلي شيء إلا لأني سنين الأخرى الكل نمشي بالذمة في المرسى نص النهار غير ربع قدام المكتب بتاع الوليدات الصغار أجمل ما ثم في الدنيا الأصوات كل ليلة خارجين من المكتب ويضحكوا ويغني وشيخين أجمل ما ثم في الدنيا نمشي بالذمة
2: تشوف فيهم غدوة تشوف فيهم أمل تشوف فيهم مستقبل. فرحة مستقبل
3: مستقبل أما
2: المهمة صعبة
3: صعبة شوية نتمنى لهم يعيشوا خير منا أحلى
2: وأنا نعرفك ديما الأمل موجود وديما المحبة موجودة خلينا نقول كونه تلقينا محبة من وجهة جندوبي الممثلة التونسية تقول لي أستاذي العظيم سواء وجهها أو نتصور اليوم ممثلات أو ممثلين قريتهم وواجهتهم واليوم تلقاهم في معناها كي نحكيوا على وجهة جندوب اليوم أغلب عروضها سولدا وتنحكيوا عليه محبة كبيرة من الجمهور نحكيوا عليه امرأة ما زالت تقدم وتبدع وتقدم تصور في حاجات مهمة جدا سواء في المسرح أو السينما والتلفزة. شعور الامتنان أو الاعتراف شنو يعني لك اليوم كي تسمع كلمة كما هكا فتح العكيري؟
3: بالطبيعة نفرح، نكذب إذا نقول لك منفرحش، بالطبيعة نفرح وبالطبيعة نتشرف اللي تعرفت عليها وجيها كطالبة ثم كممثلة، وبالطبيعة وجيها من الناس اللي أتقنت صناعة الإضحاك ولقات شنيتها وخصوصيتها، وساعة ساعة وجيعة راهو تخرج منها وجيعة وجيها تخرج منها وجيعة وجيها في التلفزة ولا في المسرح، تتقن زاد الإحساس، توليد الإحساس فيها. وفي بالك سامية مع ولدي سفيان وعدن ولده، أول مرة في حياتي نطعم حقيقة نطعم خاطر تخلط الدمعة، نطعم الدمعة متاع الفرحة. مدة 70 سنة ونستنست بالدموع متاع الوجايع. أول مرة في حياتي نطعم حقيقة خاطر يختلفوا حتى التركيبة الكيميائية متاعهم. سألت بنت أختي طبيبة قالت لي ما همش كيف كيف.
2: شنو المومون اللي طعمت فيه اللحظة
3: كي دخل المكتب النهارات في يعيش في فرنسا توا عدي لي صوفيان ولدي بسكايب، شفته هكا طوله قد هكا وسكدو داخل وفرحان، دمعت دمعة الفرحة تلذذتها.
2: ربي فضله ونسلم على هو ونسلم على
3: وجيها ووجيها وجيها رغم الناس اللي نحسهم برشا ونحبهم برشا ونتمنى لها كل الخير.
2: نتمنى لها الخير هي، وانا نقول ديما شكرا وبرافو لأي مبدع مازال قاعد يبدع ومازال عنده نفس باش يكمل. حكينا على وجيها جندوبي، أوقات فتح العكاري فما مثلا تصريحات اندمت عليهم ولا تتراجع عليهم انك كنت قاسي شوية مع بعض الأسماء اليوم في اللحظة هذه؟
3: القسوة نسبيا ممكن، وي نعترف بالقسوة اي، اما نكون قاسي مع الانسان اللي نحبه، من انسان ميهمنيش من خاطر نحبك نقولك شن حس شن كيفش نتفاعل معاك خاطر نراك أحسن وأمثل وتنجم تكون، نحكي على الممثلين طبعا، نجم تكون أمثل أما الدنيا اختيارات زدرة واختيارات واتجاهات الفكرية السياسية. المسرح هو بار ديفينيسيون بوليتيك، بوليس سي لا سيتي، الشأن المدني. دونك نشوف الممثلين وتفاعلهم مع الشأن المدني اختيارات قد أختلف فيها معاهم، كل واحد واختياراته.
2: شكون كان قاسي مع فتح العكاري في بدايته؟ كان نرجع للسنين الأولى
3: سيدي، نذكره بالخير حي باقي فيا، حبيب مسروقي أساسا حبيب مسروقي، ثم الفاضل الجزيري. فاضل الجزيري نذكر وقت اللي نقراه عنده في مركز الفن المسرحي، نعتبر روحي أنا من أعظم الممثلين، أنا نعتبر روحي من أعظم الممثلين. كي نخدم قدامه يقول لي مش بيه يا فتحي، حاول يا فتحي سيبا ساي شياون شنية سيباساشية تتفطن بعد اللي فما مناهج في الدنيا، مناهج بيداغوجية منهم السلبية مثلا، هو يقول لك مش باهي، مش خاطر مش باهي أما خاطر يعرفك تنجم تكون ما يرضاش في الساعة ما يكتفيش بال، فما فرق بين الديزير والبليزير. هو يكون هو في الرغبة ديما كونك تحسن من روحك، يلقالك النقائص ويولد فيك الوعي الحقيقي والحاد بمردودك بذاتك وبالشيء اللي تشوفه وتتفاعل معاه. دونك حدة الوعي ويوجعك رو يوجع برجة ميوجع بمحبة نجي بعد هذاك يتوجع على خطر مش للإنسان ولا نسبيا للإنسان ما يتوجه للممثل نوعية الممثل اللي قدامه شنية كيفاش منين حجرة المخلة يجبد فيهم شنية المخلة متاعه وشنية المرجعيات متاعه. دونك هو يتوجه لهذاك لإعادة تأسيسك ومحاولة يحسنك يحسنك وهو يحيطك ويحسنك ويحميك باش تأسس روحك على قواعد أسلم.
2: الله يرحمه سي الفاضل الجزيري وقلت كلمة قلت لي ومش أول مرة دايوغ سي فتحي قلت نعتبر روحي ممثل عظيم. أنا اللحظة اللي اعتبرت روحك فيها ممثل عظيم قلت اليوم نستحق اللقب هذايا ونهديه الروحي
3: توا في الخدمة اللي قاعد نخدم فيها توا ما هيش دمغ جوارة ولا زبدة مرحية حقيقة في محراب الممثل الباحث لأنه عام 2019 خيل لي موضوعيا مشروع لي كونه نخلق مختبر الممثل الباحث وتحققت بالحجة والبرهان اللي وهم فابتدعت اختيارا وعمدا محراب الممثل الباحث وتفطنت وقعد فعليا وعمليا إن شاء الله تجي وتشوف نهار 20 اللي الممثل هو من يتقن تحويل العلم علم التمثيل إلى سحر هو يفكك التركيبة متاع التبليغ وانت تراها سحر تقول كيفاش يعمل هذا توقع نعيش فيه في محراب الممثل الباحث.
2: الموعد باش يكون نهار
3: 20 سبتمبر
2: في قاعة في قاعة في بيلي المبدعين الشباب فوالا لي جون كرياتور في مدينة الثقافة حب الملوك. كونوا في الموعد شكون باش يكون حاضر على الركح؟
3: أنا مع ممثلة خرجت من مدرسة الممثل في المسرح الوطني غفران سياري وبنية أخرى تقرأ في الليزاك في قمرض كهاوية ثم وليد آخر يقرأ ميدسين بروزيماني ميدسين ومعايا محترف آخر نخليه مفاجأة
2: نستناو باش نكتشفوا ماشي نخليها مفاجأة برشا خاطر موزايك طنجي ونتنقلوا نصوروا الكواليس والبرايف في العمل هذايا دونك تلقاو المفاجأة أكيد عنا على موزايك فهم. صفات حكيت على ممثلين بين الهواية والاحتراف اليوم كان نحكي على الموهبة انت وفرت شنو لازم يتوفر معها على ضحكت
3: خطر لمن يؤمن بالموهبة نلفت انتباهه كونه الإيمان بالموهبة هو الإيمان بالحتمية الغيبية الماورائية فما قوة غيبية وهبت لك هي الموهبة هذه لك ذلك تعدى الإنسان من المرحلة الأولى هذه الحتمية الماورائية بعد جاء مع كارل ماركس وبريشت في المسرح تنزيل ولات الحتمية التاريخية ما عادش يمنوا بالموهبة ولا يمنوا بالخدمة تجيب والاكتساب والتفكير وندرشوا
2: ما يكملوش بعضهم
3: بشوية وتوى من سنة 80 متوى عايشين فيها بالقداء الفترة الثالثة أو الثورة الثالثة الحتمية الجينية والرقمية توى الإنسان يتبرمج راهو الكلهم قد يكونوا صحاح تمن بيهم صحة ليك انا مثلا ما نمنش بالموهبة نمن بالخدمة ما نمنش ما نمنش بالموهبة انا خدمت وجيت فطنت من اللي نقرأ في الابتدائي في نجل المغرب وسوق البلاد في نجل الكنز وبديت نقرأ في المحفوظات اتفطنت للبريز دو بارولون بيبليك وبشوية بشوية دخلت للمسرح وتأهلت على معلمية كبار في العالم دونك الخدمة أهلتني وأكسبتني التحصيل والتأهيل اللي عندي العملي والفكري نمن زادة وهذا طموحي توا أنا كباحث في فن التمثيل هل يمكن لي ما ينجزه العلماء في الإلكترونيك البرمجة الرقمية؟ نجمش نعمله انا على الانسان اللي مثل معايا، نعمل له برمجة عضوية، ويمكن ذلك.
2: كيفاش نجم تبرمجه عضويا؟ بالخدمة؟
3: بالخدمة بتبيعة بالآليات والمناهج اللي عندي.
2: ولكن سيفتحي كان ما توجدتش، خليني نقول الـ الـ الـ الـ الشرارة الأولى اللي تراها فيه.
3: لا أنا منش الشرارة.
2: كيفاش اليوم ريت في روحك كونه اليوم فتح العكاري نجم يقف على المسرح من غير ما تكون فما موهبة؟
3: هي تراكمات، قلت لك من الابتدائي.
2: منين تولدت التراكمات؟
3: من عائلتي، عائلتي يتكلموا عندهم شخصية وندرسوا، وبعد كي مشيت نقرأ في المحفوظات قدام التلامذة والمعلم يقول لي محلاك وعاود أقرأ وتتلفظ مليح وتعمل الإلقاء وندرسوا في وقتهم، بديت نحب الناس اللي تفرج فيها، ثم لقيت اللي المعنى متاعي هما وكلوني وفوضوا لي تمثيليتهم بالدراسات، بتبيع بالدراسة متاعي، فأصبحت ممثلا للشعب.
2: هذا في المسرح وفي التمثيل. اليوم فما شكون مثلا إنسان صوته يلقى فيه موهبة للغناء، فهنا نحكيه على موهبة ثم على خدمة وتكنيك.
3: صديقي في الليكول، مدرسة المدرسة البولونية نتاع جيرزي غورتوفسكي، واللي أسس الترينينج والفوكاليز تلمذت عليه لودفيك فلاشن. يجيوا يخدموا معانا، كنا 3 ممثلين على 15 رقبة، الجاز والأوبرا، خاطر يعتبروه بلاسور دو فوا. دونك دربت معاهم باش خدمت صوتي زادة. كي تسمعهم فما فرق كيفاش دخلوا للتربص، وبعد 3 جمعات خدمة ما نقفوش، 6 سوايع ما نقفوش، تشوف في الاكتساء كي تخدم انت تلمذ على علي السريتي قبل كيما شسمه محلاه متاعنا أنور براهم، وإلا على منير بشير شسمه الفلسطيني شسمه زاد الآخر منير شمة التلمذ على نصير شمة التلمذ على منير بشير يظهر لي العراقي، والتلمذ على معلمية يعديولك الشيء ويعاونوك باش تلقى انت الصوت متاعك باش تغني، ولا الصوت متاعك ولا ذاتك باش تمثل. يعني انا مانيش تعرف نقول لك هذه اللي تخدم الشارع تهزهم الشارع تشوف تعمل بدعة. بدات مع جيمس دين في امريكا، بدات مع جيمس دين، شكون خدمه جيمس دين؟ هزوا المخرج اخر تذكر اختاني هذا اللي يمثل بيه محليه شباب يليبو ما هوش ممثل، اما شكون اللي خدمه المخرج اللي قطر ووجه وقال له هكا وهكا وهكا، وذاته زاد هو الجاهزية، اش في بدنه، اش في نفسيته، اش في حياته، واش عاش، كيفاش باش يستثمرها على الرقح، معناها سينال شيميرا لهي موهبة ولا هم يحزنون.
2: دونك اليوم بالنسبة لفتحي العكاري 100% خدمة، ما فهميش موهبة، الخدمة هي اللي توصل.
3: انا ما نمنش بيها، أنا من أمنش بها. إذا أنت تمن بها فلك ذلك، وكوني موهوبة ولننتشي وندخل معاك في الإنويجاد وفي الوجد في الموسيقى وفي المسرح. أنا نحب الممثل اللي يطربني، ما نحبش الممثل نقول محلاه يمثل بالقدار.
2: شكون اليوم ممثل اللي يطرب فتح العكاري؟
3: لا ما نعرفش، مارلين براندو توفى ولا مازال حي؟ مارلين براندو
2: في تونس. شكون
3: توفيت زيدا؟ رجاء بن عمار تتربني
2: فقط
3: وفتح العكيري.
2: اليوم في فتحي هكا ما نعقلكش برشا.
3: أي شو معناه الترب الممثل يطرب؟ كلمة المغني فرق ما بين يؤدي صحيح وفرق ما بين يطرب. من يطرب في الفن في الموسيقى وفي الغناء هو من يتغنى بالغناء.
2: دونك اللي يطربوك رحلوا، انا مارلون براندو ترحل في 2004،
3: كلاوس كينسكي
2: في تونس ما فهمش كنت ترى فيهم
3: مازال من اللي بدينا راهو المسرح مش من توا. من اللي بدينا ما نعرفش ولا انا ما نحسش ما فهمتش ما فهمتش ما فهمتش بالكينا ما انا في انا الخلل بالك ما نعرفش ولست مريضا مختل العقل جسمي فقط يعذبني رأسي خاون وقلبي مهتز والأمر هذا المذاق الذي حواه فمي يعمل الله.
2: أنا حطيت عنوان للحوار قبل ما يبدأ فتح العكيري قلت نصف قرن من الفن والجنون والفوضى تقبلوا؟
3: كلمة الفوضى مش من المعنى البوبوليست الشعبوي نقصد بالفوضوية كنظرية فكرية وسياسية أي نقبل ونتبناه أما أنا لأني شرقي ونتأمل برشا في الجمرة حبيبتي من كل شهر لازمني نتأمل ونقعد نحكي معها والبحر وليت فوضوي روحاني
2: ما عادش فهم مع شكون تحكي؟
3: نحس باليوتم سنوات 70-80 اللي نقعدوا للصباح وتاق في المسرحية أشهر وأسابيع وأيام وإحنا نتناقش ونتحاور ولا بال ما عادش عندي معاش كون نحكي ما فماش فضاء المسالك تقصد بيناتنا المسالك أو الاهتمامات ممكن الاهتمامات أنا موجه اهتماماتي تقريبا كلها في فن التمثيل ونحكي فيه وماذا بي ونحكي فيه وليت نحكي معناها نكتب أنا طوال
2: مجعل كلمة
3: نحس باليوتم مش مركة
2: هو إحساس بالفقد إحساس بالوحدة الداخلية
3: شو اسمه قبل اللي غني تنفرج وقت اللي تشتد برشا الأزمات في بالك اللي أنا تو في تونس أسعد إنسان لأن الوضعية حادة برشا أنا أسعد إنسان على خاطر الألم واختراق الألم قد يثمر فنا وإبداعا وطرافة وحبا والحب يوهب الحياة واحنا نحب نعطيه شوية الحياة للإنسان اللي يتفرج فينا
2: ونتصور باش يكون فيها برشا محبة وبرشا حياة مسرحية حب الملوك اللي تستنيكم نهار 20 سبتمبر بقاعة المسرحيين المبدعين الشبان وقتاش الموعد بالضبط التوقيت سي فتحي
3: مع السبعة
2: تعليل كونوا في الموعد أنا أكيد فيكم في الموعد ومزيك باش تكون حاضرة لتخطيط الكواليس والعرض شكرا ليك سي فتحي قداش ممتع الحديث معك ديما
3: شكرا
2: ربي خليك وأكيد تلقاو الحوار كامل على صفحتنا على فيسبوك شيخ تلقاوها على يوتيوب موزيك فين بكل حب كان معنا المسرحي الفذ فتحي العكاري في لو بورتري بالنسبة اليوم
0: بورتري كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7-8 متاع الليل على موزيك فين

0: septembre. Infoline 20 910 000. L'application IJA Tescati.tm ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamalt. Avec la participation de Yassir. Culture Plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك FM.
1: مازال نكمل معكم في كولتور بلوس على موزايك FM وكيما العادة والعويد كيما كل نهار أربعة وتسويت بوكس أوفيس مع الوفاق.
0: بوكس أوفيس
2: رجعنا. اي بيان سور عندنا مدايدة سامية ما حكيناش السينما وافلام دونك الفقرة هذية تحكي لكم على افلام اللي مكسرة الدنيا في قاعات السينما. شنو الافلام اللي قاعدة تسيطر على شبابيك التذاكر عالميا وفي تونس؟ 3 افلام كبار كل واحد فيهم داخل السباق بارقام قوية.
3: What is happening to me?
4: Did you miss me, Spidey?
5: I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now.
6: Final semester MIT.
7: Dad, who do you think is actually watching these?
2: في المرتبة الأولى سبايدرمان براند نيو داي، هذايا الجزء الجديد والأخير من أفلام سبايدرمان الرجل العنكبوت، مازال طاير الفوق برشا. الفيلم يحقق عالميا أكثر من 2.334 مليون دولار، 2.334 مليون دولار، منهم تقريبا 893 مليون دولار في السوق الأمريكية والكندي. بالتونسي تقريبا نضربه في 3 سامية انتوا يعرفوا قديش الرقم. الفيلم من اخراج ديستن دانيال كريتون بطولة توم هولاند في دور بيتر باركر مع زندايا جاكوب باتالون وجون برينتل.
8: Dr. Banner, you found a way to suppress mutating DNA, right?
9: If you see me let this off, run.
8: So could you get rid of the bad aspects but keep the good?
9: How would you decide what parts of nature are good or bad?
8: Well, sorry about that.
9: You're not one of my students, are you?
2: 2:25 مدة الفيلم. في الحكاية نلقاو بيتر باركر عايش وحده، كنا تبعنا الجزء الأخير تو نفهموا علاش. دونك هو اختار انه يمحي روحه من ذاكرة الناس اللي يحبهم، اما حياة سبايدر مان ما تخليهش يرتاح. ومع ظهور خطر جديد بيتر يلقى روحه قدام معركة مش كان ضد عدو خارق، اما زادة ضد التغييرات اللي قاعدة تصير فيه هو شخصيا. العمل موجود في قاعة السينما التونسي.
10: I'm MJ.
11: You two don't know each other?
12: Spider-Man, you okay? You get rid of that monster inside you?
13: I think I might go see how MJ's doing.
12: You're not gonna get away with this.
13: But he might.
14: After years of war, no one could stand between my men.
2: هذا الفيلم الثاني كنا نسمع في تريلر متاعه The Odyssey في المرتبة الثانية 2:49. رحلة أوديسيوس رجعت الأساطير اليونانيين للسينما وبقوة. الفيلم يخرج كريستوفر نولان صاحب أفلام بحجم انترسبشن، في البطولة نلقاو مات دامون، نلقاو زادا روبرت باتينسون، أنا هاذاواي، توم هولاند، زندايا. كيف الحكاية مستوحاة من ملحمة هوميروس. أوديسيوس يرجع من حرب ترويدا، لكن الرحلة لدارو والمملكة ما تكونش سهلة، برشا آلهة وحوش وأختار في البحر وسنين طويلة طفل سلو على عائلته والمملكة متاعه.

0: كنا نحكيه على سبايدر مان براند نيو داي، نحكيه على ذا اوديسي وتوي ستوري 5. هذه الفيلم الثالث سامعنا نلقاوه في قائمة أكثر الأفلام مبيعا في شبابيك التذاكر في العالم وفي تونس. هذه بوكس أوفيس.
1: بوكس أوفيس كولتور بلوس، كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
2: مع بوكس أوفيس نوصل آخر كولتور بلوس. بالنسبة لليوم نتقابلو غدا في موعد جديد من لو رونديفو 100% كولتوريل، نحكيو كالعادة برشا فن وبرشا موزيكا. دايوغ كانكم توا حالي الباج متاعنا على فيسبوك موزايك اف ام، وتحب وتغني وتلقاو تسكر للربح على صفحتنا انتي وعزيز عليك مالي كان تاجي في يلا نغني على ركح المسرح الأثري بقرطاج. الموعد 6 سبتمبر. نكملو مع الربح شوية آخر. شاكر بسباس في واحد من الناس. بعد تجيكم خاولة الكعبي في الأخبار. نتقابلوا غدوة من 7 إلى 8 متاع الليل في كولتور بلوس.
1: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
3: كاليبسو
1: samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanco.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مصدر بنكي مسؤول يؤكد لموزايك أن البنوك التونسية ستشرع في قبول مطالب القروض والتمويلات على الشرف لفائدة الأشخاص وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية خلال شهر أكتوبر القادم، بعد انتهاء المؤسسات البنكية من تركيز المنصات الإلكترونية التي ستستقبل مطالب القروض والتمويلات بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي. وسيكون للبنك المركزي دور رقبي على هذه العملية لضمان احترام الشروط والمعايير المنصوص عليها في المنشور وفي الأمر عدد 148 الصادر في 23 من جويلية 2026، وذلك بموافاة البنك المركزي بكشف شهري في القروض والتمويلات المسندة على موارد حساب خط التمويل على الشرف وفي المبالغ المستخلصة وغير المستخلصة منها وجرد لكافة العمليات المسجلة. وتسند القروض والتمويلات على خطوط التمويل الصغرى على الشرف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر على المدى القصير، وتسدد على فترة أقصاها سنتان دون فوائض، مع إمكانية منح مدة إمهال أقصاها 6 أشهر، ولا يمكن للبنك أن يشترط تقديم تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها. دوليا، مقاطع فيديو انتشرت في إيران تظهر كيف حولت ضربة أمريكية في جنوب البلاد حفل زفاف إلى مأتم، والضربة وقعت ليلة الثلاثاء على بلدة ساحلية على مضيق هرمز في مقاطعة ساريك بجنوب الجمهورية الإسلامية. وقالت السلطات إن الضربة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص بينهم طفل وإصابة ما يناهز 70 آخرين. ورغم استهدافها لحفل الزفاف، تصر الولايات المتحدة على أنها تنفذ ضربات ضد أهداف للحرس الثوري وأنها لا تضرب مواقع مدنية. الولايات المتحدة تناقش فكرة منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية التي تحتاجها كييف بشدة لصد الهجمات الروسية، لكنه ليس بالحل الفوري وفق ما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. الشرطة الإسبانية تتحدث في تقرير نشر اليوم عن تهاون من قبل الشرطة المغربية خلال تدفق المهاجرين إلى سبتة في الشهر الماضي، وصل عددهم إلى أكثر من 70,000، عاد أغلبهم من حيث أتوا وتبقى ما يقارب 10,000 بمراكز إيواء مؤقتة وبالشوارع. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع شكر بسبيس في واحد من الناس.
1: الأولى في تونس، واحد من الناس، واحد من الناس، الاثنين الجمعة من 8 لـ 9 متعليم. شاكر بسباس
2: تسمع في واحد من الناس. سلامو زيك فهم، مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا كالعادة من 8 حتى 9 متاع الليل في موعد جديد في التوقيت من 2 حتى 9 الجمعة. قصة اليوم بين تونس وغزة. ضيفتنا عاشت في غزة، أسست عائلتها، أنجبت ابنها، عاشت مع رجلها كل تفاصيل الحياة العادية اللي يعيشوها أي زوز مع بعضهم، حتى جاءت الحرب وقلبت كل الموازين. بعد شوية نحكي التفاصيل، لكن سعداء باستقبال إيمان. مساء الخير، مرحبا بك.
3: مساء النور،
2: شكرا لك على قبول الدعوة.
3: الله يسعدك.

0: واحد من الناس من الاثنين للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: انتوا تسمعوا في واحد من الناس على موزايك اف ام. ضيفتي ايمان كما قلنا هي تونسية. القلب والهوى والمولد وعاشت في تونس ثم بعدها مشيت لغزة تعرفت على زوجها وتزوجت وانجبت ابنها ربي فضله ان شاء الله. حياة عادية حتى جاءت الحرب. إيمان هكا ولا قبل الحرب قبل ما ندخل في الحرب والحدث بعد اللي في الحرب قلب كل الموازين. هذه قصة الحب اللي بينك وبين زوجك كيفاش بدأت من تونس من غزة؟
2: لا كنت نعيش في إيطاليا ومن إيطاليا هبطت سياحة على مصر وهناك تعرفت عليه. كنا نحكي على يعني أنه أمنية طفولتي ندخل غزة. قال لي أنا ندخلك.
1: كانت أمنية طفولتك تدخل غزة؟
2: على هوا نشوف الحروب يعني عندهم الأطفال يعني واللي تموت والوضع اللي عندهم يعني كانت أمنيتي ندخلها. اللي هو بيقول لي أنا ندخلك عادي. مشيت رجعت لإيطاليا وبعد كلمني قال لي تدخلي مصر. المهم هبط لمصر وكتبنا الكتاب وجابوه وخواته وكل إشي وبعدين دخلت غزة. عملنا الفرح في غزة وكانت الحياة يعني محليها برشا يعني
1: مختلف الفرح في غزة مختلف
2: أي
1: من الناحية
2: نساء وحدهم ورجال وحدهم وغير كيكة يعني الناس يعني تحسها يعني أنه عن جد تفرح من قلبها فهمتني. وأنا يعني تونسية داخلة يعني بينهم فحاجة بالنسبة لي هم يعني حاجة غريبة فهمتها.
1: شو الغريب فيها؟
2: يدوبهم يعني احنا تونس على يعني على قد الأصابع نتعدوا غد في غزة فهمتني.
1: فرحوا بيك؟
2: اي فرحوا بيا برش.
1: العادات والتقاليد مختلفة شوية؟
2: بالتقاليد تبعهم بالعادات تبعهم
1: مختلفة عن تونس. عادات
2: مختلفة
1: في كما شنية مثلا؟
2: في كل شيء يعني ما عندهمش يعني الاختلاط حتى في الأفراح كما تونس فهمتني. عندك مثلا حتى لو باش تمشي للحجامة ولا هذا يعني ما فماش حد يشوفها بتلاقيها متغطية كلها. وغير كيكة يعني تحسها يعني الناس فرحة يعني تحب فهمتها كيفاش ناس تجي تفرح لك وتذبح وحتى الأكل بيختلف.
1: وحتى في تونس نفرح نفرح
2: نعرف بس مش يعني انه في تونس تحسها دركي فيه يعني فهمتها.
1: شو دركي فيه؟ انت عرست قبل في تونس مش تعرف
2: نفس لا لا مش على كيكة نحكي لك انه هي صح نفس الأفراح لكن في تونس بتختلف على فلسطين برشا.
1: انا ذيك سألت من العادات والتقاليد غير مسألة هذه
2: برشا برشا
1: مختلفة في الزواج
2: في كل شيء
1: في كل شيء. تزوجت من زوجك الحياة كانت عادية في غزة هذا قبل الحرب.
2: قبل الحرب كانت الحياة حلوة ويعني وزوجي يخدم وكان يعني الوضع باهي والأمور تمام ولدي يقرأ لحد ما جت 7 أكتوبر غيرت كل شيء.
1: تنجيوها حدث 7 أكتوبر اللي غير كل شيء. وانتي كنت معناها مقرر الاستقرار في غزة بعد الزواج معناها مش فقط حبي تعيش أيام ثم تحكي مع زوجك انك تنقلوا بشو البلاس أخرى.
2: لا لا لا
1: لم
2: حبيت نستقر ما فكرتش حتى اني نسافر برا غزة.

0: وعائلتي كانت قابلة فكرة أنك أنت تعيش في غزة و...
1: إيه هم يتقبلوا ما يعني القرار في الأخير الأول يرجع لي إلي. كانت أمنيتي الشهادة في سبيل الله. وصليت ركعتين ربنا أول يوم دخلت في قطاع غزة وقلت يا رب أنا دخل الشهادة في سبيل الله. كانت أمنيتي الشهادة ما كذبش عليك.
0: والعائلة بش يخافوا عليك بش يحاولوا
1: اسمعني لما أنت بتموت في فلسطين يعني هذيك فخر كل عربي.
0: لا متفق فيك أنا متفق معك أنه أنت طلبت الشهادة لكن نحكي على ردة فعل العائلة لما
1: هادي يعني يتأقلموا فهمتني
0: ما كانوش قابلين شو كان
1: ما كانوش متقبلين وبعدين أنا يعني بطلت نكلمهم عن خطر الإصرارات فهمتني
0: خليت موقف
1: خلاص نعيش في غزة
0: هذا من هذا حبا في العيش في غزة ولا حبا في زوجك
1: لا
0: اللي...
1: مو في زوجي بس غزة غد يعني فيها حاجات يعني كتير جذبتني لها
0: وحتى لهجتك تبدلت منها أي. بالحب اللي عندك الغزة
1: مش هكيك 13 سنة نحكي فلسطيني يعني فأكيد حتتغير أنا لما دخلت تونس هنا يعني لما جابوني نحكي فلسطيني كهوتو شوي شوي بديت نرجع حتى سيت يعني الكلام فهمتها
0: وانت قديش عايش في تونس؟
1: تونس أنا طلعت في 2005 من تونس
0: قد عمرك طلعت من تونس؟
1: 27
0: 13 سنة لنساوك اللهجة التونسية؟ في لحظة
1: اي تنساها لما تكون تحكي معاهم 24 ساعة وحتى لما يكون عندك ولدك وتقريه وتحكي مع مسادة وناس وهذا فأكيد تتغير
0: اي تتأقلم عشت قداش من سنة بعد الزواج في غزة
1: 13 سنة
0: حياة عادية
1: عادية جدا
0: يوميات كأي يوميات في أي بلد
1: تصحى صبح بكري تبعث ولدك يقرأ تنظف الدار تجهز الأكل هذيك الحياة يعني كيف يعني كل أي بلد يعني
0: وكان قبل الحرب كان ثم زاد أيضا نوع من الحصار الاقتصادي موجود على غزة
1: موجود بس مش لدرجة كبيرة كان كل إشي متوفر فيها يعني أنت تصور إنه غزة هي مصب كل العالم
0: يعني
1: كل إشي بيصب في غزة مساعدات يعني من ناحية يعني الماديات الأكل كل إشي يعني هي المصب تنعد هي دا يعني المصب العالم كله كله بيدعمها
0: وكنت تخدم ولا
1: كنت نساعد في زوجي كان عنده شو اسم هذيك شركة الإلكترونيات تبع التلفزيونات والفريجيدارات و كل مواد يعني البيت فهمتني الغسالة حاجة كما كيكة بدينا مشروعنا يعني بغسالة صغيرة
0: والله
1: اي انا اللي بديت المشروع جاتني فكرة يبيعوا الغسالة نغسلها وننظفها وبعدين هو يركب لها الموتور متاحة تشتريها بعشرين دينار مثلا هي الدينار والشكل كيف كيف وبعدين تبيعها يعني لما تركب لها الموتور تولي تخدم وتنظف تبيعها 250-300 وبدأت من واحدة لحد ما وليه ثلاثة يعني ثلاثة جراجات واثنين تصليح وواحد البيع هيك لحد ما جت الحرب قصفت كل شيء
0: وقبل الحرب ما كانش تم عندك هذا الخوف من عدو صهيوني موجود
1: لا لا لا طول ما أنا ما في انتماء للأمور السياسية ما فيش أي خوف يعني ما بخاف من إشي ما بتدخلش بأمور سياسية ولا حتى في تونس ما عمري دخلت بأمور سياسية يعني يعني ذيك خارج نطاقي أنا بعيش الحياة زي الكل وما تدخلش في الأمور ديك
0: معك ما هو القطاع كان دايما مهدد بقصف صهيوني
1: وحضرت حروب يعني مش أول حرب أنا حضرتها حتى حرب 2012 وحضرت حروب كتير آخر حرب حضرتها 2021 وبعدين هي هذه آخر واحدة
0: لكن أول حرب كيفاش تعاملت معها إيمان؟ تونسية مش متعودة بالحروب
1: أنا ما كنت هيك أول غزة. يوم أول يوم دخلت فيها قطاع غزة كنت أنا طالعة ننشر في الحويش فوق السطح ونطلع في السماء نلقى صواريخ طالعة أنا نقول لهم هذيك شنو هم يقول لي العب نارية شنية هذيك هي بتتفجر قاعدة إلا هي وقت عرفت أنها صواريخ هبطوني لوحة مخشبة من الخوف والرعبة ونرجف كل هذه أول مرة نشوف فيها صواريخ هيك هو لما هبطت قعدت جمعة تقريبا راكده في الفريش من السخونة وبعد شوية بديت نتأقلم معها
0: جمعة مصدومة من كونك شفت صواريخ وبعد كيفاش بديت تتجاوز
1: وبعدين مشيت لما كانت هذيك متاع مخيمات العودة تتذكرها طبعا. أنا مشيت هناك حضرت متاع أول واحدة في خط جكر منها للحدود. شفت اليهود هذيك أول مرة في حياتي ما عمري شفتهم, وتفرجت وروحت, روحت بالبصل, كانت أرض البصل بحذاهم, روحت بشكرة بصل. وثاني مرة مشيت على الحدود الأخرى, هذيك تسوب فيها حمزة برضو في مخيمات العودة.
0: تحكي لها ابنك أنت؟
1: أي. ومن وقتها بطلت يعني نمشي الأماكن كيف كيكة, مشيت يعني حب, يعني حب كيف استكشاف.
0: لكن أول مرة شفت الصهاينة الإسرائيليين كان كان بالنسبة لك أنت حاجة استثنائية.
1: أي غريبة.
0: شو الغريب اللي فيها؟ تسمع يعني عن إسرائيل,
1: نسمع ونسمع على يعني كيف يتعاملوا مع الفلسطينية, بس أول مرة نعيش الموقف يعني ونعيش معهم اللحظة.
0: عشت موقف تعاملوا فيك الصهاينة؟
1: ليه ليه ليه ليه ليه إنه يعني هم لما يكونوا مثلا بينهم السياجة ذيك العازب بين الفلسطينية والصهاينة, هذيك اللحظة يعني لما يبدأوا يقصفوا ويضربوا فيهم ولا إطلاق نار ولا حاجة كيف كيكة, يعني هذيك اللحظة بالنسبة لي أنا مختلفة, فهمتني؟ أول مرة نشوفه ولا نشوف واحد قدامي ميت, فهمتني؟ هذيك
0: شفت أول مرة
1: شهيد. شفت أي كانت بنت عمرها 6 شهور أي وقتها تصاوب حمزة, ركبها معنا في الإسعاف, كانت هي أصغر شهيدة في مخيمات العودة عمرها 6 شهور.
0: أنا أحكي على حمزة, أنا أحكي على ولدك جاء بعد هذا الزواج وصار له أول مرة يتصاوب يضرب. قديش عمره؟
1: يعني أول إصابة ليه في الحرب ولا في مخيمات العودة؟
0: في خيامات العادية منها قبل الحرب, قبل 7 أكتوبر.
1: قبل الحرب في مخيمات العودة بس. هذيك أول مرة. وثاني مرة كان هو اللي حيتصوب في آخر حرب هذه متاع 2023, جيت أنا قدامه.
0: هذيك تنحكي وتفاصيلها مع أول مرة كانت
1: في مخيمات العودة,
0: كانت إصابة مباشرة لي.
1: كان هو الإطلاق جاء في, هو المفروض يكون لواحد جنبي ولا ما نعرفش, إلا حمزة يعني ممكن ما بعرف كيف الإطلاق جاء في رجله, فهمتني؟
0: لكن الحمد لله جت
1: خفيفة, ما هيش انها يعني.
0: وقتها في النهار ذاك انت شفت اول شهيدة قدامك.
1: أي.
0: ابنها بنية صغيرة 6 شهور. كان مشهد يطولي ما تنساش.
1: ما ننسى هو شو كانت الدنيا ضباب بالهذا بالغاز. سيبوا الغاز وكانت ضباب ما تشوف شيء وقتها, والريحة تخنق.
0: الحياة كانت كما قلنا عادية قبل الحرب, قبل 7 أكتوبر, تفاصيل حياة يومية تساعد في زوجك. ثم جاء حمزة للدنيا. نصور أعطى وجه آخر للحياة,
1: دنيا أخرى, يعني حياة أخرى حلوة. وبعدين أنا وياه نتعاملوا كأصحاب وكأم وولدها, فهمتني؟ وديما نطلع ونمشي مثلا, هي المنفس الوحيد لغزة هو البحر, وفي منتزهات يعني كنا نمشي ونطلع, أما وقتنا أكثر حاجة البحر لأنه قريب على الدار, فهمتني؟ نفطر غديك ومرات نروح الفجر وبر شوية شوية ولا يقرأ, ومن المتفوقين. وبعدين هذا بيروح على الجامع يصلي, ويعني كبر ولا ما شاء الله عليه.
0: غزة لمن لا يعرفها قبل الحرب إيمان, وانت اللي عشت فيها 13 سنة كيفاش توصفها؟
1: عن جد بتختلف يعني كتير كتير على الوصف اللي حنحكيه لك, لأنه حيقول لك الملائكة بتشوفها في غزة. عن جد أنا عشتها اللحظة ذيك وشفتها, لأنه مو مرة واثنين وثلاثة اللحظة ذيك حيا حسيتها. وبعدين تخليك يعني كيفاش أنا لما دخلت غزة يعني حياتي كانت مختلفة كتونسية داخل غاديك, يعني حتى في اللبس في كل شيء, وشوي شوي صرت ألبس زيهم, ويعني فهمت كيفاش وتعودت على حياتهم في الدين في الثقافة في تحس حتى أولادهم يعني تحسهم أكبر من سنهم. لما يحكيك ولد صغير عمره 3 سنين 4 سنين بتلاقيه تحسه عمره 40 سنة وتو 50 سنة بيحكيك بالدين يعني. وحتى يعني كيفاش باش نحكيها لك,
0: كيلي أنا خاطينا يعني مشهد عن غزة قبل الحرب,
1: لأنه الوصف عن غزة
0: عن
1: في
0: الناس
1: طيبين طيبين لدرجة كبيرة. الأسواق أنا كنت نمشي للسوق مع يعني أعلى البلاصة اللي بحذية, كنت نمشي نشري كل شيء متوفر فيها وكل شيء رخيص. الأسعار هو الشيكل والدينار كيف كيف يعني، فكل حاجة عندهم هم أرخص من تونس يعني برشة برشة، فهمتني؟ وكل حاجة تتخيلها في بالك موجودة، فيها أسواق، فيها مول كبير الكابيتال مول، فيها يعني وفما منتزهات، فيها متاحف. هم أصلا عندهم جوامع تشوفها تقول هذه يعني قصور، ما هي الجوامع، فهمتني؟ وبعدين عندهم يوم الجمعة مقدس، يوم الجمعة حلو برشا بصراحة، عندك صباح يفيقوا بيزبطوا أمورهم، يمشيوا رجال للجامع، النساء يطيبوا، يخلصوا الصلاة يروحوا يأكلوا، فهمتني؟ يخلصوا الأكل يطلعوا يدوروا في غزة، يعني اللي بيمشي على البحر ولا اللي يمشي المنتزه، كل واحد وين يمشي.
0: صنعت لنفسك حياة في وسط
1: الروحي حياة،
0: ما حسيت نفسك غريبة؟ ما حسيت نفسك؟
1: لا لا لا لا ولا عمري حسيت روحي غريبة، لأنه كانوا في مصريين بحذية برشا، فيعني عندي علاقات كثيرة في غزة.
0: أنت قلت مكشة هو التونسية، يعني ثم عدد من التونسية موجودين في غزة.
1: كنت نتواصل مع مفوض السفارة تبعتنا حاتم الشوى، هو مشكور كثير يعني في هذا برضو، لأنه كنت دايما بروح يعني زيارات هناك على السفارة تبعتنا، وأي واحدة قلت له تونسية محتاجة بيت ولا حاجة يعني صار معها أمر طار ابعثها عندي. الحمد لله أمورهم كلها تمام يعني بالنسبة للتونسة غادي، ودايما يعني على تواصل معيها، نطمن يعني على بلادي، نطمن على الوضع متاع التونسة اللي غديكة.
0: انت في 13 سنة اللي عشتم في غزة قبل الحرب كان ليك تواصل معناها مع جيل تونس بترجع ولا تصنصنا غير حتى؟
1: لا، لأنه هم غديكة في فلسطين الرجال ما يحبوش نساهم تتخالط مع خارج العيلة.
0: ايه قصدي زيارتك لتونس لبلادك معناها؟
1: زيارتي لتونس، انا كانت امنيتي ندخل تونس مره اخرى، بس ما نكذبش عليك حبيت الحياه في فلسطين لانه كانت امنيتي الشهاده، ما نكذبش عليك كنت حابه نموت غاديك.
0: ايه في انتظار الشهاده ما كنتش تزور تونس معناها؟
1: لا لا لا لا ولا مره، ما طلعتش بالمره. محاصره، تعرف القبر؟ مقبره، هذه اسمها مقبره الحياه.
0: ذكر غزه.
1: ايه
0: علاش مقبرة الحياة؟
1: محاصرة، متقدرش تطلع، متقدرش تروح، متقدرش تيجي، فيهاش يعني تحركات دخول وخروج، فهمتني؟ بس البضائع ولا جرحة فقط. طلعت أنا، لو طلعت معش نرجع.
0: حاولت
1: زي توا.
0: أنت حاولت في وقت ما؟
1: لا لا
0: ما حاولتش.
1: بس في الحروب.
0: وتواصلك مع عائلتك رجع ولا قعد منقطع؟
1: منقطع لحد ما روحت.
0: 13 سنة ما عندك حتى تسأل بعائلتك بسبب موقفك انك انت اخترت تعيش في غزة؟
1: اي.
0: حتى ولما كان ثم يصير قصف ولا غيره وما كانش يكون ثم تواصل
1: ولا بنفكر؟
0: لا مش انت بتفكر، عائلتك ما اتصلوش بيك؟
1: لا لا، لانه ما فماش تليفون اصلا.
0: شو ما فماش تليفون؟
1: يعني ما نستعملش تليفون، فهمتني؟ ابني نقرين قرية، عندي تلفزة فيها نت فيها كل شيء، فهمت؟
0: وانت ما كانش عندك
1: ما نختلطش؟ لا لا لا،
0: الرغبه في الاتصال بعائلتك تطمن عليهم على امك؟
1: لاني عرفت متبع اخبارهم، انا متبع اخبارهم من التليفون ومن الاقارب، في عندي كذا يعني اصدقاء بنتبع من عندهم على العيله، فهمت؟
0: كمان ما ان واحد يتصل ينقطع على عائلته امه وابوه.
1: اسمعني، لما تكون حاجه فيها كيف نحكيها لك، امنيه ممكن تنسى فيها الدنيا كلها. على خاطر هم اي على خاطر هم لو انا عارفه ان انا مش يعني داخله غادي باش نموت ولا هم يعني حتى لو باش يصير لي هكا هم حينصدموا، فهمتني؟ بس انا هذيك كانت امنيتي يعني قراري اني نبقى في غزه.
0: حتى جاء يوم 7 اكتوبر،
1: جات الحرب.
0: كيفاش عشتوا ذلك اليوم 7 اكتوبر؟
1: والله هذاك النهار انا كنت فايقه اصلا، كنت فايقة، مشي حمزة يقرأ. كانت الساعة 6:30 بالضبط لما بديت، 6:30 متاع الصباح. هنا بديت نسمع في صوت غريب متاع صواريخ، أنا مفكرهم يعني متاع تدريبات كيف العادة. طلعت راسي من باب الدار، نطل لقى سما بيضة زي الخيوط، شفت المغزل كيما المغزل بالضبط، سما بيضة بالخيوط متاع الصواريخ. اللي أنا مفايق بو حمزة نقول له فما حرب، اللي بيقول لي ليه وحدي الله ذوكم التدريبات، قلت له ليه اسمع الصواريخ صوتها غريبة. المهم طلعنا على الباب هيك هوا، نلقى كل الجيران نساوي رجال برا. قلت له اجري جيب الولد، الحرب حتقوم.
0: ولدك في
1: المدرسة. المدرسة. أي وكان هو أول واحد واصل. اتصلت على المدير قلت له حمزة عندي قليها ومعايا روما فمش حتى حد خلي يجيبه ياخذه إلا شوية مشي بوه يجيب فيه لقى سواق ما أخذه يعني سواء متاع الكار متاع الأولاد المدارس أخذها قبل بوه وهو وصله للدار وبدأت شدت بعضها الصويرخ وبدينا نتفرجوا في التلفزة وكيف يعني دخلوا وهم دوما متاعون حماس دخلوا للقطاع للسياج متاع الاحتلال وشو صار هناك وبدنا نتفرجوا في الفيديوهات ويعني التواصل الاجتماعي. قلت له حتصير حرب. قعدنا أول يوم
0: حسيت أن المسألة مختلفة.
1: أي مختلفة جدا مبينة من الصواريخ كانت صواريخ مختلفة خالص خالص. المهم أول نهار ما صار شيء ثاني نهار ما صار شيء. قلت له هذا اسمه الهدوء ما قبل العاصفة.
0: يومين كانت الحياة في غزة عادية؟
1: عادية ثلاثة أربع أيام رابع يوم بدأ القصف.
0: ربما كانت احتفالية أيضا.
1: كانت عندهم احتفالية وكانوا هم يعني ما همش مستوعبين الأمر لسه.
0: يعني أنت كيف عشت هذه الأيام الأولى من 7 أكتوبر؟
1: كنت إيدي على قلبي وكنت متوقع في أي لحظة يعني حن يعني نتقصفوا فيها.
0: ما شاركتش معه الاحتفالات؟ ما كنت
1: مع شكون؟
0: نسأل على إنه
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لما صار 7 أكتوبر كان نوع فرحة عند الفلسطينيين بذلك المشهد.
1: يعني مو كل الفلسطينيين بالنسبة يعني هيك وهيك فهمتني. أنا بالنسبة إلي حتى لو في حاجات يعني ما
0: مش كل غزة عاشت الفرحة يعني حبيت تقول أنت
1: كله عايش الخوف في اللحظة ذيك ما هيش فرحة.
0: مثلا مش ناس هبط للشارع
1: فما اللي هبطوا هذوك تابعين منتمين للحركة فهمتني. أما في ناس أتوى بدأت يعني بدأت يدها على قلبها لأنه حد أعرفين أنه هذيك تبول الحرب.
0: وانت كنت من الناس اللي
1: أنا متوقع اللي في أي لحظة أي. لأنه أنا ما توا خوفي مش على روحي أنا كانت أمنيتي أني يعني نستشهد بس خوفي على ولدي.
0: بقتش بدأت قلت لي نهارين
1: رابع يوم
0: ربع يوم شو صار؟
1: ربع يوم بدأ القصف. بدأ القصف قصف مش قصف عادي يعني حزامات نارية تعرف شو حزام ناري يعني احسب انتي تقريبا 15 دار يعني فوق على اليمين وعلى اليسار وفوق وشمال وغرب وكلها 15 دار هكيكة يعني في قطر هذيك كلها تنزل المنطقة مربعات سكنية بما فيها فهمتني بالقصف مربعات سكنية بما فيها هذيك اسمها براميل يعني مو صاروخ وحده ينزل لك قريب 25 صاروخ مع بعض ومزلزل يعني مثلا يكون 15 طابق يولي الطابق الأخير هو الوحيد اللي موجود تشوفه على الأرض.
0: كان قريب منك جدا هذا القصف إيمان؟
1: أي داري لما تقصفت كان يبعد علي خطوتين يعني هذاك كان في الحزام الناري ذمن حزام ناري أنا كنت على بالي به لأنهم سمعتهم كانوا يحكوا في حزام ناري حيصير عنا هناك في منطقتنا بس ما كنتش متوقع بحذا داري. داري كانت هناك يعني ضمن هذاك المكان.
0: كتونسية أول مرة تعيش حرب فعلية؟
1: هذيك أول مرة هنا شفت فيها كل شيء.
0: اللي هو شنو كل شيء؟
1: شفت ناس مقطعة شفت كلاب تاكل في الناس وهي عايشة روس لما داري يعني دار جيرانة تقصفت في راس وليد كنت تحكي معه ما عنديش ربع ساعة راس وجا في وسط داري هنا تصوب راجلي يعني ناس ميتة تصور انت تشوف جثة من غير راس
0: مشهد صعب جدا.
1: اي وفي عيلة بكر 25 شهيد كانوا محتوتين كلهم في كرهبة تصور انت كما العلالش المذبوحة اللي مقطع واللي مفتفت واللي يعني صار نطالع وحاجة كثيرة يعني
0: اذا معي لجيرينك كنت تعرفهم جيدا.
1: اي اي وفي منهم حتى اطفال اصحاب حمزة يروحوا معه في نفس الكار متاع المدرسة فهمتني. هذو ما شفتهم أنا بعيني لأنه كيفاش لما تقصفت داري مشيت لدار سلفتي.
0: وقتاش تقصفت دارك؟
1: داري تقصفت في أنا تصوبت في تقصفت في في في شهر 11 بالضبط ما نتذكرش ما في 11
0: تم إعلامكم كان تم تهديد من الكيل السوري؟
1: لا لا لا لا ما تمش إعلام لا
0: انت بكوش في الدار كنت بعيدة
1: كنت في الدار
0: كنت في الدار
1: كنت في الدار وكنت انا لسق الحيط وحمزة حطيته تحت العمود متاع الدار تعرف العمود العرسة متاع الدار الكبيرة وزوجي تحت الحيط الاخر مقابلنا وكنا نتفرج وكان عندنا الطاقة الشمسية نتفرجوا في الاخبار الا فجأة نحس في الحيط تحت فوقي. وقت عرفت قصفنا يعني في اللحظة اللي كلها صارت كحلة قدامي. ولدي كان راقد فيقته هو الحمد لله ما كانش في حد شيء.
0: أول حاجة جريت لها أكيد
1: حمزة.
0: أول حاجة جريت لها هي ولدك منها.
1: كنت أنا نرقد فيه يعني كنت إيدي تحت راسه فهمت. أما هي يومها صار معايا رذوذ في ظهري وفي صدري لأنه لما تمزقات لأنه لما تحت علي الحيط ما نعرفش كيفاش طلعت من تحت هذيك الحيط. حيط كبيرة أعرف أنت علو الدار 4 متر يعني 4 متر هذيك كل الحيط تجي فوقي. كيفاش طلعت من فوقها ما نعرفش.
0: تو ما تعرفش.
1: ما عنديش حتى فكرة. في حاجة شدتني من إيدي من هنا ومن هنا ووقفتني.
0: سبحان الله.
1: وكنت أنا الوحيدة وحمزة مش مصابين. أما رجلي تصاب فيها هنا عينه في رجله تكسرت رأسه تحل يعني هنا كان وكرشه فهمتني. مش عارفة لا نطلع حمزة ولا نطلع أبوه فهمتني. كله طايح الحيطان وكله متعجيرين كله عندي في الدار خطر أنا أرضي. رجلي لما جاي يقوم يلقى رأس واحد بحذاه.
0: واحد من جيرانكم؟
1: أي واحد من جيراننا. لما ركبنا في الإسعاف لقيناه هو والجيران رموا الجثة في هذا حاطين الجثة في الكوفيرتا كمل عطاها من الراس. أنا هناك أول مرة في حياتي نشوف جثة من غير راس. دخلت في حالة هستيريا ما كذبش عليك.
0: مريع المشهد.
1: أي وليت نلطم ونصرخ وهم أصلا عارفوا أن أنا بتاع الإسعاف أني تونسية عطاوني إبرة مهدئ. هذيك اللحظة بصراحة ما نساهاش في بالي. وبعدين بنات صاحبتي استشهدوا وشفتهم يعني كيفاش في نفس هذا المكان في داري. هاي أول مرة. وبعديها مشينا بقينا في المستشفى الشفا. مستشفى الشفا قعدنا فيه 21 يوم. عادي انت تصور هنا كل الجرحى والشهداء بيتلموا كل شيء تشوفه من المقطع من المفتفت من المصارن طالعة من اللي راسه مفتفت من كل شيء بتشوفه هنا.
0: والأطباء والفريم اللي غادي اليوم كانوا يقوم مجهود رهيب حتى
1: أي مجهودهم كتير وما يرقدوش ومن كثر ما السراوات معبية ولو في اللطا يرقدوهم يعني بأي سبل بيلاقوا يعني عشان يعالجوا الناس. فهمت كيفاش
0: حرب وقتها لا تستثني لا صغير ولا كبير
1: ولا لا مرة ولا صغير ولا كبير ولا راجل كبير ولا أي حدا.
0: شو صار بعدها بديت تفكروا في انكم يعني تنتقلوا لمنطقه اخرى بعد الخروج من المستشفى؟
1: احنا لما صار بداوا يشتحوا في سبيطار الشفا قررنا نرجعوا للدار.
0: الدار اللي كانت مهدمه كانت
1: اي بس مشينا احنا لدار سلفتي يعني لدار خوراجلي. مشينا عنده قعدنا غاديكا اللهم هنا ثاني مره كنا حنموتوا فيها. هنا قصفوا دار جيراننا الحيط في الحيط احنا وياهم. اما احنا كنا ارضي هما كانوا عاليين فوق فهمت. هنا ما صار لنا شيء الحمد لله. اما اللي مشاو فيها دار عمه دار عم راجلي
0: استشهدوا لكم؟
1: لا تصاوبوا كلهم. هنا لما تصاوبوا مشيت انا يعني دخلت عندهم في الدار نلقى غير ما نحكي لك يعني الحمام تاع بني ادم تصور اول مره تشوفه كيف كيكه مشوي. لانه الناس هذوما اللي تصاوبوا عندهم برام الليسانس محطوط فوق الدار فهمتني صح عليهم. تصور انت تشوف الليسانس قاعد يصب على الناس وهي ميته سايحه سايحه تعرف ان لحمهم دايب زي الواحد يشوي في لحمه يعني
0: يا لطيف.
1: وهذوما اصحاب حمزه يعني انت تشوف بحاجه يعني يعني زي ما اقول لك تشوف بعينك وما تقدرش تعاونهم هذيك اللحظه يعني بتكفي فهمت.
0: ولدك قد ايش عمره
1: توا
0: في الوقت ذاك؟
1: في الوقت ذاك كان حمزه عمره 11 سنه.
0: باي معنويات واي كلام كنت نجم تقول له او تحكي معه وتلي يشوف كل هذا المشهد المريع هو؟
1: نحكي لك حاجة. أطفال فلسطين بيتوقعوا كل حاجة لأنهم هم بينولدوا كبار ما ينولدوش زينا يعيشوا طفولة ويقول لك أنا ولد صغير ولا بنت صغيرة يعني لحد 18 سنة وهذا. لا هم ينولدوا لما ينولدوا صغار تسمع أصلا لما يحكي معك تقول هذا عمره 40 سنة يحكي لك بالدين والشرع ويحكي لك يعني إحنا الشهادة يعني هي من يعني من أصل أجدادنا
0: لكن هو طفل صغير مشهد الحرب قصف
1: يوصل يمرض فيها بيسخن ويتعب فهمت كيفاش.
0: حتى جاي يوم 4 أو 10 ديسمبر
1: 8 ديسمبر
0: 2023 اللي هو غير حياتك. إذا كلفش نحكي وليه في واحد من الناس على موزيك FM ضيفتي إيمان تونسية اختارت العيش في غزة ل 13 سنة في قلب الحرب في قلب ما حدث في فلسطين. أقعدوا معنا راجعين بعد الفاصل.
2: واحد من الناس بالاثنين الجمعة

0: الاثنين للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: رجعنا لكم في واحد من الناس على موزايك اف ام. ضيفتي ايمان تونسيه اختارت العيش في غزه ل 13 سنه تقريبا حتى الحرب, حتى 7 اكتوبر, حتى صارت هذه الاعتداءات الصهيونيه على غزه, حتى صارت هذه الاباده الجماعيه, إبادة جماعية قاعدة تصير في غزة في الأيام اللي أنت موجودة فيها.
2: أي كانت أول مكان شفته إبادة فيها إبادة جماعية هم جيراني, هذوما تقصوا دار جيراني, يعني الدار نزلت عليهم كلهم,
1: عائلة كاملة.
2: أي عائلة كاملة, كنت نحكي معهم قبل يعني ما يتقصفوا بربع ساعة.
1: وتواصلت في كل أنحاء غزة
2: وفي كل قطاع,
1: وكل القطاع
2: وكل بيت فيه دمعة وكل بيت فيها شهيد وكل بيت فيها مصاب, وهذا حال القطاع.
1: أنت في كل هذا كنت خايفة على ولدك؟
2: أي
1: تحاول تلقى المنافذ الأماكن,
2: أي مكان يعني نلقى نخبي فيه ولدي نخبي.
1: شنو عملت من من من من وقت تقصف دارك؟ مشيت للمستشفى, من بعدك نقلت لدار أخرى, كيفاش كانت رحلتك في وسط هذه الحرب بإيمان؟
2: كنت نشوف كل شيء, يعني لما نكون مثلا نمشي من بلاصة لبلاصة تشوف الصواريخ تهبط بحذاك, يعني أول مرة نشوف فيها صاروخ في حياتي كان طايح فوق كرهبة, عمره يعني الصاروخ طوله قريب متر ونص, فهمتني, 2 متر وضخم ضخم على الأخر. هاي أول مرة نشوف فيها صاروخ بذاك الحجم,
1: وكنتوا مجبورين للتنقل من مكان لمكان.
2: هذا كان ممكن كان يتفجر يعني في اي لحظه واحنا معدين, فهمتني.
1: وبدات بدا الحصار, حتى الاكل بدا ينقص,
2: هنا بدا يتشدد كل شيء, فما شيء في غزه فهمتني, بس المخازن بدات تطلع, هنا المخزون هو اللي بدا يبين, اما ما فما شيء لا يدخل ولا يطلع.
1: كيفاش كنتوا تتاقلموا كعائله مع هذا الوضع هذا؟
2: بتنقص اكلك, الماء تحافظ عليه, يعني اي مكان تروح له هذاك ممكن يكون مستهدف, يعني هكا ولا هكا لازم تخاطر فهمتني. فما صغار يحبوا ياكلوا.
1: كنت خاطر باش تاكل ولدك حمص؟
2: اي.
1: كيف هيك المخاطره؟
2: نخليه في الدار ونطلع مثلا, يكونوا كلموني مثلا جيران يقولوا لي هاي فما مثلا عندهم فارينة, عندهم حاجات كيفك هيك يجي خذيها, يعني نمشي. ممكن تكون دار هذوك الناس اللي أنا مشيت لهم في لحظة ذيك تستهدف يعني.
1: وصار؟
2: صارت في الجامعة اللي بحذينا, كنت أنا ماشية بحث الجامعة, دار البحث الجامعة يعني تقصفت فهمتني.
1: حتى جاء يوم 8 ديسمبر إيمان,
2: أي
1: شو صار فيه؟
2: هذا 8 ديسمبر أنا فقت الصبح بكري, فطرت وصليت وهذا. المهم كنت أنا وسلفتي في البيت وتقول لي أنا نحس في روحي باش نستشهد, كانت هي والدة عندها 30 يوم. المهم الساعة 12 بالضبط جاء رجلي يجري بيقول لي رايا فما دبابة دخلت في شارعنا. أنا من اللون فكرت فدلك. لما طلعت من الباب لقيتها عن جد جاية من فوق في شارعنا كبير, والفوق فوق بعيد. أنا لما شفتها بعيدة قلنا طلعوا من الدار. طلعنا من الدار أنا وياها والولاد, أتوا هي خطرها والدة متنجمش تجري فهمت. أنا فتها, لما فتها طلعت راسي التالي نلقاها هي ميتة مرمية في الوطا, معها ولدها البيبي ومعها الصغار مرميين ونسى جيراني فهمتني.
1: يعني اللي حسيته هي صار استشهدت.
2: اي هي استشهدت. المهم انا لما شفتها قربت علي يعني مسافة كتير كتير, دخلت في دار عم راجلي. انا داخلة في الباب نلقى ناس قدامي في الدروش, الا انا لما لقيتهم ماكية قدامي لا طلعت راسي للباب نلقى الدبابة بتوجه في المدفعية. لما وجهت الدبابة المدفعية حمزة كان واقف قدامي بالضبط مقابلها,
1: مقابل الدبابة بالضبط,
2: مقابل الدبابة بالضبط على بعد متر ونص تقريبا. هي وجهت المدفعية من هنا وانا ندس حمزة من هنا, اخطر كان صغير دخل بينهم, هو طلع فوق يجري وهي تسلخ القذيفة طبعها, جاي نصها في الساك اللي على كتفي وجاء في الحيط.
1: حطيت روحك مقابل الدبابة حتى تنقذ ابنك؟
2: اي. المهم هو ما يصير له شيء. هنا شفت روحي متصابة, كنت يعني مصابة فقط فهمتني, اللي ورايا كلهم ماتوا, اي اللي ورايا كلهم ماتوا, انا بس ضليتني في الباب غادي كوقفة. دخلت الدرون شافتني ما قتلتني شفت, كان في اللحظة ذيك تنجم يعني تقتلني, يعني تحط لي طلق بين عيني وتخليني يعني ميتة, الا هي شافتني خذت راحة وطلعت, مشيت طلعت فوق دخلت من الشباك اللي متاع الدار الفوق اللي حشتها بهم قتلتهم وكهو. طلعت
1: عدنا فوق الناس الموجودين في العمارة
2: اللي انا فيها, طلع حمزة فوق، طلعت عاد أنا نمشي نمشي على رجلي عاد وهي مصابة. لما طلعت فوق يعني الدرون الذي كمشيت ولفت لفت ورجعت ثاني، بدأت تقتل في اللي في بيت النوم ولا في البيوت اللي الداخل، بدأت نسمع فيها يعني طلاق طلاق يعني قوي، فهمتني؟ هنا أنا رميت روحي فوق حمزة، قلت أنا هيك هيك ميتة،
1: خليني نحمي ولدي.
2: كنت أنا ننزف بس رمي روحي فوقه، فهمتني؟ يكها هنا لما يعني خلص وقف الطخ وكل شيء ومشيت بعدت الدبابة، حمزة جاب حذية وبدأ يعني يندب في وجهه، يا ماما علش انت جيتي قدامي، لا خليتيني أنا نموت وانت تظلك عايشة يا ماما، خذي عمري كله. وهنا بدأ يبص فيا ويبكي. هيكها جاء راجلي ركبني في كاروسة، هبطوني من الدروج هو ولاد عمه والجيران، نطلع في الشارع من غير ما نحكي لك يعني المنظر، تصور جيراني وعشرة سنين معاهم والأطفال هدوكم يعني عن جد تشوفهم ميتين في الوطا وكيفاش طايحين كلهم، وسلفتي أنا وياها سنين يعني مع بعضنا والبيبي يعني منظر ما تتخيلوش في بالك، فهمتها؟ يكها هنا عاد أنا بديت نحس في روحي، بديت نغيب يعني. لما خذوني بالكاروسة ومعدين بيا في الشارع، على خطر الدبابة كانت في رأس الشارع من مقابلتنا بالضبط، عدوني يعني في صعب بيا الشارع الآخر. هنا حمزة كان مسكني في إيدي، هذه آخر لحظات اللي كنت شادة فيها حمزة. لما عدوني في الشارع الآخر الأبو قال له روح مع عمتك. هنا لما قال له روح مع عمتك أنا عاد وقتها بديت نحس في روحي، بديت نضيعه، بديت نفقد الوعي، لأنه دم ما يعني تصور أنت سبيلة ومحلولة. هيكها وعدوا بي الشارع ما فماش إسعاف، مشى حمزة مع عمه على أم عمته على أساس مشى مع عمته، هنا ضاع فيها،
1: ضاع
2: أي هنا ضاع، أي بقوا قريب شهرين تقريبا هم يدوروا عليه. أنا هنا كنت في غيبوبة، أنا من وقت ما عدوا بي الشارع ولفوا بي الشارع الثاني هنا قعد ركبوني فوق الكريتة، آخر حاجة نذكرها الكريتة.
1: ثم من بعد غبت على الوعي،
2: ما نتذكرش حتى شيء.
1: كي قمت
2: كيف فقط نلقى روحي في المستشفى العسكري الأردنية، هو مستشفى ميداني، ونلقاهم ما باطرين رجلي و...
1: قصوك ساخن
2: أي، وكانت برضو رجلي الأخرى هي مصابة وقصوا لي الصوابع اللي فيها كلها، فهمت كيفاش؟ وهنا يعني لما فقت ما فقتش هكيكة يعني، فقت كانت الكواد كابتر مستقص ده حد بحذية يبعد عني مترو كهو، هي اللي فيقتني الكواد كابتر
1: اللي هي
2: كانت حتغتال واحد بحذية
1: في المستشفى.
2: لا أي في المستشفى، كان بيني أنا وياه ذاك الجدار العازل متاع شو اسمه، كيفاش نحكيه لك، شادر، شو اسمه الشادر هنا في تونس، باش كان باش بيني وبينه، ما نعرفوش شكون هو اللي بحذاه.
1: بشي فهم الناس شنية الكواد كابتر من
2: الكواد كابتر هي مطيرة شو اسمها، الطائرة المسيرة، في منها نوعين، هذه صغيرة الكواد كابتر اللي زي اللي صوروا بيها، فهمتها؟
1: دخلت المستشفى
2: من فوق المستشفى بالضبط،
1: درون يعني هي
2: الدرون ايوه الدرون هي الدرون هذه رمت طلق، الطلق يعني طوله تقريبا 11 سنتي 15 سنتي طول الطلق، لما شفته بصراحه صدمت انا، هذيك اللي فيقني كنت في الغيبوبه، كنت هذيك اللحظه باش نموت فيها الاخيره،
1: وقمت في الغيبوبه، قمت لقيت ساقك مبتوره،
2: لقيت ساقي مبتوره، ما بكيتش ما كذبش عليك، أول حاجة سألت عليها وين حمزة،
1: وحمزة في الوقت ذاك ولدك ضايع،
2: ضايع الكل يقول لك ما نعرفش وين، وعمتي تقول له ما نعرفش، وهذا يقول ما نعرفش،
1: قديش قعد ضايع يمين؟
2: بقى تقريبا شهرين،
1: شهرين ما عندك أي حتى معلومة،
2: وبدأت على التواصل الاجتماعي لوجو عليه لحد ما يلقاه واحد يعني هو فلسطيني بيعيش في الضفة الغربية، يعني كلف أصدقاء لي في غزة وهم اللي لقوه.
1: وين لقوه؟
2: الجو عند ناس ماشي يعبي في الماء وحده،
1: يعني انت في اللحظه ذيك ساقك تقصت، ولدك مضايع،
2: ايه
1: حرب،
2: ايه
1: إبادة، وراجلك نتصور بينك انت اللي مصابه،
2: ورجله هو برضو مصابه يمشي ويعرج عليها.
1: كيفاش تواصلت بعد الحياة بعد ما لقيت ابنك؟
2: وقتها كان راجلي عامل مناشدة لسيادة الرئيس قيس سعيد، وبقات المناشدة يعني من وأنا في سبيطار المعمداني. بعد لما أنا فقت جاتني السفارة التونسية اللي هو مفوض السفارة الأستاذ حاتم الشوا, هو مشكور كتير يعني في هذا الموضوع. وجاء غادي وقال لي يعني سيادة الرئيس يعني أنه على علم بإصابتك والشعب التونسي وهذا, ويعني يحب يطمن الشعب, فهمتني. المهم هنا قعدت نهارين بعد يعني بعد ما عرفت بالمناشدة هذيك. أنا قلت خلاص ما عيش بش يطلعوني, رحت أنا عملت مناشدة, فهمت. قلت له أنا يعني أول حاجة حمزة
1: خرج ولدك من
2: أي الوقت. نجيبه من الشمال للجنوب لأنه السبيطار اللي كنت فيه في الجنوب. المهم هنا جاني بعدها بنهار جاني وزير الصحة الفلسطيني وحكي لي أنت لازم تسافري فورا,
1: لازمك تخرج,
2: لازم تطلع من غزة فورا. وقلت له أنا ما نجمش نطلع من غير ولدي. قال لي أنت بالذات لازم تطلع لأنه حالتك يعني عن جد حرجة, لو ظليتي أكثر من هيك ركي باش تموتي. المهم قال لي على أساس باش نطلع أنا وراجلي. ركبت في سيارة الإسعاف, جاتني على طول سيارة الإسعاف ركبت فيها. طبعا لما أنا طالع في الإسعاف كانت طائرة الاستطلاع اللي هم بيسموها زنانة كانت مراقبة لسيارة الإسعاف, وهم طبعا يعرفوا شكون فيها. لو كان فيها حدا لكان هم أصلا قصفونا في الطريق لحد ما وصلت معبر رفح اللي هي رفح الفلسطيني. وصلت هناك على طول دخلوني, ما قعدتش استنى يعني. لما دخلت في الحدود المصرية انا دخلوني وزوجي لا, قالوا له انت ترجع قطاع غزة.
1: وابنك
2: وولدي ظلوا في الشمال هنا ضايع. ولدي مزيل
1: زيل ضايع.
2: اي مزيل ضايع هنا. المهم اللي هو ايش هنا لما رجع راجلي انا منكذبش عليك بين فرحت وما فرحتش. فرحت انه حيرجع يعني حيكون مع ابنه, وما فرحتش لاني مش نكون وحدي يعني في الوضع هذاك. وهذا
1: اللي فكرت انت تخرج من غير ما يكون ابنك معك منام, ولكن
2: انت في كلتا الحالتين راك باش تقعد غاديك باش تموت,
1: لازمك تخرج.
2: لازم نخرج. كانت حراره 41 يعني جرثومه في الدم. كانت يعني الوضع صعب جدا, دم خمسة مصفي دمي خالص حتى يحطوا وحدات الدم مع الجرثومة هذيك والحرارة مش راضية تنزل خالص يعني هكا ولا هكا ميتة.
1: فاقد ابنك ما عندك لي حتى خبر روحي؟
2: ما عندي حتى خبر.
1: شرفت اللي حمزة لباس والقو
2: لما كنت في سبيطار الميليتير.
1: كي جيت لتونس
2: اي
1: وقت خذيت المعلومة انك لباس
2: عاد هنا نكمل لك. عاد لما مشيت انا لمصر خذوني على الشيخ زويد, والشيخ زويد جاني امن هناكي من امن الدولة قال لي انت غد والصباح رك ماشية ماشية لمصر للقاهرة. قلت له ليش القاهرة؟ قال لي السفير التونسي عايزك. قلت له يعني شوف ما انا ما كنتش ما نكذبش عليك ما كنتش يعني ماشي يعني في الاول نمشي غديك, لكن لما لقيت السفير وفيها دولتي مشيت. فهمت. مشيت للقاهرة استقبلني سيادة السفير وكل الوفد التونسي هناك, وعن جد يعني مبين عليهم اللحظة متاع الزعل والحزن, فهمت كيفاش. المهم قال لي انت غدوة صباح راكي مروحة لتونس. بين فرحة وبين ما هيش فرحة, فرحة انه انا ماشية لبلادي بعد سنين, وما هيش فرحة انه انا ماشية وسايبة ولدي.
1: وما عندك علي حتى معلومة؟
2: وما عندي حتى معلومة. الا هو قال لي انا نوعدك كأب ليك انه انا ولدك راني نجيبهولك, وبسني في راسي. هذا يعني سفيرنا في القاهرة عن جد مشكور كتير كتير كتير اللي وقفتوا معايا, ومشكورين يعني كلهم اللي وقفوا معايا لوصلت لتونس. سيادة الرئيس بالنسبة يعني للطب في المستشفى العسكري يعني كل من ساهم فيه, والشعب التونسي كله يعني شعب عن جد وقف معايا في كتير شغلات بكفي المساندة.
1: حتى جاء اللحظة اللي عرفت فيها أنه ولدك لبس عليه وحي.
2: هنا كنت في السبيطار عديت فترة في السبيطار وحتى دوم عادش يجاوب معايا لما عرفت أنه هو مختفي من دار عمته. لحد ما جات اللحظة, لما جات اللحظة صرخت صوت في السبيطار مغلق نحكي لك من كثر الفرحة. والحمد لله وصرت على تواصل معاه وجاب لي الهلال الأحمر التونسي برضو مشكورين فردا فردا, جابوا لي تليفون وصرت أتواصل معاه لحد الآن.
1: انت اليوم امنيتك انه ولدك يرجع؟
2: اي امنيتي انه نطالب بسيادة الرئيس قيس سعيد وكل يعني احرار العالم وكل الدول العربية, اي حد يقدر يعني يساهم في انه حمزة يطلع من غزة, ما يبخل علينا في هذا الموضوع, لانه عن جد الولد هناك لحاله. وغير هيك تصور انه انت تشوف ابنك بيموت قدام عيونك, انا كذا مرة يعني بنكلمه بتكون الكواد كابتر بتطخ عليه بيدور على مكان فيه نت.
1: هو أيضا يوجه رسالة حمزة, نسمع عن بعضنا كنت حب إيمان بعد إذنك.
3: سلامات يا عمي, كيف حالك؟
4: الحمد لله.
3: ما شاء الله عنك, شايفك واقف هنا وبتطلع على الحدود ومعلق على بتونس, احكيني إيش مالك دم؟
4: عشان أنا بطلع على الجدار عشان نفسي أروح ندم, مش قادر أصلي لها. أنا كتعبت كتير, أنا أشد وأعمل مش قادر أصلي لها, يعني بدي حد يوديني عنده, بدي الرئيس قيس سعيد يوديني عنده, مش قادر أصلي لها. أنا بدي أروح عنده عشان تقطع عجلية, أنا بدي أروح عنده عشان تقطع عجلية. اسمع المواطنة إيمان خضر التونسية, مش قادر أصلي لها, يعني بدي حد يوديني عنده, مش قادر أحلها.
3: امك وينها؟ امك
4: هي جت في تونس, هي راحت تتعالج.
3: شو صار معها امك؟
4: هي تصوبت في غزة عشان خبطوها في قذيفة الاحتلال, مش قادر اصل لها, راحت تتعالج على تونس.
3: يعني هي تصوبت من مدفعية الاحتلال وطلعت تتعالج على تونس.
4: مش قادر اصل لها, بدي حد يوديني عندها.
3: يعني انت نفسك تروح لامك؟
4: مش قادر اروح لها, بدي حد يوديني.
1: رب يجمعك بيه من.
2: إن شاء الله يا رب, إن شاء الله. يعني نتمنى أي حد يعني إنه يعني يقدر يعني مدلنا يد العون على الأقل ليطلع من القطاع.
1: إن شاء الله غزة أيضا تكون سالمة, وإن شاء الله ربي بعد عليها الحروب.
2: إن شاء الله يا رب.
1: ترجع لها غزة؟
2: ما نكذبش عليك, اللي شفته من شعب تونس ويعني أهلي يعني كل تونسي ذاك بنعده, يعني أخويا وأمي وبابا وكل شيء اللي شفته منهم يعني كمساندة في تونس. لا,
1: رجعت علاقتك مع عائلتك؟
2: ما عاد نسيب تونس ولا لحظة.
1: ورجعت علاقتك مع عائلتك؟
2: أي الحمد لله,
1: إن شاء الله ربي يفضلهم لك
2: يا رب.
1: نشكرك برشا إيمان على حضورك معايا في واحد من الناس على مزيكا فام.
2: مشكورين انتو زادة برشا لوقفتكم معايا, ومشكورين على هذا اللقاء اللي عملته معايا, وان شاء الله يا رب صوت يعني يوصل لكل حر ولكل يعني ام انه تتمنى يعني تشوفني انا يعني مجتمع بولدي, ولا اي حد يعني يشوفني مجتمع بولدي ما يتأخر علينا يعني انه يساعدونا بيطلع حمزة من غزة.
1: ان شاء الله ربي يجمعك بولدك قريبا من غزة يجيك في تونس بحذاك.
2: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله.
1: شكرا لك إيمان, شكرا لكم انتم الكل اللي تبعتونا في واحد من الناس على مزيكا فام. دلي في الاخراج, شكرا لك احمد في الاخراج الرقمي, خليل العماري في الاعداد, تحياتي شاكر بسبيس. موعدنا يتجدد يوميا من الاثنين للجمعه من 8 ل 9 في واحد من الناس على مزيكا فام.
0: واحد من الناس من الاثنين للجمعه.

0: السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
1: النجم العربي آدم.
0: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ستاربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حافل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
2: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
0: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة لونتتي أوتيل راديسون بلو تونس تركش إيرلاينز مرادي أوتيل ماجيك أوتيل ذمورا أب تونيزي موزايك فام.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء بعدد من مناطق البلاد، وذلك مساء اليوم من 8 ليلا إلى ساعة 1 صباحا وعلى فترات متقطعة وفق ما تمليه وضعية الشبكة. والشركة توضح أن هذا الإجراء الاستثنائي يندرج في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وستيك تؤكد أن عودة التيار الكهربائي ستتم دون سابق إعلام، داعية حرفائها إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. سفارة اليابان في تونس تعلن عن اختيار مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح بالفحص من ولاية زغوين بقدرة إنتاجية تبلغ 75 ميجاوات للاستفادة من منحة من الحكومة اليابانية في إطار آلية تبادل أرصدة الكربون القائمة على المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ. وسيتم تنفيذ المشروع من قبل شركة مشتركة يابانية نرويجية، ومن المنتظر أن تساهم المنشآت المزمع إقامتها بالفحص في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنحو 88,367 طنا من مكافأ ثاني أكسيد الكربون سنويا وفق المعطيات التي أوردتها السفارة اليابانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة مستعدة لمهاجمة إيران مجددا بعدما أسفر قصف واسع النطاق لمواقع في أنحاء البلاد عن مقتل 19 إيرانيا على الأقل. الرئيس الصيني يحث دول المنطقة على معارضة التدخل الخارجي في الشرق الأوسط، يأتي ذلك خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة التي يزورها للمرة الأولى منذ 10 سنوات، في ظل تحولات في خريطة التحالفات في الشرق الأوسط بفعل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. السلطات الألمانية تبدأ تحقيقات في هجومين استهدفا محطات فرعية للكهرباء في مناطق مختلفة من البلاد في أحدث عمليات تخريب محتملة تستهدف بنى تحتية حيوية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع يسري في بنت لفهم.
1: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام. Non-stop music.

0: اليسر جديدي.
1: تسعة وأربع دقائق على موزايكا فام. مرحبا بكم، هذه بنة لفام كالعادة معاكم من الاثنين للجمعة من تسعة نص الليل. نونسوكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز على مختلف الفريكونس متاعنا، ما زادة على الابليكاسيون موبيل متاعنا وعلى السيت ويب، كل شيء تلقاونا في البلايس الكل فايدة. نحن نونسوكم وانتم تكونوا موجودين معنا.
2: عليش لاقوا زاهية،
1: الحمد لله.
2: عليش بيك لاقوا زاهية اليوم،
1: الحمد لله. إن شاء الله يا ربي كلكم زاهيين، وإن شاء الله ديما الفرحة موجودة، وإن شاء الله ديما ملمومين. اسمعني، كملوا تغلوا ليامات هذوما الخرينين قبل ما ترجع القراية وقبل ما السيركولاسيون تاع الرونتري والامور هذيك كلها.
2: يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
1: اختنا منها هذيك، اختنا منها الفايده، نتلموا مازلنا فرحانين.
3: غاردي سكيبي مزيان، برافو عليك سكيبي.
1: سيد الحكم غاردي وسكيبي من توا بشوي، ما كانيوتا في قدها ميسيلش، لاباس، ما باهيه الكانيوتا هي راي، اما ميسيلش واحده سيد الحكم. نهار ثاني مازلنا الروج وراه، دونك بشوي.
4: الله
1: بشوي.
4: الله نصلي على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
1: ان شاء الله من حسن الى احسن، ان شاء الله الربح ديما موجود. وبعد عندكم زوز فرص باش تربحوا برشا فلوس، 400 دينار باش تربحوهم اليوم. 400 دينار
5: باهيين،
1: فوالا 400 دينار مقسومين على زوز مواعيد، اولهم فك بلاستيك.

0: بطريقه سريعه برشا تخليك
1: كيف هكا ما يجيش منه راح
0: يجي منه خويا قواعد اللعبه نحن نحكم هاي تحبش هكا سيدي الفيد انتم تبعثوا لنا مساج على واتساب زي كفيم 23513000 وتقولوا لنا نحبوا نشاركوا في فوك بلاستيك
2: ان شاء الله بالشفاء والهنا
0: ان شاء الله بالشفاء والهنا 200 دينار يكونوا ليكم انتم ويستنى فيكم ياسين باش تفكوا له بلاصتو ولا هو باش يفك لكم بلاصتكم الفيد تتواصلوا معنا ديريكتومون على واتساب زي كفيم 23513000 اما عندكم الرقم الشهير الرقم اللي ما نحبوش يسكت انا توا 71113000 كلمونا توا تلقاو الحاج مكرم في صحبة تليفوناتكم باش تشاركوا معنا في التحدي نيوي نينا
3: فاش تحكي
0: اي تحدي مال شنو 200 دينار في نيوي نينا استنوا فيكم بعد شويه التحدي نتاع 60 ثانيه التحدي اللي نحبكم تبداو تحضروا روحكم عاد
2: انت زاد تحب تربح
0: يحبوا يربحوا مستمعينا مال شنو كيك خلي 200 دينار تجي توا نهار ثلاثه في الشهر نهار اثنين في الشهر عرفت اسماء بهين بهين بهين بهين على الاخر
1: زين حمدين ولدي
0: فوالا
2: عايشه

0: 5513000. تعطونا مساجات ما زادة تقترحوا علينا الموسيقى على خاطر بعد عندكم بلاي ليست ليكم انتوما لمستمعينا تبعثونا الموسيقى
1: عليها جايبة هي. فما قانون في البلاد
0: فما قانون وفما واتساب وزي كفام 23513000 تقترح علينا موزيكا اللي تحبوا تسمعوها بعد شوية زادة دونك فرصتكم انتوما مش تسمعوا موزيكتكم وتعيشوا الجو وتعيشوا الأمور ذي الكل معاكم انتوما نحن نوصوكم مالا كيفاش ومع فريق كامل الليلة زياد الغربي في الإخراج عاودة زياد الغربي طارق خويا البارح كيفاش بدينا الميسون من غير طارق العجمي خويا اليوم اسمعي نحسبوها اليوم 1 سبتمبر مش مشكل يبدا معنا طارق مرحبا اكيد بالكيب الكل معنا زاد الحاج مكرم في ستاندار نسلم برشا عليكم انتم وعلى كامل فريق مزيكا فام العوده اللي تعيه من البارح وهنا مواصلين معاكم اكيد باش ترجعوا تعيشوا الحياه الفايده عندكم الفلوس وعندكم الكاش يستنوا فيكم وعندكم زاد خلينا نعاود لكم قدش فما في الكنيوتا اليوم
2: والان مع المفاجاه

0: دينار في بنت لفام، 400 دينار في بنت لفام اليوم يستنوا فيكم على واتساب مزيكا فام 23 513 ألف و71 113 ألف. نيويني نوع التحدي، تكلمونا من توا على 71 113 ألف. أما زينا عندكم فك بلاستيك ياسين يستنى فيكم، واتساب مزيكا فام 23 513 ألف. الكاش ديما موجود في بنت لفام. أما زيد
1: قدرة ربي
0: الربح يكون لكم انتوما، وحاجة ما تغيبش، اسمعني، كي الملح ما يغيب على طعام، الموسيقى في بنت لفام.

سيف الصيف هذايا في مهرجان قرطاجة الدولي جاكسون 5، سورتو الفيلم الكبير اللي صار على البيوبيك على ذا كينج اوف بوب مايكل جاكسون. نرجعوا لصغرهم، نرجعوا من اللي كانوا ليدات صغار مع بعضهم، اذ كانوا اسمهم جاكسون 5 وموزيكتهم كانت ياسر معروفه معروفه خليتهم يطلعوا للانترناسيونال. ديما يقعد عندنا حنين للموزيكا هذيا اي بي سي، لكن فيرسيون ديسكو من عند دوم ريفانك على موزيكا فاهم.

0: شوي على مزيكا فيم توصلنا ل 29 دقيقة، بعد شوي على واتساب مزيكا فيم 23 513 ألف تبعثونا بشتركوا في فوكا بلاستك وتقترحوا علينا المزيكا، وإحنا منزلنا نحكيو مزيكا بعد شوية سامبلينج.
1: لا بدنا نروح
2: لديفا هيفا وهبي بتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
3: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب،
2: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة أوتيل راديسون بلو تونس، تركش إيرلاينز، موزاي كفام.

0: سامبلينك.
1: كي تسمعوا البيت هذايا كي تبداو تحسوا بالفيلينغ وكي نقول لكم اخر التسعينات البرود من عند دكتور دري والغنيه هي ديبيوت نتاع ارتست قلب موازين الهيب هوب في العالم ذا سليم شادي عقلتوه هذه ماي نيم

سليم شيدي أو بي وخرج عام 1999. غنية ذي كانت البداية العالمية خلينا نقوله لامي لام. الكليب اللي ظهر فيه هو والبرودكتور متاع الغنية دكتور دري. دكتور دري البس أنطان كميتها معناها أوكا دكتور دري ولا في الكليب ذي نتصور الناس الكل تتفكروه. واللحن الحقيقة اللي خدموا عليه الزوز يبقى هو في الأصل جاي من غنية قديمة برشا.

اللحن اللي تسمع فيه في غنية My Name Is يجينا من غنية أقدم منها اسمها I Got The للمغني البريطاني لابي سايفر اللي خرجت عام 75 مستيل سول فانك. I Got The حقت نجاح كبير في العالم واللحن متاحة كان أيقوني وقتها. يبقى الحاجة اللي خليت دكتور دري يخذي اللحن هذية وعمل عليه غنية جديدة الأمينام. خلينا نسمعه مع بعضهم.

هنا الحقيقة ممكن ستيل تبدل برشا مي زيد خلق نغمة جديدة ويونيفير جديد دكتور دري لللوب هذه جوستومون الميلودي معها لل او كريت هذه هي موجوده في اغنيه سليم شيدي بون ممكن الدخله هي نفسها ولكن الانفلونس نتاع امينيم اللي صارت الكتيبه اللي صارت مزيد الانفلونس نتاعو بعد في موندو الهيب هوب بون هذه كانت الديبيوت نتاعو ودكتور جري برودكتور عبقري جدا دونك برشا موسيقى تعرفوها دكتور جري ودكتور جري هو برودكتور برشا اغنيات اللي تعرفوهم معناها هو شارك فيهم اما زيد ثم برشا اغنيات معروفين ممكن ما تعرفوش لي دكتور جري فما السيناتور نتاعو غاديكا اوك اليوم حكينا كيفاش غنية قديمة اسمع I got the Labby Seifer المغني البريطاني اللي وليت غنية My Name Is الإمينيم

0: لينك
1: في بلد لفهم زيادة تتواصلوا معنا ديريكتو على واتساب 23 513 ألف. تبعثوا لنا سامبل على الاخر تحبوا تقترحوا علينا موسيقى بعد شوي. عندكم بلاي ليست لكم انتوما كي تقترحوا علينا على واتساب. اكيد نحبوا نسمعوا موسيقتكم, نحبوا نتعرفوا على الاذواق الموسيقيه اللي تحبوا تسمعوها. اكيد باش تسمعوهم اكيد في بنت لفهم 23 513 ألف. زيادة تشاركوا فيه فوك بلاستيك. اما زيادة نجموا تخليوا لي ديديكاس نتاعكم. كل واحد ينجم يفرح بنجاح, يفرح بخطبه, يفرح بعيد ميلاد. الفايده نحن معاكم انتم ولدي ديكاس نتاعكم الكل تلقاه موجودين في بنت لفام. انيفيرسير صديقنا وحبيبنا وصديق الحصه بشر خليفي. نسلم عليه برشا برشا برشا. هابي بيرثدي,
2: هابي بيرثدي ماي بيج برو.
1: والموسيقى مازالت متواصله معاكم اكيد. توليت اللي خلى العالم الكل يخمم ويتسائل من هو النمر المقنع اللي وراء القناع متاع توليت. توليت اللي في وقت قصير ياسر الحقيقة والتوندونس كبيرة في العالم, مش كان العالم العربي فيت ياسر ولا في العالم الكل يتسائل من هو توليت. ذاك علاش توليت مواصل وسونوريتين عرفوها حاجة نوستالجيك برشا كاستيل عمرو دياب. كالموسيقى القديمة المصرية نحبوها كيد وديما نقعدوا عنا الحنين لها من الألبوم الاخراني متاعه توليت. حسيني على موزيكا فاهمة.

بدأت على موزيك فام توصلنا حتى للتسعة واربعة وثلاثين دقيقة بعد شوية 200 دينار يستنوا فيكم فيني مينينا التحدي على 71 113 ألف. تكلمونا تدخلوا في القرعة باش تشاركوا معنا وتتحدوا سيد الحكم في 60 ثانية يربحوكم 200 دينار توت سويت. كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال الليلة باش نحكيو على حاجة وتقنية وتكنولوجي وجهاز الناس الكل تحكي عليه بدار السوشيال ميديا تحكي عليه في التلفزة في الإذاعات في كل شيء. يقول لك الجهاز نتاع الماء اللي يركبك اللي يصفي الماء ساعات برشا ناس ما تعرفش حتى اسمه شنو. نحكيو على لوسموزور دو. يقول لك لوسموزور اللي دار ياسر الحديث عليه برشا ناس ولا تنفستيت في لوسموزور توا سورتو في البريود هذيا في الصيف مع حكايه اكيد الماء. قال لك شوف انا نكسب راحت بالي عرفت خليلي عندي لوسموزور في الدار وكذا. هي ما شنو معناها شنو هي لوسموزور شنو هالاباري هذيا هل لازمني انا في داري نركب حاجه اسمها لوسموزور هل رنتابل الحكاية ولا ليه قدش تكلف شنية هالحكاية ذي الكل. يبا خلينا نبدأ الساعة بطريقة سامبل على الاخر. كلمة أوسموز هالأوسموزور ذي الأوسموز سيدي راي حاجة ظاهرة طبيعية تنقل الماء بين الخلايا الحية. يعني العلماء هنا في الستينات والسبعينات قلبوا الفكرة تقنيا وصنعوا حاجة اسمها الأوسموز انفيرس. كيف تصير الحكاية ذي؟ يبا جست يقعدوا يضغطوا ينزلوا برشا برشا على الماء بالضغط قوي برشا بش يتعدى بالسيف عبر صفية ووقتها الصفية هذه جستما تتسمى مومبران صفية دقيقة برشا دونك تعدي جست هكا حاجات خفيفة يسر ووقتها تصير التصفية متاحة هذاك داير نينجين اسم الصفية. والتكنولوجيا هذه بدأت مع وكالة الفضاء النازا باش يصفيوا الماء في المركبات الفضائية واستعملوها زيدا في البوارج الحربية باش يرجعوا ماء البحر حلو وصالح للشرب. واليوم وليت هالحكاية ذي متاع ليزوس موزور أجهزة صغيرة ومتاحة في الكوجينة متاع الدار. كيفاش يركب هالجهاز هذا هاللوسموزور وكيفاش يعاوننا في الدار؟ ايبا اللوسموزور يركب عاده تحت ليفي او كالحوض هذاك نتاع الكوجينه فوالا جوست تحته نتاع يتربط ديريكتومون من يجي من الماء نتاع السونيد ويمشي مع السباله اوتوماتيكمون تلقى روحك ليفي مربوط مع باللوسموزور. الماء يتعدى على أربعة ولا خمسة مراحل من التصفيه. يتعدى من الاول بفلتر ينحي الكلور الريحه والمطعم الخايب ومن بعد يدخل المومبران الرئيسيه اللي تنحي 99% من الأملاح الزايدة الكلس أو الكالكير والمعادن الثقيلة وحتى البكتيريا والميكروبلاستيك. الجهاز يعاون برش على خاطر يخليك تتهنى على الماء اللي طيبه وتشربه وينقص عليك التعب والفلوس متاع شريان بيبز الماء كل يوم. يجي توا السؤال اللي يسألوا فيه الناس الكل به هل بالحق هنا ميسونيت اللي موجود في ديارنا الكل يستحق لوسموزور وإلا لا؟ على الحقيقة هو شوف ميسونيت رو خاضع الرقابة كبيرة برشا ومعقم من ناحية البكتيريا. أما المشكلة الكبيرة اللي لاحظوها سورتو برشا توينسا في الصيف هذية في أغلب الجهات هو المطعم وساعات زادة اللون على خاطر هذية ثم نلقاو نسبة الكلس العالية وكثرة الكلور اللي يتقلق في الشرب وزيد ساعات القنوات القديمة اللي موجودين لكاناليزاسيون يقعد فيها كل الرسوبات اللي موجودين دونك الماء يخرج فيه أوساخ ولا تراب التونسي ولا يهرب للماء المعدني بالدبوزة. وهنا يجي لوسموزور كحل تقني رجع لك ماء سبيل خفيف وطعمه بنين ومريقل.

0: وانا تو مواطن تونسي كي ايها الناس، هل بالحق لازمني يوسف مزور في الدار ولا لا؟ يبقى اللي جابه هو حسب البلاصه وحسب الميزانيه، على خاطر نعرفوا اللي هي ماهيش حاجه رخيصه. راه نحكيو من 200 دينار وانت ماشي، دونك ثم انفستيسمون باش يصير، ثم زاد هنا خلينا نقولوا راهو شوف لا ماجوريتي نتاع المناطق التونسيه اللي موجود فيها الماء الصالح للشرب راهو جوستومون ماء صالح للشرب، ما فيهوش لعب الحكايه هذه. راهو كي عندنا السونيد ولا ديكلاراسيون سير يقول لك راهو ماء صالح للشرب، رانا مانيش باش نلعبوا بحياه الناس. دونك الماء هو ديجا صالح للشرب، لكن ديما كيما قلنا تقعد المشكله في المطعم، يقعد مشكله في المظهر، ساعات يتخلط هكا بشويه تراب، ما راهو جينيرالمون الماء نتاع السونيد يسوفي تصب في دابوزه تحط في الفريجيدير تبرد شويه الماء يخرج لاباس وتنجم تشرب على روحك وما فما حتى مشكل. دونك يعني ممكن ثما لي بريفيرونس، هكا يقول لك نحب مطعم مخير، نحب زيد الشكل يكون مخير. الفايده شوف هنا، اذا كنت تسكن في منطقه فيها الماء مالح برشا ولا المطعم تاع الكل سقويه، لوسموزور يولي استثمار ممتاز للصحه نتاعك ويرجع حقه الحقيقه في ظرف عامين من فلوس، اذا كان باش تصرف على تبيبز الماء واش تشري ستيك الماء الماء المعدني معناه. اما يلزم تحسب حساب انه الجهاز هذا لوسموزور يستحق صيانه وتغيير للي فلتر كل خلينا نقولوا شوف هذايا انت ونسبه التراب ونسبه الاملاح اللي موجوده معناها. شوف تكنيكمون قالك تنجم تخلط الفلتر حتى لستة اشهر، ولكن راهو ثم في بلايص ثلاثة شهرين شهر ونص ولازمك تبدل لي فيلتر. دونك هنا الحقيقة ماهيش سيونس اكزاكت، معناها انت والبلاصة وانت عينك ميزانك تشوف الفيلتر كيفاش يتمسخ كيفاش يولي، ساعات عرفت يولي يهبط الماء بطريقة ياسر خفيفة، دونك وقتها تعرف لي فيلتر لازم يتبدل. الفايدة هنا لازم ردوا بالنا على التصفية هذية والتكنولوجيا هذية نتاع لوسموزور، تعطيك كمان خيار باش تحسن جودة الماء اللي موجود في الدار والقرار يقعد بيدك، تنجم تقعد ديريكتومون على ميسونيد. راهو هنا نحكيو على صحتنا ما فما حتى تغيير، ولكن هنا تنجم زادة تختار انك تشري الماء المعدني معناها اللي موجود، والا تركب لوسموزور الذكي في الكوشينه نتاعك. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال، بنات الفم في الجرعه متسعه للنصلي. بعد شوية 200 دينار في فوك بلاستيك على واتساب موزايكا فيم 23 500 و13 ألف، لانديس لوليني تبعث وانتو ما نستنوا فيكم باش تربحوا معنا الكاش. ستخو معي
1: اكوتي موا سور موزايكا فيم.

0: بي بنت لفام حتى نص الليل معاكم برشا موزيكا برشا بوليمور تستنى فيكم ونسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا تيم فينا توت سويت فوق بلاستيك
1: فوق بلاستيك
0: فوق بلاستيك كي العادة معاكم وغوفيزيتي فوق بلاستيك بالنسبة للسيزون سنة 200 دينار يستنوا فيكم أما فوق بلاستيك السنة على واتساب موزيكا فام 23513000 يسوفي تبعثونا ميساج واتساب موزيكا فام 23513000 من 9 متاع الليل من أول ما نبدأوا الميشن تبدأوا تبعثونا في المساجات وبتبعتكم أول واحد يبعث ميساج بالنسبة لفوق بلاستيك يقول أنا جوست نحب نشارك في فوق بلاستيك أوتوماتيك ما يلقى عنده انديس حاضر مريقل الانديس لوليني هو اللي بشي سهل له العملية واليوم سعيد الحظ اللي بعث لنا أول واحد ميساج قال نحب نشارك في فوق بلاستيك هو أيوب مرحبا
2: مرحبا بيك
0: شنو حوالك شنو جوي أيوب
2: والله الحمد لله الحمد لله
0: تبع فينا على واتساب يا أيوب
2: تبع فيكم على واتساب ديما تبع فيكم
0: مرحبا بيك يا أيوب اليوم أنت أول واحد بعث لنا ميساج بالنسبة لفوك بلاستيك قلت نحب نشارك في فوك بلاستيك ولانديس لوليني عندك أيوب اسمعني بعد شوية هك أنت باش تقولوا لانديس لوليني ياسين ما في بلوش به ياسين ما في بلوش بلانديس لوليني ياسين شارك معنا بارح مرحبا ياسين
3: أهلا وسهلا تمام
0: سبا ياسين شنو الأمور
3: يا
0: سين انت عشت التجربة متاع لانديس لوليني البارحة يلا يا سين وايوب سلموا على بعضكم اي
2: عسلامة يا سين اسمك كما يتبقى يا اخوي
0: ملا اسمعني يحسب اخوك اسموها بعد يا سين وايوب مرحبا بيكم وان شاء الله مربوحة لكم انتم مزوز خليني فكركم في قواعد لعبة فك بلاستيك فوق بلاستيك سهلة ياسر الحقيقة 30 ثانية طلعوا فيها بالنسبة لليوم أيوب شنو لانديس لوليني ترى
2: بلد أوروبي
0: بلد أوروبي فوالا دونك اليوم باش نطلعوا بلدان وأول أنديس هو اللي قاله أيوب اللي هو بلد أوروبي لانديس هذا جنرال مورا وينطبق على لي دو شوا اللي نحن نختاروهم علاش فما دو شوا علاش فما زوز بلدان نختاروهم على خاطر ثم زوز فرص يا اما تواصلوا معانا والا ما تواصلوش معانا اما يسوفي واحد فيكم يختار انه ما يوصلش باش وقتها نتعداو للبلد الاصعب شويه هو بون بلد باقي ديما يبقى معروف ولكن ديما يقعد اصعب شويه من ناحيه ليزانديس عندكم لانديس لوليني هو بدل بلد اوروبي ولكن باش نعطيكم من المزايا نتاع انك تواصل مثلا ياسين مواصل معانا من البارح ياسين البارح اختار للزعيم وطلع الزعيم عادل إمام دونك اليوم يلقى روحه ياسين داخل يلعب مرتاح ياسين اليوم حتى لو كان لا قدر الله ما طلعش البلاد راهو رابح 100 دينار مضمونين مريقلين اللي هما اشتر الكانيوتا متاع اليوم اوكي سي بون جست قلنا على السلامة سي رابح ديجا ياسين 100 دينار دونك لافونتاج كبير برشا انك تختار انك تواصل معنا بخلاف انه كي تختار وزوز تتواصلوا معناها البلاد تكون سهلة برشا ليزانديس يكونوا سهلين ياسر ويقربوا لكم الحكاية باش انكم تربحوا معنا الكاش 200 دينار بالنسبة لليوم دونك افونتاج كبير برشا انكم تواصلوا باش تربحوا معنا من نهار لنهار ريت نجمو نوصلوا 800 900 مليون دونك ديما تبقى عندكم الفرصه انه ابارتير من غدوه تبداو مضامنين الربح نتاعكم واموركم مريقله واشترى الكانيوتا عندكم انتوما حتى لو كان لا قدر الله ما ربحتوش وتنجم راه نهار تختار انك تكتفي تقول يزي في الف برك انا اليوم كاو يزي وقتها كي تلعب اوتوماتيكمون اذا كان معناها جاوبت بالصحيح تربح الكانيوتا الكل واذا كان لا قدر الله جاوبت بالغلط راه عندك كي العاده السكور انك مختار انك تواصل معنا دونك اشترى الكانيوتا ديما موجوده هذا الافونتاج الكبير انك تواصل ولكن تنجم تختار انك ما توصلش تقول لك هاو يزي في الف بركه او 200 دينار مليكلين ولكن اليوم ايوب حتى لو كان حالت في حاله انك اخترت ما توصلش راك ماكش باش تربح 200 دينار على خاطر باش تقسمهم مع ياسين اللي هو ديجا مواصل معنا من البارح دونك برجوا لي الاولاد نتصور نجم نواصل على خاطر نجم نبنيو عليهم 200 دينار يوليو 300 غدوه 400 نص مليون مليون نجم نبنيو بالكدا ولكن الكرة ديما تبقى عندكم أيوب تواصل ولا تكتفي أيوب
2: أنا بالنسبة لي نواصل
0: أيوب نواصل ريك ياسين هنكملوا ياسين
2: اي حدينا نواصل
0: هكريكس بحدينا ياسين جاكبي بي برش الزوز اخترتوا انكم تواصلوا والزوز اليوم عندكم فرصة باش تربحوا معنا 200 دينار باش تطلعوا البلاد متاع اليوم دونك ما عليكم كان تركزوا معنا مليح مليح تردوا بالكم من انكم تجاوبوا قبل ما نبداو قبل ما نقولوا 3-2-1 انطلاق واليوم القرعة قالت انه ايوب هو اللي باش يبدا جاوب لوليني دونك يا ايوب ركز معايا مليح مليح. بعد ما نكملوا ليزانديس وقتها تبدا ديريكتومون تجاوب وعندك الحق معناها باش انك تعطيني يا اما اسم البلاد والا تنجموا زوز تسالوني اسئله وانا نعاونكم باي والا لا. دونك هذه كيفاش باش تمشي 30 ثانيه. تردوا بالكم زاده من لو بارلور على خاطر ممنوع منعا باتا وقتها نعتبروه محاوله غش وقتها تخسر ديريكتومون. دونك ما نخسروش روحنا من المال. واضحين قواعد اللعبه ياسين وايوب؟
3: واضح. اي واضح واضح.
0: اوكي مريك باه. البلد الاوروبي اللي باش نطلعوه اليوم بلاد تعرفوها مليح مليح مليح وبلاد سهله الحقيقه سهله سهله باش انكم تطلعوها اليوم وفرصتكم باش انكم تربحوا بها 200 دينار السهل الممتنع. بلد اوروبي لانديس لوليني هذاك هو بلد اوروبي معروف برشا. لانديس الثاني يقول هو انه البلاد صحيح نجم نسميه اوروبي موجود في القاره الاوروبيه ولكن ماخو حذروا من اوروبا. هذا لانديس الثاني. لانديس الثالث هو انه البلاد هذية ما تعتمدش لورو كالعمله نتاعها تعتمد عمله اقوى من لورو. نعود لكم ليزانديس بلد اوروبي بلد ميخو حذروا من الاوروب كمام. ولانديس الثالث هو انه ما يعتمدش لورو كالعمله الرسميه نتاعو هي عملته اقوى. زعما شكون باش يطلع اليوم البلد هذية؟ ايوب نبداو معاك بعد 3-2-1 انطلاق.
2: نتصور سويسرا.
0: لا ماهيش سويسرا. عندك ياسين. سهلة سهلة سهلة ياسين.
2: رومانيا.
0: لا ماهيش رومانيا. عندك ايوب. ماشي في انجلترا. هذيك ياسين مبروك عليك 100 دينار ياسين من هذه موزايكا
4: فاهم. ميرسي
0: بوكو اللي كلمتنا وشاركت معنا في فوك بلاستيك. سهلة ياسر واتساب موزايكا فاهم تشاركوا معنا باش انكم تربحوا معنا برشا فلوس.
1: فوك بلاستيك بنت الفهم
0: بعد شوية موصين معاكم بالموزيكا موصين معاكم زادة بالجو التونسي اللي باش تلقاوه بعد 10 متاع الليل جونا المزود متاعنا. أما زادة تلقاو موعد الرياضة سبور إكسبريس مع كامل فريق الرياضة والأخبار زادة مع خولة الكعبي. حيدر الشيرني بعد شوية يجيكم في سبور إكسبريس وذي إهداء البلال اللي بعث يحب يسمع معنا خوليو إغليسياس كل ميسما بيادرا.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تدعو في بيان إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية داخل السجون عبر إعادة النظر في أمثلة البنى التحتية وتوفير الصيانة والتعهد الضروريين لها. والمنظمة تطالب بالتحرك للحد من اكتظاظ السجون عبر إطلاق سراح السجناء الذين ارتكبوا جناحا بسيطة، سواء الذين كانوا بحالة إيقاف تحفظي أو الذين صدرت بشأنهم أحكام، وكذلك كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة. كما تدعو إلى إطلاق سراح المساجين المحكومين على معنى المرسوم 54 وعلى معنى مجلة الاتصالات، وإلى تفعيل اعتماد العقوبات البديلة. والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تطالب بتمكين المنظمات الحقوقية من حق النفاذ إلى المعلومة حول أوضاع المساجين ومن الاضطلاع بدورها الرقابي المستقل في زيارة المؤسسات السجنية باعتباره إحدى الضمانات الأساسية للوقاية من الانتهاكات. دوليا، إيران تشن هجمات على قواعد عسكرية أمريكية في أنحاء المنطقة ردا على جولة من الضربات الأمريكية ضدها في تصعيد جديد وسع نطاق المواجهة مع تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة مستعدة لمهاجمة إيران مجددا بعدما أسفر قصف واسع النطاق لمواقع في أنحاء البلاد عن مقتل 19 إيرانيا على الأقل. الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يهدد الولايات المتحدة بأن استراتيجية حرب جديدة ستتبعها طهران في ساحة المعركة ستؤدي إلى هز أسسها وإلحاق الدمار بها. في المقابل، ترامب يطمئن الاحتلال الصهيوني بالقول إنه لا ينبغي لإسرائيل أن تقلق من تجدد الحرب مع إيران. وفي موضوع آخر، الرئيس الأمريكي يعرب عن سعادته بمغادرة الأمير هاري وزوجته ميغان للولايات المتحدة بعد وصولهما إلى المملكة المتحدة، حيث سيستقران مجددا إلى أجل غير مسمى. وترامب يقول للصحفيين في البيت الأبيض: أعتقد أنهما أظهرا قدرا كبيرا من عدم الاحترام للعائلة الملكية. التوقعات الجوية اليوم الغد الخميس 3 سبتمبر: سحب عابرة على كامل البلاد، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل والمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء الليل بالجنوب الغربي مع دوير رملية محلية. الحرارة تتواصل في انخفاض طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال، وجهة الساحل والمرتفعات بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، وتصل غدا إلى 44 درجة بمناطق الجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. نهاية الموجز خدمته لكم حول الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع حيدر الشيرمي في سبور إكسبريس.
1: الأولى في تونس.
2: تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك FM.

0: الأولى في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل. بعشوائي نحكيو على آخر أخبار الأندية اللي تلعب مقابلات في المسابقات الأفريقية نهاية الأسبوع, كيف كيف أندية أخرى وأخبار الأمريكات وأخبار بعثتنا في تورنتو في ألعاب المتوسط في إيطاليا. لكن البداية من الإدارة الوطنية للتحكيم. وأكد مصدر من الإدارة الوطنية للتحكيم الموزايكا فاهم أنه الإدارة لن تسمح لأي نادي مستقبلا بالاطلاع على تسجيلات الفار, وهذا القرار يشمل كل النوادي وسيطبق طيلة الموسم الجديد. دونك القرار حتى نادي ما عاد عنده الحق باش يطلع على تسجيلات الفار سيطبق على جميع النوادي حسب نفس المصدر وسيشمل كل الموسم. أول نادي طبق عليه القرار هذا نجم المتلوي, بما أنه كان أول نادي طلب الاطلاع على تسجيلات الفار في مقابلته مع النجم الساحلي وكانت الإجابة بالرفض. كيف نجم المتلوي كان يتظلم في خصوص طلبه السابق بعدم تعيين زوز حكام اللي هما الجاري وكذلك أمير الوصيف, لكن تم قبول أو تم الإجابة على هذه المطالب بالرفض من طرف إدارة التحكيم, شيء اللي خلى إدارة نجم المتلوي تصدر بلاغ وتحتاج على طريقة الرفض وعلى الرفض في حد ذاته. إدارة النادي الأفريقي وافقت مبدئيا على واتفقت مبدئيا مع نادي أونجي على مقابلة ودية تتلعب في أونجي نهار 3 أكتوبر القادم. المقابلة باش تكون في ملعب ريمون كوبا في أونجي, موعدها كما قلت لكم 3 أكتوبر وليتزامن مع ذكرى 106 لتأسيس النادي الأفريقي نهار 4 أكتوبر بكل تأكيد. كبر مع الأفريقي ولاعب فادي طياشي سينتقل لاتحاد بنقردان على سبيل الإعارة, كيف وكيف لاعب النجم الساحلي ياسين

أمل الحمام سوسة أعلن اليوم على تعاقده مع المهاجم السابق نادي البنزرتي طيب بن زيتون بعقد لمدة موسم واحد. في تورنتو ألعاب المتوسط ميداليات أخرى قاعدة تدخل في الحساب بالنسبة لتونس. خديجة الكريمي وسلمى ذوادي تحصلوا على الميدالية البرونزية لسباق التجديف زوجي خفيف الوزن. كيف كيف أيمن باشا توج بالميدالية الفضية لرفع الأثقال في حركة الخطف. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فم.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون on illimité.
1: Activez Sifik مع لفخ نكلمك بتاع أريدو. تمتع بالمكالمات on illimité وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.

0: فوزي بن قمرة نجيبك نجيبك جونا التونسي ديما حاضر في بنت لفهم اكيد مع العشرة متاع الليل. وانتوما لديديكاس متاعكم تبعتوهم على واتساب موزيك افهم 23513000. ديديكاس يمشي الفهد اللي موجود في فينيزيا من عند بو شعبين وامو حواء وخو سند ويقولولو ربي فضلك وان شاء الله نشوفوك في اعلى المراتب وان شاء الله على قريب زيدا نشوفوك ونفرحولك. هابي بيرثدي يا فهد. موزيكا نحن مازلت متواصلة معاكم والجو والأمور ذي الكل عندكم بعد شوية 200 دينار فيني مينينا على 71-113-1000 تكلمونا وتتحديوها السيد الحكم مذايا فماش ما فرحونا أخويا في أول السيزون فرحونا كلمونا على 71-113-1000 باش تربحوا التحدي اليوم 200 دينار فيني مينينا. أما نواصلوا بالموزيكا توت سويت أرتست سبوتلايت. أرتست سبوتلايت
1: أرتست سبوتلايت. Ladies and gentlemen, let's call the world's godfather of soul himself, Mr. J.A. Brown.

artist spotlight نحكيه على فنان اسمه The Godfather of Soul, The Godfather of Funk, Le Parrain, اللي الحقيقة كان مساهم بطريقة كبيرة برشا في تطوير الـ Rhythm and Blues, Soul Music, الفانك والموفمنت Black Power. نحكيه على فنان اسمه James Joseph Brown Jr. أو كما عرفناه الناس الكل, James Brown.

0: You don't know what to do to me.
1: جيمس براون الحقيقة باش نعطيكم معلومة باش تفهموا القيمة متاع الفنان هذية. لو كي نقولوا جيمس براون نقولوا راهو الفنان هذية كان الانسبيراسيون متاع The King of Pop مايكل جاكسون وكان الانسبيراسيون متاع برينس. يعني زوز من أقوى الفنانين في العالم على مر الزمان كانوا يسمعوا جيمس براون ويستلهموا منه الطريقة متاع الغناء الطريقة متاع الكتيبة. لوك نحكي على فنان متكامل فنان كبير برشا بدي غني الجوسبيل في جورجيا بعد ما دخل الجروب R&B اسمه The Famous Flames ومن غادي بدأت المسيرة الفنية تتطور على مر السنوات. نحكي على فنان كي ديفلوبي الموسيقى في العالم مش كان نحكي على الفانك مش كان نحكي على السول الموسيقى بصفة عامة. برشا برشا غنيات الحقيقة خليوه هي تعرف وخليوه ممكن بدلت لبخوش موسيقال متاعو في الستينات وقتها تعدى الموسيقى معروفة أكثر في العالم وصل للعالم الكل بطريقة متاع الغناء متاعو بالطريقة متاع الكلام متاعو. نحكيو على جيمس براون. 1 2 3 4

Soul, James Brown, I Got You, I Feel Good في Artist Spotlight. ديما لا سيليكسيون تكون على دي زارتيست تحبوهم وتعرفوهم وتسمعوا الموسيقى بطريقة أخرى متاعهم. الحقيقة الموسيقى متاع جيمس براون تاريخ بيتم معنى الكلمة. ديما تلقاو لبون سيليكسيون في Artist Spotlight.

0: دينار اليوم. هل يا ترى يربحهم ياسين ولا؟ مرحبا ياسين.
1: مرحبا بك.
0: شلحوا لك شي جو؟
1: صافا لاباس
0: الحمد لله. فايدة في الفورمة
1: بقدرة ربي.
0: يا بي يا بي ياسين. تعرف عادني وين ينوى هكا ولا؟
1: لازمك لا تقول لي لا ليه والحاجات اللي كيفها مثلا.
0: أيوة كل ما شبه
1: كل ما تشبه.
2: يا لطيف شنو هذا؟
0: هذه ديجا اشتر لوليني واهم حاجة منها، ولكن لازم تركيز 60 ثانية دقيقة. لازمك ترد بالك بالكدا ياسين. مال سينوكا سيد الحكم راهو عنده فازات، فهمت هكا ولا؟ ياسين مزلنا ريكشين ياسين. صحيح انا نحكي وانت عارف على بعضنا نفسر قواعد اللعبة.
1: ساعات لا مازال يحكي القروح الفلاكير، عرفت؟
0: لبس حد الان لبس يضحك والله. تعرف معناها مزلنا لبس مزلنا نفكروا بقواعد اللعبة. دونك عندنا
3: الله الله الله
0: لا ياسين لا اي لا لا ني ويني نو يس نو ويواه مهاه اي حاجة قريبة لهذا الكل. وهذا هو اللي انت اكدت عليه راه يتخسرك نهائيا يا ياسين. رد بالك. واضح؟
1: واضح.
0: ثم حاجة اخرى ياسين زادة، هذه البارتي الثانية من قواعد اللعبة اللي هي الانذارات. تتحصل على انذار يا ياسين وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني اجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي حتى تعاود الكلام اللي انا اقوله لك. مثلا نقول لك لباس ياسين، قولي لباس، وقتها تنجم تاخذ دوب الانذار. انا والله تعرف شنو
3: ان شاء الله.
0: انا راهو الحقيقة انا نعتبرها دوب الانذار، ولكن سيد الحكم راهو يتسامح معكم، يحسب لك انذار واحد على اساس انت عاودت كلمة لباس، اما هي فيها انك تقول كلمة واحدة بركة وانك تعاود الكلمة. دونك رد بالك مليح يا ياسين، على خاطر الانذارات هذوما كي يتلموا قديش من انذار ساعة كي يتلم كي
1: ثلاثة انذارات
0: ونغادروا.
1: يا
0: ايش نحكي لك على السيد الحكم راجع بقوة يا ياسين. رتحناه في الصيف، اسمعني في الصيف عرفت مشينا كيه جو صيفي ومرنا امريكا، وريت حتى في الليل هكا كذا مع اسماعيل ومع مالك عملنا كرود ولا فورتون، جاوب على سؤال وتربح فلوسك حاجة خفيفة، فهم؟ اما التحدي نخليوه البنت لفين
3: ما تروح كان فرحان.
0: اسمعني ديما يحب الخير وراه، هو يطبق قواعد اللعبة. صحيح ليبيه ورا صحيح والله امور مريكة
1: ما عطيك تروا شونس جاوبه
0: صحيح
3: عليه مزيبة هي. ثم قانون في البلاد راو.
0: أيوة قال لك ثم قانون لازمنا نتبعوه ونركزوا معاه مليح ياسين باش ما نخسروش الميتين دينار. نربحوا ياسين اليوم ولا ايه؟ صحيح هي. اسمعني راهو الربح اليوم ماشي اموره مريقله. ثم تعرف قبيليكا في بالك فوق بلاستيك، ثم معانا ياسين زادة ربح معانا ياسين
1: هاكا ويسمع فينا
0: فوالا. ياسين ربح معانا، هو شنية هو ريت حتى ما طلعش معانا انجلترا ما واصل معانا، دونك ربح ديجا اشترى الكنيوتا متاع اليوم. دونك ياسين او سلم عليه برشا ياسين من مستمعين لو فيه شارك معانا على الواتساب. وياسين هل يترى هذي ياسيني بيه معناها اليوم ياسين الثاني هو اللي بيش يربح معانا، وإلا ثم كارتة بركة تتعطى الياسين واحد فيكم ربحها ياسين قبيليكا معناها توا ما فهميش انت شو تقول ترى؟
1: ان شاء الله تمشي صحيحه اليوم. دوب ياسين
4: خيبة امل كبير والله خيبة امل كبير قسما بالله.
0: سيد الحكم قالك خيبة امل كبير، شنو سيد الحكم خايف على الفلوس سيد الحكم؟ اسمع هو ثم سيني به معناها كل شيء ماشي صالحك الحمد لله اليوم. انا نتصوره دوب ياسين اليوم دوب الكارتة كي دونك تربحوا الزوز والله اعلم. انت ما عليك صحيح
1: اوكي
0: هاي برا نبداو ياسين
1: نبدا.
0: يا خويا ركز مليح مليح.
3: غاردي سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي
0: غاردي سكيبي. رد بالك السيد الحكم هاي عرفت السميع. رد بالك اليوم رد بالك. يلا ياسين نبداو ني وينينا على 200 دينار اليوم. هل يا ترى ياسين اليوم ياسين الثاني اللي شارك معانا بعد ما كان ياسين ربح في فوق بلاستيك، هل يا ترى ياسين اليوم يربح معانا في ني ويني نو؟ زوز ياسينات مختلفين ولكن نجم يجمعهم اليوم الربح،
1: يجمعهم قدر واحد
0: صحيت.
2: ايش خريطة لينا
0: علينا كنا نركزوا ياسين. اليوم نلعب على 200 دينار في نيمينينا بعد 3-2-1 انطلاق.
5: كيفيك وحشين
0: اتنسيون نيوي نينا ياسين
1: يسمع فيك.
0: اي بيه تسمع فيها مليح ياسين.
1: اسمع فيك.
0: اي بيه اي بيه ما اسمعني رد بالك تعودها عاد نسمع فيك مرتين. رد بالك
1: انت عاود بيه بيه
0: اي صحيت اي اي رد بالك اسمعني. ضامر سيد الحكم ما
1: روحه خفيفة.
0: اي بيه الفايدة روحه خفيفة. هو اسمعني على خاطر قلت روحه خفيفة معتكش نظر ثاني في بالك
1: يرحم والديه.
0: اي بيه بيه ياسين تسكن في تونس انت
1: ناجل بيشة.
0: المدينة العربي تعم في قهوة ملتا
1: نعمل في جو.
0: كويس جو تو هكا. اي بون هو اما في الشتاء اسمعني في الشتاء نتصور كويس تي.
1: في الصيف في الصيف تي في الشتاء نعم صح فهرج ما تبي تسويق.
0: مالا مش تي في الشتاء مالا قهوة ليه
1: نحب مكتر استرونا.
0: سيد الحكم بنعاملك على الخبرة.
6: انت ذنب يحسل من الفرجز
0: يودي اسمعني قاعد يشوف مني يمين يسار يمين يسار قلك سيء عديت لك الثانية والثالثة خاطر شكرتني اما بعد خوي ما عادش
1: يرحم والديك.
0: والله تعب جنية شديد مليح راك ياسين ولكن للأسف للأسف ياسين شكرا ليك كلمتنا اليوم. يا سيدي اسمعني عندك ثم حاجة بيه راه اليوم ثم ديديكاس لولاد الحومة وللأمور وللعائلة وللأصحاب. يلا خويا عندك ديديكاس لك انت. ياي
1: والله ديديكاس للوالدة وصحابي الكل معناها نازل بيتنا للمدينة. هكا وكا
0: والناس اللي تعرف ياسين الكل. عايشك ياسين ميرسي بكل تليفونك ومحليها.

0: بتبيعتها وهو تحدي. وانا نحييكم الكل دي ما تكلمونا تا اسمعني تعرف والله الحاج مقبيلي كم من 9 متاع الليل يبدا يستقبل في تليفوناتكم وبعد القرعه تصيروا نبداو نحبوا تعرف شنو يحبوكم الكل تتعداو معانا ولكن ديما لازم يتعدى انسان بركه ومستمع واحد هو باش يجرب فرصته وغدوه نجم تكون فما فرصه نجم تكون فما فرصه هل يا ترى غدوه الكنيوتا تتربح ولا لا اما استنى عاد قديش فما فلوس غدوه
1: التنفيذ
0: فما 500 دينار نص مليون غدوة في بنة لفام 500 دينار مقسومين على زوز فرص 500 دينار غدوة ينجم يكونوا من نصيبكم انتوما كي تكلمونا على 71-113-1000 بالنسبة لنيوينينو 300 دينار يتواصل التحدي وعندكم واتساب موزيكا فام 23-513-1000 غدوة تشاركوا معنا في فوك بلاستيك أيوب تلقاوه يستنى فيكم أيوب ضامن بلاسته اللي يتراج يشكوني فوك بلاست أيوب كما هو فك بلاست ياسين اليوم فما ياسين واحد ربحها معنا بركة ياسين هو بتاع فوك بلاستيك أما ياسين بتاع نيوينينو للأسف ما حالفوش الحظ غدوة نجمي حالفكم انتم الحظ على واتساب موزيكا فام 23-513-1000 جوست ميساج تقترحوا علينا الموزيكا نقراو ميساجاتكم لي ديديكاس نتاعكم نحنا معاكم وموجودين ونونسوكم ونسلموا عليكم برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا وعندكم زيادة 71-113-1000 بالنسبة لنيوينينو التحدي تكلمونا وتشاركوا هذا بارتير من غدوة على خاطر اسمعني الربح من الاثنين للجمعة ديما مضمون وموجود في بنة لفهم
2: كاميرا مين نقول له you are good man قالك smile the life listen and the look the life the big the man and the big money عليه ديما خلي روحك ديما اضحك للدنيا تضحك

انتوما واتساب ديما موجود عندكم انتوما 23 513 1000. مش كان فك بلاستيك تقترحوا علينا الموسيقى. اليوم برشا منكم اقترحتوا علينا الار ان بي ستيل هذايا كيما مثلا ماريو كيما تي او سي نو سكرابز. اليوم نسلم برشا برشا برشا على نور على ياسمين على فؤاد على استنى شكون حيدر زيد. نسلم عليهم برشا برشا بعثونا مساجات واقترحتوا علينا الموسيقى. نخليكم مع اون بون سيليكسيون تاع ار ان بي في بنت لفام لا سيليكسيون تاعكم انتوما على واتساب موزايك اف ام. Destiny's Child, say my name.

0: راديو على موزيكا فام. بعد شوية مازلنا مواصلين معاكم بالترابيط والموزيكا. ما تتسويت تلقاو خول الكعبي في الأخبار.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزيكا فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي أميلات، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفات. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزيكا. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. خروج سكان سبتة الإسبانية إلى شوارع اليوم احتجاجا على تعامل مدريد مع أزمة الهجرة الناجمة عن تدفق مهاجرين عبر الحدود مع المغرب في شهر جويليا الماضي حين عبر ما لا يقل عن 72 ألف شخص. والمحتجون يوجهون نداء استغاثة إلى أوروبا ويتهمون حكومتهم بالخيانة في حين شهدت مدن إسبانية أخرى منها مدريد وبرشلونة مظاهرات مماثلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحملة الأمريكية الجديدة على إيران لن تستمر لفترة طويلة، وذلك بعد أكبر تبادل لإطلاق النار بينهما منذ شهر جويليا. وزارة الخزانة الأمريكية تصدر عملات معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة دونالد ترامب في إطار حملة يقودها الرئيس لوضع بصمته على المؤسسات الوطنية. وزير الخارجية البلجيكي يرفض المساعي الرامية إلى إحياء مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة للمصرف المركزي الروسي في تمويل أوكرانيا، وعاد النقاش حول إمكانية استخدام نحو 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا بعدما تعثر اقتراح مماثل في العام الماضي بسبب معارضة بلجيكا التي تحتفظ بمعظم تلك الأصول. واضطرت دول الاتحاد الأوروبي على إثر ذلك لتوفير قرضا بقيمة 90 مليار يورو لكييف من مواردها الخاصة، لكن الخشية من نفاد الأموال قبل أوانها دفعت 4 دول أوروبية لإعادة فتح النقاش حول الأصول الروسية المجمدة. أسعار القمح في أوروبا تواصل الارتفاع لتسجل مستويات قياسية جديدة نتيجة حدة الأعمال القتالية في منطقة البحر الأسود والتوقف شبه التام لشحن حبوب الروسية والأوكرانية في تلك المنطقة. الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ تعلن ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. نهاية الموجز قدمت لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع يسري في بنت لفهم.
1: في تونس بنت لفهم. بنت لفهم للمصلين يسري جديدي سيليكسيون طرب.

الليل يا ليلى على موزيكا فام الترابيات اللي ديما موجودين وحاضرين في بنت لفام الساعة الأخرانية أحسن الموسيقى توتسويت جولد ميوزيك.

لايف الجولد، الموسيقى اللي الحقيقة مش كما موجودة في سبوتيفاي ولا مسجلة في استوديو. ليلي بالعكس، نحب نعيشوكم الاكسبيريونس من أحسن الكونسير متاع لزارتيست متاعك. موقع على الأقل كما نحضروش في الكونسير نسمعوا الامبيونس كاملة لايف، يعني الغنية مش كما تتغنى المرة هذه مش كما المرة الجاية. عمرك ما كنتش تسمع دو فيرسيون كما بعضهم. بعد شوية أليشا كيز فالينج، روبي ويليامز فيو، أما توت سويت نبدأ بلاك آيد بيز Where is the love?

بيوتيفول كولابوراسيون مع كازايا جونز هيدي الجولد ميوزك بنت افهم. نرجعوا لجديد الهضبة ما فهمش غنية تهبط ولا تكون موجودة سورتو الالبوم الجديد متاعو حبيتك اللي خرج في جويليا 2026 هذه كتلك توتسويت على موزايك افهم.

إليسا لو تعرفوا تخلطنا الأخير بين التلفان بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكم الفريق زيد في الإخراج الحاج ماكرم في ستاندار والإكيب ديجيتال. احنا كالعادة نتلقاو غدوة في نفس التوقيت 3 سوايع فيهم برشا موسيقى برشا ربحو كاش وأكيد لابونيمور. بعد شوية تلقاو خولة الكعبي في الأخبار، لكن قبلها كالعادة نختموا بالموسيقى باش نرجع بيكم العام 2021 من ألبوم 30 لارتيست خليت بلاصتها مليح مليح في عالم البوب. كان معكم يسري جديدي، نخليكم مع أديل ماي ليتل لاف. تصبحوا على خير.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا وموزايك مون، العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام يعلن أن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 سبتمبر، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر. والصندوق يؤكد أنه يمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي أوتيغي كنام. الجزائر ستحول ثكنة عسكرية تقع في صحراء تنزيروفت، وهي واحدة من أكثر مناطق العالم قسوة للعيش، إلى سجن شديد الحراسة مخصص لمهربي المخدرات، وفق ما أعلنت الرئاسة الجزائرية. واتخذ القرار خلال اجتماع للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وسيخصص السجن الجديد لبارونات المخدرات ومروجيها. ويأتي هذا الإعلان في وقت تكثف السلطات تحذيراتها من تصاعد تهريب المخدرات في البلاد البالغ عدد سكانها قرابة 46 مليون نسمة، والواقعة على البحر المتوسط، والتي تملك حدودا برية تمتد لنحو 6400 كيلومتر. وتنزيروفت الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للجزائر عند الحدود مع مالي، هي صحراء شبه خالية من السكان، قد تتجاوز فيها درجات الحرارة 50 درجة مئوية خلال فصل الصيف، وتعد واحدة من أكثر مناطق الصحراء الكبرى عزلة وقسوة. استشهاد شاب وطفل فلسطينيين خلال مداهمة قرية المغير في الضفة الغربية المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية. الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يهدد الولايات المتحدة بأن استراتيجية حرب جديدة ستتبعها طهران في ساحة المعركة ستؤدي إلى هز أسسها وإلحاق الدمار بها. تدمير شاحنتين تابعتين لبرنامج الأغذية العالمي كانتا تنقلان مساعدات غذائية مخصصة لألاف الأشخاص في السودان إثر هجوم جوي استهدفهما، حسب ما أفاد البرنامج التابع للأمم المتحدة من دون أن يحدد الجهة المسؤولة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: في تونس ميوزك نون ستوب فلاش مي باك.